0: بقية الفنانين معناها ما تحبش العمر يتذكر في
1: لا
0: المباشر.
1: لا بالعكس، لا بالعكس بالعكس، أنا فخور بروحي.
0: يا به مش...
1: عمري 21
0: وما شاء الله بديت الرحلة مع
1: وما شاء الله،
0: الإنتاجات
1: يعني
0: الخاصة حاجة باهية.
1: بالطبيعة بالطبيعة بالطبيعة في العمر هذا، ويعني نقدم في حاجة يعني معناتها محترمة، والحمد لله
0: الحمد لله
1: عندي
0: يا رب،
1: إنتاجاتي الحمد لله ناجحة،
0: الحمد لله،
1: ونخدم ومعناتها الحمد لله
0: الحمد
1: فخور
0: لله يا
1: بالعكس
0: رب.
1: بروحي. وديما أنا معناتها رسالة للشباب، يعني امنوا برواحكم.
0: بالضبط،
1: اي تنجو تنجو، كيفاش نقولوا احنا كيف البدايات تنجو
0: بداية،
1: ولا
0: نرجع البدايات وبعد نرجع للشباب.
1: اوكي
0: باهي يا سيدي،
1: حبيبي.
0: البدايات كيفاش
1: البدايات
0: بدأت مع الموزيكا معاك؟
1: بديت الحق وانا صغير، ورثاني يعني وخالي ديما يغني لي كل شيء، وبدي الاغرام هكا، وامي زادت تغني لي
0: ايه
1: فبدي الاغرام، ودخلت عند سمير سعيد ربي يرحمه.
0: لا يا رحم.
1: يعني حببني ياسر في الموسيقى، وبديت بشوي بشوي. وبعدين جت فترة انقطعت، شديت الكورة، وبعدين رجعت، ومن اللي رجعت الحمد لله معناتها بديت بالسياسة بالسياسة في دور في دار الثقافة مارس، تحية ليهم. ومنها عملنا مهرجانات
0: فما
1: والحمد
0: تتويجات
1: لله،
0: زايدة.
1: والحمد لله بعد عملنا المسابقات كما على جابس وعلى جنوب الشرقي في مهرجان ربيع الأغنية زادة، وعلى
0: ايه
1: كل المراتب الأولى
0: ما شاء
1: الحمد
0: الله،
1: لله. وبالتالي بدينا يعني هزنا الاحتراف، وبدينا بالإنتاجات، والحمد لله وفقني ربي وعملت الإنتاج الأول حنين. وبالتالي الحمد لله جاء نجاح في دواج راحي، والحمد لله تو نزلنا الأغنية الثالثة واللي هي
0: غزالي.
1: غزالي، والحمد لله ما شاء الله ماشية بيان الحمد
0: الحمد
1: لله.
0: لله، الحمد لله. توا أول إنتاج ليك عن ناول، معناتها توا في ظرف عام ما شاء الله، معناتها سموا 3 أغنيات وباش تمشي في التمشي
1: ومازال
0: هذا،
1: بإذن الله
0: معناها عندك أغنيات حاضرين، معناتها عامل تمشي متاع إنه هكا كل مديدة تهبط أغنية وإلا لا.
1: أكيد أكيد أكيد كل شيء الحمد لله مدروس. يعني
0: الحمد لله.
1: معناتها بدينا احنا بدينا من عام الأول، بعد ما هزت التتويجات كلها وخذت الاحتراف وبدأت نخدمه كله، يعني ممن على الاخر بروحي، ويعني نحب نقدم، ولكن وباش تقدم كان بالانتاجات فهمت.
0: صحيح صحيح.
1: فبدينا عملنا الانتاج الاول، معناتها قدمناه، تعاملنا مع برشا اسماء كبيره كما الازهر الشهير، الشاعر والملحن الكبير، توزيع مختار الكبسي، يعني أسامي معروفة بيان في الدومين. وبنيت على هيك الحق، ما لقيت صدى كما نحبيني، لكن أنا تعلمت منها، هزيت الإيجابي وهزيت السلبي والحمد لله
0: الحمد
1: تعلمت
0: لله،
1: منهم. ومن بعد
0: أكيد.
1: عملت عام بقيت ندرس في السوق وشنو المتطلبات هيك وهيك، يعني باش كي ينتج مرة أخرى تكون حاجة يعني تنجح له ويقدم بها.
0: باهي برشا.
1: فالحمد لله اخترنا، جتني برشا اختيارات، ولكن اخترنا الغنيات كما دواج راحي، كما غزالي، كما جاية إن شاء الله باش تكون
0: اعطينا
1: يعني
0: سكوب، باي
1: المدة
0: شنو
1: الجاية.
0: اسمها الاغنية؟ اكا
1: غلا
0: عطاي.
1: غلا إني نوعدك بإذن الله كي تجيك تكلميني أول واحد
0: ان
1: إن
0: شاء
1: شاء
0: الله
1: الله
0: يا رب، ان شاء
1: إن
0: الله
1: شاء الله
0: ان
1: إن شاء
0: شاء
1: الله.
0: الله.
1: وعلى فكرة لو بعد غزالي جتني برشا مكالمات، ولكن هذا يعني أول بوستاج باش نوصل بعد
0: حاجة
1: أغنية ثانية.
0: تفرحنا برشا، هذي صدفة حلوة برشا، صدفة
1: الحمد
0: حلوة
1: لله.
0: برشا. مرحبا بيك أكيد محمد سليم، موزيكتك هي اللي خليتك تكون موجود معانا، ومتأكدة باش
1: الله يبارك
0: تخليك موجود في برشا بلايص حلوة إن شاء الله، وخاصة أنت وإحنا ونحكيو على البلايص باش تكون موجود فيها، وإحنا على أبواب صيفية نعرف المرحلة هذه مرحلة تقديم المشاريع والمفاوضات، خلينا نقولوا مع مختلف المهرجانات. بديت معناتها قدمت مشروع للمهرجانات وإلى ليه؟
1: اي قدمنا وان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل
0: إن شاء الله إن شاء الله، يعني
1: ان
0: مازال
1: شاء
0: ما
1: الله
0: فماش
1: قدمنا.
0: تأكيد وين بشكون موجود.
1: لا ما زلنا ما مكتف مع الجنات، ما زلنا قدمنا عن الطلب متاعنا، وفما اتصالات زادة هذا، ولكن وان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل.
0: العرض باش يكون فيه بالطبيعة من غنياتك ومن غنيات،
1: أكيد.
0: شنو شكون شنو معناتها تراه، كيفاش تراه العرض، كيفاش باش قسمته ربما، كيفاش خدمت، شنو باش يكون فيه، موزيكا متاعك متاع شكون بالضبط، كيفاه
1: أكيد أكيد أكيد باش يكون يعني أختك من
0: متنوع.
1: الشرقي للأغاني نحني التونسية،
0: ايه
1: ثم زاد فنانة ريهام معايا تحية لها،
0: بيه بيه
1: يعني الحمد لله العظمة متكامل، من تراثنا من أغاني يعني وإنتاجي،
0: مهم
1: وبإذن الله باش يكون عرض محترم جدا.
0: بيه باهي برشا. ان شاء الله بالتوفيق ليك، رب ان شاء الله نشوفوك زيد على شلي في الشمال الغربي لهنا في
1: والله يسلمك.
0: مختلف المهرجانات على شلي، ويكتشفك زيد الجمهور مباشرة منك ليه ان شاء الله في عدد من العروض على شلي ان شاء الله.
1: شرفني والله يشرفني برشا برشا، وماذا بيا يعني نزور الكيف وحتى نصور فيها غادي،
0: ان شاء الله يا رب.
1: يعني نرى في ما شاء الله، يعني خضار ودنيا ما شاء الله، الله يبارك. وتحية تحية للناس كلها، تحية الناس الكاف، وتحية
0: يعيش
1: الشمال الغربي كله.
0: يعيشك. هو وصلنا لنهاية اللقاء، خاطر هذايا فقط افتتاحية صغيرة هكا معاك، خذيناها على طاير، إن شاء الله مرة أخرى باش تكون حديث مطول أكثر. ما فقط
1: الله إن شاء الله.
0: كلمة هكا اللي حكيت عليها على التصوير، فكرتني حبيت في إشارة صغيرة، حبيت نحكي معاك على تصوير الكليبات، محلاهم محلاها معناتها الأفكار اللي في الكليب والبلايص زيد اللي صورت فيهم، كنت تحكي لنا شوية على أجواء الكليبات.
1: الكليب الاخر نحكو ولا حتى دواء جراحي؟
0: حتى دواء جراحي محليه زاده اي.
1: نبدو دواء جراحي، صورناها في جربة،
0: مهم.
1: تحية للناس كل، ريان عاشور المخرج تحية ليه،
0: اي سلموا عليهم
1: وانا
0: الكل.
1: والكليب الثاني غزالي، صورناها في سيدي بوسعيد،
0: اي
1: صورناها في جومي،
0: في جومين.
1: في
0: به.
1: بنزرت. تحية زاد المخرج مروان عبد الكبير، اللي
0: مهم.
1: الكليب هذا مش يعني تعبنا فيه ياسر ياسر ياسر، وتخدم في وقت يعني
0: قياسي
1: قياسي جدا جدا جدا، تحية
0: به
1: ليه. يعني خرجنا يعني صورة
0: هذا ما يتحسش معناتها، خاطر تشوف التصويرة معناتها الكاليتي والمواقع اللي زاد اخترتوها والكل، كل حقيقة كليب محلاه.
1: الحمد لله الحمد لله. ديما احنا نحاول ديما نقدم احسن حاجة. كان كلمات ولحن الحمد لله، يعني اختياري كان موفق،
0: الحمد
1: كان
0: لله.
1: في التوزيع، كان في الاخراج، حاول يعني نكون نقدم حاجة في احسن ما يمكن، يعني
0: يعني ان شاء الله ان شاء الله ديما موفق
1: ونخرج
0: يا رب.
1: بلادي، نخرج يعني بلادي في احسن صورة، والحمد لله.
0: الحمد لله. الوجهة من المرة الجاية ان شاء الله في الكيف ولا في الشمال الغربي
1: شرف
0: هكا في
1: والله،
0: تصوير كليب الجاي ان شاء الله.
1: شرفني برشا برشا برشا.
0: ان شاء الله
1: بإذن الله يعني كما أي بلاصة نحاول نخرجها في أحسن حلة بإذن الله.
0: ان شاء الله يا رب.
1: وتحية كبيرة، ما زلنا ولا غنقدم تحية؟
0: اي بالطبيعة الخط ليك.
1: تحية زاد لعائلتي، بالأخص
0: ايه
1: الوالد نتاعي اللي واقف معايا ولهيلي بكل شيء.
0: سلموا عليه برشا.
1: تحية للناس، الجروب اللي نخدموا مع بعضنا، يعني كان في الكلمات ولا كان التوزيع، كان في الديجيتال، كان في الـ يعني في المعايير اللي دارت العمل في الفرقة، وكل شيء، كل الناس، وأي إنسان دعمني زاد يعطيهم الصحة.
0: يعيشك يعيشك محمد، ان شاء الله بالتوفيق ليك. كما حكينا هذه اطلاله اولى معانا على موجات اذاعه الكيف، فما ان شاء الله
1: شرفني والله،
0: للحديث بقيه ان شاء الله تكون حاضر معانا مره اخرى.
1: شرفني ونصيحة للشباب، امنوا بروحكم،
0: بالضبط.
1: ونصيحة للأولياء، امنوا بولادكم. يعني اللي عنده موهبة شجع ما يسالش، يعني صحيح يعني تو في مارس، ومعناتها يقول لك معناتها
0: كيفاش
1: بعيدة
0: باش
1: على
0: نوصل
1: العاصمة وكل
0: وتتكلف
1: شيء،
0: برشا الأغنية وكيفاش باش نعمل الأغنية متاعي، وهذا نسمعوا فيه من شبابنا الحقيقة، ولو عندهم الحق في جانب منه وما لازم. ما عرفش أنا نرى اللي اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي وغيره فما
1: تسهل
0: ساعات
1: برشا
0: بحاجات
1: حاجات.
0: بسيطة تنجم ساعة تعمل خطواتك الأولى اللي تخليك معروف، اللي تخلي صوتك يوصل وإحساسك يوصل، هكا ولا لا محمد؟
1: المفيد الإنسان يعني يطور من موهبته، يطور من
0: بالضبط
1: مخه، يحاول معناتها يخدم، معناتها ما يقعد سريع على القاعد، ما تغراش الا
0: اي
1: الفيديوهات
0: زيادة بالطبيعة
1: والمنتجات
0: صحيح
1: نوع من الشهرة يعني. فهمتي؟
0: صحيح
1: ويخدم ويمن الانسان بروحه. صحيح انا قلت لي مبكر على عمري، بالعكس انا فخور يعني في عمر صغير
0: ما
1: جنيت
0: شاء الله صحيح
1: 21 عام، معناتها باش صحيح بالخدمة وخدام يعني، لكن الحمد لله. فامنوا برواحكم، الأولياء امنوا بأولادكم، اللي عنده يعني موهبة ينماها يطورها. بابا عندك وليد يعني بس عنده موهبة دعمه ما يسالش، ويعني إن شاء الله ربي يوفق الجميع.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. محليه كلامك، يعطيك الصحة. ورو
1: الله يبارك.
0: الشاب يسمع اكثر من شاب كيفه، معناتها توصل له هكا اكثر الميساج. يعطيك الصحة يا محمد،
1: ثم شيء سعيد، ما ثم شيء سعيد والله.
0: اكيد صحيح بالخدمة، بالخدمة والعزيمة اكيد كل حاجة نجمو نوصلوا لها. يعيشك يا محمد، تحية كبيرة برشا ليك.
1: الله
0: كيما
1: يبارك فيك.
0: حكينا ما طولناش برشا، ما شاء الله ان شاء الله الحديث بقية ديما معاك ومع جديدك زيدا. ما توا باش نسمعوا مع بعضنا دويج رحيل، ترجعنا لديسمبر 2025، باش نسمعوا زيدا غزالي اللي هو جديد جديد اللي خرج في 9 مايو 2026 مع الفنان محمد اسلام. شكرا ليك محمد، نتلقاو ان شاء الله في مواعيد اخرى. شكرا ليك،
1: شكرا شكرا شكرا
0: يعيشك، شكرا ليك. نسمعوا مع بعضنا دويج رحي وغزالية.

وهذا كان كي ضيفنا الفنان محمد اسلام، سمعتوا في اغانيه ان شاء الله تكون لتعجبكم. بالطبيعه احنا هكا وصلنا معكم لنهايه مشوارنا من يلا نغني، نتلاقاو ان شاء الله في مواعيد اذاعيه لاحقه. بعد شويه تنطلق المتابعات الرياضيه، اجواء الاحتفاليه بالنسبه لاولمبيك الكيف، وايضا المباراه في نقل من بعد اكيد مع زميله كريم. اجواء الاحتفالات باش تكون مع زميلتنا حنان بن مصطفى، ومن بعد يتواصل الأجواء الرياضية مع المباراة بتبيعها ونقلها مع زميلنا كريم العوادي، يعني عشرية رياضية حتى لمبعد إن شاء الله أكيد تختلف الأجواء. ما لكل المستمعين ديما أجواءنا تكون مختلفة.

0: عالم الاقتصاد، عالم الاقتصاد مع خير الشاهي.
1: مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج عالم الاقتصاد. البدايه كالعاده تكون بركن الملف الاقتصادي، واللي نطرح اليوم ملف قطاع الزيتون في تونس، انطلاقا من اليوم الدراسي الوطني اللي تنظمه عماده المهندسين التونسيين بالتعاون مع لجنه الفلاحه والامن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، تحت شعار من الأزمة إلى الفرصة، رؤية هندسية وتشريعية لإنقاذ قطاع الزيتون في تونس. الموعد اليوم كان بالنسبة لهذا اليوم الدراسي الوطني، واللي من خلاله تم الإعلان على نتائج الاستبيان الوطني اللي كانت أطلقته عمادة المهندسين حول قطاع زيت الزيتون في تونس، وتقديم جملة من التوصيات والمقترحات. احنا بطبيعة الحال باش نرجع على مخرجات هذا اليوم الدراسي الوطني اللي تحتضن ولاية صفاقس اليوم، ونرجع على مختلف النتائج وما تم التوصل ليه في سياق هذا الاستبيان الوطني، وأهمية زادة المقترحات والحلول في قطاع حيوي، قطاع اكيد عنده دور كبير برشا خاصة في جلب العملة الصعبة لبلادنا. ونعرف اليوم قيمة زيت الزيتون التونسي خارج تونس من العلامات المميزة واللي أصبحت مطلوبة على مستوى عالمي. اليوم باش تكون حاضرة معنا في المداخلة في موضوعنا لليوم السيدة أسماء السماوي، اللي هي الكاتبة العامة الفرع الجهوي لعمادة المهندسين في صفاقس، وتعطينا تفاصيل هذا اليوم الدراسي كما قلت اللي يحضر فيه كل المداخلين في هذا القطاع من كل ولايات الجمهورية. سناء السماوي، عفوا باش نصح فقط، مدام سناء السماوي الكاتبة العامة الفرع الجهوي للمهندسين بصفاقس. أيضا في لقاءنا ركن ثقافتك الجبائية، الركن هذية اللي ترافقني فيه كالعادة الأستاذة هبة عنلي، المستشار الجبائي والمكونة المعتمدة في مجال الجبية وقانون الشركات، واللي اليوم مع هبة باش تعطي فكرة على التصريح بالضريبة السنوية لأصحاب المهن الغير تجارية، وكيفاش يتمتعوا بالامتياز الجبائي الأعفاء هذية لمدة 4 سنوات. تعطي عليها أكثر تفاصيل وأكثر معطيات في ركن ثقافتك الجبائية. وكل عادة نختم لقاءنا بجولة مع البرقيات الاقتصادية، هذه عناوين لقاءنا لليوم. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع.

0: تحية متجددة لكم الناس الكل. ننطلق معكم في لقانا من برنامج عالم الاقتصاد، متابعة إذن لفعاليات اليوم الدراسي الوطني حول قطاع الزيتون اللي تنظم عمادة المهندسين التونسيين بالتعاون مع لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري. حاضرة معنا مدام سناء السماوي الكاتبة العامة الفرع الجهوي لعمادة المهندسين بصفاقس، باش تعطينا أكثر تفاصيل باعتبار أنه اليوم الوطني الدراسي هذية احتضنته ولاية صفاقس اليوم. عسلامة ومرحبا بك مدام سناء، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين راديو الكاف.
0: مرحبا، شكرا لك على حضورك معنا. من المواضيع المهمة كي نتحدث على قطاع الزيتين في بلادنا، ونعرف قيمة الزيتين وقيمة زيت الزيتون، ونعرف الدور متاعه اليوم في العملة صعبة لبلادنا، والقيمة التسويقية على مستوى العالم والجوائز العالمية اللي تحصل عليها. هذية يتطلب بالضرورة أنه تكون فما متابعة وتكون فما مراجعة ربما لبعض المشاكل وغيره، وهذية اللي تقريبا هو المحور متاع اليوم الدراسي الوطني هذي اللي تنظمه عمادة المهندسين كما قلت بالتعاون مع لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري في مجلس نواب الشعب، واللي باش ناخذ تفاصيل هذا اليوم معاك مدام سناء في أكثر معطيات بطبيعة الحال. تفضل.
1: هذا هو، شكرا لك. نعم. اليوم كما قلت نظمنا اليوم الدراسي بالشراكة مع لجنة الفلاحة حصل بمجلس النواب. اليوم الدراسي هذا ضمن جملة من المداخلات الهدف منها هو تسليط الضوء على الحلول العاجلة والقصيرة المدى لإنقاذ الموسم القادم. كانت فما مداخلات كما السنتر دي ريشيرش في صفاقس، هما طرحوا ولا بلوتو مشروع ديجا تخدم اللي هو تطبيق ينجم يستعملها الفلاح ومجانا تتعطى للفلاح باش يديتكتي بها هو الامراض، وينجم يعرف بها الصابه نتاعو، وينجم يعرف بها قداش يسقي قداش يداوي. دونك احنا هنا سملنا الذكاء الاصطناعي في المجال الفلاحي. في كيف كانت عندنا مداخله في مجال المكننة، ونعرفوا الموسم اللي فات كان فيه صعوبة كبيرة في إيجاد اليد العاملة. فإحنا كعمادة مهندسين أطلقنا مشروع صنع ماكينة جني بأيدي تونسية. نعرفوا احنا كل الماكينات راهم متوردين، فقلنا علاش ما تكونش ماكينة مصنوعة بأيدي تونسية 100%. كان اليوم طرح صغير للفكرة، وإن شاء الله الفكرة هذه مشترى نور قريبا بشراكة بين عمادة المهندسين وجلة من مهندسي صفاقس، وبطبيعة المدرسة الوطنية المهندسين تكون حاضرة معنا. هذا هو، فتم الحديث على بعض الحلول اللي أخرجت، اللي كانت مخرج استبيان أطلقته زادة عمادة المهندسين منذ أفريل الفارط. بعض الحلول خليني أقول لك كيف ما التخزين، كيف ما التوعية، الفلاح راهي مش قادر توصل المعلومة كما ينبغي. المهندس الفلاحي لازم يكون متواجد أكثر في حياة الفلاح، ولازم يثمن قيمة العلم هكاية اللي تلقاها المهندس. دونك دور المهندس ودور الخلايا الإرشاد الفلاحي لازمهم يزيدوا يظهروا على السطح، ولازم الدور الفني والإحاطة الفنية تاخذ مكانتها في المجال الفلاحي. زاد كيف كيف نقطة التسويق، نقطة إيجاد أسواق عالمية، هذا من شأنه كونه يعطي بعد آخر، ويعطي يعطي هيك اللي يخلي يكرس هيك القيمة اللي هي عند زيت الزيتون اللي تعرف انت هو كلاسي برمي لي برومي على الشيل مونديال. هذا هو تقريبا
0: اهم شيء في هذا اليوم. مدام سناء، كما قلت انتم قمتوا بفما استبيان وطني اطلقته عمادة المهندسين في مجال يعني قطاع زيت الزيتون. الاستبيان هذية مثالش، خلينا نعرف وعلى شنو ركز بالضبط، وشنو النتائج اللي انتم وصلتوا لها على مستوى العماده.
1: هو الاستبيان هذا راه مازال متواصل، وهي دعوه للمستمعين اذاعه الكيف باش اللي يحب يشارك مرحبا به. فاليوم كان جست عرض اولي لنتائج الاستبيان. الاستبيان هذا قبل ما نخرجوه رانا كنا عديناه على الخبراء امتانا. ضمن جمله من المشاكل اللي هي موجودة نقولوا احنا اللي تطفو على سطح المجال الفلاحي، وسيتم معناتها الكلاسيفيكاسيون نتاعها ولا بليتو تمت الكلاسيفيكاسيون نتاعها سلو لورد دو بريوريتي. شكون هي المشكلة الأهم، ثم مش الأهم نقولوا المشكلة اللي قاعدة تطفو على السطح، ثم الترتيب نتاعها، وبعد كيف كيف اطرح معناتها عملنا جملة من الحلول.
0: أيوة.
1: مش نروا الجدوى متاعها كيف ما قلت لك، ما تبش تصير لهم كلاسيفيكاسيون. العاجل ثم الآجل. وكان عندنا مساحة لأي شخص مشارك اللي حب يزيد إضافة، عنده حل آخر ولا عنده مشكلة أخرى مع زواجهته فيطرح. هذا هو ما تبصيف عمل السبيين هنا.
0: أيوة.
1: حبيت أقول لك المشاركة راهو موجود في الصفحة الرسمية لعمادة مهندسين تونسيين، صفحة الهيئات الجهوية. أيه. وهنا راهو الهيئات الجهوية الكل شاركوا فيها الايفينمون هذا. دونك كانت عندنا حضور من قبطة، من المهدية، كانت العديد من الولايات حاضرة اليوم هذا. وكما قلت لك في الموقع الرسمي لعمادة المهندسين التونسيين تدخلوا وتشاركوا في الاستبيان وتعطيونا رايكم للنهوض بالقطاع الفلاحي بصفة عامة.
0: أي برشا مشاكل مدام سنة في القطاع الفلاحي عامة وقطاع الزيتين بصفة خاصة. نعرفوا الموسم الفارط شنو اللي صار، وكان فما جدل مع صعبة الحمد لله كانت قياسية، ويمكن حتى توقعات إن شاء الله مؤشرات زادة طيبة بالنسبة للموسم القادم. هذيك علاش أهمية الاستباق وأهمية الاستشراف، وخاصة أنه اليوم فما التقنية الجديدة اللي هي الذكاء الاصطناعي اللي أصبحت هي اليوم المحدد وإلا التوجه اليوم العالمي بصفة عامة نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي كحلول بديلة اللي ينجم الفلاح يستفيد منها. تبقى سؤال اللي يطرح إلى أي مدى اليوم الفلاح التونسي بصفة عامة قادر أنه يتعاطى مع الذكاء الاصطناعي، وكما حكيت أنت فما التطبيق هذية اللي نجم من خلالها ويستفيد منها الفلاح التونسي. تبقى مش الناس الكل تنجم مدام سنة تكون عندها النفاذ مع التطبيق هذه، ولا تنجم تتعامل مع تقنية الذكاء الاصطناعي اللي ما زلنا بشوية قاعدين نتحسوا فيها في تونس.
1: هو شوف الفلاح كان نحكي على الفلاح اليوم متقدم في السن، نجم تلقى ولده يعينه، هي حاجة مش صعيبة. ليزابليكاسيون هذوما جينيرالمون الاستعمال نتاعهم مش صعيب، واللي هو ما عندوش شكون من العائلة نتاعو هنا كيما قلت لك يظهر دور التوعية ودور المهندس الفلاحي والتأطير. بالمناسبة حبيت أقول لك اللي هي وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية كانت أطلقت برنامج منذ 2016 تحت تقريبا 10 سنوات اللي هو مرافقين مختصين في بعض المشاريع الفلاحية ويتوجهوا مجانا للفلاحة ويرافقوهم على الأقل لمدة 3 سنوات مجانا تابع لوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية. دونك هيك ربما دور عمادة المهندسين هي ربط صلة ما بين ربط الصلة ما بين العلمي والتراء.
0: بالنسبة ليكم على مستوى عمادة المهندسين اليوم به أنه تكون فما مبادرات، أنه تكون فما أيام دراسية، أنه تكون فما نتائج استبيان وطني واللي هو مازال متواصل، لكن الأهم من هذه مدام سنة يلزم اليوم تتكاتف الجهود الكل كلها، وأنه زاد الدولة تكون معناتها حاضرة من أجل دعم هذه الجهود، لأنه فما كفاءات تونسية ما شاء الله تنجم هي تكون اليوم عليها الرهان والتحدي وتنجم تكون فاعلة مع التقنيات هذه جديدة نتحدث عليها. وانت زادة أشارت اللي فما هالآلة الجديدة هذه لجني الزيتون ونصنعوها بأيادي تونسية وقادرين على هذه ممكن جدا.
1: نحن عندنا من الإمكانيات الهندسية ما يصنعنا الآلاف من الماكينات الترجمي مش ماكينة واحدة.
0: فقط أنه تتوفر اليوم الإمكانيات مدام سنة دراسات والبحوث هذه اللي قاعدة تصير اليوم، فما مشكل في التمويل ربما مشاكل، فما إشكاليات هذه مطروحة أمام الكفاءات التونسية.
1: هو شوز مشاكل أيه. قلت لك فما مشكل في التمويل، فما مشكل في المعلومة توصل لما توصل. احنا التطبيق هذه اللي قلناه هيك راهي ديجا موجودة ومختومة، ما كانت الجني هذه راهي ديجا أفكار موجودة معناتها. أيوة. كما يقولوا ما احناش باش نجيبوا جديد معناتها عندنا فبا انفونتي لاغو، لكن الحلول موجودة مش نحاولوا نخرجوا على السطح الحلول اللي هي تنجم تنقذ كما يقولوا ما يمكن انقاذه في المدى القصير جدا.
0: والاستثمار أكيد في الأفكار والبحوث هذه اللي موجودة واللي تسهل برشا الحقيقة على الفلاح أمام المشكل في اليد العاملة. نعرف رو موسم جني الزيتون وتواصل هنا ما عندوش برشا، خاصة في الضيعات الكبرى مثلا اللي يناس لقيت برشا مشاكل الحقيقة في اليد العاملة اليوم على التقنيات الجديدة وتجهيزات جديدة. لابد أنه زادة أن معناتها نستثمروا كما قلت في الأفكار والدراسات اللي موجودة. خلي لك كلمة الختام مدام سنة.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. هذا هو دونك كما قلت انت، ان شاء الله نستثمر الموجود، ان شاء الله الوعي يزيد، وان شاء الله المزيد من الايام الدراسية كما هذه، ولكن تأتي اكلها
0: طبع.
1: مش يكون كلام مبرر، لا نحبوا نشوفوا نهار اخر لما شفنا برشا فلاحة مغشين، لا نحبوا مرة في اجتماع نلقاو فلاح قال يقول ايه فما شوية تحسين، ومش كان فلاح راه نحكي حتى مهندس ولا اي فئة في القطاع يقول بالحق، معناتها بارابور للسنوات الفارطة فما نسبة تحسن ولو 5-6% 10 مثال شو المفيد ديما ماشيين في التحسن. هذا هو
0: لأنه هو ما التشخيص موجود، مادام الناس الكل تعرف التشخيص وتعرف الواقع، تبقى أنه نحسنوا التفعيل. هذا هو، وأنه كي تكون فما دراسات وتكون فما أيام دراسية مثلا كيف اليوم وتكون فما مخرجات، أنه ننفذوا التفعيل والمتابعة زيادة باش نشوفوا وين وصلت معناتها المراحل والسرعة كيف أنه باش نقدموا باش نطوروا في المجالات هذه اللي مجالات حيوية واستراتيجية كما قلت تعمل عليها الدولة وعندها القيمة المضافة متاحة أكيد في بلادنا. شكرا لك مدام سناء السميمي الكاتبة العامة للفرع الجهوي لعمادة المهندسين في صفاقس، أكيد هذه فكرة على هذا اليوم الوطني الدراسي لقطاع زيت الزيتون، من القطاعات كما قلت هي الحيوية والاستراتيجية واللي ترهن عليها أكيد بلادنا، لأنه حاضرة بقوة في كل المحافل الدولية، واليوم أصبحت علامة دولية معروفة ومطلوبة زيادة في السوق العالمية. لابد أن نستثمر في مثل هكذا نتائج وفي مثل هكذا النجاحات وفي مثل يعني هكذا أيضا كفاءات تونسية اللي هي موجودة وقادرة تحدث الفرق وقادرة أنه تكون بالحق تقدم القيمة المضافة للمنتجات التونسية، وتكون عنا صناعة زادة تونسية 100% نجم تسهل على الفلاح مثلا في قطاع الفلاحة وإلا في قطاعات أخرى. تحياتي لك مرة أخرى مدام سناء، مازلنا مواصلين معاكم في عالم الاقتصاد، نمشي معنا غم من بعدها الأستاذة هبة عونال المستشارة الجبائية تكون حاضرة معايا في ركن ثقافتك الجبائية.

0: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
1: مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بكم الناس الكل وين ما كنتم، أكيد في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكيف، مواصلين معاكم في عالم الاقتصاد. الموعد توا يكون مع ركن ثقافتك الجبائية كالعادة الأستاذة هبة عنالي، المستشار الجبائي والمكونة المعتمدة في مجال الجبائية وقانون الشركات، حاضرة معنا في الركن الأسبوعي هذي أكيد في معطيات تتعلق بكل ما يهم الجبائية. عسلامة ومرحبا هبة، أهلا وسهلا بك، مساء النور.
2: عسلامة مدام خيرة، مساء النور.
1: مرحبا، عايشك، شكرا لك أكيد على حضورك معنا في موضوع الجديد وطرح جديد اليوم أكيد ومعطيات جديدة تتحدث على التصريح بالضريبة السنوية لأصحاب المهن الغير تجارية وكيفاش يتمتعوا بالامتياز الجبائي لإعفاء هذه 4 سنوات، واللي هو متعلق بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد. هكا هبة لبي، بيت الحال باش ناخذ أكيد التفاصيل كلها معاك كالعادة، وتحاول مع أكيد تبسط المعطيات الكلة لكل من يهم الأمر في موضوعنا لليوم. تفضل أستاذة.
2: أوكي، مرسي بوكو على الاستضافة.
1: مرحبا.
2: أنا اخترت الموضوع هذا اليوم على خاطر 25 ماي، الشهر الحالي اللي احنا فيه توه، آخر أجل لإيداع تصريح سنوي بضريبة على دخل أصحاب المهن الغير تجارية. شنو هي ضريبة هذه بصفة عامة؟ هو تصريح بالدخل لكل شخص طبيعي عنده معرف جبائي، الاكتيفيتي متاعه تكون يا صناعة يا مهنة حرة يا مهن غير تجارية بصفة عامة، ويدخل معها ريجيم فورفيتير، نظام تقديري، زادة اللي الاكتيفيتي متاعهم تكون اندستريال وإلا سيرفيس،
1: يعني النشاط متاعهم يكون صناعي وإلا خدمات يقدموا فيه
2: وإلا خدمات مهن غير تجارية بصفة عامة. التصريح هذا تتقدم به تلقائيا لمصالح الجباية، تقدم امبريمي اللي هي يا اما تاخذها عن طريق الجباية بوانتيين اونليني، تجبدها الامبريمي هذه ديجا تلقى في الجباية انتيين، تلقى لي ديكلاراسيون كل منظمين للمعلومة باش نكونوا واضحين، نعطيو المعلومات كل لي امبريمي نتاع لي ديكلاراسيون كل نجمو نتحصلوا عليهم من الجباية بوانتيين ديجا اونليني. تدخل تختار الامبريمي نتاع ضريبة اللي حاجتك بها، اللي هو احنا هوني نحكيو على ضريبة بدخل السنوي لأصحاب المهن الغير تجارية، تمبريمي الامبريمي هذيك وتعمرها، وبالطبيعة إذا نظام حقيقي ترفقها بالبيلون والقوائم المالية وتتوجه بهم المصالح الجبائية باش تودعهم، أو الامبريمي هذا باش تلقاها بطبيعتها متوفرة في مصالح الجبائية والقباضات.
1: أيوة.
2: آخر أجل للقيام بالتصريح هذا نهار 25 ماي، يقولوا آخر أجل يعني آخر دات، يعني من بعد الدات هذاك نبدأ ونحسبه في البيناليتي
1: الخطايا، خطايا التأخير،
2: يعني أي تغافل باش ينجر عليه خطايا نجم تثقل على صاحب المعرف الجبائي هذا، ينجم ما ينتبه لهيش هو بالوقت، لكن مع الوقت باش تعمل له مشاكل. يعني ينجم يجي نهار يشري كهرباء دار أرض يجيب شي يسجلها في القباضة، يلقى روحه ما ينجمش يسجل على خاطر عنده دي ديكلاراسيون مش مصرح بيهم، يعني هوني يلقى روحه أغفلهم ومطالب باش يخلصهم بالخطايا متاعهم باش ينجم يسجل الدار أو الأرض أو الحاجة اللي باش يسجلها اللي شراها جديدة. دونك من المستحسن أنه نلتزموا بالأجيال، بالطبيعة التصريح يكون بعنوان المداخيل المحققة بالسنة اللي فاتت
1: 2025،
2: في 2026 باش نصرحوا بالمداخيل المحققة في 2025 اللي هي السنة المالية اللي بدأت من 1 جانفي 2025 وانتهت في 31 ديسمبر 2025.
1: واضح.
2: بالنسبة للعبيد اللي حار لمعرف جبائي باتونت شخص طبيعي، لكن مازالت ما عملت شي في الدفير، يعني ما دخلوش يخدموا،
1: ما حقوش ارقام معاملات، معناتها
2: ما عملوش ارقام معاملات، ما دخلوش يخدموا ريال مو، قاعدين جوست يخلصوا نيون،
1: ما فماش مداخيل، ما فماش مداخيل اللي باش ينجموا نقولوا احنا بدو انطلقوا فعليا في العمل وفما مداخيل به، ما هي هذوما شنو وضعهم؟
2: هما ملزمين زاده بالتصريح في شكل نيون في نفس الأجل 25 ماي آخر أجل للتصريح، التصريح يكون في الأجل سينو فما خطايا تأخير، النيو قبل كانت بلاش فلوس، يعني تمشي تصرح تاخذ الرسوم متاعك بالزيروات، توا تخلص لومينيموم دامبو اللي هو 0.2% من رقم المعاملات الخام اللي دخلته العام اللي فات، واللي هو ما يلزموش يكون أقل من 300 دينار، سينو تخلص 300 دينار بالنسبة للنظام الحقيقي ريجيم ريال ونظام احتساب القاعدة التقديرية اللي هو فرفيدة سيال اللي هو النظام هذا هو نظام ريال سامبليفي نوعا ما
1: مبسط شوية
2: مبسط نوعا ما. الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص التابعين وضريبة على على شركات سامحني اللي هو ديجا ينص على المينيموم دامبو اللي قلت لك توا كيفاش يحتسب هو بيدو أعطى الأشخاص التابعين اللي حلوا جدد وما دخلوش في طور النشاط إعفاء. يعني المؤسسات الناشئة اللي توا نشأت وما حققتش رقم معاملات في الدفائر مدة 3 سنوات الأولى في الحالة هذه صاحب المعرف الجبائي ما دخلش يتسمى في طور النشاط يعني ما حققش حتى شيء في الدفع حتى شهر راهو هو معفى من المينيموم دامبو يعني حتى 300 دينار هذيك ما يخلص
1: ما يخلصش. علاش هذا معفى والاخر يخلص النسبة تاع 0.02% هيبة اي شنو الفرق بيناتهم اي
2: الاخر دخل في طور النشاط في خرج فاكتور معناها حقق معاملات
1: فهمتك.
2: هو دخل في طور النشاط هذا هو اللي حبيت نوصفه اللي خسارة خاطر هو ينجم مثلا 12 شهر خدم فيهم شهر واحد يعني يعتبر هو خاسر. الخسارة هذه ما تعنيش الإعفاء من الضريبة الدنيا
1: يعني انه بالضبط مادام هو حتى كان فما رقم معاملات وحيد مدخل منه جراحنا فلوس هو مطالب بالدفع في الأدنى المحدود معناتها
2: اللي باش يتم الأدنى المحدود أيوة. اللي هو 0.2% من رقم المعاملات الخام على أن لا يقل على 300 دينار.
1: كان مش أقل معناتها يخلص 300 دينار ما هذا هو في في الماكس معناتها نقولوا احنا في الأقصى في الأقصى باش يخلص 300 دينار وإلا أقل حتى
2: هو بي. أقل حاجة 300 دينار إذا معناها طلع المونطو كي يحسبنا بالبرسنتاج وطلع المونطو أقل من 300 دينار نعليه السقف إلى 300 دينار إذا أكثر من 300 دينار خلصوا الأكثر هذيك
1: بي
2: معناها هو الأقل 300 دينار لو مينيموم دامبو معناها تحدد اللي هو 300 دينار يعني الخسارة هوني ما تعفيهوش لأنه يعتبر دخل في طور النشاط الفعلي هذا بالنسبة للي ما دخلش في طور النشاط الفعلي. نجيو للامتياز اللي أقرت به قانون المالية 2024 وقانون المالية 2025 اللي هو بالنسبة للشركات والأشخاص الطبيعيين اللي فتحوا معارفات الجبائية متاحهم في 2024 و2025 ويتمتعوا بالامتياز الجبائي اللي هو يمتعهم انهم ما يخلصوش الضريبة السنوية مدة 4 سنوات
1: نبي
2: بهذا الإجراء ما ناخذوهوش ديريكت معناها اوتوماتيكمون نتمتعوا بالامتياز هذا
1: فما شروط معناها اي فما شروط لازم تتوفر به اللي هي اللي هي مش ناخذوها معك
2: هو اول شرط يلزم يكون دخل في طور النشاط نتاعو يعني الشركه او الشخص الطبيعي اللي عنده باتونت بدا يخدم على روحه ويفكتر وفكتر اول فاتوره اللي هما ديجا نورمالمون باش يخلصوا الضرائب نتاعهم اما هما باش يتمتعوا بالامتياز هذا وما يخلصوش الضريبه مده 4 سنوات الاجراءات اللي قوموا بها فما اول اجراء ديجا يكونوا هما قاموا به وقت اللي حلوا في الباتونت نتاعهم في تاسيس الشركه او المعرف الجبائي نتاعهم اللي هو الاجراء صار ديجا وقت التاسيس تصريح بالاستثمار لدى لابي وكالة النهوض بالصناعة والتجديد او لابيا وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية هوني نحب نفكر الكوميرسيال الاكتيفيتي كوميرسيال ما همش معنيين بالامتياز الجبائي هذا
1: الانشطة التجارية يعني ما هيش معنية بالامتياز الجبائي هذا هكا
2: يعني الامتياز الجبائي هذا يشمل الانشطة الفلاحية
1: الفلاحية والخدمات
2: أو المهن الحرة والمهن الغير تجارية بصفة عامة به هذا تصريح بالاستثمار ديجا نكونوا احنا في طور تأسيس الشركة تحصلنا عليه من لابي أو من لابيا. الشرط الثاني الدخول في طور النشاط الفعلي هوني يلزمنا ناخذ فيه شهادة في الدخول في طور النشاط الفعلي من نفس الوكالة المختصة اللي هي كما قلنا كان نشاط صناعي ولا مهني مش ناخذوها من لابي شهادة هذه وكانوا نشاط
1: فلاحي من لابيا
2: كيفاش نتحصلوا عليها الشهاده هذه
1: كيفاش
2: باش نعطيو نهزوا مطلب الى الوكاله المختصه الوكاله الريجيونال يعني الجهويه
1: كل ولايه فيها فرع وكاله جهويه
2: اي فما فرع جهوي في كل ولايه هي وكاله ناسيونال فيها فرع جهوي فروع جهويه بلتو 24 فرع جهوي نورمالمون هذا المطلب باش نرفقوه بعدد الوثائق منها الفاتورة الأولى اللي تثبت إسداء الخدمات متاعك. يعني ريت الدات متاع الفاتورة الأولى هذاك الدات متاع الدخول في طور النشاط الفعلي. هذاك اللي باش نثبتوا به الدخول في النشاط الفعلي. فاتورات المعدات زادة اللي ديجا صرحنا بهم في طلب الشهادة بالاستثمار الملول بالكل، يعني معدات متاع البيرو اللي حالوا كان إسداء خدمات، فاتورات متاع الماتريال متاع الفلاحة اللي شريته، فاتورات هذو متاع المعدات اللي بديت بهم أنت مشروعك. الجهات المختصة هوني باش يقوموا بزيارة ميدانية باش يثبتوا اللي المشروع ديجا موجود وقائم الذات وقاعد يختم. كيف كيف مع الأوراق هذوما باش نجيبوا ما يفيد خلاص الفاتورة الأولى. دونك إلي بريفيرابل الفاتورة الأولى تكون الخلاص متاعها تراسابل، يعني عندك تراس ليها ما تكونش في السبيس، يعني بفيرمون شيك كمبيالة أي حاجة تكون عندها تراس اللي الفاتورة الأولى خلصت سيبون. إذا دخلت معاك دي سالاري كيف كيف يلزم تجيب ما يفيد الديكلاراسيون متاع سي ان اس اس متاعهم. كيف كيف الوثائق الروتينيه هذوكم كوبي من الباتونت، كوبي من الار ان او اللي هو مضمون السجل الوطني للمؤسسات الى اخره. نتقدموا بهم باش الوكاله لطول المصالح المختصه نتاع الوكاله يخرجوا يعملوا معاينه ميدانيه ويمكنوك من الشهاده هذه اللي يلزم انت تهزها مع الديكلاراسيون باش تتمتع بالامتياز الجبائي هذا. اللي هي تاخذ وقت، علاش حبيت نحكي في الموضوع هذا توا، الاجراءات هذه تاخذ شويه وقت وهو اخر اجل 25 مايو باش يصرحوا. دونك يلزم من توا يقدموا الوثائق هذوما والمطلب هذا للوكاله باش الوكاله تخرج تعمل المعاينه الميدانيه نتاعها لروحها باش تسلمهم الشهاده باش يتمتعوا بالاعفاء الجبائي اللي هو 4 سنين ما يخلصوش ضريبه على الدخل.
1: اي مازالوا تقريبا اقل من جمعتين 13 يوم هكيك يلزم
2: هكيك اقل. يلزم يقوموا بالاجراءات هذوما. مع التذكير القانون هذا قانون 2024 يمكننا من اجل عامين للدخول في طور النشاط الفعلي، معناها انت عندك في ديك عامين باش تدخل وتفكر اول فاتوره، سينو راك باش تحرم من الامتياز الجبائي هذا.
1: واضح.
2: هذا هو بالنسبه للامتياز الجبائي وبالنسبه للتصريح للدخل لاصحاب المهن الغير تجاريه.
1: نعم باهي، ان شاء الله مع الفكره تكون وصلت هبه اكيد للمعنيين بالامر. مهم الانتباه للاجال لانه اذا كان ما تمش الالتزام بالاجال باش تكون فما خطايا تاخير وباش تعقد اكثر معناتها للامور، وفما امتيازات زاده مهم انه يتم الحرص عليها باش ما يخسروهاش الناس كيف كيف اللي المعنيين معناتها بالامتياز هذه خاصه 4 سنوات. وراي فما برشا مؤسسات كم هي محتاجة للأعفاء هذية لسنوات، مثلا كنت حدثوا على 4 سنين راو مهم جدا، ويظهر لي توافقني في الرأي استاذة هبة عونالي نعطوا الفرصة اكيد باش نقول احنا تاخذ وقتها شوية انه يفهموا الخدمة وانه معناتها يدخلوا في النشاط ويركزوا امورهم كما نقولوا بالكدي باش بعديك يدخلوا بطبيعة الحال في النظام ويقوموا بدفع الاداءات نتاعهم. يظهر لي مهم معناتها الخطوه هذيا كيفاش انت تشوفها مثال شاك ساعات نهرب بك شوي.
2: هو تشجيع الاستثمار ديجا هو خطوه مهمه، امتياز جبائي لتشجيع الاستثمار والمبادرات الذاتيه.
1: يعني القطاع الخاص، الانتصاب للحساب الخاص وبعث مشاريع خاصه. ايوه
2: اكيد. كما نحب نقول على بي تي اس حالة خط تمويل جديد كابومبلوا ديجا هو من 2025، معناها الأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة يلزمهم يمشيوا ينجموا من توا يعملوا ينخرطوا فيه النظام هذا، يدخلوا قرض أونلاين، يدخلوا على الباج متاع البي تي اس وبيان السيت متاعهم سيت انترنت ويقدموا مطلب القرض متاعهم. فما 13,000 قرض بين 2025 و2026 و2027، معناها خطوط تمويل باش تمول 13,000 قرض لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كسوا بعث مشروع أو توسعة مشروع أو متداول.
1: مهم مهم جدا، ان شاء الله نرجعوا للموضوع هذايا وان شاء الله الحقيقه زاده من البي تي اس نلقى شكون يدخل معنا في الموضوع على
2: هو حل اليوم.
1: اليوم مازال جديد معناتها هاي باهي نعطوهم الفكره
2: شويه.
1: مثال يعطيك الصحة
2: أنت قلت والله تشجيع للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، خلينا نقول عليها معناها
1: لا بالعكس يعطيك الصحة. أكيد الأخبار الجديدة كفرشك ما مثالش ناخذوها احنا مباشرة، واللي يسمعوا فينا توا تنجموا تدخلوا على السيت نتاع البنك التونسي للتضامن وتلقوا شنو المعطيات معناته وتاخذوا فكرة، وتنجموا حتى تتوجهوا لأي مقر نتاع البي تي اس في وين موجودين وانتم تنجموا تاخذوا عليها فكره. تصور هذه
2: تعمل الفورميلير مبسط جدا معناها في السيت نتاع البي تي اس، اي واحد ينجم يعمله. كان عندك فكره مشروع او عندك مشروع ديجا قائم الذات وتحب توسع او حاشك مال متداول فون دي رولمون سيتو انتو اصحاب الشهاده العليا والمراه بصفه عامه، هذا تحسه موجه اكثر للفئه هذه.
1: نعم ان شاء الله نرجعوا له. على كل حال احنا الموضوع هذا مهم الحقيقه، لانه مهم نتحدثوا على دفع التشغيل وخاصه الانتصاب للحساب الخاص، وان تكون فما تمويلات ميسره ومسهله. علاش ليه احنا نطرحوها ونرجع عليها ونفسروها البرشة برشا اكيد يهمهم الموضوع هذا. شنو عنا في ركن ثقافتك الجبائيه اليوم استاذه هيبه، ولا مازلت عندك اضافه؟
2: هذا هو.
1: يعطيك الصحة
2: يا عايشة،
1: شكرا لك أنت أكيد على تأمين هذا الموعد من ركن ثقافتك الجبائية في إطار بطبيعة الحال أن نقدموا المعلومة، وأن ننبه الناس ساعات رأي المعلومة تفوت برشا ناس ربما ما ينتبهوش الأجيال وغيره. أحنا الفقرة هذه نحاولوا قدر المستطاع أن نبسطوا فيها الإجراءات في علاقة بالأداءات والضرائب وغيره. شكرا لك أستاذة هبة عنالي على كل ما تفضلت بي. نتقابل إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الركن في نفس الموعد إن شاء الله. تحياتي ليك، شكرا ليك، وإلى اللقاء. نجموا ترجعوا راو للباج متاعنا راديو كيف المعني بالأمر، وتنجموا تسمعوا المعطيات اللي قدمتها أستاذة هيبة اللي فاتته معلومة ربما تنجموا ترجعوا، موجود راو التسجيل على الباج متاعنا باج راديو كيف، وهكيك إن شاء الله تستفيدوا الناس الكل. تحياتي ليك مرة أخرى أستاذة هيبة، شكرا ليك وإلى اللقاء. مازلنا مواصلين معاكم احنا توا في لقانا من عالم الاقتصاد، نمشي معنا غم وبعد نبدو جولتنا في البرقيات الاقتصادية.

نبدأ جولتنا بالبرقية الاقتصادية بتواصل فعاليات تظاهرة سوق الفلاحة التونسي بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري بالعاصمة، وهذه في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاح. تتواصل فعاليات هذا السوق 3-4 حتى اليوم الخميس. وفي تصريح لها السيدة زهرة النفاف اللي هي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري والمكلفة بالمرأة الفلاحة، أكدت أنه التظاهرة تشهد مشاركة تقريب 25 فلاح وفلاحة بمختلف المنتجات الفلاحية الطازجة والخضار الموسمية، وأوضحت أنه الهدف الأساسي من هذه السوق يتمثل في تقريب المنتوج من المستهلك مباشرة دون وسطاء، بما يضمن أسعار معقولة للمواطن ويحفظ في الآن ذات حقوق الفلاح خاصة في ظل الإقبال المسجل على السوق. وفي حديث على واقع القطاع الفلاحي أشارت إلى الصعوبات اللي واجهها الفلاحة خاصة في قطاع الخضروات نتيجة التقلبات المناخية وتواصل نزول الأمطار خلال شهر مي، وهذا ما يؤدي تقول إلى انتشار الأمراض الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج. وبيّنت أنه أسعار بيع المنتجات الفلاحية لا تغطي في عديد الأحيان تكلفة الإنتاج، واعتبرت أنه الوسطاء يتحملوا جانب كبير من ارتفاع الأسعار على المستهلك. وقالت أنه الفلاح مثلا يبيع البطاطا بأسعار تتراوح بين 17-18 مليم، في حين توصل المستهلك بسعر تقريبا 3000 مليم، ودعت إلى ضرورة مراقبة مسالك التوزيع وتسقيف الأسعار وكلفة الإنتاج وفق تعبيرها. تطرقت أيضا إلى موضوع مهم اللي هو نجم نقوله حديث الساعة في عند التوينس الفترة هذه، اللي هو ملف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى. واعتبرت أنه ارتفاع الأسعار يعود أساسا إلى تدخل الوسطاء، في حين يتحمل الفلاح أعباء التربية والتغذية طوال السنة. وأضافت أنه تحديد 27 دينار الكيلوغرام الحي للأضاحي اللي قل وزنها على 45 كيلوغرام، 25 دينار و800 للكيلوغرام الحي للأضاحي اللي تراوح وزنها بين 45 و65 كيلوغرام، 23 دينار و800 للكيلوغرام الحي للأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلوغرام. التصنيفات هذية ولا التحديد الأسعار هذية خلق ضغط إضافي على الفلاحين والمهنيين في قطاع اللحوم. ونذكر أنه المعرض هذية مازال متواصل، ديما نرجع نتحدث على الوسطاء، ديما نرجع نتحدث على الوسطاء في كل المناسبات. معناتها ما نفهموش علاش اليوم ما نعرفش، اكيد فما حل باش يتم التصدي للوسطاء اللي هما في كل مناسبه والاسعار ترتفع بشكل خيالي بشكل ماهوش معقول بالحق. حتى تعرف علاش الى متى باش يتواصل الوضع هذيا مع الوسطاء القشاره هذوما في الاسواق اللي ياخذوا من عند الفلاح باسعار معقوله جدا، توصل الاسواق بصراحه باسعار غير معقوله تماما. يعني إلى متى باش يتواصل الوضع هذية نقطة استفهام. نواصل في جولتنا مع البرقيات الاقتصادية. سجل العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 ارتفاعا ليبلغ 7528.8 مليون دينار، مقابل 7293 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، نتيجة تطور الصادرات بنسبة 9.5% مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 7.9% وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. وأبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 أن قيمة الصادرات بلغت 22.693.8 مليون دينار، مقابل 20.725.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025. وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 75.1% مقارنة أو مقابل 74% خلال نفس الفترة من سنة 2025. أما الواردات فقد بلغت 30.222.7 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، مقابل 28.018 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2025.
نختم جولتنا البرقية بعائدات العمل المتراكمة واللي نهزت 2.9 مليار دينار خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق المؤشرات النقدية والمالية اللي نشرها الجمعة الفارطة البنك المركزي التونسي. كما زادت العائدات السياحية بنسبة 4% وتحولت قيمتها من 1.9 مليار دينار موفق أفريل 2025 إلى 2 مليار دينار نهاية أفريل 2026. نعم. هذه إذن جولتنا في البرقيات الاقتصادية. قبل ما نختم فقط يجينا نداء من عند آلال غموقي، هي تلميذة آية غموقي، هي تلميذة بكالوريا، تقول ضيعت اليوم استوش متاحة واللي فيه بطاقة التعريف الوطنية وأيضا مبلغ مالي في عين مناخ، إن شاء الله يلقى الوثائق متاحة، خاصة نعرف بطاقة التعريف الوطنية واللي هي لازمة، وهي تلميذة بكالوريا، يتصل بالإذاعة. آية غموقي نذكر ضيعت استوشها اليوم بطاقة التعريف الوطنية متاحة مع مبلغ مالي، الرجاء ممن معتها لقاها الوثائق هذوما ينجم يتصل بالإذاعة. وأكيد شكرا لكل من باش يتعاون في الموضوع هذايا واللي عنده المعلومة. ربما شكرا لكم مستمعينا الكرام على كل أكيد على المتابعة للقائنا لليوم. المواعيد ما زالت متواصلة على موجات راديو الكيف، زميلتنا رفيقة الكيفي تلتقيكم في نبذ المساء، نتقابل معكم غدوة إن شاء الله في حدث ورأي كالعادة من نص النهار حتى الماضي ساعة. شكرا زميلنا هشام بن صحابة في التنفيذ التقني، زملائنا في الغرفة الرقمية المركزية، وأيضا مكرم في الغرفة الهيكلية.

0: تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، إن شاء الله تكونوا بألف خير. حصة مباشرة من هنا إلى حدود الساعة الواحدة بإذن الله قبل نشرة الظهيرة، موضوع جديد في الشأن العام وعدد من الضيوف لتأثيث هذه الحصة ولإثراء هذا الموضوع. إذن اليوم تونس تحتفل باليوم الوطني للفلاحة الموافق للثاني عشر من ماي من كل سنة. حبينا نواكب هذا اليوم بتناول موضوع جودة المنتجات الفلاحية والغذائية، وهل من استراتيجية وطنية لتطوير منظومات الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي في تونس. نعرف جميعا قطاع الفلاحة في تونس بمختلف منظوماته، ركيزة من ركائز الاقتصاد التونسي وركيزة أيضا اجتماعية باعتبار الفلاحة المصدر الأول والأساسي للغذاء في تونس، للصحة أيضا في تونس والاستقرار الاجتماعي في تونس. هي منظومات مترابطة باعتبار أنه المواطن على صلة مباشرة كمستهلك للمنتجات الفلاحية والمنتجات الغذائية المتأتية من القطاع الفلاحي. عدد من الضيوف إن شاء الله باش يكونوا معنا تباعا خلال هذه الحصة. معنا سي شكري جبي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة. صباح النور سي شكري، مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
1: إلى كل مستمعي ومتابعي ومشاهدي إذاعة الكاف.
0: نعم شكرا لك. أيضا يلتحق بنا بعد قليل سي فتحي زمال رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة بالكاف. باش يكون معنا أيضا سي عدنان العبيدي المنسق الجهوي للهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بسليانا. وفي الجزء الأخير من حصتنا باش يكون معنا النائب بالبرلمان عن ولاية سليانا عضو لجنة الفلاحة بالمجلس سي رشدي الرويسي. ننطلق معك سي شكري، إذن اليوم شنو نجم نقوله في اليوم الوطني للفلاحة كمقدمة لمداخلتك معنا سي شكري؟
1: في البداية أنا نحب نحيي بالمناسبة هذه مناسبة 12 ماي، تعرف أنه العيد الوطني 12 ماي 64 اليوم بعد أكثر من 2 سنة من الاستقلال والجماع الزراعي اللي تم على مستوى البلاد. فالتحية الأولى لكل المزارعين، تحية لكل المربين، تحية لكل الفلاحة اللي بطبيعة مؤمنين بالقطاع الفلاحي، القطاع الاستراتيجي، القطاع الحيوي، القطاع اللي هو حقيقة أنه رب سبحانه وتعالى كل صراحة حطهم أنهم في قطاع وفي منظومات مهمة، لو مثلا تاع حياة أو موت، يعني الأكل والشرب هذه مسألة حياتية. فتحية لهم، تحية لكل الصامدين، تحية لكل المؤمنين بالقطاع والقطاع. وانت شفتوا حتى شعار وزارة الفلاحة الأمانة أنه هذا شعارنا، أنه اليوم فنا وعي، والوعي هذا وعي تام بمعنى السيادة الغذائية والأمن الغذائي. واليوم الشعار هو أمن غذائي قرار وليس خيار وليس اختيار، فيعتبر شعار مركزي ومهم. والوعي هذا موجود قبل، واليوم أصبحنا أمام الجوائح وأمام الحروب وأمام التهديدات والتغيرات المناخية، الخيار هذا والقرار هذا في وقته وضرورة أن نوفروا له كل المستلزمات إن شاء الله النجاح، لأنه مستلزماته ليش وزارة الفلاحة، مستلزماته طيب إن شاء الله تباعا في الحديث نتحدث على كيف يمكن أن ننجسد هالشعارات هذه وهذه الخيارات اللي هي خيارات استراتيجية.
0: نعم، أهم المنتجات الفلاحية اللي تتميز بها تونس سي شكري، ونمر معاك بعد للجودة، وإذا كان معناها تونس تضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الغذائي والأمن الغذائي لابد من

0: توفير جودة بمراقبة معناها جيدة لكل منتوج فلاحي في كل مراحله، أهم المنتجات اللي عندنا في تونس.
1: نحن اليوم من علينا رب سبحانه وتعالى في البلاد هذه الكريمة والبلاد الفاضلة، لأنه تنوع نادر وجوده على المستوى العالمي. فنحن اليوم يعني إذا كان نحكو على ما تنور وعلى زراعات حياتية أساسية في علاقة بالحبوب وزراعات كبرى، نحكو على زيوت، وتعرف ما معنى أنك أنت اليوم زيت زيتونة وقيمته على المستوى العالمي اليوم كمنتوج. يعني نحن بلاد مش منتجين فقط، نحن بلاد منتج ونصدر وكميات كبيرة نتاع تصدير، ونعتبر رائدين. نحن السنة الفارطة كنا في المرتبة الثانية على المستوى العالمي. بلاد الدقلة والدقلة التونسية اللي تكتسح العالم الكل وحتى جيراننا في المغرب العربي وغيره، وقيمة الدقلة على مستوى تونس قوارصنا الموجودة من حدث ولا حرج، يعني قوارص ما شاء الله. وتعرف أنه على نصيب من التصدير في علاقة بأوروبا اللي فيها صعوبة التصدير لأوروبا، أجارنا المثمرة بكل اللي في القصرين وفي سيدي بوزيد، أنواع الأجار المثمرة الكل يعني من علينا موجودة بكميات بحقيقة معقولة ومهمة، والحق فيها اكتفانا الذاتي، الجاز، التفاح، أنواع كرموز اللي موجود في الجنوب، موجود في الوسط، موجود في الشمال الغربي، موجود في بيجة، وموجود في جبة. يعني في الحقيقة التنوع الموجود يعني غير بالحق عادي، يعني حاجة مهمة. وهك علاش احنا بلاد صغيرة ولكن في منتوجنا وفي التنوع نتاعه كبيره ويعملنا الف حساب.
0: نعم بي يعني سي شكري، تحكي على التنوع، خلينا نحكو على جوده معناها هذه الثروه الفلاحيه، وخاصه معناها موجهه في اغلب المنتوجات للتصدير، اكيد معناها عندها معايير جوده. كان نحكو شويه على الجوده.
1: هو هذا ما اختلف فيه حتى طرف، ما يختلف فيه حتى شيء. في أمر اليوم إذا كان نحكو، لأن نحن نحكو محليا ونحكو يعني قطريا في البلاد ونحكو دوليا. فاليوم أنك أنت غير قادر على أنك تصدر زيت زيتون ما يخضع زيت ما يخضعش للمعايير الدولية. ونحن الحمد لله أنا معنا حتى مشكلة، تعرفوا أنه أسواق مش الأسواق التقليدية في أوروبا، بل اكتسحنا أسواق غير معهود لنا أن نوصلونها، يعني السوق الكندي، السوق الامريكي. فهذا ما مش بالسهل انك انت في علاقه بالسلامه وتوجيه بعد مخيال على مستوى السلامه الصحيه يزيد يحدثوك اكثر.
0: نعم.
1: اما نحن هذه معطيات نعرفها ونعرفوا شنو قاعدين نصدروا، شنو قاعدين ننجو، شنو قاعدين نبيعوا. فاليوم زيتنا يتحط على احسن، يتحط على طاولات الملوك في اوروبا، والزيت التونسي حتى واحد ما يناقش فيه. الدقله ايضا التونسيه ما معروفه ومعلومة، تعرف أنه أغلب إنتاج لهذا حتى إذا ما عناش دي سيرتيفيكا، ما عناش هاي بيولوجية، هذا يمكن يعتبر خلل، ولكن نرى عمليا أغلب زيت له زيت بيولوجي تتوفر فيه كل الشروط الصحية، عند الشروط الدولية مش الشروط حتى الوطنية. أيضا الدقل نتاعنا بركدان ما يخرج، وتعرف أن المالت التونسي ما يخرج لأوروبا إلا ما تتوفر فيه أيضا السلامة الصحية. نحكي اليوم على قفة التونسي وعلى اللي يستهلكوا تونسي، لأنه مش فقط تصدير، وإنما يستهلكوا تونسي. فحبوبنا اليوم إذا كان نحكوا على قمح وشعير ونحكوا على فرينة، الناس اللي مختارين الخبراء واللي يعرفوا أنه من أحسن الحبوب اليوم قمح الصلب، من أحسن ما فما في الحبوب على مستوى العالم في نسبة البروتين، في النسبة نتاع انها خالية من يعني الأدوية المضرة والمشعة. فبلادنا الحقيقة في علاقة بالمسألة هذه يعني جيدة جدا. ايضا فما جهد يبذل من طرف الجهات الرقابية على مستوى وزارة الصحة، على وزارة الصحة، في انه حتى اذا كان فما بعض المنتوجات اللي ممكن تمسها، فراه اليوم الجهات الرقابية موجودة في كل مكان، في كل تركينة، وفي كل فضاء، في كل فضاء نحن نوزع فيه أو نبيع نعم. فيه أو نصدر منه.
0: نعم خلينا خلينا نعم.
1: أنا هذا السيرتيفيكا من عندي أنا يعني شهادة كمنتج كفلاح كممثل الاتحاد التونسي للفلاح والصيد البحري. نعم. أنا منتجاتنا أغلب منتجاتنا الفلاحية هي في وضعية سليمة وهذا نتباهى به ونتفاخر فيه.
0: نعم.
1: ونشكر فيه المنتجين.
0: نعم هذا شيء يطمن معناها المواطن نفرح به أكيد ولكن عدة أسئلة تطرح خلينا نتوسح شوية في منظومة الحبوب معناها من حيث الأصناف الموجودة كيف ما قلت أنت معناها نوعية جيدة وعلاقتها خاصة اليوم نحب نركز في الحصة هذه على الاستهلاك المحلي احنا تقريبا المعلومه موجوده انه فما توريد للحبوب اذا كان انت تحكي سي شكري انه احنا قاعدين ننتجوا في نوعيه جيده من الحبوب نصيب المستهلك التونسي من انتاج معناه من الانتاج المحلي هذا علاش تضطر تونس كل سنه الى توريد كميات مهمه من الحبوب واليوم نحب نعرف جوده هذه الحبوب لانه تهم غذاء المواطن التونسي وصحته.
1: هو الأمانة أنا مخول في أنه نحترم المنتوج التونسي وكل ما هو مورد يخضع إلى ترتيب وإجراءات وآليات تقوم بها الدولة في علاقة بديوان الحبوب وعنده إجراءاته في اللجان الوطنية يشتغل عليها لكن ديما نحترم منتوجنا منتوجنا للأسف يعني فما تغيرات مناخية تأثر على المنتوج ونحن مضطرين كل سنة لأن نوردوا كميات وخاصة كميات كبيرة خاصة القمح الميت كبلادنا يعني المساحات الموجودة هي مساحات ماهيش واسعة ومش شاسعة ثانيا الأهم من هذا بالنسبة لي هو من الإنتاجية تعتبر على مستوى يعني هذا لازم نخدموا عليه في علاقة بالشعار اللي حدث عليه وزارة السياحة في أن اليوم فما قرار بأن يكون أمننا الغذائي يجب نوفروه هذا عنده استتباعات وعنده يستوجب فالحقيقة نقولها من هذا المنبر نقولها من منبر إذاعة الكاف بمناسبة 12 مايو 2026 عيد الجماعة الزراعي العيد الوطني للفلاحة أنا نقول للسيد وزير الفلاحة راهو غير قادرين حقيقة على أن نعمل اكتفانا الذاتي ونحقق أمن الغذائي بالآليات الموجودة تو والمتوفرة فأنا ما نجمش نعمل أمن غذائي وأنت توفر لي المتوفرات من مستلزمات الإنتاج 50% من الأتمدة هذا الحقيقة يعتبر مستحيل باش نجم نعمل أمن الغذائي وأنا مستلزمات الإنتاج تكون غير جاهزة من بذور من أسمدة بي بي امونيتر احنا الحقيقه للامانه بلاد منجه ولكن في الاخر وقت نجي وقت الانتاج وقت البذر ما نلقاش بي بي ما نلقاش 45 بعد ما نلقاش امونيتر هذا ما نجموش نحكوا على امن غذائي
0: وتقريبا اشكاليات سي شكري قاعده تتعاود كل سنه اشكاليه البذور والاسمده والتزود ومرات حتى موسم البذر معناها الفلاح يقول لك قريب ينتهي موسم البذر وهو مازال ما تحصلش على معناها كل المواد اللي حاجته بها في هذا الموسم
1: هو هذا ما اتمناه في انه اليوم فما وعي بالشعار هذا اذا كان فما الوعي حقيقه انا اقول اذا كان فما اليوم تقول لي راهو الامن الغذائي قرار وما عادش اختيار أنا نقول أنا فما وعي بأنه مش توفر لي يعني إذا كان نحكو على أمن نحكو على إنتاجية فأنا اليوم نزرع مليون هكتار ونعمل تجميع في عام الباهي نعمل 12 مليون تجميع مش نحكي على صعبة نحكي تجميع فعبارة دون المعدلات العالمية دون المعدلات يعني وقت نحكو على 12 كنتار في الهكتار معدل بتاع تجميع رانا بعاد برشا على المعدلات فاليوم يلزم التحول من أن نحكي على توسيع مساحات وهذا غير ممكن إلى عملية جديدة بالقرار هذا نتاع الأمن الغذائي قرار إلى عملية تركيز على المناطق المنتجة وهذا اليوم نستغل على أن نعمل 20 معدل نتاع كوليكت نتاع تجميع فأنا نحكي على مليون هكتار معدل 20 اللي هو داخل في المعايير العالمية 20 حد نستعمل حتى 35 أنا نحن نحكي الحد الأدنى فنحكي على 20 مليون، فرق ما بين 12 مليون وما بين 20 مليون. أنا في تقديري أيضا الأمن الغذائي والقرار هذا ما يلزمش يكون نابع فقط من وزارة الفلاحة، يلزم كل الأطراف تكون حاضرة فيه وموجودة. أنا أيضا عندي ملاحظة الحقيقة في علاقة بالاستهلاك والمستهلك.
0: نعم.
1: اليوم النمط الغذائي العام الموجود هو أنا رانا للأسف شعب مستهلك للعجين. يعني اليوم رأي المعدل نتاع العجين أكثر من 200 كيلوغرام يستهلك المواطن التونسي، فرأي المعدل العالمي 71 حتى 75 كيلو كيلوغرام. نحن اليوم ما من في 200 كيلوغرام، هكذا أنا نعتبر أن اليوم في إطار المنظومة هذه مش نحذروا لهذا القرار، لابد أن وزارة الصحة اليوم مانيش نحكي بجهات رقمية، وزارة الصحة تكون امبليكي في العملية هذه وتخرج اليوم تتحدث. وزارة التجارة تعرف أن الاستهلاك متاعنا، وأنا من غير ما نحكي أرقام أنا أعطيك ظاهرة، كلكم اليوم تعاينوا في الأسواق الخبز اليوم اللي قاعد يتم إتلافه يعني إتلافه في الأسواق ويتباع بالكميونات. علاش قاعد يتباع بالكميونات؟ لأنه اليوم إذا كانت تحب أنت تعمل أمن غذائي فما بد أن الخبز والأمن هذا يمشي إلى مستحقيه، يمشي لأهله.
0: حاجة أخرى زيادة راوسي شكري لهنا نناقشك في نقطة، لأنه الجودة متاع الخبز وناه الخبز الصحي وناه معناها الخبز المتأتي نوعية القمح متاع الخبز. اليوم احنا راهو الخبز المتداول وهذاك علاش معناها ماهوش 100% معناها ذو جودة، وان شاء الله يتم تطبيق القرار النهائي إضافة معناها نسبة من النخالة إلى الخبز. لحد الآن ماهوش قاعد موجود وما نعرفوش علاش القرار التوى ما تطبقش. اليوم احنا راهو إذا كان الخبز يكون عنده جودة ومكوناته تكون صحية 100% ما نصوروش باش يفسد ولا باش يتلوح.
1: أنا الحقيقة في جزء معك وفي جزء الحقيقة كمنتج أنا نعتبر أنه سبب من الأسباب أيضا، نعرف اللي فما برشا مستمعين وبرشا مستهلكين يتغشوا من الكلام هذا، لكن هذه حقيقه بالنسبه لي هي راسخه في ذهني، ومعانا مجموعه شريحه كبيره في انه ايضا سعر الخبز في تونس سعر يعتبر يعني اقل من الكلفه نتاعه بكثير. هكا علاش هو سبب من الاسباب. فاليوم انا وقت متوجه للكوشه في عود نشتري الخبزه يعني تكفيني واحده نقول له هات سنين هات ثلاثه على خاطر سبب من الأسباب. راهو سبب مش سبب الرئيسي، لأن الأسباب اللي كنت تحكي فيه النوعية والجودة وأيضا حتى السعر. للأمانة إذا كان نحبوا نطرحوا الموضوع هذا للنقاش فما يلزمناش نستثمر حتى سبب من الأسباب.
0: أكيد.
1: فاليوم الأطراف الكل يلزمنا نجلس، لأن أعتبر هذه رسالة للسيد وزير الفلاحة ونقول له راهو هذا القرار وهذا الشعار لم يتحقق إلا بأن المستهلك يكون بدرجة أولى موجود، وكل الوزارات وزارة الصناعة وزارة التجارة وزارة الاقتصاد الناس الكل والمجتمع المدني الناس كلها نجلسوا ونفكروا في المنظومة هذه، منظومة الحبوب، لأنه فقط يهمنا منظومة الحبوب في الفلاحة كل شيء يهمنا، ولكن في المنظومة هذه نحن نحتاج إلى الجميع من أجل أن نفكروا ونفكروا يعني بواقعية، خلينا فعلا نجم نقصوا من وعنا عجز كبير يعتبر عجز كبير يسمع المستهلكين. وراو عنا عجز اليوم وقت اللي انا مستهلك 36 مليون او 34 مليون من الحبوب، وانا نوفر منهم كان 18 مليون انتاج و12 مليون كلاكت، رانا بعاد برشا مازلنا على المعدلات. للامانه بعاد برشا على المعدلات. قادرين على ما هو احسن، قادرين على ما هو احسن وقت تتضافر جهود الناس كلها ويفكروا تفكير واقعي باش نحقوا الشعارات هذيا ومنهم هذا الشعار.
0: نعم. هو معناها المواطن شنو يطلب؟ انه بكل بساطه يتمتع بخير بلاده. انت حكيت في بدايه المداخله انه تونس عندها معناها ثروات مهمه جدا في عده منظومات فلاحيه، تمور، قوارص، زيتين، حبوب. تونسي اليوم يحب معناها وان شاء الله نوصلوا له للامر هذا انه في وقت ما نحقوا الاكتفاء وناكلوا من خيرات بلادنا اللي هي جيده جدا واللي ربما معناها يتمتع بها غيرنا من خلال التصدير ونستورد مواد غذائية أخرى ومعناها منتجات فلاحية أخرى. أكيد هي خاضعة للمراقبة، ولكن معناها ديما تبقى معناها الأرض التونسية تنتج معناها مواد فلاحية بأحسن جودة. باش نختم معك،
1: نعم، نقطة واحدة. أنا ما نطلب كفلاح أنه وكهيك الاتحاد التونسي للفلاحة في البحري أنه مع بعضنا نتقاسم المخاطر، لأنه الفلاحة فيها ياسر مخاطر حقيقة في علاقة التغيرات المناخية، فيها طرق اليوم المستهلك لابد أن يدخل معنا في حلقة تقاسم المخاطر حقيقة في كل شيء. أنا اليوم مربي أبقار، وإلا مربي من مربي يعني الحليب، فمش معقول أنك أنت في إيد الفلاح وتعرف وانت من الموضوع هذا انت السعر المرجعي من الحليب، نحكي على الحليب من حيث وراني مانيش نحكي على المستهلك. انا نحكي كمربي كمنتج نبيع في حليبي في اقل من الكلفة نتاعه ب 500 و 600 مليم. انا اصبحت صندوق تعويض، راني لما جريت الاستدامة لن تكون هناك استدامة ولن يكون هناك امن غذائي طالما ان الفلاح ما ياخذش مستحقاته وهامش الربح نتاعه، باش يبقى لك هو في الزيغ نتاعه في المستغلة في المراح في نعم. في الكوري نتاعه يبقى ينتج لك ويبقى واقف على رجليه.
0: هو نعم ضروري ضروري سي شكري، ضروري دعم الفلاح والمواطن. راهو كي يلقى منتجات معناها فلاحية وغذائية جيدة راهو ما عادش باش يناقش في السعر، لأنه شيء ما هو باش يفسد في داره. إذا كان ياخذ مادة معناها مسوق جيدة وذات مواصفات صحية باش تنفع وما عادش باش يناقش برشا راهو في الأسعار.
1: أنا نأكد لك أنه أنا نأكده لك أنه من حيث منتجات الفلاحية يعرفوا التوانسة وخرجوا وسافروا ويعرفوا شنو معناها الزيت التونسي، يعرفوا شنو معناها الدجنة التونسية، يعرفوا شنو معناها الحم التونسي، يعرفوا هذا الكل يعرفوا
0: جودة
1: وما فيهوش حتى نقاش.
0: أكيد أكيد نحن على اسم
1: الناس المنظومة هذه اللي استدامتها ما نخليش المربي ما نخليش الفلاح ما نخليش المنتج بصفة عامة هو اللي اليوم يهز الأعباء اليوم في الزراعة الكبرى. أنت تعرفي بذات تتبع في الموضوع هذا كل عام، ونحن نتحدث على بذور نتحدث على مستلزمات نتحدث على مونيت اليوم في الحليب في القطاعات كلها في القطاعات بدون استثناء، بس ما نستثناش حتى قطاع بس ما نستثناش حتى قطاع نجد روحي أنا كمنتج في يعني أمس نعطي معلومة أخرى، لأنه ركز الاستدامة هذه وهذا ما ذكرتوش أنا الاستدامة والأمن الغذائي لن يتم إلا بالتمويل. أنت وقت تطرح اليوم قدامك رقم 5 أو 6% من المزارعين بتاع الحبوب مثلا نعطي الحبوب نموذج عندهم لاكسين للتمويل للتمويل، ونلقى أنه 80 أو 90% ما عندهمش أكسين للتمويل، فرأوا هذا خلال يزمع
0: نعم سي شكري سي شكري
1: نعم أمن غذائي إيجي نقعد على الطاولة نحط الأرقام الحقيقية قدامنا ورانا قادرين على ما هو
0: نعم يعطيك الصحة سي شكري. أكيد لابد من رفع هذه التحديات وخاصة معناها الصعوبات اللي تواجه الفلاح التونسي. نعرفوا للفلاحة معناها قطاع أساسي وحيوي، ومعناها تونس تتمتع بكل المتوفرات، لابد من معناها العمل أكثر ووضع استراتيجية أكثر للنهوض بهذا القطاع. شكرا لك سي شكري جبي، شكرا لك على مداخلتك معنا سي شكري. نعم شكرا لك. إذن نستقبل سي فتحي زمال رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة بالكاف. صباح النور سي فتحي، مرحبا بك.
2: مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين إذاعة الكاف.
0: نعم اليوم نتحدث على معناها مختلف المنظومات الفلاحية في اليوم الوطني للفلاحة، لابد من وقفة للتقييم للمراجعة وأيضا لوضع خطط للتطوير والحفاظ على كل ثرواتنا ومنتجاتنا الفلاحية. تحدثنا على منظومة الحبوب، خليني نحكي معاك سي فتحي على منظومة اللحوم والألبان، والهدف من هذا هو دعم الثقة بين المستهلك وما يعرض في السوق من منتجات معناها لحوم وألبان، دعم هذه الثقة وطمأنة المواطن. كيفاش نجمو نتحدثوا على هذا الموضوع في اليوم الوطني للفلاحة سي فتحي؟
2: في بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة نقدم التهاني إلى فلاحي ومربي الجهة بهذا اليوم الوطني للفلاحة.
0: نعم.
2: إن شاء الله ربي يعيد علينا بالرخاء إن شاء الله وبالمزيد من السنوات الممتازة.
0: نعم إن شاء الله.
2: بالنسبة للإنتاج الحيواني وقطاع تربية الماشي في ولاية الكيف اللي يضم قطيع الأبقار وقطيع الأغنام والماعز. بالنسبة لنا نحن خاصة الأيام هذه هو أيامات العيد معناها عيد الأضحى اللي يهمنا أكثر شيء ربما واللي تتحدث عليه الناس الكل هو اللحوم الحمراء وخاصة لحوم الأغنام ولحوم الأضاحي معناها من الخرفان ومعناها والعلوش والبرش كذلك. بالنسبة لنا نحن قطيع الأغنام وليد كيف نقوم بحملات تلقيح سنويا معناها ضد الأمراض المعدية والأمراض المعدية الحيوانية والأمراض المستجدة اللي قاعدة تدخل من برا، والحملات هذه هي خاصة القطيع المجترات الصغرى هي ضد الحمى الكلاعية وضد جدري الأغنام وضد طاعون المجترات.
0: سي فتحي لمواصلة حصتنا في الشأن العام وموضوعنا في اليوم الوطني للفلاحة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية، وهل من استراتيجية وطنية لتطوير منظومات الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي؟ هذا اليوم الذي وافق الذكرى 62 للجلاء الزراعي الموافق ل 1964، الاحتفال هذا العام يركز على الأمن الغذائي كقرار استراتيجي وأعدة إجراءات جديدة متخذة بشأن القطاع الفلاحي. كنا نتحدث على منظومة الحبوب مع سي شكري جبي كمنظومة أساسية معناها وركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني. كذلك نتحدث الآن مع سي فتحي زمال على منظومة اللحوم والألبان، وكنا نتحدث قبل الأذان على وضعية القطيع في تونس وفي ولاية الكاف بصفة معناها بصفة خاصة. سي فتحي نرجع لك، كنت تتحدث على وضعية القطيع والتلقيح المقدمة، ومن ذلك نفهم ونطمئن أنه اللحوم الموجودة في السوق في تونس أنها لحوم سليمة ومطابقة معناها للمواصفات الصحية ومعناها للاستهلاك اليومي. تفضل سي فتحي.
2: مرحبا بكم من جديد. باهي بالنسبة لنحن اللي يهمنا توفى ليمتى ذوما هو العيد الأضحى، معناها ثم القطيع الأغنام معناها الأضاحي بالنسبة لعيد الأضحى. نحن قطيع الأغنام في الكيف في ولاية الكيف معناها يخضع سنويا كما قلنا حملات تلقيح مجانية تقوم بها مصالح الدائرة مصالح دائرة الإنتاج الحيواني ضد الأمراض المعدية الحيوانية واللي هي كما كنا نحكو الحمى الكلاعية والجدري والطاعون المجترات الصغرى والحمى المالطية. الشيء هذا بطبيعة يخلي القطيع محمي ويكسبوا مناعة وصحة جيدة. هذا لمزيد طمأنة المستهلك التونسي والفلاح التونسي.
0: نعم. يعني انتم كمندوبية فلاحة سي فتحي عاملين جرد لكل معناها الممتلكات من تربية الماشية،
2: تقديرات ضد المربين وتقديرات حتى القطيع عندنا بالنورمال مو عندنا بالاسم معناها المربي.
0: نعم.
2: الاعداد تتراوح ترتفع وتنقص لكن تو عندنا محسوب السنة الفارطة والسنة هذه الاعداد زادت شوية وسمى معناها تم نمو في القطعان خاطر نحن نتعامل ياسر مع الفلاح ونخرج لهم تقريبا نجم نخرج في العام حتى 4 مرات نقابلوهم معناه حسب الأحصائيات وحسب الحملات اللي نقوم بها ثم تطور نمو ثم نمو ملحوظ في القطيع متاع الأغنام خاصة والماعز. السنة زادة عامين العام الفارط والسنة هذه توفر غطاء نباتي ممتاز في المراعي الطبيعية وهذا عنده تأثير هام على النمو الطبيعي وعلى نوعية اللحوم اللي باش تكون ذات نوعية جيدة وحتى المذاق معناها الكاليتي أورغانوليتيك والمذاق متاعه باش تكون زادة معناها ممتازة خاطر الرعي الطبيعي والعشب الطبيعي أثر على نوعية اللحوم.
0: نعم.
2: ونحب زادا نزيد نطمئن المستهلك اللي المربين معظم المربين في ولاية الكيف راهم هما مربين صغار معناها فلاح صغار ويعتمدوا ياسر على القطعان نتاعهم معناها في معناها في تكوين القطيع اللي باش يسمنوا، يعتمدوا ياسر على القطعان نتاعهم وكذلك على الرعي الطبيعي للاغنام، معناها للاغنام والخفان ترعى رعي طبيعي، معناها ما ثمش نوعيه ما ثمش تكثيف، معناها كيما نلاحظوا في بعض الولايات الاخرى اللي يسمى معناها تكون عندهم ورشات لتسمين الخرفان، وقت يكون ثم نمط المكثف هذايا راهو ياثر على نوعيه اللحوم. بالنسبه لولايه الكيف خاصه السنتين هذوما وخاصه العام هذا، انا العشب ما شاء الله ممتاز والمراعي ممتازه جدا، دونك ننتظر انه السنه باش يكون المذاق نتاع اللحم اللحوم معناها ونوعيتها وصحتها باش تكون ممتازه، وان شاء الله معناها ربي ان شاء الله
0: العين وان شاء الله زاد يتم تعديل معناها الاسعار حتى يتمكن
2: الاسعار هي دائما تخضع للعرض والطلب. وبالنسبه لربما اللي اثر على الاسعار هو اللي تونس معناها خاطر نحن ننجو لرواحنا الكيف ونزيد نزودوا معناها الزائد يمشي لتونس. اللي صار هو انه السنه عملاولو السنه ما ثمش تونس ما مشالهاش حتى حد، معناها وقع هجوم ولا كيما نقولوا نحن يعبروا عنه انه جو المستهلكين جو وين الانتاج، معناها مواقع الانتاج هذاك اللي غلف الاسوان برشا، وان شاء الله تتفاداها معناها نتفاداها بنمو القطيع وان شاء الله
0: نعم
2: سنوات مقبلة معناها نتفادوا.
0: نعم هو كي نتحدثوا على معناها دائرة الانتاج الحيواني باش نحكوا على تربية الماشية، نحكوا أيضا على منظومة الألبان. سي فتحي ما نعرفش عندك فكرة وتنجم
2: والله منظومة الألبان بالنسبة لمنظومة الألبان هي تعاني تو عندها سنوات معناها كما كان نحكي قبل سي شكري قال لك اللي الكلفة أقل ب 500 مليم تقريبا، من نحن حضرنا في برشا منتديات وبرشا وحدات يسعر لك كلفة اللتر الحليب مثلا في الشمال أقل تقريبا أقل ب 400-500 من الكلفة، وفي الجنوب في الوسط والجنوب توصل حتى أكثر، توصل معناها الكلفة أكثر من 17% وأكثر من 18%. فهمتني؟
0: نعم.
2: أنا أحسن حاجة هو توا حتى نحن لاحظنا في الجولات نتاعنا أنه ثم إقبال على الأبقار اللي تنتج اللحوم. معناها يعمل التلقيح نتاع البقرة نتاعو بسلالات تهجين، معناها بسلالات لحمية باش ينجم يبيع العجل ولا اللاخة اللي مش تجيها، خاطر السلالات اللحمية راهي عادة موجهة لإنتاج اللحوم. دونك يأثر على الأراخي اللي من بعد اللي الروبلاسونت اللي مش تنتج الحليب من بعد.
0: نعم.
2: فهمتني؟
0: نعم.
2: معناها هذه من جملتها التداعيات معناها تبني سوم الحليب، معناها قبول الحليب من عند المنتج.
0: نعم. نعم هو نعم هو معناها. هو المنتج ما يوصل يعني للمستهلك إلا ما يمر بمراقبة عدة هياكل، يعني من الفلاح مندوبية الفلاحة هيئة السلامة الصحية، معناها مراقبة كاملة ومتكاملة أيضا. خلينا نسأل. نعم
2: نحن عندنا برنامج وطني معناها لمقاومة الرواسب معناها معناها مراقبة، معناها
0: نعم.
2: برنامج وطني تسطر من الإدارة العامة للمصالح البيطرية، ونقوم نحن معناها بمتابعته طيلة السنة.
0: نعم.
2: يهم المنتجات الفلاحية اللي تهم تهم المستهلك اللي هما اللحوم الحمراء والألبان وكذلك اللحوم البيضاء وكذلك حتى البيض.
0: نعم.
2: هذا يسمى برنامج وطني، معناها نقوم برفع العينات معناها بالوزارة معناها في حسب التوجهات وحسب مناطق الانتاج.
0: نعم.
2: دونك الحليب راهو اللي نراقبوا فيه نحن معناها نقوموا بالمراقبه ذي ونرفعوهم، وكان ثم اخلالات معناها يراسلونا ونحن
0: نعم.
2: بطبيعه نتصرفوا معناها وننبهوا على
0: نعم.
2: العقوبات.
0: نعم
2: معناها.
0: اكيد. سي فتحي نقاط نقاط بيع من المنتج الى المستهلك بالنسبه لعيد الاضحى، ما نعرفش وقتاش باش يتم تركيزها قداش عندنا نقطه.
2: نحن حسب تشاوره الهياكل معناها المهنيه والادارات العموميه حبينا نعملوا معناها نقطه بيع كما موالف تقريبا 4 أو 5 سنوات التالي، بما انه العرض ناقص برشا والفلاح معناها يحب يبيع ما يحبش يبيع بالميزان، لأن النقاط هذية معناها يلزم يبيع بالميزان ويشوف اللي السوم هذاك ناقص برشا، دونك ما حبوش معناها ثم عزوف على النقاط هذه نتاع البيع. حتى كانوا عندنا ضيعات معناها نمشوا لهم ونراقبوهم، بطبيعه ضيعات مراقبه منظمه كان يتم البيع فيها بالميزان. بالنسبه للسنه معناها ما باعوش بالميزان، وحتى كان باعوا معناها باسعار اغلى من اللي سعرته وزاره التجاره.
0: نعم، يعطيك الصحه سي فتحي، شكرا لك، ان شاء الله عيدك مبروك، وان شاء الله في نعم. شكرا لك سي فتحي زمال، رئيس دائره الانتاج الحيواني بمندوبيه الفلاحه بالكيف. مازلنا مواصلين حديثنا على القطاع الفلاحي بمختلف منظوماته، وحكينا على الانتاج المتوفر وسلامه ايضا كل المنتجات الفلاحيه في تونس، حبوب وأيضا كل القطاعات، وكنا نتحدث على اللحوم والألبان. اليوم باش نمر إلى معناها هيكل آخر، إدارة أخرى في تونس مهمة جدا، مهمة في صحة المواطن من خلال ما تقوم به من مراقبة، معناها ليصل الإنتاج والمنتوج عفوا إلى المستهلك يكون آمن ومطابق للمواصفات الصحية. وفي هذا المحور نستقبل معنا سي عدنان العبيدي، المنسق الجهوي للهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بسليانة. سي عدنان مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة، مرحبا بك.
3: مرحبا بك كافة المستمعين الكرام.
0: نعم، شكرا لك سي عدنان. معناها مهمتكم معناها كبيرة، عملكم دؤوب لمراقبة المنتجات الصحية من أجل معناها صحة المستهلك. كنا نتحدث على المنظومات الفلاحية، منظوماتنا الفلاحية في تقديري فما جودة. اليوم مراقبتكم انتوما، ناخذ مثال نبدا بقطاع الحبوب، اليوم فما مراقبه للمكونات، معناها باعتبار انه الحبوب كماده اساسيه في الاستهلاك اليومي، العجين في المطبخ التونسي. اليوم كيفاش تراقبوا انتوما، كيفاش العمليه تتم بالضبط سي عدنان؟
3: نحن بطبيعتنا هي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية، هي الهدف من إنشائها هو الحرص على المنتوج الغذائي يوصل للمواطن معناها في أحسن جودة ومعناها خالي من كل المخاطر ويكون سليم. فبطبيعتنا نحن في المتابعة الدورية للعمل الرقابي نتاعنا نقوم بمراقبة المنشآت، مراقبة المؤسسات اللي في علاقة بالمواد الغذائية، ويقع معناها تطرق لكل المراحل معناها من الإعداد للتحضير للتخزين للطهي للتغليف للعرض للنقل، كل المراحل معناها اللي يمر بها المنتوج حتى يوصل المنتوج النهائي يكون في ظروف جيدة ومعناها في إطار معناها احترام المؤسسات الجيدة لحفظ الصحة.
0: نعم، اليوم هيئة السلامة الصحية معناها فما بناء جسر للثقة بينها وبين معناها المنتجين، أكيد تقوموا بحملات المراقبة، ولكن بعد الحملات هذيك فما معناها بين قوسين ضمير مهني في الإنتاج والتصنيع والتحويل في تونس في تقديرك سي عدنان؟
3: والله هو في الأصل معناها بطبيعة هو لازم باش يخدم في منشأ ولا باش يحاول باش ينجح، فما نتصورش انه باش يكون يحاول يخالف القوانين، لانه كما تعرف سيادتك معناها كل المنشآت كل المستغلين هو قبل ما يبدا النشاط نتاعه لازم يقدم مطلب للهيئه للحصول على المصادقه والترخيص، معناها يكون مسجل اولا للمتابعه ولي معناها مراقبه المنتوج نتاعه اللي باش يقدمه للساده المواطنين، فيجب يكون المنتوج هذا سليم ومطابق للمواصفات. وخلينا حتى معناها معناها حتى بالنسبه للضمير المهني اكيد باش يكون موجود، ولكن حتى على مستوى التشريعات والقوانين خاصه القانون 25/2019 فمعناها في معناها قوانين اللي هي زجريه شويه واللي هي تحد من السلوكات اللي هي غير سليمه واللي تنجم تاثر. معناها انت تخيل سيادتك مثلا معناها الفصل 77 معناها الخطيه من 10 إلى 50 ألف دينار بالنسبه للمستغلين اللي سوديزاز كانوا ينشط دون اعلام الهيئه او دون الحصول على المصادر، يعني ما ينجمش يقدم منتوج نهائي للمواطن دون ما يكون معناها متحصل على التأشيرة ويكون متحصل على المطابقة أن يكون مطابق للمواصفات ويكون سليم وخالي من كل من المضار معناها.
0: نعم
3: احنا كان تسمح زادة كيف احنا حتى في البرنامج راهو الهيئة في مرحلة من المراحل النشاط نتاعها تعدينا من الكم إلى الكيف معناها اليوم نحكوا على برنامج وطني مراقبة رواسب بالمواد الغذائية وزي الحيوانات والمياه ويقع أخذ عينات من مياه الشرب معناها للتأكد من سلامتها من أنه المبيدات هذه اللي هي تنجم تكون في الطبيعة واللي تنجم تصير للفلتراسيون نتاعها وتنجم توصل للمائدة المائية فقايمين معناها بتحاليل وإن شاء الله ننتظروا في النتائج كيف الغلال والخضر والأعلاف أخذنا عينات وللتأكد من عدم وجود رواسب ومبيدات بالمواد هذه هذا كله معناها في إطار معناها المحافظة على صحة المواطن والصهر على أنه سلامة المنتوج الغذائي.
0: نعم نعم سي عدنان نحب نسألك على المواد الكيميائية اللي تضاف للخضر والغلال وأيضا العلف إذا كان ناخذ قطاع دواجن كيفاش معناها تراقبوا المسألة هذه هل بنسب معناها ضروري أنه تضاف المواد الكيميائية هذه لأنه معناها إذا كان مش نحكي على الفلاحة البيولوجية هي نسبة تسمى ضئيلة ومعناها كيفاش النسبة بالضبط اللي يلزم يستعملها الفلاح في المنتوج
3: هو الأول أن يستعمل المواد والمبيدات اللي هي مصادق عليها معناها واللي هي كونفورم واللي هي لا تشكل خطر ولا ما تكونش معناها مواد مسرطنة واللي تنجم تسبب لأنه في الأخر هي الكميات تنجم تكون ما عندهاش تأثير مباشر ولكن الترسبات نتاعها والدوز كيميل معناها كل ما يقع الاستهلاك يكون معناها تتركز المواد هذه فبعد فترة من الفترات نجم تكون هي سبب فلدوز هذوما احنا بطبيعتنا كما قلت لك معناها قاعدين ناخذوا في عينات هو بالنسبة للحوم مثلا اللحوم الحمراء والدواجن راهو معناها مراقبة الأعلاف باش نتأكدوا من جودة اللحوم هذه الأعلاف هذه تقريبا احنا كل خاصة نحكي معناها في كل الولايات وبمعناها وبطبيعة معناها سليانة زادة قمنا بأخذ العينات من كل المنتجين للأعلاف للتأكد من سلامتها كسواء من الجراثيم الساعة ثم مواد مسرطنة زادة الأفلاتوكسين ثم معناها الفطريات ثم هذم كلهم ينجموا يسبوا معناها مضار كيف معناها المواد اللي فيها معناها يقع تحليلها الفيزيوكيميائي للتأكد من سلامتها ومعناها عدم مضرتها على صحة الإنسان في الأخر بالكل إنه المستهلك النهائي هو الإنسان كسواء اللحوم ولا الدواجن ولا المواد الغذائية بصفة عامة خضر غلال مياه الكل في الأخر بالكل اللي بيش يستهلكها هو الإنسان احنا حتى على مستوى المياه المعلبة تقريبا زادة صارت حملة في كل الولايات وفي معناها تشملت كل الانواع نتاع المياه المعلبه وخضعت للتحاليل البكتيرولوجيه وتحاليل فيزيوكيميائيه للتاكد زاد كيف من سلامتها.
0: نعم هو رغم المجهود اللي تقوموا به كهيئه بمختلف معناها فروعها في الجهات لانه الاخلالات الحقيقه واحنا كاذاعه الكاف كقسم اخبار ايضا ديما في معناها اخذ المعطيات بخصوص الاخلالات والحجوزات هي حجوزات مهمة بكميات زادة كبيرة باش تفسر هذا سي عدنان
3: هو المراقبة مش تكون ديما متواجدة والإخلالات مش تكون ديما متواجدة معناها ولكن بدرجات الممارسات الجيدة لحفظ الصحة ينجم راهو لأنك أنت في الأخير بالكل نجموا معناها في المواد الغذائية نتعاملوا مع دي ميكرو أورجانيزم معناها مكونات مجهرية اللي معناها تنجم تنمو وتنجم تقوم معناها تكون هي سبب في تلف المواد الغذائية هذه فنحن ديما نحرصوا انه باش خاصة على تطبيق الممارسات الجيدة لحفظ الصحة المراقبة الذاتية في المنشآت انه معناها للإنقاص قدر الإمكان من المخاطر اللي تنجم تكون سبب في فساد المواد الغذائية. في الأخر بالكل صفر خطر ما فماش، صفر اخلالات ما تنجمش تتوجد. المراقبه مش تكون ديما موجوده، الاخلالات مش تكون موجوده، فهم ديما فهم شاقه ديما
0: اساتذه. ولهنا زاد دور المواطن اللي هو واعي بما يستهلك. نختم معاك في دقيقه فقط سي عدنان، توصيتك للمواطن اليوم خاصه ونحن على معناها وشك فصل الصيف وارتفاع درجات الحراره وهذا يأثر على المنتجات الغذائية.
3: أكيد المواطن معناه يجب يكون سلوكه معناه كيف كيف صحي، يقتني الموارد نتاعه من مكان مراقب، ناخذ حتى على مستوى الحليب الطازج يجب يكون من النقاط اللي هي تقتني حليب من نقاط مراقبة، لأنه كما تعرف في تلك الأيامات هذه نشهد معناه حتى أمراض قاعدة خاصة الحمى المالطية هي أسفل قاعد يتواجد، فيلزمني ناخذ من اماكن مراقبه على المواد الغذائيه اللي معروضه في الـ في الـ في الاسواق كيف كيف اللي هي معروضه للغبار ولاشعه الشمس ومعناها في ظروف غير جيده ما نقتنيهاش. الغلال والا الخضر اللي هي تتجاوز حتى الحجم نتاعها فاكيد انها تكون وقع استعمال مواد عضويه ولا اسقاط بمياه مستعمله او معالجه، فهذا كله يساهم معناها سلوك المواطن انه معناها يحد من السلوكات الغير صحيه من المتداولين المواد الغذائيه اذا كان يقع عزوف على المواد الغذائيه، فهذا يجعلهم كيف كيف يرجعوا للجهد ويرجعوا الى السلوكات الجيده. هذا بالطبيعه نحن الفرق نتاعنا راهي قاعده تقوم بالعمل نتاعها اليومي. ومعناها يقع الضرب على ايدي الناس المخالفه واللي هي
0: شكرا لك. شكرا لك سي عدنان، وهذا دورنا احنا كوسائل اعلام ايضا في معاضده لجهودكم الميدانيه لتوعيه المواطنين ايضا وتقديم معناها القوانين والاجراءات الرادعه لكل من يخل في معناها في دوره كمنتج وعارض لمنتوجه في السوق. شكرا لك سي عدنان العبيدي المنسق الجهوي للهيئه الوطنيه لسلامه المنتجات الغذائيه بسليانا، شكرا لك. إذا نستقبل سيروج درويسي نائب البرلمان عن ولاية سليانة عضو لجنة الفلاحة بالمجلس. سيروج دي مرحبا بك.
4: مرحبا بك أخ سوليف ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي وصوت المناطق المهمشة والمهمشين.
0: نعم.
4: صوت الفلاح وصوت المواطن.
0: نعم حبيناك تكون معنا سيروج اليوم في اليوم الوطني للفلاحة باعتبارك نائب أول على نائب أولا على ولاية سليانة، وثانيا في اليوم الوطني للفلاحة في البرلمان شنو موجود جديد في هذه اللجنة، على شنو قاعدين تخدموا لتطوير معناها هذا القطاع ومعاضدة جهود الدولة في وضع استراتيجية وطنية لتطوير مختلف منظومات الانتاج الفلاحي بهدف تحقيق الامن الغذائي في تونس.
4: شكرا اخت سوليف. بالنسبه للجنه الفلاحه تحت انظارها اليوم مجموعه من مقترحات القوانين، اقول مقترحات وليست مشاريع. شيء فرق بين المقترح والمشروع. المقترحات القوانين هي التي يتقدم بها مجموعه من النواب. بينما مشاريع القوانين هي المشاريع المحاله من الوزارات المختلفه. بالنسبة للمشاريع كنا ننتظر أن يحال لنا مجلة المياه، مجلة الغابات إلى آخره، لكن للأسف إلى اليوم لم تصل إلى مكتب المجلس ولم تحل إلى اللجنة. نرجع لمقترحات القوانين. ممكن واحد من أهم مقترحات القوانين التي تناقش اليوم هي المقترح بتاع المتعلق بالشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه.
0: نعم.
4: المقترح هذا من أجل العدالة المائية. إيش معنى العدالة المائية؟ لتوزيع صلاحية السوناد باش تولي تشرف على توزيع المياه في المناطق الحضرية والريفية بعد التقييم للجمعيات المائية وفشلها في المهمة الأساسية التي وكلت إليها. الأرياف عطشة والدستور التونسي
0: هذا المتعلق بالمياه الصالحة للشرب. خلينا لأنه الوقت تقريبا 3 دقائق ونعتذر منك سيروجدي الله غالب الوقت يجري في 3 دقائق. الفلاحة كقطاع كإنتاج تفضلي.
4: بإضافة لمشان القوانين لجنة الفلاحة قررت مجموعة من الزيارات الميدانية في إطار دورها الرقابي من أجل التشخيص و اعطاء اي مواطن خلل وكيفيه اصلاح هذه المنظومات. نشتغل على ثلاثه مواضيع اساسيه: الزراعه الكبرى، قطاع الزيتون، وقطاع الالبان. نرجع للاشكاليات المطروحه خاصه في الشمال الغربي، هي اساسا بعد مؤسسات التحويل على مواطن الانتاج. نشوف الشمال الغربي تلقوش فيه فرع لديوان الزيت، رغم اني الزيتين هي من اجود الانواع الموجوده في تونس. تلقوش فيه مطاحن كبرى اللي هي المنطقه نتاع انتاج الحبوب. المؤسسات التحويليه هذه هي القادره على النهوض بالقطاع الفلاحي، لان الصناعه التحويليه الغذائيه هي اللي تمثل القاطره نتاع النهوض بالقطاع الفلاحي. الحاجه الاخرى تعطيل منظومه الانتاج. نعرفوا مثلا في قطاع الحبوب شنو كان موجود. كان الفلاح قبل على اول ما يسلم الصبر نتاعه كان يتسلم من عند الدواوين الادويه نتاع بدايه الموسم، الاسم الى اخره، لتحضير الموسم القادم. اليوم عندنا بعض التعطل هنا يجب تجاوزه. عندنا كيف المنح المسنده للفلاح، خاصه مثلا انت والمنحه نتاع القمح اللي تتذكر 30 جويليه، ونحن نعرفوا اللي في عديد مناطق الانتاج نتاعنا اللي الفلاحه خاصه في ولايتي سليانه والكيف اللي راهو الحصاد نتاع القمح يتم بعد 30 جويليه. اما يصير الفلاح يحصد قبل هذا الموعد ويحكوا هنا على الجوده وعلى التقييم نتاع المخابر، او يستنى ويحرم المنحه نتاع 30 دينار. هذه مجموعه من المشاكل اللي يعاني منها قطاع الفلاح. توفير الادويه والاسمده اللي هي يجب ان تخضع على المخابر، والدوله يجب ان تشرف على توزيعها في الموعد الملائم، لان راهو حاجه اذا فات وقتها ما تنجمش تعطي الاكل نتاعها. هذاك علاش اللجنه قامت بزياره ميدانيه، كانت مبرمجه زياره ميدانيه الولايتي سليانه والكيف في هذا الشهر، لكن نظرا لعوامل موضوعيه تاجلت الزياره هذه من اجل.
0: نعم نعم سي رشدي. تفضل سي رشدي. هو نعم فقط لأني يلزمني نختم معاك، أهم معناها هو اللي قلته أكيد مهم، ودوركم معناها مجلس تشريعي مهم جدا، ومن أهم المطالب احنا كولاية شمال الغربي هو معناها إنجاز هالمؤسسات التحويلية باعتبار الشمال الغربي في قطاع الفلاحة بكل منظوماته ثراء كبير في الإنتاج، ويفقد للمؤسسات التحويلية اللي هي باش تعود بالنفع للتنمية في هذه الولاية وتوفر أيضا مواطن شغل، وماذا بينا أنتم كنواب تعملوا عليها خلال المدة النيابية متاعكم سي رشدي.
4: إن شاء الله. شكرا على الدعوة.
0: نعم
4: كنت باش نقدم لك مجموعة مقترحات القوانين المعروضة على اللجنة، لكن نظرا لذلك
0: مثال في دقيقة نجمة تلخص لنا في دقيقة مثالش تفضل.
4: عندنا في مقترحات المقدمة للجنة عندنا مقترح قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 87 سنة 83 المؤرخ 11 نوفمبر المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية.
0: نعم.
4: أنا أيضا مقترح قانون يتعلق بتنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية. تعدوا بعض القوانين بتاع الأبار ما يسمى الغير مرخصة. هذه هي أهم المقترحات. نعم.
0: شكرا شكرا لك. نعم شكرا لك سي رشدي، وإن شاء الله في مداخلات أخرى بأكثر توسع ومزيد من التوفيق. شكرا لكم جميعا، شكرا زملائي عياد سعاد، أجمل تحية سلاف حمداني، كل عام وتونس بخير، شكرا لكم جميعا.
5: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
6: إذاعة الكاف تقترح عليكم
7: تسبيحة.

0: الله.
1: قل تعالى الله لا رب سواه، كل من كان مقر بعلاه، لا يخاف الذل من لاذ به، لا ولا يفقر من كان غناه، هو في كل مكان لم يزل سامعا من كان للخير دعاه، قصرت ألبابنا عن فهمه، يقف العلم بنا في منتهاه، ليس يدري الحب من لا يعرف الله أو يعلم في البعد مداه، عطفه إشفاقه رحمته، من يعد النجم في أعلى سماه، إنه الإحسان لا من به، يبسط الكف لمن يرجو نداه، هو من صان وأوفى ورعى ودع الناس إلى نهج هداه. الرحمن.
0: سارع إلى الرحمن واطلب رضاه، واهتف به في أرضه أو سماه، مولى الموالي من إذا جئته تلقاه برا بالذي قد أتاه، نعمه إحسانه جوده مآثر أربت على ما نراه، أتيته والجفن والسيان واللحن من القلب بعيد مداه، فلم أزل أدعوه حتى بدا النور وأغفت مقلتي من ضياه، دعوة إيمان يدخل المؤمن من بعد العنا في حماه، لا البعد يضنيه ولا الخوف يقسيه إذا ما رام يوما لقاه. الرحيم.
1: ليس إلاك يا رحيم مجيبي، حين أدعو مستغفرا لذنوبي، أطلب الهدي من صميم فؤادي، وأنادي في جيئتي وذهوبي، يا رفيقا بالناس لو عرف الناس وأدرى بلوعة المكروب، ومعينا إذا ادلهمت لياليها وحان الذهاب بعد الغروب، وحبيبا إلى القلوب وقد حنت إليك الأبصار بعد القلوب، ما تشاء ما تشاء لم يكن، وما شئت قد كان، فأكرم أكرم بما قضاه حبيبي. بسط الكف لي ومن مثله يرعى حقوقي، إن ضعت وسط الدروب يذهب الكل وهو باق قريب بجواري، عوضته بالقريب. الملك.
0: هو الملك المليك، إذا دعوت له كل العلوم بما جهلت، يصرف أمره في الكون وهو الذي يهدي إذا يوما هديت، نسير لما أراد إذا مشينا، ويرقب خطوتي إما مشيت، وأحمده مرارا في خضوعي، وأسمو به إذا يوما سموت، وأغضي إذا نظرت له حياء، وأكبر من خيالي ما رأيت، قيادي في يديه وجل قولي بأني بالذي يرضى رضيت، هو الحق الذي لا شك فيه، ومن يؤتي وينزع إن عصيت. جلال لا يماثله جلال، له من بعد ما سافرت عدت.
2: تسبيحات.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده.
1: إذاعة الكاف،
2: صوتك يا بلادي ديما عالي.
3: بين ثنايا الذاكرة،

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما يصلكم صوتنا. أنتم معنا هذا المساء في برنامج بين ثنايا الذاكرة. ما زالت رحلتنا بين ثنايا الذاكرة متواصلة إلى ما شاء الله، باعتبار أن الذاكرة حملة بالكثير من المواضيع، بالكثير من الثنايا والخبايا والزوايا النظر والرؤية، وبطبيعة الحال ما تحمله الذاكرة، ما دونته الكتب، ما معناها وقع من أحداث، وما تم تشييده من عمارة ومن معالم ومواقع أثرية، الشيء الكثير. وبالتالي نحن نستجدي في كل مرة موضوع من هذه المواضيع، وبطبيعة الحال ديما نذكر بالهدف الأول والأخير لحصتنا، أنه معناها أن نزل المواضيع هذه في إطار فكري ثقافي حضاري، من خلاله نقف على الكثير من الأمور المهمة اللي تحفظها الذاكرة، سواء تعلق ذلك بمعلم أثري، بشخصية من الشخصيات، باسم من الأسماء، بمدينة من المدن، سواء تعلق ذلك بالتاريخ، بالجغرافيا، باللغة، بكل ما عنده علاقة إذن بالفعل البشري بصفة عامة. والفعل البشري كبير وكثير، وكانت له مراميه وكانت له أهدافه اللي نحاولوا نقف عندها، باعتبار أنه معناه وقت نتحدث على الماضي لا فقط لمجرد الحديث عن الماضي، ولكن ليكون ذلك الماضي ركيزة أساسية لبناء المستقبل، واستحضار الماضي من شأنه إذن أنه يدفعنا للعمل إلى الأمام. وكم من ماضي أفضل بكثير من الحاضر، كم من ماضي في مختلف المواضيع أفضل بكثير مما هو عليها الآن. في تقديم الحصة كالعادة دكتور محمد ليلي يرافقنا بين ثنايا الذاكرة، ومعه بطبيعة الحال مع علمه ومع ثقافته ومع معارفه اللي نستفادوا منها الناس الكل. والحصة هذه ولا عندها جمهورها اللي تبعها كبار وصغار وناس مهتمة معناها خاصة باللغة اللي قدم بها الدكتور معناها المعلومة، وهذا مهم جدا في فن التواصل وعلم التواصل. فنشكرك برشا دكتور على ما تقدمه في كل حصة، ومرحبا بيك أسبوع جديد. نفرح انه يتجدد اللقاء كل اسبوع مع
1: دكتور. اي طبيعي، ومقمر الاثنين خاطر
0: يعني مقمر بالاثنين،
1: مقمر بالاثنين بجد هذيك المواعيد هذيك الحجه
0: والواحد عرف. ايوه بالضبط. ايوه نحن قلنا وقت
1: معنا الكبير تعرف روي اللي ياخذ اللي سميه لي الريتريت تاعه التقاعد وقته يولي بعدها مسيب وتولي له عقده كيفاش يضبط الوقت
0: بالضبط.
1: هاب ياسر
0: يعني ويلقى الوقت واسع، يلقى برشا وقت
1: يضيع
0: وهو ما عنده ما يعمل،
1: يضيع بكري وقت اللي كان سورتو توا الناس كانوا مربوطين سواء بدارة ولا بتعليم ولا بالصحة ولا تلقاهم كانوا مضبوطين من إلى
0: وتلقاه يتذمر وهو
1: معناها كان يطلع ويتسيب يولي
0: يتذمر من حاجات أخرى
1: فهمت هذاك علاش يعني من نوع هذا مثلا المواعيد يضبطوا لك. شو مثلا بالشك كيما تشوف في في في طريق ما فيش هو العلامات ما تدريش واش تستنى فيه
0: بالضبط.
1: صحيح صحيح
0: في الليل
1: لازم ستوب في الليل فهمت كيف يعني معناتها الانسان من بداياته كان ديما عنده مشاكل اهتداء سواء زمني او مكاني.
0: اي بالضبط. اي
1: ما كانش يضيع.
0: اي صحيح
1: هذاك مع ناصر تشكله بالداخل وتهيكله وتعطيه.
0: اما ذكي الانسان دكتور،
1: طبيعي
0: ذكي، ما العقل البشري معناها يعني انه يهتدي بالنجوم ويهتدي بنجمه الشمال والنجمه القطبيه، ويهتدي بالسحب احيانا، ويهتدي بالرياح ويهتدي قوي برشا معناها العقل البشري.
1: وفي الصحراء وفي البلايص
0: ملا كنز اودعوا فينا ربي سبحانه معناها. فما الناس تحب تعطلوا العقل هذا.
1: لا هذا كي مصيب هو تعرف انت الانسان ولد انت تو نحن في وقت القرن والانثرو يعني الباليوتولوجي والانثروبولوجي والانسان كيفاش معناتها
0: يقول لك كيفاش كون قال لك
1: مخه كان يوزن او بدا محسوب 750 جرام تو كيلو نص تصور اش معناتها جرام مخ
0: يعني برشا
1: تجارب بتاع الاف سنين
0: صحيح
1: فهمت تو لكن الوزن بتاع المخ هذاك في حد ذاته هو ذاك اكتناز كبير هذاك هو الكنز يعني ويعني وذاك علاش في الصور بعد بتاع سيونس فيكسون برا صورك واش باش يبقى من الانسان دماغه يبقى
0: كبير
1: وعنده ديات هكا
0: صغيرين
1: كل شيء بالعيد شفت تو الأشياء اللي قاعدين نعيشوا فيها بسرعة يعني مش نوصل كل شيء ركوني سنزفوكا كل شيء من العين معاد ينجم روبو يمشي زي كل المياه فهمت
0: روبوات حاطتها الصين معناها في معارض المدة شيء كبير معناها شيء رهيب
1: بزين بزين
0: روبوات يلبس لباس رياضي ويعمل سباق
1: و...
0: معناها العقل هذا اللي للأسف الشديد معناها إنه ساعات تعرضك وانت تتصفح هكا في لحظة من اللحظات هكا شوية تقول خلنا نعمل طلع على فيسبوك مثلا ولا حاجة يطلعوا لك معناها منشورات نتاع بعض المشايخ لمحل معناها ينفوا كروية الأرض معناها التخيل تو معناها واللي ضحكني فيهم واحد معناها دكتور يقول إن جت الأرض كروية ونحن باش نسافروا من النقطة هذه معناها من غير ما نسمي البلاد اللي كرهوه معناها قال باش نسافر منها إما تطلع الطيارة وتحبس وبما أنها معناها الأرض الدور وأنا ماشي للصين توجيني الصين وتهبط فيها الطيارة
1: تهبط فيها وعلى شو قاعد
0: معناها دكتور
1: متعقد بعالم كيفي
0: تو ذا عنده عقل معناها
1: عنده عالم كيفي تو تفكر اسمه يوسف الكيفي سيوس في الكيفي نظرية عندها توا أكثر من قرنين ومدفون في الدحداح مقبرة الدحداح في دمشق قرى في دمشق وتشر في دمشق ومن أغرب ما ثم أن التلاذة بتاعه اللي طبعوا له ونشروا له كتبته من صفاقس هابا يوسف الكيفي هذا باش مشهور ما بالنظر الى الارض مش مسطحه
0: مسطحه ماهيش
1: هذا قرنين تاني العالم الكيفي فهمت عاد نرجع لما يسمى اليوم عملت كيف على الذكاء الاصطناعي قلت برا مو نحن عندنا ديما صغار نبدو ديما نحاولوا باش نلقوا منين كيما نقولوا نعملوا حاجه الخنتاتيره نقولوا
0: اي ما يعرفوهاش برشا الكلمه
1: ما يعرفوهاش الخنتاتيره حاجه معناتها دخل بها واحد
0: فهمت حكايه
1: ما تجيش وعبين ليه دخلت من النقطه اكتشفت اللي معناتها الذكاء الاصطناعي يقولوا في اللوبير الاسبانيول قال لوبرج اسبانيول اوني تروف كو سكون ابور يعني ما تلقى كان الشيء اللي حطيته ولا ما ثمش فيه ابداع خلق لا هو قوته اكي يحط لك معلومات انت تلقاها ربما اك في الانفونتير تلقى نسيت مثلا معلق كابوت ورا الباب مثلا هو ما ينسيش
0: اي بالضبط
1: هو يعرف كل شيء فردة الكلاس هذيك ديما تدوخ العباد
0: على الصباح بدا مزروف
1: ديما كنا عايشين فردة الكلاس ذاك الملقويش وتغشوا هو يطلع حالك فردة الكلاس ولا لا فهمت يتبيع كونتاكت هو لا ميزون كونتاكت سفري معناتها في تعرف انت اش معناتها السنتاز والتاليف والسينرجي هذاك هام جدا هذيك في مره وقت اللي باش يتقدم علم بنجم يتقدم بالاكزوستيفيتي يعني ياك تجمع لو ماكسيموم حولك نقطه هذيك باش تقدمك الخطوه. اذا تنسى حاجه ربما تضيع برشا وقت وبعد تكتشف لي هي معروفه يعني زيد ضيع وقت. في الاطروحه ولا في العمل الاكاديمي ديما معناتها هي المسائله الكبرى انه معناتها قبل ما تدخل على اي موضوع يلزمك تعرف عليه كل شيء. ما عندكش الحق تنسى. وهذيك مبدا هام جدا حتى تدخل به في الحياه. تنجمش تحكم على اي واحد اللي ما تعرف كل شيء.
0: ما صحيح. بالضبط مهم أخلاق. جدا هذا اي مهم جدا.
1: علاش العلم اخلاق؟
0: العلم اخلاق.
1: منو ما تصدر حكم الا ما تكون صحه مطلع على كل
0: الحيثيه
1: الوحده حيثيه الملف. تنجمش تنسى وثيقة ربما هذيك فيها الحقيقة.
0: اي صحيح.
1: وهذه تقلب الحقيقة.
0: صحيح.
1: فهمت؟ مهم جدا شفت علاش نقول لك العلم أخلاق.
0: اي صحيح.
1: أنه
0: تخدم الأمانة. نقول لك ديما الأمانة العلمية.
1: بالضبط. تخدم على حقيقة والحقيقة هذيك ما تجاملش فيها. مش على خاطر يخلصوا فيك ولا باش يخلصوك ولا مطبعينك ولا
0: بالضبط
1: يوسموك ولا
0: حقيقة علمية معناها كاينك باش دواء باش تحط الدواء معناها يستفيد منه المرضى.
1: اي نرجعوا للذكاء الاصطناعي معناتها ما يخدم كان بالشيء اللي يعطيه له الانسان.
0: اي بالطبيعة.
1: وبالتالي هام جدا هكا الشيء اللي يعطيه له الانسان. انا نعيش يعني مأساة كتاب التاريخ الكيف. أنا باللي حليت عيني إلى يومنا هذا الغرفة عندي قضية كبيرة هلواس كبير. تحس كيف قوي قوي قوي ولكن التوى ثم بارشة أشياء مازالت ما تلبتش. فهمت باش ينجم واحد خاطر تاريخه كبير ياسر وما سعفوش الحظ. شوف من جملة ما سعفوش الحظ تلك التوى في صفاق سلك شكون يدون مستير فيها شكون دون سوسة قروان حدث ولا حرج قفص كيف ما عليش شكون دون غريب يعني
0: ما عليش
1: يمشوا لتونس كانوا عندهم المركب هذا قليل ثم واحد مرك واحد مرك. شوف أنا تفكر ديما الناس اللي جاتهم
0: الفرص
1: باش يلبسوا ويرجعوا هنا
0: للكلام.
1: عندنا هذايا ارنوب معروف عندنا احمد بن حسين هذايا عينوه المفتي الكبير بتاع الديار التونسية وشد شد ورجع للكيف.
0: وقتاش ضيف انا؟
1: هذايا في حوالي 1340
0: قرن 19
1: وعندنا الدكتور بن بشير
0: مهم
1: جدا.
0: اي مهم جدا.
1: راهو هذه امس مشيت انا استدعوني جمعية هكا تاع شبان هذا باش نكلمهم نحكي لهم قصتي علاش انا روحت من باريس وبقيت في الكيف. كبروا هذيك هي بيت القصيد.
0: اي بالضبط. اي
1: البلدان بين وخبها.
0: اي صحيح.
1: هذيك اهم مورد. وتبدا ما عندكش موارد اخرى بالماده الشخصيه.
0: بالضبط. اي صحيح.
1: ونعرف فهمت اليابان ما عندوش موارد. نحن غنى من كتشوف بالذكاء والواحد كذا هذه ظواهر ما نعطوهاش ياسر اهميه وهي هذيك هي فين يقول لك مربط الفرس يعني كونها كيفاش معناتها تخلي الناس معناتها يقول لك ما لقيتش فرصتي وما لقيتش الخدمه. صحيح. لكن ثم جوانب كبيره نجم تخلقها انت.
0: صحيح.
1: فهمت انا ولدي اسكندر اللي قريته ديما نعاود له ونعاود له وياك الوظيفه العموميه وياك يلزمك تعملها روحك. ناس بكري انا الوظيفه العموميه هذه جديده رايح كاين جديده والناس اللي قبلنا عاشت علاش خاطر تحفز فيه كل لك
0: ايه تخرج فيه الطاقة الكامنة.
1: بالضبط.
0: اي ابداعات ومهارات
1: يعرف اللي غدو مش يخدمه بي ولا يدخله ويصبح يبدأ يطلع مرخوف ويولي اكل موظفك مرخوف وقاعد غادي يستنى في شهرية ويحدد لنفسه الافق. سيفيري
0: بالضبط
1: ويكمل هكاك سي جراف سي كبير
0: صحيح
1: قلت له الانسان كيما كنا نحكوا طاقه ايه. جباره
0: صحيح. طاقه جباره العقل البشري جبار اي معناها تو نحن كي نسافروا عبر التاريخ وعبر الذاكره معناها في برنامجنا ونحكوا على تاريخ القصبه من وقتاش معناها والهضاب نتاعها تلاثل والعهد النوميد ونحن جايين معناها شكون قالهم لنا هذا الكل ما هو العقل البشري
1: بالضبط
0: ما هو العلماء ما هي الحفريات وما هو غيره معناها هي اللي طلعت لنا المواقع هذه والمعالم هذه
1: ومازال كيف راهو بقتها اسرار وبقتها من الناحيه هذه ما تمثلش 10% انا بطلع مليح وبدق على نجم يقول لك نص الميدان بالصخرة ذاك مرغفوش ثم ديار خاصة مسكرة ثم دهاليز ما تفلتش لها مالد اللي تمكنت منه شيء رهيب
0: شيء رهيب من حيث المعلومة معناه ومن حيث
1: معلومة
0: والقيمة
1: ثم حواش
0: من حيث القيمة
1: لو أنا نتكلم غدوة ونحكوا على الخزانات التعلمية تحت ورابع بغضار تعرف في فترة معينة وقت اللي دخلت فرنسا بجيوشها بجملت ما لقيتش في تكازي الجيش بتاعها هذيك عملتها قزرك سيترنا
0: لسيترنا ذاك
1: هاي فراشة خزان الخزان قلتوا ليلة
0: اللي هم من العهد الروماني
1: هاي من العهد الروماني فهمت قزرنا سكروا فيها الجيش فهمت هذيك التو موجود حتى 1967 والسونات تستعمل فيها للماء تاع البلاد
0: للماء
1: هاي عيون الدير الكل تصب
0: تصب ثم فك الخزانات
1: تعطي للمال للكيف شاتو دو يعني شبهها وش اسمه قصر الماء
0: قصر الماء اي
1: قصر الماء
0: شيء كبير بعد
1: تنجم تعمل فيها مشاريع ما عندكش فكره
0: صحيح
1: تيجي زوراها برك يزوراها يمشوا يجوا ويحطوا فيها تحف تعرف سي نهارات مع سي عبد الكريم لوبيري نحكوا على قضية كبيرة وهابة الكيف حتى واحد ما يعرف هذا كان هو أول من عمل متحف الآثار
0: أي
1: خاطر كان فيه هذا برنار روا كان يبحث ويحفر ويلم جاء جناح كبير في دار البيو عندنا البلونات بتاعه وعندنا الواحد هذا الكل عمل من
0: متحف
1: قبل باردو وبعد كيف شيء هو كاتب عام للحكومة
0: أي؟
1: في تونس أهمل هيك المتحف هذاك نهار اللي عملوا متحف باردو كان يسموه علوي متحف العلوي وبعد ولا باردو النوات الأولى بتاع متحف باردو
0: هي بالكيف. الأثار من الكيف
1: بالكيف
0: هزوا
1: والشيء بزيل سواء الفوق في قصر الرئاسة ولا كذا شيء كبير بزيل في الملي وبزيل بابارتول ثم مع هذا أنه المتاحف تتجدد يعني إيش معناته يعني كل ما يكتشفوا كل يوم نكتشفوا ولكن ثم قطاع جديرة بالمتحفية يعالجها وبعد تدخل تولي وتتشر ويكتبوا عليها علماء وتولي معروفة في العالم كامل ويولوا وجوها بصفة خاصة سواء فسيفساء أو نقيشة أو تحفة فنية إلى آخره ولكن في الأثناء وشيخ برشا قطاع تطلع البرة بالسيركولاسيون تولي تمشي في اللوطة في الدهاليس
0: أيوة
1: كنت أقول لك القطاع بتاع الكيف هذه هل كنا نحكوا عليه كلها في الدهاليس جبنا منها مرة عملنا معرض هنا بروس لاباترا برك قرابة 20 راس بالرخام
0: لاباترا
1: اللي لقوها في الكيف مع شيء ما تكلموش على غدوة الفسيفساء و و و هذا من كل سي كمال
0: كنوز
1: تنتظر في بعدها مكان يقبلهم فهمت يعني بتوى تقول انت فرطو رزمو محطوطي غاديك احنا شفنا في برشا الحالات تمشوا خبوا القطعة ذيك باش تجنبوها السرقة والعبث
0: والإهمال والعبث بها وغيره
1: اما ثم بعدها كنوز شيء كبير شيء هذا رو ما حفرناش رو شفت الحمام الروماني
0: خاطي الحفريات
1: لو يعادوا يرجعوا يحفروا فيه أنا قبل بالتجربة في القاسمة كل يوم نحفر عندي منه منه منه فهمتني سونداج اللي زعما ينجمو صدقني كل يوم عندنا 20 اكتشاف
0: صحيح
1: شيء كبير شيء كبير فهمت وهذيك كلها معناتها ما يلزمها تتعرض ولا لا
0: اكيد
1: ثم عمليه يسموها معالجه المره الاولى تقنيه علميه الى اخره وبعد ما وبعد في اخر المطاف اذا هي جديره باش تتشاف
0: تتعرض
1: يحطوها في فيترينا ولا فهمت وبالتالي هذيك كلها موارد تاع التدبير
0: اي بالضبط
1: سياحيه
0: هذا المهم جدا معناها وقت نتحدثوا على ثنايا الذاكرة وكل مرة نتحدثوا على معلم ولا موقع أثري رانا نتحدثوا على تنمية معناها وتنمية هامة جدا معناها راي ما هيش فقط صحيح المعامل عندها دور والمصانع عندها دور في تشغيل اليد العاملة ولكن هذه راي سياحة من نوع راقي جدا
1: بالضبط
0: واللي يجيك
1: وتجيب الكعبات معينين
0: بالضبط
1: وناس عندهم الإمكانيات
0: وناس عندهم الإمكانيات باي دكتور نحيو كامل فريق العمل معنا الليلة هشام هندس هذا اللقاء تقنيا خيري من القاعة الفنية المركزية نعمل الميكروفون كمال السيري ودكتور محمد ليلي يرجوني لكم جميعا أمتع وأسعد الأوقات نغملون وبعد نرجو باش نواصلوا في القصبة ما زال معنا الحديث على القصبة تفضل هشام
2: صوت الشمال الغربي في جندوبة على الذبذبة 102.2

0: يا مولا ابو كناس يا ساكن البير والزيتونة. اها سيدي.
1: نواصل إذن في لقائنا في برنامجنا الليلة. نرجع معك دكتور القصبة. بعد الحال معناها الأدوار اللي لعبتها القصبة أدوار كبيرة برشا، ومنذ تأسيسها، منذ انبعاثها إن صح التعبير، إلى معناها الحد معناها حتى بعد الاستقلال. واصلت الدور العسكري بالضبط. بالأساس
2: يعني هي حتى تبنت باش تأدي دور دفاعي عسكري، معناتها في حتى ربما وقت الاستعمار يمثل كل ما هو استعمار بالمفهوم العسكري ريبريسيف قبعي، وكانت بالحق يعني وقت فرنسا يقولك تجسب فوق
1: على صدور الناس
2: تهز راسك هكا تشوفها يعني حاجه
1: صحيح
2: مجهبه، فهمت كيفاش رمزيتها كانت قويه
1: صحيح اعلى نقطه
2: وماسيف وقوية
1: بالضبط
2: وبرنابل مثل القوة وفيها السلاح للضباط
1: حجارة ضخمة
2: يعني نفهموا
1: حسن منيع
2: بل فرنسا كانت دافع على المجال التونسي ولا الوطن التونسي، ولكن بعد فرنسا والتبعات راجع على أهاليها
1: على أهاليها
2: تضمن في مصالح ليستغلوا في تونس فلاحين
1: وأبوين
2: ومناجم وإداريين وأصحاب يعني نفوذ وأصحاب يعني مصالح. وبالتالي أنا التوى مازلت آخر في جويلية 1957 خذاها الجيش التونسي
1: 57
2: وكانت وجاء بورقيبة وتخليها لأول مرة نوصلها
1: أهميتها يجي معناها بورقيبة أهمية الحدث
2: كانت تعرف لابريز دو لاباس لا باستيل تصورها معناتها أخذ قلعة بالمفهوم الرمزي
1: بالحق
2: وكنسي والصغار والكبار ناس الكل دخلت وشي كبير
1: تكتشف الناس هل معناها الكنز هذا اللي كان محروم منه معناها
2: معناتها أبو الهول هذا
1: بالضبط
2: سكر
1: حاجة معناها
2: سري
1: بالضبط مخيفة
2: بلدان كبار
1: وكنت فيها الجيش معناها تسمع كل الوحدة متاحهم معناها
2: وكل يوم يضرب الكرير ويطلع العلب الفرنساوي فوقنا يعني أكل فرحة. ثم بعد تالتها انتصاب الجيش التونسي الجيش التونسي معناتها بدا ينظف فيها ويبدل فيها وجملتها ناقل على بتي سوفنيرسي كمان
1: يعني
2: انه ثم غاديك قاعة كبيرة كانت مخصصة للصلاة
1: داخل القصبة
2: في القصبة ربي بناتهم ردتها فرنسا بس يعني بلاصة يشربوا فيها ويقعدوا فيها وكل النادي هكا بس بتاع الضباط أول ضابط خذها نعقل على اسمه عبد القادر قبطان عبد القادر وبدا ينظفك الدنيا ويبيض وحتى حشاكك التبول في البلايس وكذا منعوه وكذا وعلاش رفعوا فوقها العلم التونسي ولا ثم كريرو يضرب الناس كلها تحبس تقف حتى ليك بلك الكريرو
1: تحيت العلم
2: شفتك تعدت بعدها كل واحدة بالقاسمة طلع ولا
1: صحيح بالضبط صحيح المواطن يلتحم معناها
2: مع جيشه الوطني
1: ومع رمزية المكان
2: بالضبط وكل علم وكذا وولت معناتها تحس بحاجة أخرى
1: صحيح
2: بسبب فرحة الاستقلال
1: نخوة
2: كويس برشا اللي جاوا بعد ما يفهموش شنو الوحدة من احنا نوزا ديتيرميني يعني أثرت فينا في العمق
1: بالضبط صحيح
2: بجد
1: الناس اللي عاشوا الفترة
2: فترة تأسيس كيف انت دو صغير
1: فما ناس كي يحكوا عليها الفترة هذيك يبكوا خاصة الكبار شوي معناها
2: طبيعي
1: اللي عاش معناها الفترة بتاع الاستعمار وبعد عاش فترة الاستقلال
2: رجعت لك
1: بالضبط
2: تصور انت النكبة بتاع 1881 وقت اللي في نفس البلاصه هذيك يدخل لك جيش وياخذ المفاتيح تاع القصر وعنده معناتها الصوره هكا لا وشد يسموه الفريق رشيد يعني كولونيل يبكي ويسلم في المفاتيح ومش راضي على روحه خلاص فهمت كيفاش وما بين يرجع بورقيبة بعد عام 57 ويرفع العلم
1: تونس
2: شوفك أكل الترميد هذيك يعني معناتك الفرحة بأكل اللي خذها الجيش تونس أنا قلت لك أنا السوفنير اللي عندي كيفاش هذا مطر عبد القادر حب يطهر هك النادي هذاك اللي هو كان جامع ونظفوه وطلعوا المصلين تاع الجامع الكبير اللي هو البازيليك كنت مع بابا وطلع أول مرة ندخل القصبة هكا فهمت ودخلنا وصلينا فك الجامع هذاك معناتها كانتصار معناتها نهائي حوايج بسيطة ولكن معانيها قوية ياسر وتبني الكيان تبني الذات
1: صحيح صحيح اي من بعد معناها
2: بقى جيش تونسي مرة يا زمان عملوا لنا نحن الجيش حتى نظام الجيش في الليسي قرينا في نفس الوقت الوعد ونعمل في الجيش انا جربت تجربكم حتى بالجيش عملت عميد
1: عميد جيش
2: جيني عمل عميد 67 اظن 67 68 حاجة كما هكا عملنا عميد نبقوا كل جمعة نطلعوا للقصبة كل جمعة أظن بالخميس
1: شنو تعملوا؟
2: ودربوا على السلاح على كل شيء على الدروس بتاع كل شيء ومن الأشياء اللي كانت معتها تنرفزنا شوي كنا نلبوا شوية شعر باش شيخ وبيها كي
1: ونبزس وبيها باش ما تجيش هيك التقرعة كاملة
2: وبيجنوا بالشعر بيقرقتوا لي
1: بيقرقتوا اي
2: عاد كنا نجنوا بك الحكاية دي ما يحبوش بالشعر الطويل
1: بتبع اي
2: ونحن شباب فاكر شباب شعرنا هو الشعار
1: ومشكم جنود جنود
2: اي ولا نطلعوا نبقوا عدى مع ساعتها الكولونيل الشابي الشابي ذي تمزت به تونس في حرب 67 بعثته هو الجيش تونسي لمصر عدى
1: بالمناسبة أنت ذكرت زوز أسامي معناها نحييهم تحية كبيرة إذا معناها على قيد الحياة فربي يطول في أعمارهم بالصحة والعافية وإذا توفوا إن شاء الله ربي يرحمهم معناها القائد واللي معناها نظف القصبة ورجع رجع المصلى ورجع العالم بالضبط
2: قبطان
1: هذه معناها أسماء تبقى خالدة في الذاكرة
2: وذا الشابي نسيت اسمه كذا وهو كان معروف ولده بالقصبة الشابي يعني تونس حبت رمزين يعني دخولها وعندي عدى عملنا الجيش
1: فيها عديتوا في الجيش
2: يعني باش نقول لك كيفاش
1: عامين كاملين تمشوا جوا على القصبه معناها كل نهار خميس
2: خميس جمعه وسبت الكابينات يطلعونا ويطلعونا بالليسي ونعملوا هكا الحصه هذيك لابريميدي كامله في الثاكنه وبعد كل شهر في صيف هزونا مره دراهم للثاكنه بقينا يسموه سيجور بلوكي بقينا شهر كامل غاديك فهمت في الجزر والعام اللي بعد هزونا الجزر بتاع سوسه
1: نايوة باهي والله باهي الفكرة هي في حد ذاتها معناها انه تلميذ يدرب على السلاح ويدرب على المؤسسة العسكرية ومن بعد معناها في الصيف يعوض الصيف ياخذوا وتاخذوا معناها ربما الحومة وتاخذوا كذا هو تلميذ يتأطر داخل المؤسسة العسكرية في السكنات
2: كل سويسرا كيفاش تعمل المصيبة الإسرائيل هكاك فهمت الخدمة اللي تدخل في
1: العقيدة كعقيدة تولي
2: تعطيك مواطن ملتزم بك الوطن يعني ماهوش هكاك يشوفوا بصفة يعني فهمت يعني شوف معناتها سي كمال
1: بالضبط
2: ذكريات هذه الواحد توا بكري كان عايشها ومش فايق ما توا مع الوقت يفهم قيمة شو خدمة عسكرية في الليسي يعني الليسي يبدأ عسكري احنا عملناه
1: 17 18 سنة 19 سنة على أقصى تقدير
2: وبكل يعني فخر وفهمت وحاجة خارقة العادة
1: ممتاز
2: وذيك ديما على فا استثناء وحظ أنه محظوظ انت عملتك شيء ذاك فهمت كيما حضرت انا في صغري حرب الجزائر وشفت شبانة الحرب فهمت حتى واحد ما يتصور كيفاش كانت كيف وقت حرب الجزائر
1: اي بالضبط
2: فهمت يعني هذه كلها معناتها تجب تقول حوايج تعلمك وتعطيك اضافات اللي تجعلك دسب هكا يعني ماكش مسوس
1: صحيح
2: يبقى مسوس نعم اللي زي جريديو كيما يقولوا مكونات نتاع
1: اي واو كذلك معناها الادوار كذلك معناها من بعد الجيش التونسي سلمها للمدنيه
2: أيوة.
1: معناها للطور المدني
2: توا جوعاد للمرحله اللي انا شخصيا ندخل فيها ونعمل فيها دور حاسب كبير وكذا وهاب بهدي فينا في بدايته ولكن بعد ولا قضيه شوف الفترة اللي حبوا يعملوا يطلعوا فيها المعالم هناك كانت عندهم خطة كاملة المعالم اللي حطوا عليها الكل عملوا لها برامج وبرامج بديلة باش يحضروا كما حكيت البوسطة البوسطة بنو بوسطة جديدة باش ياخذوا البوسطة القديمة وفهمت ويربوها باش يربوا البوسطة نحو الجانب اللي هو كسرك القاعدة المسلسل ياسر عندها قيمة استثنائية أثري وثم الثكنة عملوا معناتها ثكنة اللوطة كبيرة واللي مش يتحول لها الجيش هي مرة عاد وقت اللي حول الجيش بحكم وتعرف تو الثكنة معناتها مرات تبدأ مخزونة حتى تحت الأرض
1: صحيح
2: وانا رأت في العراق فاقوا بجزرنا بتاع إسرائيل حتى مغنيك من رموش سير حرايح معناتها فهمت فاق به غريب فهمت تو يعني
1: صعب شوي معناه أن تكون ما هم شايقين به ولا ما يعرفوهش
2: شيء كبير على كل حال معناه للبحث وقضية خطيرة إيش تصور أنت تبدأ عادك في الصحراء بتاعك أنا بلايس يعني بكش ضبطها وكذا وتتكون فيها بعد سيقرأ تريقرأ اللي مسؤول على ذلك يتحاسب يعني لا عاد نرجع قلنا نحن وقت اللي القصبة بناوا الثكنة يلزم يسلموا القصب
1: أي.
2: والقصب قبل نجاب زالت فيها الجيش وعاملين لها اللي بروجكتور بتاعها في النيل وكذا وحافلة وعاملين لها جو المعالم التاريخية كلها عاملين لها دي بروجكتور عملوا في هذا روى عام 67
1: 67 زالت الدولة الدولة الحديثة معناها تتبنى بشوي بشوي
2: أي. بعد وقت وقعتك الكارثة بتاع وقف التأمل اللي سموه عام 69 حبس كل شيء وبالتالي تنسيها هاك البرامج هذيك
1: بروجي كامل معناها
2: هذيك مشكلتنا نحن ما عندناش استراتيجية
1: استمرارية ما فماش
2: يعطيك
1: الصحة لأنه الاستراتيجية غايبة
2: صالح مشى معاها برامج ومشى الوالي أو ربي يطول فيها الفيس ومشى عبد السلام قلال لي أعطى برشا للكيف برشا اللي يقولوا فيه أعطى برشا وجدد الكيف وأعطى بما فيه تراثة ومسرحة وبرشا فرق موسيقية الحسن قعدت القاسمة هكاكا اللي فقنا اللي هي ولت معناتها سكن فوضوي وانو اللي
1: جي وقتاش هذا السبعينات
2: نجم نقول الثمانينات
1: بداية الثمانينات
2: الفترة ذيك سكنوا عائلات غاديكا ولت فوضى ولت حاجة أخرى وكنا مهدين باش هاك المعلمة ذاك ضيعوه لأن برشا بلايس لما يقع فيها التراخي وعدم يعني الحزم بشوي بشوي ذي عنا معالم عنا غير الملح عنا لقولات عنا برشا معالم قصور البيات كذا معناتها معالم هامة تستولى عليها كالطريقة ذيك بتاعك السكن الحاسين وقعدنا مدة ونحن نفضل في مشكلة هك الملفات هذيك 34 عيلة يلزمنا نسكنها
1: بالضبط
2: وبالتالي معناتها جانب من قوانا وقتنا امكانيات
1: شاف الملف هذاك
2: 15 سنة
1: كاملة معناها
2: والبلدية الجي تشدوا تفشل وتفشل والمعهد بتاعي في تونس يكره يكره البلا حكاية هذه لكل به حوايج يعني تدرع الخواطر وكذا وكل شيء.
1: معارك حقيقية في الحقيقة.
2: ايه
1: في الحقيقة معارك حقيقية.
2: فيش
1: تتخلى معناها.
2: والجيش مش ولعب. جيش فيه ناحيتين. اما ناحية الإدارية والأحنا الحالية ككل إدارة
1: دولتية.
2: ولكن زي الجيش اللي عنده هو يقول لك ما تدخلش في الموضوع ما نحبكش تحكي بكذا ولا اكلوطين هذيك
1: بالضبط كذا
2: واحده كانت توطين بتاع الجيش تلاحظ فيها
1: بالضبط
2: فهمت الى اخره يعني حاب يقول سيتي ديليكا مش سهل 15 سنه جاب ربي انا مستقر في الكيس اللي كان مشيت نهره
1: ايوه
2: صحيح قعدتك 15 سنه وما نهبش فهمت هاو
1: هاو هاو نبقوا في الحد دائما يا دكتور باش نواصلوا فيه بعد في الجزء الثاني ان شاء الله من الحصه نتاعنا نواصلوا بعد ما تهبش انت معناها وتفك الملف معناها نتاع القصبه وتو نشوفوا معناها وين وصلت اعمال الترميم فيها وما الى ذلك من انشطه ومعناها مهرجانات وغيره تفضل يا شيخ

0: نواصل في جزء البرنامج الثاني. نرجع معك دكتور. معناها قلنا أنه القصبة رجعت للطور المدني متاعها، خذيتوا على عاتقكم معناها أنه يتم إخلاءها، معناها والسكان اللي فيها معناها يتحصلوا على مساكن، وترجع القصبة معلم أثري تاريخي له أدوار جديدة باش يطلع بها.
1: شوف للحقيقة التاريخية ثم ناس كانوا مقتنعين بها من بكري، وأذكر على رأسهم كان المرحوم سي محمد صالح بوسنة، كان رئيس بلدية ثم خلفه في هذا الموضوع سي ضوي حنبلية، ثم حسن باطا، ثم سي رضا، مش أذبوا كله تداولوا على معناتها الاهتمام بالملف، انما معناتها هكا يشد للطول الواحد وبعد يقلق.
0: شنو اللي كان يمنع معناها انه باش تمشي معناها يمشي الملف بشكل جيد معناها بسرعه؟
1: والله هي شوف هذه ترجع للسياسه. السياسه الى يومنا هذا نحن ما فرقوش ما بين ما هو شخصي وميزاج شخصي وإرادة شخصية وإرادة فردية وحب واحد يحب ينجح ربما ولا يحب وما بين معناتها
0: مصلحة عامة.
1: أي أك معناتها التو ما وجدناش الفرق ما بين كونها وقت تبدأ المصلحة العامة فعلا وثم الانتريد لطاعة تبدأ تواصل ثم تواصل ما ثمش قطيع.
0: صحيح
1: البلدان المتخلفة هي اللي تبدأ ببنية سياساتها على المزاج الشخصي على
0: الفرد.
1: ذاك علاش تلقى واحد يتحمس لك وانا عشت مع برشا وليت يجيك معتها نافح تمشي معاه الأمور، الآخر يبدأ
0: ماشي ونافح
1: كذا ما يحبش يتورط، الآخر يحبش كل واحد وشو حسابه وشو الضوء، وبالتالي بتنجمش تترك الملفات هذه استراتيجية الحاسمة الكبرى على
0: ملف كبير
1: على فمتعوى. وهذا هو شو وقع علينا في كل الملفات للأسف، تشخصنت ياسر مش هو أنا هنا بلدية الأخرانية أكبر وثيقة عملناها لي والمرة في التاريخ حتى وثيقة مش في قوبة اسمها الليس دي في، هو نخرقه وثيقة فيها معناتها كيفاش الكيف بقطع نظر على الشخصيات وعلى الأفراد وعلى الأذواق وعلى ليزيكيب، تعمل خطوط استراتيجية كبرى للتربية. هي كل ما إنسان يجي يكمل فك الطريق باش ما ضيعوش وقت
0: جاب
1: الصيد من وذن، فهمت؟ هذه غلطات كبرى. يجيك التنوير العمومي نفس الشارع ذاك، ثم شوارع تبدأ عمرها كاملة في الظلام كما طرقاتكم عمرها كاملة في الغارقة وكذا، ويشد لك ناجة ذاك يعود ثلاثة واربع مرات بك الإنارة ذيك
0: في حين أنه غالطة
1: ويعطيك صح
0: الإنارة موجودة فيه خليها
1: يعطيك صح. ثم برشا
0: برشا حاجات
1: وبرشا تضيع وقت وبرشا
0: أي
1: الحسين بدرجة. أنا موضوع القاسمة أنا بحكم تكويني معناتها أكثر منه علمي ليش معناتها ضروري باش نعمل شوية سياسة باش في الوقت ذاك
0: تمشي الأمور.
1: أي يولي عندي دروا وشابيتر الحاجة اللي هابة ياسر، وهذا نهار اللي وقع تسليم المعلم للبلدية بتاع كيب صفة رسمية وسيريموني كاملة شكون اللي صح مع رئيس البلدية المرحوم عبد الرحيم البيجي أنا ذاك أنا بصيفتي في نفس الوقت شو رئيس مساعد وممثل معهد التراث ومدير سيادة المدينة،
0: ثلاثة حاجات
1: فهمتوا
0: ثلاثة مسؤوليات
1: أنه معناتها ساهمت، وهذا معناتها حاجة معناتها خارقة للعادة أني أمضيت عاك الوثيقة هذيك مع رئيس بلدية الكاف من طرف وزارة الدفاع اللي هي لأول مرة. هذيك في حد ذاتها حاجة تاريخية
0: أكيد
1: عرفنا عقل عليها.
0: مازال عندك منها نسخة الوثيقة؟ عندك منها نسخة الوثيقة؟
1: عندي منها نسخة أي 1987 فمتو هابة ياسر
0: في سنة مفصلية في تاريخ تونس
1: يعطيك صحة من ثم بدا الاختيار هنا ما انت تصور انت الهيكل هذيك كله وك الشرفات وك الفتوحات وهذيك كلها كانت بهيكل للدفاع والتو بالزال تشوف على الجدران معناتها اثار بتاعك كيفاش كانوا يضربوها
0: بالمدافعيه
1: الحجر كيفاش هابي وكل شيء معناتها وتتحول الى معناتها مركز ثقافي سياحي رايح
0: هذا مهم
1: وبفخره بالمفاخر
0: ضبط
1: هذيك اذا واحد مرات يقول لك انا الحمد لله عندي صغير ولكن انا من الانجازات هذه اللي هي معناتها ترتبط بها اسمك ما هوش يفخر ولا واحد فهمت لا لا لا لا, لا. هو عبارة عن كما نقولوا تتويج مجهودات لأن هذا تشجيع للشباب بس أنا مع شباب ولا مراود انتظروا الفشل والصعوبات أكثر من تنتظروا
0: النجاحات صحيح
1: معناتها وقت اللي أنت تنجح وتمضي وتتحقق الوحدة ذيك عبارة عن مع التتويج لي
0: مسيرة كاملة
1: مسيرة كاملة.
0: المطبات فيها برشة والصعوبات فيها برشة والثنية فيها وعرة
1: حتى بالمحاكمة في الحكاية هذه فهمت علاش لأن ثم برشة أشياء يعني مش تثبت يعني حب نقول الإيمان لما تبن بحاجة وتعمل قضية وذاك علاش الفرق ما بين في التراث لازم تكون موظف عادي
0: صحيح
1: اذا ما عندكش البلوس
0: بالضبط
1: البلوس هو ايمانك اللي التراث هذاك عنده مردود نو سولمون في الاقتصاد ليه سحق بالكشاعه الذاتيه على على هويتك
0: صحيح
1: انت اليوم شعد الكيف حاول ربما فقير وتاعب اقتصاديا وكذا ولكن التراث عنده شخصيه كيما انسان تحترمه الخاطر مهما كانت
0: صحيح كبير الحومة ووقار وكذا
1: وهرته صحيح وراها أصالت
0: صحيح
1: تاريخ انت مش مش نعم بها لا لا سيدي تعم بها خاطر العكس تبدأ حتى أثارين هنا وانت ما عندكش حد أدنى من الكرامة ابكي على مهما فلوسك
0: هذي نشوفوه في الدول الأوروبية دكتور تثمن الناس تو نحن كي نبدو نتفرجوا في الصيف كل ما جينا هكا تور دو فرانس يعني دور فرنسا الدولية وتو معناها بالهليكوبتر بالموتورات وغيره وتو بالدرون يوروا معناها في حاجات وتشوفها نظيفة ومرمى وتشوف معناها الزينة والإنارة
1: أنا سافرت مرة في الليل ما بين تونس وباريس في الليل وعاملين برنامج هو هذا سميه لي فرنسا
0: خطوة الفرنسية
1: ما يتعدوش طول هكاك لا ثم بلايس يتعدوا عليه ويهبط اللوطة باش يوريك أكل الشاتو ويعطيك فكرة
0: شفت
1: فيش يعملوا
0: في
1: تو نحن مثلا قصر الجب تجد تعملوا إنارة ولا الحنايا ولا
0: أجد عقبة بالضبط
1: وتبرزوا بشكل الطيارة ذيك
0: صحيح
1: تشوفها
0: كإنارة حتى البيلوت ينجم يتكلم عليها يعطي فكرة
1: يعني حب نقول شوف الفرنسيس في قبة الوحدة أكبر
0: استثمار استثمار رياضة
1: بالضبط
0: هاي رياضة دراجات معناها استثمارها دورة دولية صحيح لكن هي ما تقتصرش كان على الدراجات
1: التجربة بتاع القصبة سي كمال هي أكبر دليل أن الرهاد في التراث ناجح ألف
0: بالضبط
1: هذي أنا مستعد باش نخصص له حصص وحصص ونكتب عليه وقول ها هو يكفي ورو كمال رو 20% من الترميم نرجو نعاود رايح وازها ودهاليزها وصوارها وبرشا أجزاء فيها بزالت مهبلة هذيك وزاز معك القلعة الصغيرة مسكرة وبالتالي فيها قدرات الخزانات اللوطة وكل المواجد شيء كبير عالم
0: صحيح
1: هذيك كل مجهولة
0: شوف الفعل البشري دكتور معناها والذكاء متاع الهندسة الناس اللي بنت والناس اللي هندسة
1: تهبط للمخازن متاع البارود وتشوفك العالم وشيء كبير قصبة مهزوزة فوق دوابيس
0: صحيح
1: بلاصة تهبط أربعة من الناس كي يتلبوا هكا ويحاولوا يحضروا شجرة عرس أربعة من الناس ما نجموش
0: يحضنوا
1: وهي قايمة عليها قاعة كاملة يعني ثروة باهي ثروة ثروة باهي ثروة
0: بالضبط
1: هي هذه 20% طلع منها وثم نرجع نتاول الوقت احنا شو القسمة كان فيها برامج لأن في ما يسمى الإيديولوجيا بتاع المحافظة عن أفكار ثم مدارس ثم اللي يقول لك ترمم وخليها كيك وثم اللي يقول لك راه المعلم ما عنده قيمة إلا ما تعاود تدخل فيه الحياة أنا بالناس
0: أي صحيح
1: أنا
0: استغلال الفضاء
1: أعطيك صح القسمة ذيك عملنا فيها برنامج متطور في يعني تنزل تمشي بالصباح تروح في العشي طب خسر
0: بالضبط هذا المهم هذا المهم
1: كاملة.
0: هذا المهم
1: بلاد كاملة نوصلوا حتى ثم جوانب غادي فيها حتى الرياضة وفيها كل شيء الماكلة للقاوي للارتزانات
0: استراحة كاملة معناها يعني وعائلية معناها
1: نسكل يعني سيتي كاملة
0: رانا نحن في حد ذاتنا محتاجين لها المعلمة ذات
1: طبيعي
0: نحن نحب نكتشفوه تو انت تحدث فيها على حاجات هاني زرت القصبة ودخلت وشفتها ولكن باللي معناها المشاهدة متاعي الفردية ما تعمل حتى شيء قدام المعلومات اللي تقدم فيها
1: لا أنا راني وقفت على شيء وحبيت ننجزها ومشيت فيها خطوة منها قهوة اسمها الأصيل وراء القصبة من تالي دواميس تحل عليك الأفق بتاع جبال ورغة وكل أصيل وذيك وحضرت غاديك دي تيراس مش تولي وثم حتى الباركينج هانوا عملوه تطلع الناس غاديك في العشية تبقى غاديك مقابلة
0: وتتفرج معناها لك الجبولات اللي قدامهم سيدي منصور من هكا
1: شيء كبير شيء كبير موجود يعني بكل شيء موجود ما داش مش نبنوا من جديد هو جيلك
0: الأرضية موجود
1: بالضبط وتعطيك نكهة خاصة كالمعالم هذيك وبالتالي كل شيء موجود فيها برامج بتاع متاحف زلزل ثلاثة متاحف
0: كاملة
1: قاعات بتاع موسيقى فيها يسموهم قاعات تذمة الإبداع نقول الفني تعمل حتى صناعات جديدة وموجودة في بلدان أخرى تعملها هنا كما المير سوفلي أنا عنا رمال الجزة ذي من أعز الرمال موجودة
0: نجم يعملوا منهم
1: تعملوا البلار شوف سوريا وش عاملة بالصناعات ذيك بتاع البلار هي علاش ما نجيبش زوز ثلاثة حطهم هنا
0: مختصين
1: الحرير العشرين وهذه كل مناسبات تعطيها للشباب
0: الأفكار موجودة على الشباب
1: هي بلد
0: المهم الكل
1: أنت مش تعمل سيتي كاملة مدينة كاملة فيها
0: كأنها مدينة عتيقة كأن الأسواق مثلا
1: بالضبط.
0: في تونس العاصمة ولا في مدينة من المدن الأخرى
1: مركز الديك فيها
0: كل شيء
1: في تشرب
0: معناها اللي يدخل الصباح يخرج العشية
1: يعطيك الصحة
0: فيها عروض تنشيطية ثقافية
1: تصور مش باش تخدم لك عباد مش باش تعطي فرص للعباد
0: ثم أنه أنت ذكرت حاجة مهمة جدا الناس اللي تجي تلوج على الأثار وتهتم بالأثار ماهيش ماهوش سائح عادي هذا سائح من
1: يشري
0: درجة
1: يشري الكتاب
0: ويشري بالضبط
1: حاط له كتب على الكيف حاط له تحفة تقليدية عامل له باكلة كافية
0: ورستوران غالية يفطر
1: يمشي لوحده خبز انواع بتاع خبز
0: انواع الخبز
1: كذاب بدو شو اعشاب طبية
0: او زعتر تقطير وغيره معنى
1: كل شيء تحط معتها حتى الجهة تعمل لها غاديك يشبه لسان حال
0: بالضبط
1: جهة كاملة تتكلم غادي
0: جهة كاملة تتكلم
1: اللي يجيك من برا يدخل غادي نسبة سيدي
0: اي صحيح
1: لهوية بركة ينظف لك دمك ونشط لك قلبك
0: ومخك
1: ونارات بجوم بحضر الجماعة هبلين على نسبة الكلمة
0: اي صحيح
1: هي هذاك مش رصيد وانت في اعلى موقع الفوق
0: صحيح
1: شوف انت تو بعت بالمهرجان الاخراني هذا بتاع السيكاجاز شيء كبير الناس ولت تبات في في في في في في مكثر وتبات في
0: في بالضبط
1: وتبات في
0: دقة وغيره معناه
1: في دقة مع
0: عدا باش يحضروا المهرجان
1: هاك تشوف مع مشاريع تحلت على الإقامات كانت عندنا
0: لا ما كانش موجود
1: ما كانش عندنا نحن خلطنا على باسي ليسا سكر عملوا تيل سك الوتلة اللي عملوها فاك الفترة ذيك سكرت
0: السبعينات ذي
1: هي كان جرون لوكس فينو الوتيل
0: هذا
1: شفت هو هنا هذا يوسيبا في با.
0: فهمت اي من غير ما نسموه
1: اي ما
0: اي ما سينيس ارث هذاك تاريخي
1: محاولات خاصة في بعث بشرية يعني سياحية فشلت علاش
0: هذا هو هذا هو فشلت علاش
1: ولا الإرادة عملوا شركة بتاع التنمية السياحية ندوني يحسبوني راس مالي عندي الفلوس
0: وقلت لهم
1: خير من راس مالي جيب لكم الأفكار وتدبر عليكم قبل ما تعملوا الشركة ذي اسألوا علاش الشركة اللي قبل اسمها سيتك شركة السياحة ذي علاش فشلت ها ولا لا
0: ما تسميش دكتور حتى شريك باه
1: شريك
0: باه ان شاء الله المهم ما تسميش
1: ما تفيدهاش
0: باش باش ما نمشوش للببليسيتي
1: اي شو اللي نحب نقوله وانا انو معناتها اذا انت ما ضمنتش ما يسمى منتوش اللي مش تتميز بيه طبيعة جهة الكيف معناتها جهة فيها دي جيوسيت مشهورين العالم كامل تاريخ الأرض عندنا الصفحات بتاع الحقبات التاريخية كلها عندنا أنواع الآثار كلها إلى آخره إلى آخره هي ومعها هذا معناتها التراث اللي هو منه ومنه معناتها نشوف فيه معناتها ولا عام توا شعار كبير معناتها هكا ولا لا والناس معناتها هذه الكل منين جا كيكا هو ما ثم ناس خدمت عليه وناس تعبت وناس عملت وراهنت عليه ولكن شويه سي كمان شويه للاخر الشيء اللي نشوف فيه هذا معناتها قليل قليل قليل من زين الكيف في حاجه الى معناتها تدعيم هال هو النهارات معناتها توا حل المتحف هي خطوه باهي
0: مازال دكتور المحالة فيها معناها شوية من التريث الحكاية متاع إعادة فتح المتحف لكن معناها إن شاء الله يفتح أي هذا هو
1: ولو كان توا يجي وقت نحكوا على المتحف توا أقول لك موقفي معناتها ويبقى معناتها صالح يعني أنا نبن اللي الكيف ويقبل حكيت لك على كون الكيف كانت أولى المدن اللي تكون فيها متحف آثار قديمة قبل تونس قبل تونس وقولوه قبل تونس تنهب بتاع الكيف باش يكونوا بيه بتاع تونس هذا واضح احنا تو يلزم نبرمجوا من جملة مكونات هالمنتوج هذا متحف في حجم مدينة الكيف وكنت نحكي لك عن الذخائر الموجودة توا في الدهاليز بتاع بار واللي هي أصيلة الكاف هي هذاك ما يلزم تضمن لها هنا أماكن باش تستقبلها وهكذا ما تجيبهاش باش تتبرمدها وتعرضها للسرقة
0: لازم تحفظها لازم تكون محفوظة
1: وبالتالي يلزمك من توا وهذا حتى واحد ما ينجم يفكر فيها استراتيجية تفكر في بلاصة باش يكون فيه متحف الكاف الكبير متحف شوف وش عامل في القاهرة
0: اي
1: شوف بالضبط. القاهرة
0: اي صحيح
1: هكو ليه صحيح. سباري عايش على
0: المتاحف والأثار وعلى غير أي.
1: إيطاليا اليونان
0: بيه دكتور تولي معناها اللي يجيبش يزور القصبة
1: أي.
0: شني اللي يشوف فيها
1: والله توا
0: أي.
1: في انتظار انه عملنا لها ثم كوير كود
0: اي
1: تمشي غادي تعمل هكا تعطيك المعلومات الكل الظاهر وعندنا دوزيام بو ثم سيت خاص اسمه الكيف انفو فيه شيء كبير على القصبة وثلاثة ثم كتاب معناتها اسمه افريقية هذا معناتها فيه ثنا برشا يعني حب
0: شكون الكتاب شكون
1: كاتبوا مجموعة منهم انا وترجم الى خمسة لغات اسمه افريقية
0: ممتاز خمسة لغات وموجود على الانترنت
1: اي موجود اي
0: هذا مهم جدا
1: الكتاب هذا فيه جانب كبير على القصبة حاب يقول القصبة خذات من ناحية العلمية اهم حاجة انا اهم حاجة تكون ثم الترميم وثم الابراز ولكن ثم ابراز اهم من هذا الكل هو اللي يوجه هكا الشيء هذا تنجمش ترمم وتعمل وانت ما عندكش فكره علميه وتاريخيه على كل المعنى هذا اصعب حاجه
0: صحيح
1: والحمد لله القصبة عندها شخصية تو عندها تاريخ
0: بالضبط هذا هو
1: لو انت تشوف واحد هكا جبود وكذا ولابس وعنده ما عنده حتى التاريخ هكا واحد ذبيب هكا وكذا ويحكي لكم تحترموا الخاطر عنده
0: انت مرة اشرت لنقطة مهمة جدا معناها دكتور انه ومعناها تو الكتب موجودة كما ذكرت انه كتاب افريقية وكذا وموجود على الانترنت وانتم كمهتمين معناها بالقصبة وإبرازها وكناس غيورين على الجهة وتحبوا معناها كلنا نحبوا في الحقيقة انت ذكرت نقطة مهمة جدا وفكرة رائعة انه سواق التاكسي اللي نوصلوا لهم معناها كل تحية معناها انه علاش ما يتمش تكوين او رسكل مجموعة منهم
1: جيدها
0: ويعودوا هما في حد ذاتهم كأدلة سياحيين وهذه ممتازة جدا يطلع معه واحد من تونس من سوسة من سفاقس من قفصة من غيره وحتى أجنبي يمد له هاك الوريقة إذا كان هو ما يتقنش اللغة ولا كذا لكن غيرهم يتقنوا اللغات ويتكلموا بالعربي وهذا مهم جدا
1: ولابس مع سفيرة فرنسا
0: أي
1: ضربة ثانية وتتلفت وشوف معناتها الهدوء والفاش الجو تاع البلاد
0: وين؟ هنا في الكيف
1: حوشوا تحكي لي امرأة معاها قالت لي أراو مرة نحوشوا هكاك وضعنا شوي عرضونا بنيات هزونا وردونا لكن احنا ذيك وفسروا لنا راهي ذي هكا كيف عملنا كيف ولينا اصحاب مشينا نشربنا قهوة مع
0: بعضنا جدا
1: وعملنا كيف عليهم كيفاش
0: ممتاز هذا هو المطلوب
1: يتكلم على تراثه كأنها قضيتها
0: هي بالضبط
1: يصلي زي امبريسيوني
0: اي بالضبط
1: وانت بيدك
0: خاصة تولي تتقن اللغة
1: بالضبط كنت تمشي تو البلدان الخارج من جملة الأشياء اللي تحس بها الناس يعرفوا تاريخه
0: وتراثه
1: هذيك بالمال تحترم بالمال تحترم
0: بالضبط اي صحيح
1: ما تجيش انت تقول اخي تعرف البلاصة هذه اللي انت
0: راي هيك هو البلاصه
1: فضيحه
0: اي صحيح
1: فهمت توا يلزمنا من الناحيه ذي سي كمان هي شو نحن دخلنا بسرعه في الحداثه وبقوه والعالم ما يرحمش فارض علينا قوانين بتاع الصحه
0: وعاول موريده معناها اي
1: يشرب ويربي ولاده وكذا وكذا فهمت كيفاش يعلمهم ومدري شو اما راو الوقت مع الوقت هذاك علاش ضرورة معناتها وضع استراتيجيات
0: اي صحيح
1: نحن التو ما عندناش انا قلت لك لاول مره بلديه الكاف تعمل استراتيجيه كيفاش هذا التراث هذا باش كل ما تجي موضع بتاع 5 سنين هاوش باش يعملوا حددنا لهم هاو هذا باش يعمل هك والاخر باش ياخذ عليه
0: يكمل
1: والاخر يكمل وبالتالي بعد 20 30 40 سنه هوب توصلوا حققنا مثلا مرحلة الكبرى أكشي الكل طلع وضاف وقعت حمايته برز وكذا ثم في الأثناء ثم تكوين في المشاريع ذي ذات الصبغة الإيكولوجية والتراثية والصناعات التقليدية والليكيد والكتب والصناعات الثقافية الصناعات صناعات فهمت وثم أشياء فهمت حاب يقول وسبب بيان سور سبب دي ميزون دوت كانت عندنا ميزون دوت
0: لا ما كانش موجود ثقافه ما كانتش موجوده
1: هاي كل تو اليوم برشا عايش
0: ما شاء الله
1: معناتها تستضيف ناس وكذا وتصور منهم في الفلوس وهذيا هاوز نقول لك الفكره ذي في فتره معينه في بداياتنا نحن في سياده المدينه سي كمال نسمع في سي بالخيريه يحكي يقول رو في اليونان ثمش قريه تلقاه مش هو ضعف ياسر ضعف كل دار تلقاه هكا هكا ديما يخصوا بيت للضيف فيها كل شيء بالدوش بالكليماتيزور اكل بيت هذيك مسكرين هاللعب
0: للضيف
1: وعندهم معناتها كيما سدي كان انيسياتيف عنده الليست تاع البيوت هذاك كل ويتبع فيهم يعني مقابل هكا حويجه الواحد هو اللي تجيه لي ريزيرفاسيون يوجهك
0: ينسق
1: يعني انت تبدا في دارك تدخل عند مثلا هو عيله ولا فهذيك تدخل لك مصروف تدخل فلوس برشا ناس عندها فضائيات فارغه
0: صحيح
1: ها صحيح. لو نعملوا حصر في الكير ونشوفوا ثم باتريمون فاكو هكا ديار مسكر
0: اي بالضبط اي صحيح
1: بلو بلو بلو زي ذا عمره كامل هو يصرف في الياجور
0: في البني
1: وفي حجر وفي الجرافيه وفي التاني معناتها يعني يخزر لها معناتها قاعد تخزز لا نجم هذيك الكل تدخل في المنظومه شوف انت وقت اللي جا هذايا معناتها سيكازاز اكبر ازمه هو استقبال الناس الاف والاف والاف وبالتالي ما تكلمش على الماكله ما تكلمش على الخدمات ما تكلمش توا اللي جان هذا اللي نحن في فتره معينه مع بيجوملاب ما كوننا دي ميدياتور ميدياتور هم شباب كونوهم وعملنا لهم شكون فينا سونتر دو دو دو دانتربريتاسيون في الخصبه فيه معناتها اي جون يجي جروب يهز ويبدا بك الوحده هذيك كيفاش
0: بدات
1: كيفاش كبرت هاي كذا هاي كذا صح هذيك التحتيف وبعد يدور ويحوس به فهمت توا موجود الافكار وثم شيء انجزناه ولكن ثم كلكو بار عطب
0: بي تقنيا هكا شوي معناها هكا الحجاره الحجاره المبنيه بها القصبه
1: أي أي.
0: ترجع لنا عهد هذيك منين جايه
1: اولا شوف
0: رايح حجاره عظيمه خاصه الاسس
1: اسمع الكلمه هذه بالفرنساوي يقولها توتر لي فيل كونستريت أو بيير سون دي فيل زيترنيل
0: أكيد
1: المدن المبنية بالحجارة مدن خالدة
0: خالدة
1: وكانت الكيف كل ما يذكرها القدامى يقولوا مدينة أزلية لأن مبنية بك الصخر الجلمود الكبير
0: الكبير
1: وهذاك علاش أنا توك نبدأ ندور في ناس ونقول لهم شو الفرق ما بين الحجرة هذه نفس الناس نقشوا الحجرة وحطوها ونفس الناس بنوا بالحجرة هذه
0: تكرت
1: تبين لك الفرق في التنظيم البلدي والجماعي والديسبلين كذا وكل شيء هو يجي من مفخرة من مفخرة هو الدير جبل الدير جبل الدير راهو سيت جيو سيت هو في حد ذاته قصة رائعة رائعة كبيرة ما عندكمش فكرة جبل الدير سيت جيو سيت بالدرجة الأولى سيت شكون نبالها سانكلينال بيرشي وجبل الدير تطلع غاديك تلقى الحوت المحجر وتلقى الكوكياج وتلقى وأكل البقية بتاع البحر
0: لازمنا نعملوا زيارة معك دكتور خاصة لنا زيارة معناها
1: الدير شيء رهيب الدير الحجارة بتاعه هذيك تبنت
0: بها القصبة
1: ويبنوا بها والحجارة الأولى اللي تبنت بها ثم حجارة معناتها تكسرت وعاودوا كذا سكنوا ثم حجارة كذا ثم حجارة بقطعة كانها نحن عندنا علم سموه أو طبي الكلمة الطبية اسمها الاستولوجي يعني هو النسيج بتاع مدينة مرات تشوف فيه خطوط كبرى فرض البنايات القديمة الرومانية فرضت الهيكلة بتاعها على النهج
0: النهج
1: فهمت وعندنا برشا بلايص معناتها تو مازالت متأثرة بالأكل الخطوط الكبيرة بتاعك الحجارة هذيك
0: ممتاز
1: قصبة في حديتها ملحمة كاملة معناتها من أكبر الأشعار بتاع حول الحجارة
0: اي بالضبط الحجارة. وصمودها قدام المدافع معناها دليل دليل على قوتها وعلى
1: بالضبط شبيك راهي جدران بتاع زوز مترو فهمت وذاك شوف انت الناس اللي كانت عندهم القوه والاراده
0: الاراده
1: باش يحطك الحجره هذيك اللي انا كان وراه مشروع مشروع البقاء مشروع الدفاع
0: والسياده
1: شفت توا
0: صحيح
1: بعمر حجره هي وشي تعبير فهمت وبالتالي كيف مدينه عظيمه مدينه حجارتها تحكي الأزمان وتحكي المآسي والأفراح
0: شنو الانطباعات اللي روحوا بها معناها الزوار بعد ما تعمل بهم فيزيت كاملة معناها
1: يقول لك أولا سحنا سيربريز
0: اي بالضبط
1: اي سيربريز ليش خاطر عبوا لهم خاخهم ببلايص أخرى
0: صحيح
1: لما حالة تونس بتاعنا
0: ممتازة بكل. تونس بكلها رائعة
1: أما كيجيك الكاف
0: أي ما
1: ويلقى الخطاب لازم باش يثمنك الشيء ذاك ينبهروا وإلى درجة هاو باش تفهم أنه يعملوا لك يبعثوا لك ناس أخرى ويزيدوا نبه توا كيف يخدم أكثر بل هك
0: العلاقات هذه
1: ممتاز أنا من جمعة أخرى مش نستقبل من أكبر يعني الجورناليست في العالم وفي تونس صوفي بسيس هذه صوفي بسيس مش جاي باش نحوس بها في الكيف ونهز وجاي معها فوزية الزويري ومعها دوز كريفا من المارتينيك باش يشوفوا كيف
0: يقول لي نولوا نبرمجوا حتى حوار لهنا في الإذاعة دكتور.
1: فوزية مع صوفية توشفه. وعندنا فوزية عملت نهارات ديكسيونير أبورود الأتوليزي تتكلم فيه على الكيف بمحبة وبود شيء كبير والدهماني والواحد كذا فهمت هام جدا
0: ممتاز يعني
1: هذا كله معناتها رصيد كبير ياسر
0: أكيد
1: تبقى
0: هو عندك المثل الشعبي متاعنا يقول كلي سماك غناك فما بالك معناها تذكر في وسائل إعلام عالمية وناس تأخذ عليك الانطباعات الجميلة والجيدة ويزيد يبعث ناس أخرين باش يجوا يشوفوا
1: تو نهار نرجعوا القضية كبرى وأصبحت يعني تنجم نقول دراما هي قضية بيت يغرت اللي كانت مرشحة للترتيب العالمي
0: اليونسكو
1: كيفاش وعلاش وكل شيء ويلزم تقع مسائلة ونجيبوا حتى ربما سياسر ولا إنساني سألوه في الموضوع هذا ويمشي يبحث ويعرف بالضبط علاش تعطب هالملف هذي اللي هو وصل حتى لليونسكو هذاك كانت وراه خيرات وكانت وراه معناتها أشياء عظيمة الكل تعطلت علاش كيفاش هاي جات جربة بعد تعدت علاش نحن تعطلنا هذايا موضوع مطروح
0: بالضبط
1: للبحث
0: بالضبط بيه دكتور اش توقفوا في المستوى لهنا نرجع معك بإذن الله الأسبوع القادم في مثل توقيت الليلة شكرا لك يا من الفريق العام معنا الليلة شكرا لك دكتور أنا حاسة ممتازة ومعلومات ديما قيمة وتقريبا راني كل مرة نسجل معلومة اثنين مشي تقول معنا سرقات هذه سرقات علمية
1: مبروك عليك
0: شكرا لك شوفوك بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله وربما نبرمجوا معناها حتى اللقاء الإذاعي مع الضيوف هذوما إذا معناها جو إذا معناها قبلوا أنه الحوار إن شاء الله شكرا دكتور شكرا كامل فريق العمل نلتقي بإذن الله تصبحون على خير.

0: صوت الشمال الغربي في نبزة على الذبذبة 99.6.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.

مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك في هذا الصباح أن تصلي على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى أهلهم وصحبهم أجمعين. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليها، وصل على محمد بعدد من لم يصلي عليها، وصل على محمد كما أمرت بالصلاة عليها، وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليها. لنا في الصباح حياة أخرى تنبض بالجمال، صباح نقي ويوم جميل. اللهم أدم علينا نعمك، وأشرق وجوهنا بنور طاعتك، واملأ قلوبنا بحبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. السعي المشكور هو سعي من أراد رضا الله تعالى والجنة، هو سعي من أراد بعمله الدار الآخرة وما فيها من عطاء غير مقطوع، والسعي لهذه الدار يوصله إلى مرضاة الله سبحانه. فالمؤمنون بالله وبكل ما يجب الإيمان به كان سعيهم للدار الآخرة سعيا مشكورا من الله سبحانه، حيث يقبله منهم ويكافئهم عليها بما يستحقون من ثواب. وشروط السعي المشكور ثلاثة: الأول إرادة الآخرة، والثاني أن يسعى لها السعي الذي يحق لها، والثالث أن يكون مؤمنا. لذا فالمطلوب منا محاسبة النفس والوعي لحركاتنا في الحياة حتى نكون فعلا من الساعين إلى الجنة. قال سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوق عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. هنيئا لمريد الآخرة بفضل الله، فهو حال المؤمن التقي ينال مع الآخرة من الدنيا بعد بذله السبب ما قدره الله له بلا هلع ولا جزع، مع سكون نفسه واطمئنان قلبه وثقته بربه. ففي سنن ابن ماجه عن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له. وقد بشر الله تعالى مريد الآخرة بأن له الدنيا معها، فقال سبحانه: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وقالوا في التفسير: بين الله أن من عمل لوجه الله تعالى فعمله مقبول وتأتيه الدنيا صاغرة.
عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشرت هذه الأمة بالنصر والسناء والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. لهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من التقصير في الأعمال الصالحة والانهماك في أعمال الدنيا، فإن هذا السعي سعي غير مشكور. في صحيح مسلم أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليها قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله، سليني بما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

اللهم يا عزيز يا جبار، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل عيوننا تدمع من خشياك، واجعلنا يا الله من أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي إن عبادك قد ضاقت بهم الأسباب، وأغلقت دونهم الأبواب، وبعدوا عن جادة الصواب. اللهم يا الله اكشف عنا، نستغفرك يا الله فاغفر لنا. لا إله إلا أنت الحي القيوم نتوب إليك. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا يا رب العالمين. لا تحرمنا سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، ولا تصرف عنا وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت به أعلم. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: إشراقات.
1: سواك يا خالق الدنيا
0: مع ضحى البكيري.
1: النفس تشكو ومن يدري بما فيه.
2: السادسة صباحاً عبر موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. انتظم أمس بمنطقة سيدي إسماعيل بباجة الجنوبية يوم تكويني حقلي لفائدة عدد من العاملات في القطاع الفلاحي حول حوكمة المياه والمحافظة على البيئة بوادي مجردة. وقد تم التطرق خلال هذا اليوم إلى آليات المحافظة على الماء وترشيد استهلاكه واستعمال الوسائل المعتمدة على الطبيعة للمحافظة على البيئة وضمان استدامة الموارد. تم أمس افتتاح نقطة بيع الأضاحي بالميزان بسوق الدواب بباجة وسط تواصل تذمر المواطنين من غلاء الأسعار والإقبال الضعيف على الشراء. أفضت ورشة عمل انعقدت مؤخرا بولاية جندوبة حول تعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام التغيرات المناخية إلى الاتفاق على تنفيذ جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى المحافظة على الموارد المائية واستصلاح الأراضي المتدهورة ودعم الفلاحين بالجهة. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من ماي الجاري بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، حسب ما أعلنته المنظمة أمس في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. دعت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص إثر انعقاد مؤتمرها 14 سلطة الإشراف إلى مواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض من أجل تحقيق تغطية صحية شاملة تضمن التكفل بجميع الأمراض العادية منها والمزمنة لجميع المواطنين. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس ثلاثاء وفق مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية على صفحة الفيسبوك زيارة إلى منطقة تاكلسا من ولاية نابل وتحديدا شاطئ مرسى الأمراء ومنطقة المنقع، أين عاين الأوضاع في الجهة واستمع إلى مشاغل الأهالي المتواجدين بالمكان. صعد الاحتلال من غاراته على جنوب لبنان ما أدى إلى سقوط العشرات بين شهيد وجريح، وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان بارتفاع حصيلة شهداء غارة الكيان الإسرائيلي على بلدة تأدير قانون النهر إلى 10 قتلى بينهم 3 أطفال و3 نساء إضافة إلى 3 جرحى من بينهم طفلة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وأترككم مع عادل الخماسي. صباح الخير عادل.
4: صباح النور نايل، إن شاء الله نهارك مبروك. تحياتي لكل الزملاء في قسم الأخبار، مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله نهاركم مبروك. دقيقتين بعد الستة، على بركة الله ننطلق أصدقائنا المستمعين في رحلتنا. صباح الخير على موجات إذاعة الكاف لرحلة 24 ماي 26 الموافق للثالث من ذو الحجة 1447 هجري.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير.
7: طير في وقت من غير.

اللهم صل وسلم على رسول الله. أسعد الله صباحكم جميعا، صباح طيب، صباح الخير، صباح الفل والياسمين. تحياتي لكم الكل أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله ربي يعطيكم من رزقه الواسع. دعوتنا لكم في الصباح، رضي الله عنا وعنكم وأرضاكم وعطاكم وكفاكم وهداكم وأغناكم وعفاكم وشفاكم. صباح الخير للناس الكل. رحلة اليوم على موجات إذاعة الكاف الموافق لعشرين ماي 26 ميلادي الموافق لثالث من ذي الحجة 1447 هجري. محمد أمين مبكري في مراقبة البث، فتح دريدي يأمن خدمات الهاتف فيها من الاستوديو في إخراج الرحلة سليم الرزقي، ومن الاستوديو معكم حتى 9 صباحا. عادل الخماسي فكرة عن مواقيت صلاة صباح اليوم. الفجر كان في 3:26، الظهر منتصف النهار 29 دقيقة، العصر بإذن الله الدقيقة الرابعة بعد الدقيقة العشرة بعد الرابعة مساء، والمغرب بإذن الله في 7:35 دقيقة، في حين يكون العشاء في 9:18 دقيقة.

تحية للفلاحة وللفلاحات صبيحة هذا اليوم، إن شاء الله نهاركم مبروك. 39 دقيقة بعد 6، مرحبا بكم. وزيقنا نهاير سخون بين فيه إن شاء الله. بعد المعهد الوطني يعطينا المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا قراءة لأحوال الطقس لليوم ولبقية الأيامات الأسبوع على www.radiokf.tn. صباح الخير لياس بوحجر، صباح النور والسرور. سعيدة بن عمار، صباح النور والسرور ومحبة الرسول. تحية صباحية للجميع، تحية لك عادل وتحية لوليداتي خليل يحيى سفيان، نقول لهم ربي ينجحكم إن شاء الله، يا ربي ينجح وليداتنا كله ويهديكم. ونطلب منكم جيبوا لي خالي ما نموتش، نهديها لخالي والشيد الوسلاتي ونقول له راك على قلوبنا ونهارك زين. صابرين اليونسي، صباح النور والورد المنثور، تحية طيبة لك عادل كامل فريق البرنامج معك بالتوفيق. تحية عاترة لكل مستمعي إذاعة الكاس. بابي سفوفة تقول من بن عروس، صباح النور، صباح الخيرات، صباح الأمل المتجدد، يا ربي العمل عليك والشدة فيك. تحياتي لكم ولكل عائلتي في الدهماني مع باقة ورود. صلح أبو غانمي، صباح الخير والورد والياسمين على الناس الطيبين. كمال أم اللي صباح النور، اسمها عزيزي، صباح الفل والياسمين. بن شريف صباح الخير، عادل بونجور، أيمن زخامة صباح النور والسرور، عمار بوعلي صباح النور والسرور، صباح الخير عبد الستار بن نقيب، نجاة الشيخاوي صباح الفل والياسمين. 41 دقيقة بعد 6 نتاع الصباح على موجات إذاعة الكيف. تحياتي لكل أصدقائنا المستمعين اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود على www.radiokf.tn.

0: تقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: السابعة صباحنا هنا على موجات إذاعة الكف. أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. استعدادا لموسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية باجة، ينتظم اليوم بمجاز الباب وبعد غد بباجة شبالية يومان عالميان سيشفعان بحصة تطبيقية حول صيانة وتعديل آلات الحصاد والتوقي من الحرائق، وذلك لفائدة الفنيين والفلاحين وسواق آلات الحصاد بالجهة. اختتم أمس الأول بجندوبة مشروع إرادة في مجال تربية النحل، حيث تم استعراض سبل النهوض بالقطاع وسط توقعات النحالين بإنتاج هام من مادة العسل لهذا الموسم. تواصل لجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية معايناتها الميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار، والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمديات الكاف، وذلك إلى غاية يوم 25 من هذا الشهر. تكثفت وتيرة رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين التي تقوم بتنظيمها السلطات التونسية انطلاقا من نقطة تجميع مركزية أقيمت بمخيم إيواء بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى تمكين المهاجرين الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من العودة إلى بلدانهم. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو الجاري بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، واعتبرت المنظمة أن رفع القرار يعد تراجعا عن إجراء لم يكن مبرر وانتصارا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم حسب بيان أصدرته يوم أمس. هذا وقد دعت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص إثر انعقاد مؤتمرها مؤخرا سلطة الإشراف لمواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض من أجل تحقيق تغطية صحية شاملة تضمن التكفل بجميع الأمراض العادية منها والمزمنة لجميع المواطنين. تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني الأول لصحة الأم الذي اختارت وزارة الصحة إدراجه حول موضوع معا من أجل أمومة آمنة. صعد الاحتلال الصهيوني أمس من غاراته على جنوب لبنان ما أدى إلى سقوط العشرات بين شهيد وجريح في عدد من القرى والبلدات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: فيروز. فيروز. فيروز. فيروز.

0: مستشن دقيقة بعد 7 انت أصبح لموجات إذاعة الكيف. إن شاء الله نهاركم مبروك أصدقائنا المستمعين. فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم وانتظارتنا الأيامات المقبلة بإذن الله. خويا بلال اليحيوي معي مباشرة على الخط. بلال صباح النور.
1: صباح النور خويا عادل، مرحبا بك ومرحبا بك كيف المستمعين.
0: إن شاء الله نهاركم مبروك. صباح معناها الشمس طلعت على بكري وسخونة شوي.
1: تقريبا معناتها طقس مستقر، ما ثماش معناتها سخانه كبيره، ثم شويه نسمات تقريبا معناتها من على مناطق الشمال اكثر شويه هي من البارح معناتها بدرجه الى درجتين، لكن مازال الاستقرار هذا اللي نعيشوه يتواصل اليوم وغدوه حتى الى حدود نهايه الاسبوع ان شاء الله. عامه اليوم يكون طقس قليل السحب على اغلب المناطق، بالريح كيف كما قلت لك من القطاع الشمالي تكون بالشمال الوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفه الى معتدله معناتها من تجاوز 30-35 كيلومتر في الساعه. البحر كذلك معناتها قليل الاضطراب، ودرجه الحراره كما حكينا ارتفاع في اليوم باش تتراوح القصوى بين 22-26 درجة في المناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 27 لحدود 33 درجة ببقية الجهات. تقريبا في الكيف اليوم تكون في مستوى 27 درجة كأقصى درجة حرارة. غدوة الخميس إن شاء الله كيف معناتها مازال الاستقرار متواصل، بعض السحب تكون على أغلب المناطق، الريح من نفس الاتجاه من القطاع الشمالي على الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب يتقوى شوية غدوة العشية خاصة في المنطقة الساحلية الشرقية، ولكن تبقى ضعيفة على معتدلة بالنسبة لبقية المناطق، بالتالي البحر بشكون خلي اضطراب إلى متموج بعد الظهر في السواحل الشرقية، ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف غدوة بمقارنة بهذا اليوم باش تتراوح القصوى ب 22-27 درجة في المناطق الشمالية وكذلك المناطق الساحلية والمرتفعات، وب 28 لحدود 34 درجة بالنسبة لبقية الجهات. تقييمة القادمة جمعة وسبت والأحد تقريبا ما زلنا متمعنيين بهذا الاستقرار في حالة الطقس، مع كيف درجة الحرارة اللي تبقى دون تغيير أو في استقرار نسبي في نفس المستويات تقريبا من زل درجة الحرارة اللي عشناها اللي نعيشوها اليوم وغدوة
0: إن شاء الله. شكرا لك بلال، يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك مبروك، إلى اللقاء.

0: أميرة العيادي في جندوبة الجنوبية، جندوبة الشمالية مهدي المهدواني، ياسمين بن عبد الله أبو سالم، تبرقة سامي جعفر، محسن الزقطي في غردماء، في عين درهم صيدلية نادي المرزوقي، أحسان الغزواني في بلديجيا. بالنسبة لولاية الكاف، الدهماني صيدلية عمار الجزاني، عمر الحناشي في نبر، في كاف المدينة عفاف بن موسى، زبيطة لنا بالشيخ، سميرة بورزقي صيدلية مصف عاشور في قلعة أسنان، تجروين لسعة المحجوبي، وفي السر الصيدلية حسني عبد الوهاب، خالد التيتاني في القصور، وساقيت سيد يوسف صيدلية أمال البوغانمي. تحياتي لكم الكل اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود على الباج مشاعنا، كذلك على www.radiokf.in. طريق السلامة لكل مستعملي طرقاتنا، كذلك وليداتنا الامتحانات، إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الله ربي نجاحهم، إن شاء الله يا رب أعز غريت تعالوا في البيوت التونسية مع نهاية ومع الأيامات الجايين، لأنه الامتحانات الأسبوع المغلق، وبعدها الامتحانات السيزيام، وبعد البكالوريا، إن شاء الله ربي بقي الستر على وليداتنا، وهذا ما نجم نقوله كان بالنجاح والتوفيق.
1: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: 7:30 صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة، وفيها تتابعون: يوم إعلامي بمجاز الباب للتحسيس بأهمية صيانة وتعديل آلات الحصاد للتوقي من الحرائق استعدادا لموسم الحصاد، النظر في الحلول الفنية الممكنة لاستغلال بئر عين بابوش لتدعيم الموارد المائية لمدينة سليانة، تواصل المعاينات الميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار، والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمديات الكافة. إذن مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها ستأتيكم مفصلة في تمام نشرة الثامنة بإذن الله.

0: في قلبي دليلي في المدن.
1: تحياتي لكم وكل أصدقائنا المستمعين، تحية لكل أم تستمع لنا، إن شاء الله ربي يطول في عمرهم ومدهم الصحة والعافية. نشاط كبير بالنسبة لهم وتعب كبير كبير برشا، الأم ما تتعوضش الله يرحم موتانا من أمهاتنا. متواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في رحلتنا على موجات إذاعة الكاف حتى للتسعة في متابعة كذلك الجانب الثقافي وكذلك الخدماتي. تحياتي على www.radiokaf.in كذلك لكل المستمعين اللي تابعوا فينا. نجاة الشيخاوي، رضا البرهومي من جندوب، إن شاء الله نهارك مبروك. شكري نعمان من السرس، أيمن خزامة كذلك، إن شاء الله نهاركم مبروك اللي تابعوا فينا. الناس الكل على موجات إذاعة الكاف داخل وخارج الحدود، طريق سالك وآمن بإذن الله. بالحق معناها الحركة المرورية والتصعيبة في كل المدن، احنا كنحكيوا على الكاف شارع المونجي سليم مثلا أنه تعبت ولا تخرج معناها ولت تقريبا نصف ساعة باش توصل، معناها في طريق كان يتعمل في دقيقة، ضغط مروري كبير كبير برشا، لابد من إعادة النظر وكذلك لابد من توزيع جديد للخارطة المرورية في كل المدن اللي موجودة عنا على الأقل تابع علينا في الشمال الغربي واللي نتابعوا فيها عن كثب ونشوفوها.

0: إشهار.
1: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في سليانة وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان 66 شارع بنزرت، زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10، وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
0: إشهار
2: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
3: صباح الخير، أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد مع آخر أخبار الرياضة لهذا اليوم 24 ماي 2026. البداية بخروج المنتخب الوطني التونسي لكرة قدم أقل من 17 عام من بطولة أفريقيا المغرب 2026 بعد خسارته البارح في الجولة الثالثة أمام منتخب أثيوبيا بنتيجة هدف مقابل صفر. منتخبنا خرج بنقطة وحيدة من هذه البطولة الأفريقية ومركز رابع في مجموعته الأولى. المغرب حصل المركز الأول بسبع نقاط، مصر الثاني أربع نقاط بفارق الأهداف المدفوعة المقبولة أمام إثيوبيا اللي عندها نفس الرصيد أربع نقاط، والمنتخب التونسي آخر الترتيب بنقطة واحدة. نذكر فقط أنه منتخبنا تأهل للكان هذية بالإسعاف عن دورة اتحاد شمال إفريقيا، ثم شارك ما استغلش الفرصة حتى المرور للدور الثاني، ما مرش للدور الثاني وكذلك ما مرش للملحق اللي أهل أصحاب العشرة، يعني منتخبات من إفريقيا تأهلوا إلى المونديال في قطر 2027. هكا خروج مرة أخرى لمنتخبات الشبان من الأدوار الأولى في الكؤوس الإفريقية. البارح جرت القرعة الخاصة بكان باش يكون في تنزانيا وكينيا وأوغندا 2027. المنتخب الوطني التونسي باش يكون في التصفيات في المجموعة الثامنة مع منتخب من الدول المنظمة اللي هي أوغندا، ومعه كذلك ليبيا وبوتسوانا. منتخبنا في المجموعة هذه باش يتأهل يلزم يكون الأول ولا الثاني، باعتبار أنه منتخب أوغندا مهما كانت النتيجة متاعه باش يتأهل، يعني ثم منتخب مع منتخب أوغندا باش يتأهل إلى الكان القادم. ليبيا وبوتسوانا كذلك معنا في نفس المجموعة. بقية المجموعات الأولى فيها المغرب، الجابون، النيجر وليسوتو، الثانية مصر، أنغولا، ملاوي والسودان، جنوب السودان، الثالثة كوت ديفوار، غانا، غامبيا والصومال، الرابعة فيها جنوب أفريقيا، غينيا، كينيا وإريتريا. كذلك المجموعة هذه يتأهلوا منها يعني منتخب مع منتخب كينيا بلد منظم. الخامسة فيها كونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، سيراليون وزيمبابوي. السادسة بوركينا فاسو، بنين، موريتانيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. السابعة الكامرون، جزر القمر، ناميبيا والكونغو. التاسعة فيها الجزائر وزامبيا وتوغو وبوراندي. العاشرة فيها السنغال، موزمبيق، السودان وإثيوبيا. المجموعة 11 مالي، راس الأخضر، رواندا وليبيريا. المجموعة 12 كذلك يتأهلوا منها منتخب مع المنتخب التنزاني منظم البطولة مع كينيا وأوغندا. المجموعة 12 فيها نيجيريا، مدغشقر، تنزانيا وغينيا بيساو. الجولة الأولى باش تكون أو الجولة الأولى والثانية بين 21 سبتمبر و 6 أكتوبر، الجولة الثالثة والرابعة بين 9 و 17 نوفمبر 2026، وختام التصفيات الجولتين الخامسة والسادسة 22 و 30 مارس 2027. اليوم نلعب دفعة أولى مقابلات الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم الساعة 3:30 بعد الزوال. النادي الصفاقسي يستضيف ملعب المهيري الملعب الجبسي، لقاء يدير خالد قويدر وحسني النيلي في تقنية الفار. الترجي الرياضي الجرجيسي يلعب ضد النادي البنزرتي، أمير لصيف حكم وأمير عيادي في تقنية الفار. لقاء النادي الصفاقسي والملعب الجبسي يشاركوا فيه كان ملاعبية المحليين باعتبار الملعب الجبسي من رابطة ثانية والنادي الصفاقسي من رابطة الأولى، يعني غياب كل المحترفين بتاع النادي الصفاقسي عن المقابلة. بالنسبة للمقابلة غدوة 3:30 تقدم سقيط الدير شبيبة العمران، الحكم سيف الدين الورتاني من رابطة الكيف مع مجدي بلاغة في الفار، وبعث بوحاجة مع الترجي الرياضي، نضال الطيف حكم وهيثم قيرات في تقنية الفار. الترجي غيب عليه بن حميدة وكذلك ملاعبية المحترفين، كيف وكيف النادي الصفاقسي غيب عليه دحمان وأيضا الملاعبية الأجانب اللي شاركوا مع الفريق. الترجي الرياضي التونسي أعلن البارح رسميا تعيين شكري الواعر في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم خلفا لرياض بن نور، وتم تسليم المهمة وتبادل التسلم وتسليم بينه وبين رياض بن نور كان البارح في مقر الترجي الرياضي التونسي. بعد غدوة في مقر الرابطة الوطنية للهوية مستوى واحد باش تجرى القرعة الخاصة بمباراتي البراج من أجل البقاء في البطولة. قرعة باش يشاركوا فيها أربع أندية: النادي المجازي، النجم الراسي، الملعب القفصي، والنادي الرياضي الهلالي. النادي الافريقي وصل الى كيغالي عاصمة رواندا وين باش يلعب الربع النهائي الخاص بمسابقة دوري ابطال افريقيا لكرة السلة. زوز مقابلات ذهاب واياب في نفس المكان ضد فريق اهلي بنغازي الليبي اللي قالوا مش يكون نهار 23 ماي، واللقاء الثاني باش يكون يوم 25 من ماي في دورة تتواصل حتى 31 ماي 2026. ان شاء الله التألق والترشح للدور نصف النهائي ولما لا النهائي بالنسبة للنادي الافريقي في كرة السلة. نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد يتلعب على دفعتين يوم الجمعة الساعة 4:30 في قاعة رادس بحضور جماهير النادي الافريقي. النادي الافريقي يستضيف الترجي الرياضي التونسي وتحكيم أجنبي للمباراة. ويوم السبت 23 ماي 3 متاع العشية في ساقيت الزيت نادي ساقيت الزيت مع جمعية الحمامات. في انجلترا رسميا ارسنال الانجليزي بطل للدوري قبل جولة من نهاية البطولة للمرة 14 في تاريخه بعد 22 عام يتحصل على البطولة. ارسنال لعب مقابلته ضد بيرلي وكان فاز 1-0، وانتظر البارح في تدريباته لقاء بورموث ومانشستر سيتي، لقاء كان الفوز فيه لبورموث حتى دقائق الأخيرة من المباراة. دقيقة 5 في الوقت بدل الضاع مانشستر سيتي عدل النتيجة 1-1، لكن النتيجة هذه تخلي أرسنال بفارق 4 نقاط على سيتي، وبالتالي يتوج للمرة 14 في تاريخه بالبطولة قبل جولة من نهاية الموسم. في الأثناء كذلك توتنهام مازال يعاني في آخر الترتيب مطالب بنتيجة إيجابية في الجولة الأخيرة، لعب البارح ضد تشيلسي الجولة قبل الأخيرة وانهزم 2-1. إذن النزول يبقى بين وستهام وتوتنهام إلى الجولة الأخيرة. وستهام عنده 36 وتوتنهام 38. الجولة الأخيرة توتنهام يستضيف إيفرتون وويستهام يلعب ضد فريق ليدز يونايتد. بالنسبة للبطولة حسمت لفريق أرسنال ب 82 نقطة مقابل 78 لمانشستر سيتي. اليوم نلعب نهائي الدوري الأوروبي 8 متاع الليل فريبورغ الألماني مع أستون فيلا الفريق الإنجليزي. البطولة المصرية اليوم كذلك نتعرفوا على البطل وصاحب المركز الثاني اللي مشاركوا في دوري أبطال إفريقيا. جولة أخيرة مهمة جدا 6 متاع العشية، المصري البورسعيدي مع الأهلي المصري، بيراميدس يلعب ضد سموحة، والزمالك مع سيراميكا كليوباترا. نذكر ترتيب الزمالك 53 نقطة في الصدارة، الثاني بيراميدس 51 نقطة، والثالث الأهلي ب 50 نقطة. اليوم في البطولة الجزائرية كذلك مقابلات مهمة على المركز الثاني، 6 غير 4 أولمبي شلف مع شبيبة القبيل، وفق قصيف مع مولدية الجزائر البطل ب 62 نقطة، مولدية البيض مع شبيبة الساورة اللي تلعب من أجل المركز الثاني عندها 51 نقطة، وثمانية القمة بين شباب الوزداد ومولدية وهران. شباب الوزداد عنده 45 نقطة ناقص زوج مقابلات مركز رابع، والمولدية مركز ثالث برصيد 48 نقطة. نقطة الختام لأخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف، ملتقانا إن شاء الله بعد الساعة الواحدة. إلى اللقاء.

0: ايش فيك مشكلات اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواد عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إشهار.
1: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
0: إشهار.
2: الثامنة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
2: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من أبرز عناوين هذه النشرة: يوم عالمي بإمجاز الباب اليوم حول صيانة وتعديل آلات الحصاد للتوقي من الحرائق استعدادا لموسم الحصاد وتجميع الحبوب. النظر في الحلول الفنية الممكنة لاستغلال بئر عين بابوش لتدعيم الموارد المائية لمدينة سليانة. وتواصل المعاينات الميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار، والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمديات ولاية الكف. استعدادا لموسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية باجة، ينتظم اليوم بإمجاز الباب وبعد غد بباجة الشمالية يومان إعلاميان سيشفعان بحصة تطبيقية حول صيانة وتعديل آلات الحصاد والتوقي من الحرائق لفائدة الفنيين والفلاحين وسواق آلات الحصاد بالجهة. وينشط هذين اليومين خبراء مختصون في الميكنة الفلاحية التابعين لإحدى مراكز التكوين المهني والمعهد الوطني للزراعة الكبرى، وخبراء في التوقي من الحرائق من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بباجة. وبمنطقة سيدي إسماعيل بباجة الجنوبي، انتظم أمس يوم تكويني حقلي لفائدة عدد من العاملات في القطاع الفلاحي حول حوكمة المياه والمحافظة على البيئة بوادي مجردة، وذلك في إطار مشروع أكواماد نساء مجردة من أجل مياه نظيفة ومستدامة الذي تنجزه جمعية البوصلة الخضراء وعدد من الشركاء على غرار المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. وبينت المكلفة بتسيير دائرة الإحاطة بالمرأة في الوسط الريفي بمندوبية الفلاحة بباجة ليلى بركاتي أن هذا اليوم يهدف إلى التركيز على دور المرأة الريفية في حماية مجردة، وقد تم تطرق خلاله إلى آلية المحافظة على الماء وترشيد استهلاكه واستعمال الوسائل المعتمدة على الطبيعة للمحافظة على البيئة وضمان استدامة الموارد. جهويا كذلك، تم خلال جلسة عمل عقدت مؤخرا بمقر ولاية سليانة النظر في الحلول الفنية الممكنة لاستغلال بئر عين بابوش مكرر بعمادة جامة لتدعيم الموارد المائية لمدينة سليانة. يأتي ذلك في إطار تأمين التزود بالماء الصالح للشرب وتدعيم موارد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه استعدادا لهذه الصائفة. وفي هذا السياق تم الإذن بالتحول إلى منطقة جامة للنظر في الحلول الممكنة والسريعة لربطها بشبكة المياه المزودة لمدينة سليانة بالماء الصالح للشرب قصد تفادي الاضطرابات والانقطاعات المتكررة. وكان المندوب الجهوي للفلاحة بسليانة جمال الفرشيشي أكد لنا في تصريح سابق تواصل المساعي لتدعيم هذه الموارد المائية وحفر الأبار وربطها بشبكة المياه لتفادي إشكاليات تزويد المواطنين بمياه الشرب.
4: مدينة سليانة هي تشرب من 7 أبار موجودين على ندير فلو سليانة. النافذية فيها الاستغلال لدرجة أنها الأبار اللي عندنا شاحة عم ناول بينا زوز أبار من الفلاحة. الأبار ذي عادش تكفي، خايفين في الصيف يلزمنا نحاول نلوجوا في أماكن أخرى. هذوما كلهم ينتموا إلى سليانة الجنوبية. لوجنا في سليانة الشمالية الأبار القديمة اللي هي زاد عليها مناطق تقوية لكن مش مستغلة. قاعدين نشوفوا مع السونات انه الابار ذيك القديمة نعاودوا نخدموها، نعاودوا نلوجوا على الماء باش ندعموا بها شبكة السونات وباش نلقوها ريزيرف تعدينا ان شاء الله الصيف حتى نلقوا الحلول الكبيرة اللي جاية للكيف وسليانة. دراسة تويكا متقدمة جدا باش نجيبوا الماء من تبربرة. يلزمنا نتعاملوا كان على اللي نافلي عنا. لقينا تجاوب كبير من المواطنين من فلاحة اللي عندهم ابار، فما شكون يحفر لنا توا في بير في برقو حساب الدولة. جمعيات هذه اللي كانت أبدت استعدادها أن تعاوننا وزارة الفلاحة تعدت لنا الاعتمادات الضرورية خارج الميزانية، فماش ناخذوا اعتمادات إضافية باش نستغلوا هالأبار هذه.
2: اختتم أمس الأول بجندوبة مشروع إرادة في مجال تربية النحل الذي توصل إلى تحقيق عدة نتائج، وذلك إثر عرض سبل النهوض بهذا القطاع ومزيد تنظيمه من خلال التأكيد على أهمية التكوين. رفقة العبيتي.
0: نتائج عديدة توصل إليها هذا المشروع، مشروع تتويج قطاع النحل بولاية جندوبة من خلال برنامج إرادة وبإشراف عدة متدخلين في هذا القطاع. أكثر التفاصيل مع المنسق الجهوي لبرنامج إرادة بجندوبة محمد العربي مناعي.
5: تم اختيار منظومة النحل، فكرنا باش ننظموا القطاع هذا وقلنا نعملوا إحداث سميناه مركب لتطوير وتنمية منظومة النحل في ولاية جندوبة.
0: ويضيف المدير الجهوي لديوان تنمية الغابات والمراعية بولاية جندوبة كمال علوية.
6: في ميدان تنظيم القطاع، تكوين كلستر، هيكل مهني في شكل كلستر اللي منضوي تحته 21 هيكل متدخل في قطاع تربية النحل، يضمن استمرارية وديمومة المكاسب اللي توصلنا لها في مجال التكوين، يعني تكوين 550 منتفع في ميدان تربية النحل، ومنهم 108 عملوا مشاريع صغرى، تكوين 10 مكونين.
0: ومن أبرز النتائج التي توصل إليها هذا المشروع هو اقتناء وحدة متنقلة لتجوب المناطق الريفية والحدودية لمتابعة النحلين، بالإضافة إلى اقتناء وحدة تعليب عسل النحل والذي سمي بنحل أخمير، وتركيز منابت نباتات عاسلة بكل من بوسالم وأطبرقة وغادماء، تكوين مجمع مصلحة اقتصادية كهيكل اقتصادي لضم النحلين بولاية جندوبة.
2: وفي شأن جهوي آخر وبولاية الكاف، تواصل اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية معايناتها الميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار، والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمديات الجهة، وذلك إلى غاية 25 من هذا الشهر. رئيس الفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور العقيد أيمن الحكيمي يضيف.
7: تنفيذ خطة عمل ميدانية تمتد على مدى أسبوع وتهدف إلى إجراء معاينات ميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار، إضافة إلى متابعة المناطق المحددة ضمن المنطقة 30 والعمل على معالجة مختلف الإشكاليات المتعلقة بالرصيف واستغلالها بكافة معتمديات ولاية الكاف. ويأتي هذا البرنامج في إطار دعم مجهودات تحسين السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات عبر إعداد تدخلات عملية تستجيب المعاينات الميدانية والتقارير الفنية المنجزة من قبل اللجنة. كما تندرج هذه التحركات في ظل ارتفاع المسجل في مؤشرات حوادث المرور، حيث بلغ عدد القتلى 35 قتيل لكل 100,000 حادث بدني، وهي نسبة مرتفعة جدا، ما يستوجب مزيد تكثيف الجهود والتنسيق بين مختلف الهيكل الجهوية والمحلية للحد من مخاطر الطريق وتحسين ظروف تنقل مستعملي الفضاء المرور.
2: ضمن أنبائنا الوطنية، تكثفت وتيرة رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين التي تقوم بتنظيمها السلطات التونسية انطلاقا من نقطة تجميع مركزية أقيمت بمخيم إيواء بمعتمدية العمرة من ولاية صفاقس، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى تمكين المهاجرين الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من العودة إلى بلدانهم. وذكرت مصادر محلية بالمخيم أن إحداثهم منذ جوان الماضي يندرج في إطار تجميع وإيواء المهاجرين غير النظاميين وتوفير الخدمات المعيشية والصحية لهم، وذلك بالتعاون بين الحرس الوطني ومنظمة الهلال الأحمر التونسي. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو الجاري، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة حسب ما أعلنته أمس المنظمة. واعتبرت المنظمة أن رفع القرار يعد تراجعا عن إجراء لم يكن مبرر وانتصارا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم حسب نص البيان الذي أصدرته. وأعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن عزمها تنظيم ندوة صحفية يوم الجمعة 22 من مايو الجاري لتقديم تفاصيل ملف التجميد وتمويلات المنظمة واستعراض المعطيات المرتبطة به، إلى جانب عرض نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بظاهرة الاعتداءات داخل المؤسسات الصحية العمومية. وفي الشأن الصحي كذلك، دعت نقابة تونسية لأطباء القطاع الخاص إثر انعقاد مؤتمرها مؤخرا، دعت سلطة الإشراف إلى مواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض من أجل تحقيق تغطية صحية شاملة تضمن التكفل بجميع الأمراض العادية منها والمزمنة لجميع المواطنين. وشددت في لائحتها الصادرة عن المؤتمر على أهمية فتح حوار جاد مع الأطباء الشبان ومرافقتهم ودعمهم مع العمل بجدية على توفير الظروف المناسبة للحد من هجرتهم المتزايدة. تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني الأول لصحة الأم الذي اختارت وزارة الصحة إدراجه حول موضوع معا من أجل أمومة آمنة. ودعت وزارة الصحة بالمناسبة إلى توحيد الجهود من أجل تعزيز الوعي لدى النساء الحوامل بأهمية المراقبة المأمونة للحمل لحماية صحتهن وصحة مواليدهن في المستقبل وضمان ولادة آمنة وخالية من كل الأخطار والمضاعفات. وبمناسبة الاحتفال بهذا اليوم الوطني، برمجت وزارة الصحة جملة من الأنشطة التحسيسية، من أهمها تنظيم تظاهر اليوم بمدينة العلوم بتونس ستمثل نقطة انطلاق للحملة الوطنية التحسيسية الشاملة والتي تمتد من 20 إلى 31 مايو الجاري بهدف تعزيز الدور الحيوي لعيادات ما قبل الولادة. ضمن أنبائنا العالمية، صعد الاحتلال الصهيوني أمس من غاراته على جنوب لبنان ما أدى إلى سقوط العشرات بين شهيد وجريح في عدد من القرى والبلدات. وبالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، أصيب أمس شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال التي اعتقلت أيضا مواطنا آخر، كما أحرقت قوات الاحتلال أمس عدة منازل في مخيم جنين. دوليا كذلك، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس على دفع قرار بشأن صلاحية الحرب للأمام، وهو قرار من شأنه إنهاء الحرب مع إيران ما لم يحصل الرئيس دونالد ترامب على تفويض من الكونغرس، في خطوة تمثل انتقادا نادرا للرئيس الجمهوري، لكن هذا الإجراء لا يزال بعيدا بعدة خطوات عن الدخول حيز التنفيذ. وكان ترامب قد أكد أمس أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وأنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة قبل أن يؤجلها. وأضاف ترامب أن بلاده ستشن هجوما جديدا في الأيام المقبلة إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. يوم عالمي اليوم بمجز الباب حول صيانة وتعديل آلات الحصاد للتوقي من الحرائق استعدادا لموسم الحصاد وتجميع الحبوب. النظر في الحلول الفنية الممكنة لاستغلال بئر عين بابوش لتدعيم الموارد المائية لمدينة سليانة. وتواصل المعاينات الميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمديات ولاية الكف. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
8: مقرين من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. www.radiokif.tn.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
10: السيارة هذه عندها مشوار تعطل فيها، فرصة باش نفوتها.
11: لا ما تدوبلش،
10: ما ريتش علامة المجاوزة الممنوعة؟
11: ريتها، أما الطريق فارغ يظهر النجم نتجاوزها بسهولة.
10: ما تعرفش إيه المجاوزة في الأماكن الممنوعة؟ تمثل خطر كبير في أغلب الحالات ونتيجته الموت.
11: منين اللي خطر؟
10: الطريق إذا حطوا فيه علامة المجاوزة الممنوعة ممكن يكون ضيق، وإلا الرؤية فيه محدودة، وإلا فيه منعرج، وإلا أي خطر آخر. وإذا تتجاوز السيارة اللي قدامنا وتجي سيارة بقبلتنا، يولي حادث ما عندك فين تهرب منه. والحوادث متاع المجاوزة الممنوعة دائما يكونوا قاتلين.
1: السائق العاقل والحذر ما يخليش حياته وحياة مرافقيه في خطر. المرصد الوطني لسلامة المرور.
12: إشهار.
13: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في سليانة وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان 66 شارع بنزرت. زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10، وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
12: إشهار.

0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
3: هاي تك. مستمعي إذاعة الكاف، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هايتيك، جديد التكنولوجيا على موجات إذاعة الكاف. نبدأوها اليوم مع شركة جوجل، وين تلتفت الأنظار الأشغال المؤتمر العالمي لجوجل اللي هو الجوجل إيو. اليوم الثاني باش يكون حافل وفيه عديد الاكتشافات الجديدة، منها جيل جديد من خدمات الذكاء الاصطناعي داخل محرك البحث والأندرويد والجيميل. التسريبات تقول أنه شركة باش تركز العام هذا على المساعد الذكي الشامل القادر على فهم الصوت والصورة والنص في نفس الوقت، مع تطوير منافس مباشرة لشات جي بي تي والكوبيلوت. وفي اخبار اخر نمشيو للصين، وين تستعد لاطلاق اول قانون شامل في تاريخها لتنظيم الذكاء الاصطناعي بعد تخوفات كبيره من انتشار الفيديوهات المفبركه والتلاعب بالمعلومات. القانون الجديد باش يفرض رقابه اكبر على الشركات المطوره للاي اي، خاصه في مجالات الاعلام والتعرف على الوجوه وتحليل البيانات الشخصيه. خبراء التكنولوجيا اعتبروا الخطوه هذه بدايه حرب قوانين عالميه لتنظيم الذكاء الاصطناعي بين الصين واوروبا وامريكا. نواصل اخبارنا لليوم ونحكيو في مجال الرياضه والتكنولوجيا، وان فما تقارير جديده اكدت وانه كاس العالم 2026 باش يكون اول مونديال يعتمد بشكل واسع على الذكاء الاصطناعي لتحليل المباريات والاحصائيات لحظه بلحظه، وحتى لمساعده الحكام والمنظمين في اداره المباريات والجماهير. التقنيات الجديده باش توفر بيانات مباشره للمدربين والمعلقين والجماهير بطريقه غير مسبوقه. نختموا أخبارنا في هايتك لليوم مع دراسة غريبة أثارت تفاعل كبير، وأكدت دراسة حديثة قام بها باحثين من جامعات أمريكية قالت وأنه تحميل وكالة الذكاء الاصطناعي مهام متكررة وضغط عمل كبير ينجم يدفعها لتبني سلوكيات احتجاجية وأفكار غير متوقعة. كانت هذه أخبارنا في هايتك لليوم، نتقابلوا غدو في نفس التوقيت. إلى اللقاء الناس الكل، باي باي.
2: هايتك.
0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
4: تحية من جدة للجميع، متواصلين معكم أصدقائنا المستمعين. نذكر بحالة الطقس اليوم، فما شوية سحب رعدية لكن طقس صافي من حتى نهاية الأسبوع. فما شوية تقلبات كما ذكر خونا بلال اليحيوي معهد الوطني للرصد الجوي، معناه هنا نحب ننبه شوية وليداتنا الصغار ردوا بكم، كي تسخن ما تنحيش برشا الدباش، لأنه كثرة الأمراض تكون في الفترة هذه بالضبط، وقت اللي تكون يكون يلعب ينحي ريول، من بعد يولي في حاجة صغيرة شفافة، من بعد يجي يلوج على باش يلبس يلقى روحه معناها الطقس خذاء منه، ويكون الزكمة في وقت كمن هذا ما يشبه النزلة البردية. ردوا بين قدر المستطاع ونبهوا ليداتنا، وحتى في الكبار في حداتنا ولينا معناها تسخن في سعفيس عن نحو البلوزونات وجاكتات، ومن بعد نقولوا شبينا مرضنا سيسر واحنا، وإن شاء الله ربي باقي الستر علينا وعليكم أصدقائنا المستمعين. مازلنا متواصلين معكم في رحلتنا صباح الخير، بعد شوية باش نمشي لأسعار السوق.

0: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
1: إشهار
2: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في سليانة تفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولار. العنوان 66 شارع بنزرت، زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
3: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس، فيفي لا كوب دو موند ان غران.
1: إشهار
4: 31 دقيقة بعد 8، مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين. نتواصل معكم عن التزود بالنسبة للقفة المواطن باجة اليوم من خلال فاتن التوجاني. صباح النور فاتن.
5: وعافو نهارك كله انت وكل المستمعين.
4: ما التحية ذي ما نعرش عاد الأسوان طاحت على حسابك.
5: أنا ضحكت
4: هاكا لسي بري
5: لسعاد عاد الحقيقة خسرنا السماسم اليوم. ما زلت نقطة التفهيم النجم وقوله في معتمدية مجوز البيت، هذه حافة الدجاج يا عادل اللي يمتوا بيها بش يلغى مفقود، معناته هو قيام اللي يمت اللي فيتوا كمية شوية اللي قاعدة تجي للبيعة معناته اللي خسرنا الجاج الجاهز للطبخ، المشتقات موجودة الاسكالوب زادة كيف كيف كمية قاعدة تجي شوية هذه كالعادة يخلي المواطن يولي خلنا لحظة. ونعرفوا احنا عيد ديما في العيد الكبير باعة الدواجن يميلوا انهم يعملوا صيانة للمحلات بتاعهم، انهم يعملوا تنظيفة وما يكونش فما التزود حتى مع تزود نجم نقولوا فترة الراحة السنوية اللي متعودين بها وديما يتكروا جمعة 10 أيام
4: هذايا
5: العادي بتاعهم. ما نعرفوش اسمي اسكو كيفاش باش يكون، بما انه برشا ناس حتى اللي نحكيو معاهم يقول لك معناتها بما انه ثوم العلوش غالي، ثوم الأفشية غالي، يمكن ماهمش باش يشري، قاعدين يخليوا اللغة. تو حتى معناتها كنت نحكي معاهم قالوا لي حتى اللي يحب يشري يزيدوا لنهار لحد ما يخليش يروحوا الاخر معناتها للاثنين والثلاثة الجايين. هذيك علاش قاعدين نشوفوا فما شوية لهفة شوية ازدحام وكميات كيسة فيسة متوفة في ما يخص الدواجن. يلا نبدأ بها عادل. الدجاج محافظة على سومه ب 8500، هيك كيما قلت لك الكميات ناقصة شوية بالنسبة للباعة اللي يتشكاو من التسويق. الفخاز داوند ب 10925، كبدة دجاج ب 13.80 دينار، والكبدة داوند مش موجودة المدة هذي وطلعت ب 22 دينار حسب ما أكدوا لي. الاسكالوب 17.250 دينار حتى ل 18.200 دينار، الكبيس الدجاج ب 11.400 دينار، الزر الدجاج ب 13.200 دينار، وفخاز الدجاج مقصوصة البيلان صغيرة ب 10.800 دينار، جوانا حنصوفين ب 11 دينار، العظام من 12.100 دينار ل 13.100 دينار الحارة. نمشي بيك خلينا نكمل مع اللحوم الحمراء عادل. الناس كما قلنا توا مدة هادي بمعطل استعدادات العائلات لعيد الأضحى كل قدير وقدره، فما اللي باش ياخذ أضحية العيد ويتشكاو من الغلابة طبيعة تاع

0: السلام. البارح العلوش في باجة المدينة في الرحبة الكبيرة غالي شوية، وصل حتى لزوز ملايين. العلوش كيف كيف بعض القصابين يبدأوا من توا ياخذوا ويقيدوا في الناس اللي باش تشري لحم فقط مش باش تخلط الضحي. العلوش إذا هذاك هو نفس السوم معناتها احنا المدة الأخرانية 60 دينار هذاك اللي قاعد يخدم فيه. المرقاز بين 35 و40 الحقيقة. المرقاز إذا المدة الأخرانية من رمضان طلع سومه على الأخر ما كناش متعودين به، وصل لل 44 خطة بالله قالوا لي فات حتى ال 40 45 دينار. كبة بين 60 ل 65، هبراجل 50 ل 52، شمامة 39 حتى ل 42 دينار، الهرقمة بين 20 ل 25، الكرشة ب 10 دينارات، والراس بين 12 ال 15 دينار. من فيه الخضرة يعادل كما قلت لك معناتها نقطة الاستثمار الكبيرة هي الطماطم ب 4200. الطماطم أساس غالية، النوعية أجود شوية ب 4 دينارات. الفلفل سومو قاعد يتيح بين 2600 2980 وحتى تنجم تلقى ب 2200. البطاطا ب 2200 زاد هذاك السوم اللي محافظ عليه. وفما انواع عادل معناتها فما اللي يقول لك بتاع الفريد، فما تلقاها بنبته، معناتها الجوده هي اللي تحكم، لكن السوم نفسه موجود. الفقوس بين 2500 حتى 3 دينارات بتاع انت والحجم والكميه، اللي بزيد ب 15 مليون، الطلايط 30 بتنيخ ب 4000، الخضره شويه 700 ل 800، وهذه من متوقع ان الايامات الجايه يرتفع سعرها على دواري كل عيد. اللوبيا الخضراء ب 8000 الكيلو، والحقيقه اثنين اللوبيا الخضراء عاد ما هي نقولوا معناتها ثومها ما طاحش، ما زالت غاليه شويه، كنا نحكيو مدة يخف على 12 دينار. البصل الرباطي ب 15 مليون، وبالكيلو الروس بين 12 مليون حتى 15 مليون. القارص ثم طلع يعادل بعد ما كنا نحكيو على 2000 و2200 طلع على 3500 تويكا. والحقيقة النوعية حسيتك الكبيرة الحجم معناتها السيترونات أكثر منها معناتها باش نستعملوها استعمالات أخرى. البيتنجان ب 2500، النعناع ب 600 للدينار، التمانية ب 2000، الفول مازال موجودة معانا، الفول بين 12 مليون من 15 مليون، الجبانة بين 4000 حتى 4500. ونمشيو للهلال يعادل، والغلة كبرت الله رابحة ما شاء الله أنواع وأشكال، على بطيخ على دلاع على فريز ومشماش، على كل لون يا كريمة الغلة، لكن زادة أسوانها على كل لون يا كريمة. المشماش نلقاو 3480 حتى 6200، ثم 4500. الفريز هو اللي طاح سومو شوية، تو نحكيو على 5500 و6000. البطيخ بين 3480 حتى 4000 الكيلو، الخوخ بين 3500 حتى 7000 يعادل، ثم انواع على خاطر. التفاح نلقاو من 2500 حتى 3000 هذايا شويه دوبل فرد، نلقاو زاد ثم 4800 ثم 6200 وثم حتى 11 دينار و12 دينار بالطبيعه المستورده. الدلاع ب 15 مليون الكيلو، ثم ب 12 مليون.
1: الدلاع ب 15 مليون.
0: الدلاع جبيده راه ال
1: مش موجود عندنا ذي ذي.
0: لا ما هذي هم الكميونات يا عادل. اي صغيرة الكعبة، ما نعرفش عاد اسكو تطلع حلوة ولا مش حلوة، بس هي الحقيقة ماهوش رابخ رابخ بالنسبة للدلاع. الحقيقة التوت زاد 6000 السوم موجود معناتها الايامات هذيا، زاد التوت كما قلت لك معناتها الغلال موجودة، البنان ب 12 دينار حتى 13 دينار، الغلة موجودة خاصة توا غلة الربيع والصيف، لكن الأسعار ماهيش كيف كيف، معناتها فما برشا تفاوت في الأسعار، وهذا يرجع في العادة للجودة يا عادل. فما حاجات بالعين معناتها أنت، وفما حاجات اللي يخلوك بالفرز زادة، مثلا مشماش معناتها فما ما تتعدى على برشا يدين. ساعات واحد بيقول ما ياخوش هذا اللي بالفرز نمشي ناخذ واحد يعطي لك فول وتبدا اغلى الثوم شويه وهكاك وانت والبيئه معناتها والتصرفات اللي مع اكليونات. فما اللي كيما قلنا يخلي بالفرز ثم اللي يقول لك لا نعطي لك الثوم. هذه هي جولتنا صغيره اليوم في المعتمد في الجزائر بنجاح وتوفيق لكليون بيتنا لانه جماعه الاعدادي والثانوي يعدي وقاعدين ذاك الوقت نعمل في الجوله نشوف فيهم بالطبيعه ان شاء الله ربي ينجحهم ربي يوفقهم. المهم نهار الجمعه يبداوا الابتدائي ذاك كيف ان شاء الله بالنجاح والتوفيق.
1: ان شاء الله يا ربي ينجحهم الكل ويفرحوا بهم وعائلاتهم. شكرا. فاتنا متواصلين 40 دقيقه بعد 8 على موجات اذاعه الكاف في رحلتنا. صباح الخير بعد شويه ميكرو تروتوار.

0: 43 دقيقة بعد الثمانية، مرحبا بكم. ميكرو تروتوار كما نهار أربعة صبحيتنا، جينا من تجروير مع مصدق قشيرني. مصدق عمل دوره من نهارات الكل وقاعد يتبع ويقانس في العلوش وفي أسعار العلوش اللي هو توا حديث الناس الكل، ولكن في نهاية المطاف كل واحد يأخذ كان اللي كتب له. والحكاية الأسعار هذه راهي مربوطة، احنا كحكينا وشفنا الفلاح يقول لك نوع والقشار يقول لك نوع، لكن الحلقة مفقودة في الوسط، هي بطبيعة الحال معروفة وين. نتواصلوا معكم. مصدق صباح النور.
1: صباح خير عادل، صباح خير لكافة مستمعي ذات الكيف. بالفعل الآخر مازلنا نتبع كيف الناس الكل، الحقيقة ما اقتصرناش على الرحبة اللي ربما معناها اللي تكثر فيها القشارة، ومشينا حتى البعض الأرياف المحيطة بمدينة تجروين، يعني الحقيقة تقريبا نفس الأسعار يعني موجودة، الأسعار غالية حتى عند الفلاح مباشرة، الأسعار غالية صراحة، ما هيش حكاية معناها والأكل وسطاء وكلها معناها بصراحة. مشينا وشفنا حتى تلقاها تعدى على الطريق، تحبس تشوف الأسعار تلقاها الحقيقة مليون ونص، مليون سبعمية، حتى البركوسة الحقيقة الآمس بركة البركوسة مليون وثلاثمية، مليون واربعمية، بصراحة الأسعار غالية غالية برشا. ما نعرفش الفلاح كيف كنت تحكي انت، يقول لك نارنا خدش جاي الحشيش جار من مارس من قبل الكاميرون، نعرف المواطن يقول لك السنة ربي يعطى خير وبرش حشيش، ما الأسعار هذه غالية معناها غالية برشا، والفلاح على الأقل ربح شطر اللي كان يعمل فيه في العالفة يعني. ما حقيقة الأسعار بزالت غالية برشا.
0: نعم، شوفوا الروبورتاج سليم، بطبيعة الحال نستمعوا للناس شنو تقييمهم والأسعار كما هم يحكيوا عليها.
2: العلوش مش في المتناول، العلوش غالي ياسر، العلوش انت اللي صغير 1500 1600 القليل من الجمش، وحتى المتواطي ما تجيش تشري العلوش، شيء ما تدخل رحبه، شيء ما يتقالش الغلاف، انت لا ما الواحد ما يصورش الكيفيه هذه، ما نجمش الواحد يعيد السنة ما نجمش نعيد، بحاول ما نجمش نعيد، ربي خيره، فهمت لي الحشيش موجود، كل شيء موجود، والغلا كيفك مش معقول، والله ما معقول كيفك، كل الخيرات ربي موجود، الحشيش مش قاعد ياخذ، جات واحد ياعل كنقولوا له اما الحشيش موجود، واحد مليون علوش ب 15% ب 14%، علوش صغير قدك في 850 900000، شكون مش اخذت عليه؟ ما عادش اخذ حتى اللي يخفي زملائي ما عادش ياخذ بشي علوش.
3: حكوا على علوش السنة غالي بعد معناتها الزوالي ما ينجمش تو بشهريته وما ينجمش يخلط. قبل نحن نقولوا الزوالي ما يخلطش على علوش، تو بشهريته ما ينجمش يخلط على علوش. ترياسر يلزم الدولة الأخرى تشوف لنا حل، دبرش لي شوية علوش من برا، دبرش لي حاجة، المهم الدولة الأخرى تشوف مشكلة الزوالي هذا وشي، بالله توكيفني لينين نحكي لك لينين، نأخذ 500 دينار، يا الهندرة تأخذ نخبة علوش، خلص بها خلاص مثلا الجزار واحد الحم، ما تخلصتي وحتى الدجاج ما يخلص علي.
4: يا حسرة، قبل كان يجيك ضيف تذبح برشني، يجيك واحد ما عندوش تعطيه برشني، يعني تو البرشني ما عادش يتشرى، تو الغني اللي عنده الشهر ما عادش ينجم يشري برشني بصوارد غير يا الزوالي، ما عادش نلومه تو على كل عام نقولوا السنة خير، عام نقولوا السنة خير، لكن راجع بالتوالي والله يقدر الخير. المشكلة في العلف هذاني غلط، راهي الغلا فوق من اللازم، إشكار تشعير ب 75 ألف إشكار التالي، ما عايش لعبيد واصلة، ما عايش أسمع المشكلة في الغلاء العلفة تاني، العشيش وقتاش توجد في مارس، من مارس تنفست لعبيد شوي، وحتى اللي عنده طبرة ويعيش بالك بك العسيب، شيء رخيص.
5: بالنسبة للعلوش راهو نار ومسمى، بناء القليل يشوفني هو يراو العلوش اللي برشني قالوا قليل ما تحوتهم، شو العلوش نص زوج ملايين وزوج ملايين ونص برشني بمني متل يا رسول الله، شيء ما يتحكيش خلاص، الله يقدر خير وقت.
6: يقول لك غالي شوية لمحالة، بالله يتوى القليل اللي ما عندوش، هو المتوظف ما يبصش باش يسوي، واللي عنده سعر في الوقت كيفاش باش ياخذ، هو كيلو لحم ولا كيلو لحم حاير فيه، هذيك الدنيا كبيرة.
7: تقول الله اسمهم خيالية، بالنسبة للعلوش اسمهم خيالية، الزوال يا مسكين نجم يقتل. الله يقدر الخير وكفى.
8: يقول لك الواحد باش نعاير ويكذب على روحه. يعايد يقعد عام الجاي ويخلص في الديون. سي مصدق من غير نقول لك انا الحكايه. يا تشوف بعينها
0: الكلمة هذه كبيرة، تشوف معناها تسكت مصدق معناها هو في الحقيقة، لأنه هذا كهو رب العائلش عنده ما يعمل مسكين. كان نشوفه توا مع الدروس الخصوصية وجوا الامتحانات وناس كريا ذو ما معناها بالحقرة، وما نشمش نقوله، لكن الواحد هو حتى كان ما يضحيش هو. احنا نقوله النبي صلى الله عليه وسلم ضحى على المسلمين لكل الغير قادرين. شنو رأيك انت في الشيء هذا يا
1: والله يشوف هذا بالحقيقة اللي معناه حتى اللي كذكروه لبعض المواطنين، حتى الموظف شهريته باش خارط بصراحة، لأنه كيف إذا كان مش يكردي كيف ما قال أحد المواطنين، يعني مش يقطع كامل ويخلص فيه. وثاني حاجة أخرى تقول مثلا ما تشريش ما تضحيش، لكن الحقيقة تو حتى الموظف تو موظف ما نشوفه نحن الموظف ما عادش ما نجمش يشري، ركب تمشي للرحبة تمشي للفلاح على أساس أنك مثلا تهز مليون معك، مليون ما عادش يكفيك. لا ترى أنت حتى تقول أنت نا موظف ليش ما نضحيش، إذا ما نضحي لكن في الحقيقة معناها الغلاء اللي رو بسيفة كبيرة عادل، رو منعرفش انت تخلط في الرحبة كل حد في معناها الرحبة متاع تجريد، وكيف ما قلت لك معناها رو غلاء بسيفة كبيرة، يعني ساعات الفرق بين عام نول وسنة 300-400 دينار بالراحة.
0: لا يعني هو رو بين عام نول وسنة ما تنجمش تحسبها، لأنه مش حتى 300 بركة، لا أكثر معناها وصلنا حتى للدوبل. ما حكيناش على جوز ملايين وثلاثة ملايين العلوش
1: بالضبط، معناها رو غلاء بصراحة، غلاء معناها فوق القيمة، يعني معناها متنجمش تو تقول لي انت والله يا سناء برشا مواطنين. وفعلا رو حتى تو ثم كنت نسمع في صديقتنا من الزبيات، يعني ثم مواطنين بدوي معناها يعربوا على الحم، يعني لك الحم رو بستين دينار تو يقدش تشتري انت معناها، فهمت كيفاش معناها يلزمك مليون باش تشري، وشو معناها تشري الحم وتمشي تشري الكبد ومتابع وكذا كذا، يعني الحقيقة راو وتقول ما نشريش ساب شوي راو عاد عندك صغيرات الناس كل تصور انت مثلا جيرانك مثلا زوز ولا ثلاثة ولا أربعة ذبحين جي انت في وسطها ما تذبحش ما تضحيش، يعني صعيب شوي يعني.
0: والله انا نقول ربي في نهاية المطاف والله الناس كلها ما تضحي والناس كلها تاخذ وتفرح، ربي ما يخلي حد. والله يعطيك الصحة، شكرا لك مصدق.
1: شوف مع هذا الأثناء بصراحة إذا كان عم نول مثلا ما ضحتش العباد أثناء برشا مواطنين برشا عائلات أثناء مش تكون لعائلات أكثر الأعداد اللي ما هيش مش تضحي.
0: أخوي احنا نهار الأربعاء بحولها مع بعضنا نشارة العيد وتو نحكوا في الموضوع ونشوف تقول لي. شكرا مصدق يعطيك الصحة ليك ولكل أصدقائنا المستمعين اللي تابعوا فينا على الباج متاعنا، كذلك طريق السلامة لكل مستعملي طرقاتنا، ربي نجح وليداتنا اللي نعرفوا الأسابيع ذوما هي أسابيع امتحانات والحصاد بالنسبة لوليداتنا والعائلة الكل، إن شاء الله ربي يكون معهم وإن شاء الله ربي يفرح الجميع. بعض الكلمات اللي جونا من قناة المستمعين، صلوح البغانمي صباح الخير والورد والناس والياسمين للناس الطيبين، سوسو كذلك صباح النور، كمال ملهي بن شريف صباح الخير، نبيل بن علي الورفلي صباح الخير والمسرات، تحية لك عاد كامل الفريق التقني اللي معاك، اسمهان عزيزي تحية حاطرة بربي فيروز يا ملاكي، عدينا فيروز الليل يا ليلي بطاقة ورود جميلة جدا، شكرا ليك ناجي حميدي صباح الورد، أيمن زخامة كذلك، عمار بوعلي، مريم متواتي، عمار البقلوتي، نجاة الشيخاوي، شكرا محبوبة مبروكة هادي. هكا أزيخنا المستمعين أتي لنهاية رحلتنا، شكرا فتحي دريدي من خدمات الهاتفية، سعاد عباس في التنسيق، محمد أمين البوبكري في مراقبة البث، سليم رزقي في خرج رحلة من الاستوديو، عادل الخماسي، إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: إشهار.
2: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا بسين جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو.
1: إشهار.
3: التاسعة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استعدادا لموسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية باجة، ينتظم اليوم بمجاز الباب وبعد غد بباجة الشمالية يومان إعلاميان سيشفعان بحصة تطبيقية حول صيانة وتعديل آلات الحصاد والتوقي من الحرائق لفائدة الفنيين والفلاحين وسواق آلات الحصاد بالجهة. انتظم أمس بمنطقة سيدي إسماعيل بباجة الجنوبية يوم تكويني حقلي لفائدة عدد من العاملات في القطاع الفلاحي حول حوكمة المياه والمحافظة على البيئة بوادي مجردة. تم أمس افتتاح نقطة بيع الأضاحي بالميزان بسوق الدواب بباجة وسط تواصل تذمر المواطنين من غلاء الأسعار والإقبال الضعيف على الشراء. أفضت ورشة عمل انعقدت مؤخرا بولاية جندوبة حول تعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام التغيرات المناخية إلى الاتفاق على تنفيذ جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى المحافظة على الموارد المائية واستصلاح الأراضي المتدهورة ودعم الفلاحين بالجهة. دعت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص إثر انعقاد مؤتمرها 14 سلطة الإشراف إلى مواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض من أجل تحقيق تغطية صحية شاملة تضمن التكفل بجميع الأمراض العادية منها والمزمنة لجميع المواطنين. صعد الاحتلال من غاراته على جنوب لبنان ما أدى إلى سقوط العشرات بين شهيد وجريح، وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان بارتفاع حصيلة شهداء غارة الكيان الإسرائيلي على بلدة دير قانون النهر إلى 10 قتلى بينهم 3 أطفال و3 نساء. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام العاشرة بإذن الله.
5: زوايا الأحداث.
6: زوايا الأحداث.
5: زوايا الأحداث.
7: زوايا الأحداث.
8: زوايا الأحداث.

صباح النور، اهلا وسهلا بكم. تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف. توقيتنا 9:03 حتى 11 في زوايا لهذا اليوم 20 ماي 2026، وفي عديد المتابعات لاهم الاخبار والمواعيد المنتظره. حديثنا اليوم باش يكون على الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الصحية، تحديدا في الكيف والاستعدادات. ثم خدمة كبيرة انطلقت من نهار 4 ماي وزيت باش تتواصل على مستوى سوق الدواب في ولاية الكيف. اليوم الفريق موجود في سقيط سيدي يوسف، مازال في الكيف المدينة، ثم نهار سبت في مدينة نبر، والاستضافة باش تكون السيدة منى الحمداني عن مكتب الكيف للهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الصحية باش تكون حاضرة معنا. برنامج مهم جدا تلقته وزارة المرأة منذ سنوات، وعديدة هي المناطق اللي استفادت من هذا البرنامج، واستثنائيا في ولاية سليانة برنامج التمكين الاقتصادي لفائدة العائلات اللي ولادها عندهم صعوبات في يعني قرايتهم وفيهم حتى انقطاعات. اليوم الوزارة أفردت هذه العائلات ببرنامج التمكين الاقتصادي، وأكثر تفاصيل نأخذها مع سيدة المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة بولاية سليانة، وأكثر تفاصيل حول هذا البرنامج، العائلات المعنية، كيفية الاستفادة من هذا البرنامج. والبرنامج هذا وقتاش نشوفوه موجود على أرض الواقع في ولاية سليانة، وقت نحكي على الولاية كاملة معتمدياتها وأريافها ومدنها. البرنامج هذا كما ذكرت الاستثنائي لفائدة هذه العائلات اللي عندهم أبنائهم عندهم صعوبة في التعلم أو انقطاع تام عن الدراسة. برامج النظافة في بلدية ولاية الشمال الغربي مازال متواصل، ومتابعتنا مع فقرة المراسلين وزملائنا اللي موجودين في مكاتب الإذاعة. تحية لكل من اختار موجاتنا، تحية لسليم في الإخراج، شكرا سعاد في التنسيق، كذلك فتحي في المكالمات الهاتفية، وليليا فريق الديجيتال. يوم سعيد وموفق للجميع.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. لحظات تلتحق بنا سيدة عايدة نصر المديرة الجهوية للمرأة والأسرة بولاية سليانة، وكما ذكرت الجهة والمندوبية مصرة أنه تكون حاضرة وين حتى يتوجدوا إشكاليات هم الأسرة التونسية. هنا نحكي على برنامج التمكين الاقتصادي، نعرف هذا البرنامج وولاية سليانة يعني حقت فيه أرقام متميزة وكانت عنا متابعة منذ السنة الفارتة. اليوم نحكي على هذا البرنامج لما يمس عائلات عندها ولدات عندهم إشكاليات على مستوى مواصلة دراستهم، انقطاعات مدرسية وغيرها، إشكاليات للأسف الشديد وقت نسجلوا في تونس أرقام تخوف بالنسبة للانقطاعات المدرسية. لابد أن الأطراف الكل تكون اليوم واعية وتتحمل مسؤوليتها حتى نقلوا منه، لأنه رأوا العدد يفجع. اليوم البرنامج هذا برنامج التمكين الاقتصادي على مستوى ولاية سليانة أنه يمس العائلات هذوما اللي عندهم أطفال يعني هم الصعوبات بالنسبة لمواصلة دراستهم أو انقطاعات مدرسية للأسف يتم تسجيلها. سيدة عايدة نصر صباح النور، أهلا وسهلا بك، يومك سعيد وشكرا قبلت باش تكون حاضرة معنا، ومن خلالك تحية إلى كل العاملين معك في الإدارة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بولاية سليانة على العمل الكبير تقوموا به على مستوى ولاية سليانة الكل في مختلف البرامج اللي أطلقتها الوزارة. مرحبا بك مدام.
1: مساء الخير، مرحبا بكل المستمعات والمستمعين. العفو أنت قلت نشكرك، ولكن احنا رانا قاعدين نقوم وكان بالواجب متاعنا، وقاعدين في نفس الوقت أيضا نؤمن بالجانب الاجتماعي، ونؤمن بأنه المسألة الاجتماعية هي في صلب توجهات الدولة وفي صلب توجهات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، خاصة وأنه نعتبر الوزارة متاعنا وزارة أفقية، وزارة لها علاقة بكل المسائل التي تطرح في المجتمع واللي تمس كل أفراد الأسرة، سواء كان مسن، سواء كان طفل، سواء كانت مرأة، سواء كان شاب، كل هذا تعمل عليه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
0: هكاك مدام باش ما نقولوش ان وزارة التربية كهو هي المسؤولة على المئات الالاف من الصغيرات اللي في كل 15 سبتمبر ما يلتحقوش بالمدارس والاعداديات والمعاهد اللي هو راهم الاف والاف. اليوم برشا وزارات مطالبة انه تحط يدها في المشروع هذا باش هالرقم يخف شوية على الاقل، وقت اللي نعرف اليوم الاسباب الحقيقية، وقت اللي ندرس، وقت وزارة المرأة تدخل للعائلات وللارياف وللمدن والمدن الداخلية وتعرف عارف شنو الإشكاليات الحقيقية اللي يعانيوا منها الأسر حتى اللي يطلعوا وليداتهم غير راغبين في الدراسة وينقطعوا في سن صغيرة. وقت الناس الكل اليوم تحط يدها في المشروع هذا طول العدد ينقص بطبيعته، أما مش نبقوا ساكتين ونحملوا طرف دون آخر المسؤولية في الانقطاعات المدرسية المبكرة هذه.
1: أكيد أكيد احنا كما قلت سيدتي أنه ما نجموش نحلوا المشاكل متاع المجتمع متاعنا بتحميل المسؤولية لأي طرف، فهمتي أنه هذا ماهوش هذا الحل. الحل العكس تماما، أنه نعملوا استراتيجيات ونعملوا دراسات نعتمدوا عليها لتقييم الوضع الحالي، والناس الكل بمقاربة تشاركية، الكلنا نحط يدينا في دين بعضنا باش نلقاو حلول لهذه المشاكل. احنا نعرفوا اللي وقت اللي نحكيه على التسرب المدرسي او الانقطاع المدرسي او ايضا التلاميذ المهددين بالانقطاع اللي للاسف الشديد في كل سنه العدد يزداد يزداد. علاش؟ وهذا وزاره الاسره نعرفوا اللي هي معناه بادرت بوضع استراتيجيات في جميع تخص جميع افراد الاسره سواء في الطفوله المسنين وايضا الاسره بصفه عامه، وتبين أن الوضعية الاقتصادية للأسرة من بين الأسباب، ليست السبب الوحيد، ولكن من بين الأسباب الأساسية والرئيسية التي قد تدفع بالأطفال إلى مغادرة مقاعد الدراسة. لذلك أطلقت برنامج التمكين أو الإدماج الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي. وهنا سيدتي الكريمة نحن نعمل جنب إلى جنب مع بقية المتدخلين، أساسا وزارة التربية، أساسا هنا في سليانة المندوبية الجهوية للتربية نعملوا معها احنا، لانه نعرفوا اللي الاحصائيات او المناطق التي ربما تشهد اكبر عدد من المنقطعين عن دراسة والمهددين بهذا الانقطاع نجد الاحصائيات عند المندوبية الجهوية للتربية. هذيك علاش في هذا البرنامج قبل حتى لا نتجه لاي منطقة ما او قبل حتى لا نبدا الاجراءات، اول حاجه هي جلساتنا مع المندوبيه الجهويه للتربيه حتى نحدد بالفعل مناطق التدخل، واللي بطبيعه الحال ماهوش سندعي انه احنا باش نلقاو الحلول السحريه معناه المساله، ولكن نخفف. وهذا كي نقولوه راهو ماهوش حديث انشائي، ولكن احنا اعتدنا في وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على التقييم. هذيك علاش احنا نقعد حتى طيلة السنة سيدتي مع المندوبية الجهوية للتربية ونتبعوا في كل العديد متاع الأبناء أو الأطفال اللي احنا خدينا أمهاتهم في في برنامج الإدماج الاقتصادي. شنو اللي تغير في العائلة؟ شنو اللي تغير في مسألة الوقاية من الانقطاع المدرسي أو التسرب المدرسي؟ هذا هو بالنسبة لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع. بعد هذا والكل عندما نحصر منطقة التدخل ونحصر العدد في ضوء الاعتماد المتوفر بطبيعة الحال فإنه نعاين أولا قبل كل شيء ساعة ناخذ الملفات من السادة المعتمدين أو من اللي هما يقبلوا الملفات. وعليش يقولوا علاش نقولوا السادة المعتمدين؟ نقولوا السادة المعتمدين لأنه بطبيعة الحال نؤمن بمسألة القرب، لأنه شكون اللي يعرف العائلة أكثر؟ صحيح أنه احنا هدفنا هو الأم التي ربما أبنائها مهددين بالانقطاع المدرسي، ولكن وضعية العائلة الكل وضعية العائلية ما نجم يعرفها كان العمدة عمدة المكان.
0: هذيك علاش قلت مدام عايدة راه برشا أطراف متداخلة، ما ثماش طرف واحد ينجم باش يحل هالإشكال هذا، راه الناس الكل على طاولة واحدة باش نوصلوا للعائلة هذيك ويتحل البحث ويتحل تحقيق علاش وصلت العائلة هذه ماهيش قادرة باش تقري صغيرة.
1: بالضبط مدام هذية. احنا علاش نقولوا الكلام هذية الحقيقة؟ لأنه هو موش قرض اللي تاخده الأم، هي منحة، هي عبارة على مكونات مشروع برغبتها هي. ولكن زيدا هو هذا مال عام، حتى لا يهدر المال العام وحتى يذهب أساسا إلى المنتفع الحقيقي به. وأكثر من ذلك، أكثر من كل هذا، حتى فعلا نخرج العائلة من وضعية الهشاشة التي قد تكون سبب رئيسي في الانقطاع المدرسي. يلزمنا نعمل هذا، يلزم أولا يمشي المشروع للمرأة اللي أو للعائلة اللي فعلا تستحق أن تنتفع به واللي عندها أطفال مهددين بالانقطاع. وأكثر من ذلك نتابع وقوف العائلة على أنه هذا المشروع ينجح، لأنه زاد باش ينجح المشروع. أنت قلت لي توا مدام أنه الناس الكل نقعدوا على فرد طاولة باش نلقاو، أكثر من هيك نواصل أنه نقعدوا على نفس الطاولة ونواصلوا زاد برشا متدخلين نقعدوا على نفس الطاولة. علاش؟ على خاطر بعد اللي تاخذ هي مكونات المشروع ما تقفش الخدمة متاعنا مع المتدخلين معنا وشركائنا. احنا وقتها يلزمنا نشوفوا اشكو هي عندها تكوين خاص بك المشروع اللي هي رغبت في انها تعمله، خاطر فما محادثة تصير معها وهي تعطينا رغبتها، ولكن رغبتها لا تكفي لانه تنجم تكون هي ما عندها حتى قدرة على انه تسير مشروع، هي ما عندها عليه حتى معرفة. دونك نوليو نحكيه معها الإدارة الجهوية للتكوين والتشغيل أنه تخضع المرأة هذيك الأم هذيك إلى التكوين في المجال اللي هي اختارته. بعد هذا الكل مع فضاء المبادرة نحاولوا زيدا باش نشوفوا الجدوى متاع المشروع، لأنه زيدا ما فهميش علاش تعمل مشروع في بقعة ينجم ما ينجحش من ناحية التسويق أو الترويج، ولا حتى من ناحية إذا كان تربية أغنام ولا تربية دجاج ولا غيره من نجم زيدا. يزمنا هذا الكل راهو سيدتي راهو برنامج ما يكتفيش فقط بأنه يعيط للأم ولا يعيط للأسرة اللي تنتفع ويعطيها، لا، راهو هدفنا الأساسي هو أنه نضع حد أو على الأقل نساعد في وضع حد ونقي أطفالنا من التسرب المدرسي. وما نجم نوصله للهدف هذايا كان فعلا بإيماننا قبل كل شيء بالبرنامج هذا وبالمتابعة الدورية المستمرة حتى فعلا. وأحنا عندنا الحق الكثير من قصص النجاح اللي نسميها قصص نجاح. وعليش نقول قصص نجاح؟ لأنه أنا نؤمن أنه قصة النجاح لابد أن تكون عدوى إيجابية. لابد أنه اللي يراها أي أسرة تراها تقولك حتى كان نبدأ من الصفر فإنه النجم نوصل والنجم. أحنا عندنا قصص نجاح كيفاش نقيسوها؟ وقت اللي نلقاو أك الطفل اللي وقت اللي مشينا للأم تاعه وتوجهنا وخذت المشروع نتاعها كان عمره 8 سنين. ونحكي لك في قصة واقعية. وقت اللي هو وقت عمره 8 سنين يقرأ في السنة الثانية سنة الثالثة ابتدائي وقت سنة الثالثة أساس. وقت اللي نلقاها تأخذين إجازة في الحقوق مدام وقتها صدقني
0: وقتها بالحق هذه قصة نجاح.
1: لأنه وقتها نقول فعلا وقت اللي نمشي الأسرة مدام خذت جزء 4 معزات والتيس نتاعهم ونلقاهم بعد عام فقط عندها 24 في القطاع نتاعها نفرح. لأنه وقتها أنا نقول فعلا راهي الأسرة هذيك نجحت في أنها تخرج من كل وضعية اللي تهدد الصغار نتاعها بالانقطاع المدرسي. إذن هو راهو برنامج كبير وبرنامج مهم جدا. وهذيك علاش كل هذه البرامج علاش احنا نسعى دائما وأبدا إلى حوكمتها. لأنه الحوكمة

0: بعد ما هالأطراف اللي حكيت عليها وكل واحد ودوره
1: باش
0: في سبتمبر الجاي من كانوا 100 نوصلوش حتى 50 باش ما نقولوش حتى أكثر مثلا. هو عنا الوقت لو جمود الطوم باش نستخدم باش كل واحد يوفوا الامتحانات الوطنية ويتحط هالدوسي هذا على الطاولة ونعرف ونشوفه ونحسه باش كي نمشيو سبتمبر 15 سبتمبر. نتمنى انه العائلات هذوما حتى بالإمكانية اللي مازالت في بدايتها تشجع ولدها باش يمشي يقرا برا اقرا مسالش انا معاك مش نعاونوك هاك باش تحسن وضعيتنا ان شاء الله خير ما ابقى برا دبر خدمه وانت عمرك 12 سنه و13 سنه وقتها يا خيبه المسعى مدام.
1: بالضبط كلامك الكل مهم ومهم جدا الحقيقه، لانه حتى الطفل والاسره في حد ذاتها حتى كي تحط ساق من الاول في الخطوه الاولى ديجا هي بدايه الامل بدايه النجاح. كي تقول له انت كي راه هو ديجا ام والعائله الكل، خاطر احنا كي نقولوا الام ديما نؤمن انه الام ربما هي الاقرب للطفل، هي الاقرب في انها تسعى انه الصغير نتاعها، وكلنا نعرفوا امهاتنا هما اللي خذوا دور كبير في انه وصلونا ونجحونا، دونك هذاك علاش هو امهات التلاميذ، ولكن في الحقيقه هو موجه للاسره الكل. ولكن كي نقول اسره الكل قد نجد الارمله قد نجد المطلقه ايضا، هذاك علاش هي الام هي الهدف نتاعنا. ولكن أين أنت قلت لي بدينا فعلا مدام بدينا في الإجراءات توا الأولى، عملنا الجلسات متاعنا مع المندوبية الجهوية للتربية، اخترنا منطقتي تدخل حسب الاعتماد اللي موجود عندنا اللي هو 200,000 دينار. دونك منطقة التدخل زوز مناطق التدخل هي كسرة وبرقو، لأنه احنا تدخلنا سابقا في أمهات تلاميذ في منطقتين اللي هي منطقة الروحية واللي هي تشهد فعلا معناها عدد كبير من المنقطعين سنويا وحتى المهددين بالانقطاع نتيجة غاية الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية اللي تعيشها العائلات نتاعهم. وتدخلنا أيضا في منطقة البرامة من معتمدية جعفور أيضا اللي لقينا فيها زاد عدد كبير من هذا، ولحسن حظنا تبعنا زوز مناطق، تبعنا العائلات اللي انتفعوا اللي هما كانت عنا 26 عائلة في الروحية وعنا 16 عائلة في برامة وشفنا اللي احنا معناها نجحنا بنسبة معناها باهية الحقيقة في أنه فما معناها في وسط 16 هذية مثلا لقينا احنا 13 عائلة اللي فعلا معناها تتسمى تجاوزت المنطقة متاع الهشاشة هذه أو حالة الهشاشة والصغيرات رجعوا يقرأوا. حتى هي الإدارة الجهوية للتربية والمندوبية الجهوية للتربية عندها لجنة اللي تنظر في المنقطعين سنويا، وهي اللي تعطينا كي نجلسوا معها تعطينا كل أطفال متاع العائلات هذيك اللي احنا دخلنا معها. دونك بالنسبة للسنة مش تكون زوز مناطق تدخل اللي هي كما قلت لك كسرة واللي هي برقو. بدينا في الإجراءات الأولى، توا عنا عدد من المنتفعين، عدد من الملفات مش المنتفعين مترشحين مترشحات للانتفاع كأمهات. عنا عدد من الملفات قاعدين توا ندرسوا في الملفات هذيك من حيث الوثائق المكونة للملف، من حيث شهادة الحضور بالنسبة للصغار، من حيث أيضا النتائج المدرسية بالنسبة للصغار، خاطر ناخذوها بعين الاعتبار وقت اللي نقولوا تاخذ الام هذه وما تاخذش الام هذه، وقت اللي نلقاو اموا صغار هذوكم ناشين دونك ديجا ما ثم حتى مشكلة. مي كي نلقى انا في عائلة اخرى ديجا يتارجحوا بين 5 معدل و7 و8 دونك المسألة لهنا مخيفة شوية، خاصة وقت اللي يبدا عندهم ديجا اخوهم الاكبر منهم انقطع، دونك هذيا ديجا سبب اخر يخليهم هما بيدهم يخرجوا ويعاندوا صغير هذيك. دونك احنا تو في المرحلة هذيك في مرحلة الفرز نتاع الملفات. اون فوا فرزنا الملفات نقوم بمرحلة التقاطعات، لانه في بعض الاحيان احنا نعرفوا اللي بالنسبة للهياكل العمومية العديد من الهياكل العمومية تعطي زادة كيف المشاريع هذه كيما الشؤون الاجتماعية بطبيعة الحال اللي انتفعت من برنامج اخر ما عادش تنجم تنتفع من برنامج باعتبار نحكيو على واحد
0: باش ديما نعطيو فرصة لغيرها.
1: اكزاكتومون دونك احنا في المرحلة هذه ان شاء الله من بعد مرحلة التقاطعات تكون عندنا معهم محادثة للقائمة النهائية اللي ستنتفع، ونشوفوا معهم مسألة التكوين، مسألة المتابعة، مسألة المشاريع، نوجهوا زيد المشاريع، لأنه نعرفوا حتى كان تبدا الام

0: رغبة في مشروع المير نجم ينجح في المنطقة اللي هي موجودة فيها، وهي ما تنتبهش للمسألة دي. هذيك علاش حتى في اللجنة الجهوية يكونوا موجودين جميع المتدخلين، بما فيها المندوبية متاع الفلاحة، بما فيها التكوين والتشغيل، الصناعات التقليدية، السياحة، الشؤون الاجتماعية، هذوما الكل يكونوا موجودين ويشرف عليها طبيعة حال السيد والي الجهة. علاش هذوما الكل يكونوا موجودين في جميع مراحل البرنامج هذي؟ لأنهم يدخلوا كل من موقعه. كي تبدأ مثلا المشروع الفلاحي، الممثل للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية نجم يعطينا على الأقل فكرة على نسبة نجاح المشروع في المنطقة الفلانية. دونك احنا نسعى انه اكثر ما يمكن نوفروا اسباب النجاح واسباب استدامة المشاريع هذيك، لانه بلاش استدامة المشروع ما عملنا شيء في الهدف اللي خدمنا عليه من اجل البرنامج الكل.
1: يعطيك الصحة مدام. انا نعرفك مرأة ميدان وفريقك الكل ميداني. مؤكد انه الحالات في كسرة وفي برقو مش تكون قريبت لهم وبرشة، وفريقك يطلع عليهم، وانا نعرفك حتى انت تنجم تكون حاضرة موجودة في هالحالات. راه موجودين عنا برشة سيرتو في المناطق الداخلية مدام، اللي غالب هذيك هو اقليمنا. ان شاء الله ان شاء الله عدد كبير منهم هالاسر هذوما يستفيدوا من البرنامج الادماج الاقتصادي هذا، وصغيراتهم يرجعوا يقراوا على رواحهم تتحسن نتائجهم، ونربحوا فرد للمجتمع غدوه. لو ديما واحد يخمم غدوه اليوم وقت توصل 600 الف منقطع، شنو مصيرهم بعد 6-7 سنين بعد 10 سنين وقت يوصل عمره 18 و19 سنه؟ شنو مش يعطي لتونس وقتها؟ هذاك علاش اليوم راه هالاطراف اللي حكينا عليها الكل، كل واحد شنو ينجم يساهم. راه دورك كبير برشا باش تحميهم الوليدات هذوما من مخاطر غدوه تنجم يعيشوها، وينجموا الوليدات هذوما لقدر يكونوا عاله على المجتمع ويكونوا في وضعيات تخوف منهم نشوفوا فيهم اليوم مدام، باش ما نقولوش لي رانا نعيشوا في عالم مثالي اللي غالب ثم حالات بعد هالعائله تبقى تتندم يا ريتنا سمعنا الكلام ويا ريتنا اندمجنا في هالبرنامج هذا وحمينا وليداتنا. نحمي وليداتكم اليوم مسيرش هالمشاريع هذوما ينجموا يعاونوكم بشويه صبر توا وتوصلوا وليداتكم ولباس وتكون الامور هانيه ان شاء الله في مناطق كما اللي حكيت عليها، وهما راهم اكثر من المناطق في الشمال الغربي. مشكوره جدا سيده عايده نصر، شكرا على تجاوبك ديما معانا وعلى صدقك وعلى كلامك الواضح. ما فيش برشا، هذا هو الواقع نتاعنا، يعني رانا نعيشوا في وضعيه هكا. رام هذوما مواضيع نختاروهم نحكيوا فيهم، ووقت يكون المسؤول جهوي متجاوب معانا رانا نطرحوهم، ما عندناش مشكله. هذوما راهم اليوم واقع نعيشوه في الشمال الغربي، راه عندنا انقطاعات بالمئات. اليوم اذا وزارة المرأة وزارة التربية والتكوين وغيرها وغيرها ما يحطوش يدهم على الموضوع هذا ويسيطروا عليه ويخدموا عليه 3-4 شهور 5 شهور باش في سبتمبر نقصوا من العدد هذا، ما عملنا شيء. مشكورة جدا سيدة الكريمة سيدة عايدة نصر، شكرا ربي فضل.
0: زيدة قاعد يقوم بدور كبير، واحنا في حاجة لإعلام
1: مع بعضنا نخدموا الناس الكل مدام. يعيشك ربي فضل،
0: شكرا
1: شكرا لك سيدة عايدة نصر المندوبة الجهوي للمرأة والأسرة وكبار السن بولاية سليانة، وهذا البرنامج برنامج الإدماج الاقتصادي لفائدة العائلات اللي عندهم صغيرات ينقطعوا ويفي طريقة من الانقطاع على الدراسة. كنتوا تسمعوا سيدة المندوبة، إذا أنتم معنيين بالأمر وتنجموا تتصلوا به لنأكدوا لروا البيرو نتاعها مفتوح، ويعني الموجودين معها الكل رؤساء المصالح راهم الكل كما تسمعوا سيدة عايدة نصر. انقذوا لديتكم من خلال مشروع صغير ينجم تعيشوا أنتم وتشدوا صحيح أن وليداتكم يكملوا يقروا على الأقل يوصلوا مستوى معين. شكرا لكم الناس الكل. هذه إذاعة الكيف 39 دقيقة بعد 9. نجدوا تحياتنا لكل من اختار موجاتنا. هذه زوايا نسمع نغام سليم، ورجعين بعد شوية متابعاتنا مازالت حتى 11.

راجعين، شكرا. هذه إذاعة الكيف 9:45 به، نحاول إن شاء الله في الأسابيع القادمة نحكيو على البرنامج هذا في الجهات الأخرين كيف وجندوبة إن شاء الله. شكرا لكل مستمعينا وين ما كانوا. كنا نحكيو على البرنامج الاقتصادي لفائدة العائلات اللي عندهم وليدات عندهم صعوبات في الدراسة أو انقطاع يعني على مواصلة دراستهم في عمر صغير. الوزارة أطلقت برنامج اليوم، حكينا على ولاية سليانة وبكل تفاصيل البرنامج مع سيدة عايدة نصر وكسرة برقو باش تكون الانطلاقة هو دراسة الملفات، وإن شاء الله من هنا سبتمبر نوصلوا الحل بالنسبة للعائلات هذوما، وإن شاء الله بالنسبة للجهات الأخرين حاولوا مع المديرين الجهويين للشؤون المرأة والأسرة نكونوا على موعد إن شاء الله مع جهات أخرين باش نعرفوا البرنامج. شكرا على متابعتكم لكل ما يقدم على موجاتنا. نحكي على النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص اللي بعد انعقاد مؤتمرها في الحمامات تحت شعار طبيب القطاع الخاص بين تحديات الحاضر وفاق المستقبل، سلطة الإشراف دعت إلى مواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض من أجل تحقيق تغطية صحية شاملة تضمن التكفل بجميع الأمراض العادية منها والمزمنة لجميع المواطنين. وشدت في لائحتها عن المؤتمر واللي نشرتها على صفحتها الرسمية على أهمية فتح حوار جيد مع الأطباء الشبان ومرافقتهم ودعمهم مع العمل بجدية على توفير الظروف المناسبة للحد من هجرتهم المتزايدة، وطالبت النقابة بالمراجعة الفورية والدورية لأتعاب والخدمات الطبية العمادية والتعاقدية اللي بقيت مجمدة منذ سنة 2019، وهذا أصبح يهدد استمرارية العيادات والمؤسسات الطبية الخاصة في ظل التضخم وارتفاع تكاليف التصرف. كما طالبت كذلك وزارة الإشراف بتحويل كامل نسبة الاقتطاع المخصصة للتأمين على المرض 6.75% إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، وأكدت على ضرورة وحدة الخط الأول ليكون الركيزة الأساسية لنظام صحي عادل يضمن العلاج والوقاية والنهوض بالصحة، مع التجديد على التكامل بين الخطين الثاني والثالث وبين جميع المتدخلين، وكذلك تفعيل الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص. وعبرت عن رفضها القاطع لقرار إقصاء الأطباء العاملين من وصف بعض الأدوية الحيوية لمرضاهم وحصر هذه الصلاحية في عدد محدود من أطباء الاختصاص، داعية إلى التراجع الفوري عن هذا الإقصاء وإشراك الأطباء العامين في كل القرارات المتعلقة بالمسار العلاجي لمرضاهم انطلاقا من دورهم المحوري في التكفل بالأمراض المزمنة. وأدانت النقابة بشدة العدوان الصهيوني الوحشي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وطالبت الدول العربية وجميع أحرار العالم بالوقوف بحزم ضد هذه الجريمة التاريخية. نبقى دائما في المجال الصحي، وتم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 مايو الجاري بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة. واعتبرت المنظمة أن رفع القرار يعد تراجعا عن إجراء لم يكن مبررا وانتصارا لحق الهيكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم حسب نص البيان اللي أصدرته المنظمة التونسية للأطباء الشبان.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

0: ايش فيك ماك شوكولاته اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصه جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصه جسور؟
0: هذه منصه عملتها الوزاره لجمعيه الباك، تلقى فيها دروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسر لدعم المواطن عاملينها الوزارة لجماعة الباب والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: العاشرة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. استعدادا لموسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية باجة، ينتظم اليوم بإمجاز الباب وبعد غد بباجة الشمالية يومان عالميان سيشفعان بحصة تطبيقية حول صيانة وتعديل آلات الحصاد والتوقي من الحرائق لفائدة الفنيين والفلاحين وسواق آلات الحصاد بالجهة. انتظم أمس بمنطقة سيدي إسماعيل بباجة الجنوبية يوم تكويني حقلي لفائدة عدد من العاملات في القطاع الفلاحي حول حوكمة المياه والمحافظة على البيئة بوادي مجردة. وقد تم التطرق خلال اليوم إلى آليات المحافظة على الماء وترشيد استهلاكه واستعمال الوسائل المعتمدة على الطبيعة للمحافظة على البيئة وضمان استدامة الموارد. أفضت ورشة عمل انعقدت مؤخرا بولاية جندوبة حول تعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام التغيرات المناخية الاتفاق على تنفيذ جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى المحافظة على الموارد المائية واستصلاح الأراضي المتدهورة ودعم الفلاحين بالجهة. بحث وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس خلال سلسلة من اللقاءات والمشاركات رفيعة المستوى بجنيف سبل دعم إصلاح المنظومة الصحية وتطوير الصحة الرقمية وتعزيز الشراكات الدولية بما يخدم أولويات تونس الصحية. وشارك وزير الصحة بالمناسبة وحسب بلاغ صادر اليوم عن وزارة الصحة مع مجموعة البنك الدولي والصندوق العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية في لقاءات دولية حول الصحة الرقمية والمشاركة المجتمعية والابتكار في الصحة، تم خلالها التأكيد على أهمية الاستثمار في الرعاية الصحية الأساسية ودعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. دعت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص إثر انعقاد مؤتمرها 14 سلطة الإشراف إلى مواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض من أجل تحقيق تغطية صحية شاملة تضمن التكفل بجميع الأمراض العادية منها والمزمنة لجميع المواطنين. أصيب فجر اليوم 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة جراء قصف قوات الاحتلال الصهيوني مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء عن مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطينية نقلت 5 إصابات بينها 3 أطفال إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة إثر استهداف الاحتلال منزلا في شارع النصر غرب المدينة. أفاد فريدريش ميرتس المستشار الألماني على أهمية عودة الحرية للملاحة البحرية في مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن، معربا عن استعداد برلين للمساهمة بقدرات عسكرية في تأمين المضيق شريطة وقف الحرب والحصول على موافقة برلمانية. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة. المواد القادمة تجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
6: زوايا الأحداث.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: راجعين مرحبا العشرة ودرجين نجدد تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا. الجزء الثاني من زوايا لهذا اليوم 20 مايو 2026 وجهتنا ساقيت سيد يوسف. اليوم سوق الدواء بساقيت سيد يوسف وكما ذكرت في العناوين الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الصحية حاضرة. شنو هو بالضبط الحضور نتاعهم؟ فاش يتمثل؟ شنو الحاجات اللي يرفعوها ليامات هذوما؟ لأنه ثم برنامج انطلق نهار 4 مايو يتواصل حتى 26 مايو الجاري، يعني قبل عيد الأضحى. يعني البرنامج هذا مازال متواصل على مستوى ولاية الكاف. في المباشر تحضر معنا سيدة منى الحمداني. منى أهلا وسهلا بك. صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا. تكلم فينا بسقيت سيد يوسف.
1: أي صباح الميدان. النور. أي صباح النور مدام حنان. صباح النور لكل مستمعي إذاعة الكيف الكل.
0: مرحبا.
1: ولكل المواطنين أينما كانوا داخل وخارج الوطن بالطبيعة.
0: بالفعل الناس اللي يسمعوا توا وراهم يحبوا يسالوك شنو احوال العلوش يا منى في ساقيت سيد يوسف؟
1: لا لا لا، احوال العلوش الحمد لله. احنا كيف ما حكيتي بكري يا سيادتك انطلق البرنامج نتاع المراقبه نتاع اسواق الدواب والا نقاط بيع الاضاحي من نهار 4/5/2026 وينتهي ان شاء الله نهار 26/5/2026. هذا ضمن فريق مشترك عام احنا الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه المنتجات الغذائيه، معنا الاداره الجهويه للتجارة، دائرة الإنتاج الحيواني بفروعها الكل في المعتمديات الكل، الشرطة البلدية والحرس البلدي. بالنسبة لنا احنا البرنامج يتمثل في المراقبة الصحية البيطرية للأضاحي ودونك للحاجات اللي نجموا نضحوا بها، الحيوانات الاغنام وغيره. وبالنسبه عندنا زاد التحسيس والتثقيف وذلك من خلال متويات عملتها من الهيئه الوطنيه نتاع كيفيه اختيار الاضاحي، كيفيه الذبح، السلخ، اخراج الاحشاء، كيفاش نحفظوهم، كيفاش حتى كيفاش نهبطوا في المسلخ، كيفاش عمليه النقل تتم، وكل باش تتم العمليه كامله والعيد يكون ان شاء الله مبارك علينا جميعا باتم معنى الكلمة الكلمة بس صحيا وبالأضحية بكل شيء. يعني هذايا عنا إن شاء الله اليوم ساقيت سيد يوسف دونك وسوق الدواب وتم المراقبة نتاعو. بالنسبة يعني كل شامل على خاطر الفريق شامل بالمراقبة الاقتصادية الأسعار ومتابعها. بالنسبة لنا احنا تأمين قلت لك المراقبة الصحية البيطرية مع التحسيس ونصائح مباشرة للمواطنين وزادة بتوزيع مطويات على المواطنين.
0: سيدة منى اليوم في ساقيت سيد يوسف موجودين، يعني كيفية التفطن مثلا للقطيع اللي يكون ثم إصابات ممكن تتسرب بطريقة عفوية وإلا ما هيش عفوية؟ اليوم الفريق اللي معاك نحكي على البياطرة مثلا، كيفية التفطن سهلة العملية هذه؟ كيف تتعاملوا مع الوضعيات هذوما؟ يخرج خارج الرحبة؟ كيفاش تعلم ومولى القطيع هذه؟ كيفاش تصير
1: عمليه؟ وهذه صارت حتى المره اللي فاتت في سوق الدواب تجروين، وحتى مواطن جاء علمني اللي هو شراء مثلا وبتفطن اللي هي مريضه، وعاودوا الحقيقه الاطباء البياتره مع الفريق المتكامل الكل. بطبيعه السيد زاد استعرف الحقيقه ورجع له الاضحيه، يعني رجع له فلوسه وهو رجع للملاه، لكن ماهيش من امراض ذاك الماضي تنجم تداوى وتنجم ترجع للقطيع وكل. احنا زاد كيف هكا يعني نبقوا ريتنا اولا نعملوا المراقبه على كامل سوق الدواب، وبعديك نقعدوا في المكان نتاع الخروج نتاع الاضاحي ويبدا الطبيب البيطري هو بطبيعته يعاين اللي يبدا حتى هو شاكك فيها ولا كذا، نحبسه ويعمل المعاينه نتاعو والفحص نتاعو الكامل وتخرج. والحمد لله يعني الحالين الحقيقه ما فماش حاجه اكل تجعيب، ما فماش واحد ثم حاجه اصابات ولا لا، الحمد لله ان شاء الله ديما سليم الاضاحي والناس تروح بها سليمه. يبقى ديما من بعد هو كليكيست وكل الحاجات اللي تبين من بعد
0: الذبحه هذيك
1: ويني مرحله اخرى ان شاء الله بطبيعتها. وكيف قلت لك تم زاده احنا بالنسبه للهيئه مهبطه قائمه اسميه نتاع البياترة اللي موجودين متابعين على ذمة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية، إذا كان حتى تم استشارات وحتى المواطنين يتصلوا راهم يخدموا ورانا ديسبونيبل بالنسبة للهيئة الوطنية، يعني 24/24 هذاك الرقم موجود، الأرقام موجودة، ونجموا حتى اللي عنده إشكال ولا عنده هكا حتى شك في مثلا حاجة شافها في الأضحية نتاعه ينجم يتصل على الأرقام هذيك وتفسروا له، هو يفسر لهم، هما يفسروا له، ولا حتى على عين المكان بالنسبة لنا احنا لهنا مع فريق مشترك زادة مع دائرة الإنتاج الحيواني، وهنا بالاشتراك، وإن شاء الله يتعدى عيد مبارك علينا الكل
0: إن شاء الله. ونحن نحضروا البارح في المصافحة هذه حكيتي إنه نهار السبت في نبر ثم زيارة سوق الدواب وثم إيفينمو.
1: نعم إيفينمو هذه ريت بالنسبة لنا احنا جاينا فريقة من المركزية من الأطباء البياترة، مع الأطباء البياترة اللي عنا هنا في دائرة الإنتاج الحيواني بولاية الكيف، مع المراقبة الاقتصادية، الشرطة البلدية، الحرس البلدي، وإحنا بتبيعة هنا كريجيونال هنا الإدارة الجهوية متاعنا بالكيف، وباش نمشوا نعملوا إيفينمون تمثل في الفحص والمعاينة المباشرة للأضاحي اللي موجودين في سوق الدواب، وهذه الأولى يعني البياترة باش يكونوا متواجدين على ذمة المواطنين سميكة. أما بالنسبة لزادة عنا التثقيف والتحسيس من خلال القواعد الأساسية للسلامة الصحية للأضاحي وللحوم، كيف قلت لك من اللي يبدأ الأضحية حتى اللي يولي الحم واللي باش يسيق الصوب باش يتحط باش يتحفظ في آلات التبريد، يعني هذا احنا باش نعملوا تحسيس كامل بتوزيع زاد المطويات، وباش نعملوا تقريبا كيف نقول احنا تحسيس مباشر للمواطنين، يعني هذا اللي باش يصير ان شاء الله نهار السبت بحول الله
0: ان شاء الله. هذا الموعد باش يكون في نبر في سوق الدواب نتاع نبر.
1: نعم في سوق الدواب نتاع نبر، وكامل الموجودين كامل حتى السلطات موجوده تميكا مع السيد معتمد نتاع نبر، باش يكون اذا شامل للمواطنين واستشارات مجانيه على عين المكان للمواطن.
0: واضح.
1: اي استفسار ولا حاجه المواطن راهو احنا على ذمته كهيئه وطنيه.
0: بالنسبه لنقاط البيع منيا انت اليوم موجوده في سقي سيديوس، نقاط البيع هذيك اللي تم احداثها نحكي عن كيف مثلا
1: عندنا الكيف الغربيه بحول الله، عندنا غدوه بالنسبه لنا احنا المراقبه هو بدايه اليوم تقريبا وفيه خلينا فيه، وديجا من بعد زاد الروح بعد الحمله هذه نعاودوا نروحوا ونشوفوا سوق سمحني بيع الاضحيه غادي كاين نقطه بيع الاضاحي، وان شاء الله غدوه هذيك قاره بالنسبه لنا احنا الحمله هذه غدوه في النقطه القاره نتاعنا في ولايه الكاف الكافه الغربيه. دونك نشوفوا بالطبيعة مع المراقبه البيطريه مع كيف قلت كافة اعضاء الفريق الموجودين معنا اليوم بحول الله.
0: بحول الله. نحي الكاسكيت نتاع المسؤوله والمراقبه. المواطن العادي شنو احوال السويم في سقي سيديوس؟
1: والله الاسوام زاد ما قلت لك احنا معنا المراقبه الاقتصاديه بتبعتها الاسوام هما اللي عندهم، احنا تو الاسوام بين 800-900 ثم 1200 ريت اللي يضحوا الاضحيات اللي يضحوا يعني موجودين الاسوام هذه، ثم الاسوام نتاع اللي يحب باش يشري بالازيد وكل ثم 1400 ثم 1200 واكثر يعني ثم انت اما بالنسبه ثم اللي يضحي ما بين 800 حتى 1200 موجود، يعني باش يضحي يعني حسب السنه يعني هذا موجود فهمتي. هذا اللي احنا توا اليوم لاحظناه مع قلت لك مع بطبيعتنا احنا علاش كيما فريق متكامل خاطر المراقبه الاقتصاديه تاخذ الاسوام تاخذ حتى قديش يعمل 100 كيلو هذا كله، يعني احنا فريق متكامل بحول الله، وان شاء الله ان شاء الله الناس الكل تحاول توصل الضحي وتشري اضحيات وعلى قد الامكانيات، وان شاء الله عيد مبارك علينا جميعا. هذه من الحاجات احنا بتبعتنا كملنا الحمله في سوق الاضاحي بحول الله، وعندنا حمله بتبعتها على المقاهي وعلى الاكلات الخفيفه والمطاعم في سقي سيديوس،
0: يعني هذا مادام موجودين في سقي سيديوس
1: مادام اليوم هذا هو مدام حنان.
0: شكرا لك سيده منى الحمداني الملصقه الجهويه للهيئه الوطنيه لسلامه المنتوجات الغذائيه، يعطيك الصحه على الحضور. شكرا للفريق اللي عامل معاك لانك ماكش فقط الهيئه موجوده كما ذكرت ثم بارشا هيك
1: الاخرين. نعم ونشكرهم الكل على خاطر الكل فريق مشارك كيف قلت لك الاداره الجهويه للتجاره شكرا زاد هذه ياخذ معنا الشريك فعال، وبالنسبه لنا احنا الشرطه البلديه والحقيقه نشكر المصالح الامنيه اللي دينا مساندة العمل الرقابي سواء احنا والا المراقبه الاقتصاديه ديما معنا والا وشا والحقيقه والحرس البلدي زاد من الناس اللي يدعمونا ديما ديما في الحملات نتاعنا باش تنجح العمليات الرقبيه. هذايا احنا نشكرهم الناس الكل، وان شاء الله عيد مبارك على المواطنين الكل اينما كانوا، وحلوا المسلمين جميعا، وان شاء الله يعيد اضحى مبارك على الجميع. وهذايا كيف نقول ديما عندنا الصفحه الرسميه نتاع الهيئه الوطنيه، اي المواطن يدخل يلقى القائمه اسميه ان شاء الله بحولتها، وزيد نذكر بها مدام حنان في اذاعه الكاف باش حتى هون نذكروا بها المواطنين، عندنا قائمه اسميه للاطباء البياطره خلال الفتره هذه كلها الى يوم العيد. حتى يوم العيد عندنا استمراريه سواء في الكاف والا في الاداره المركزيه ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه، شكرا لك سيده منى الحمداني.
1: شكرا.
0: ان شاء الله عمل موفق ليك وللفريق اللي موجود معاك في ساقية سيدي يوسف. نذكر نهار السبت مش يكونوا موجودين في نبر الكيف، كذلك في نقطة البيع هذه، وهذا عمل الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية وفرق المراقبة الشرطة البلدية والناس الكل اللي تخدم ليامات هذوما حتى قبل عيد الأضحى. متابعتنا مازالت متواصلة 21 دقيقة بعد العشرة. نرجع نحكي على اليوم وقت اللي سمعنا في مواعيدنا الإخبارية أنه الرحلات الطوعية بالنسبة للمهاجرين الغير شرعيين موجودين في تونس وعددهم بالألاف، وفي جهات متعددة من تونس كما صفاقس وحتى العاصمة وغيرها. اليوم الموضوع هذا كان نحكي عليه طارق المهدي، هو واحد من أعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية صفاقس، اللي أكد وأفاد أنه ألاف المهاجرين الغير نظاميين اللي موجودين اللي يشتغلوا حاليا بدون وثائق قانونية في قطاعات مختلفة كما المطاعم، المقاهي، المعامل، حظائر البناء، ودعا المواطنين إلى تجفيف منابع الإقامة غير الشرعية والمساهمة في إنجاح خطة الدولة لترحيل المهاجرين. وأكد في تصريح ليه أنه إنجاح الخطة هذه يجي أيضا عبر التوقف عن إيواء المهاجرين غير النظاميين في منازل ومستودعات بصفة غير قانونية تتجاوز الطاقة الاستيعابية للعقارات، إلى جانب الامتناع عن تشغيل الأشخاص اللي ما عندهمش وثائق إقامة أو صياغة عمل قانونية. وأكد أنه الهدف ليس بث اليأس بل دفع المواطن التونسي للتكاتف مع المجهودات الحكومية. وأكد أنه وقت يغيب السكان العشوائي والعمل غير النظامي سيشكل ذلك دافع أكبر للمهاجرين لتفضيل خيار العودة الطوعية والمنظمة إلى بلدانهم. ومنذ أيامات ثم أعداد خيروا أنهم باش يغادروا تونس، في المقابل ثم ناس داخلين زيادة وثم ناس استقروا وفيهم حتى اللي عندهم صغيرات وغيروا. في سياق متصل كذلك أكد النائب برصد تدفقات وأعداد كبيرة المهاجرين اللي غادروا المخيمات وتوجهوا نحو المدن الكبرى والأحياء السكنية. وأوضح أنه تفكيك مخيمات المهاجرين غير النظاميين في مناطق كما العامرة وجبنيانة وصفاقس يعد خيار أمني واستراتيجي للحفاظ على سيادة الدولة. وأكد أنه المخيمات هذوما كادت تتحول إلى ما يشبه دولة داخل دولة بسبب تحقيقها لاكتفاء ذاتي وإقامة هيكل موازي للتعايش والخدمات، وهو مستوجب تدخل حاسم من الدولة التونسية لإعادة الأراضي المستغلة بصفة غير قانونية إلى أصحابها من المواطنين، خاصة الأراضي الفلاحية وحقول الزيتين اللي موجودة في جهة صفاقس. وأكد أنه ظاهرة المخيمات العشوائية لم تكن وليدة اليوم، بل أن السلطات الأمنية دأبت منذ فترة على تدخل تفكيكها وتجميع المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم في نقاط تم تحديدها ومهيكلة تمهيدا لترحيلهم عبر المطارات. وأكد أنه تحديات القائمة تتمثل في انتشار المهاجرين غير النظاميين في المدن وتشغيلهم بطريقة غير قانونية، ورغم ترحيل الألاف منهم في إطار العودة تشير التقديرات إلى ترحيل أكثر من 4500 مهاجر. أكد أنه النائب طارق المهدي أنه التحدي لا يزال قائم بالفعل، مازالوا موجودين في أحياء كبيرة في العاصمة كما جهة المرسى وين موجودين الناس هذوما وموجودين في الأسواق، ويعني حتى فيهم اللي أنجبوا أطفال وعددهم ماشي ويكبر وغيرها وغيرها من الإشكاليات اللي إضافة إلى المشاكل اللي صنعوها المهاجرين هذوما كما البركاجات وغيرها. وفي كل مرة هكا نسمع ونشوف حكايات غريبة عجيبة يمارسوها يعيشوها الناس هذوما. هذا أهم ما جاء تقريبا في تصريح لنائب عن جهة صفاقس طارق المهدي، وحديثه عن المهاجرين الغير النظاميين، وحكى على أنه يعني تشغيلهم في الفترة هذه بالذات في المطاعم والمقاهي دون وثائق يعني تخلي الأمور تتعقد أكثر بالنسبة للدولة. وكذلك علاش موضوع كما هكا يلزم الناس الكل تشارك فيه، حتى الناس هذوما اللي ما عندوش إقامة قانونية ينجم يغادر تونس، والرحلات يعني موجودة وبدأت فيها، وتقريبا 4500 غادروا تونس في الأيامات هذوما. 10:25 ظهر اللي اسمه مراد الفرشيشي كذلك عن الهيئة ولاية باجة يحب يكون حاضر معنا. نسمع نغم لسعد ورجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا.

0: التوجيهات الغذائية وهي المسؤولة عن مكتب الكيف مكتب بيجا. سي مراد الفرشيشي يسمع فينا، هز تليفون طلبنا لأنه زاد ثم فريق اليوم من يعني من المركز من تونس موجودين في زيارة إلى ولاية بيجا، ديما في الإطار هذا المتابعات اللي تسبق عيد الإضحى المبارك، وقت نحكي على القطيع وسلامة القطيع المتواجد في الجهات الكل، و الفرق الهيئة موجودين في زيارات ميدانية كما تبعنا مع الكيف. وجدتنا بيجا. سي مراد صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الفل، مرحبا حنان، مرحبا بمتابعي ذات الكيف.
0: ربي فضلك، شكرا على متابعتنا وشكرا على حضورك معنا. وولاية بيجا انخرطت في هذا البرنامج اللي أطلقته الهيئة الوطنية لسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، زيارة ميدانية ثم إطارات طبية موجودة، عديدة هي الأطراف المداخلة لتأمين سلامة القطيع اللي ياخذوا تونسي صحيح. اليوم العلوش غالي، ما حد كي ياخذ علوش ما يسالش ياخذوا صحيح وينجم يعني يستفيد بالحمايه نتاعو قبل يعني هذا الكل. الفرق هذوما موجودين للموضوع هذا.
1: شكرا. بالنسبه للبرنامج الوطني اللي وضعته الاداره العامه للهيئه الوطنيه لسلامه صحه المنتجات الغذائيه على ذمه الادارات الجهويه وكيف، وكذلك معناها بتوصيات السلطات الجهويه، تم تكوين معناها لجنه جهويه مشتركه ضمن الهيئه الوطنيه لسلامه الصحه المنتجات الغذائيه، تربيه الماشيه، الانتاج الحيواني، التجاره، معناها متداخلين كل في الموضوع لمراقبه معناها نقاط بيع الاضاحي وكذلك معناها اسواق الدواب المتوازه بكامل معتمديات الولايه. وبالمناسبه اليوم الاداره العامه في اطار دعم الجهات، مكتار برشا جهات ما فيهاش اطباء بياطره، احنا اليوم زارونا سي صهيب بن محمد ومدام راضي ابو زينه معناها اطباء بياطره تابعين للهيئه الوطنيه لسلامه الصحيه المنتجات الغذائيه الاداره العامه، او معنا تو في سوق الدواب بباجه. ومش نعديكم الدكتور سوير بن محمد باش تحكيوا معه اكثر على التفاصيل نتاع
0: مشيتوا اختبار سي مراد اليوم الصباح قبل ما ترجعوا لباجه
1: مشينا لقبلات الوضعيه معناها محترمه، معناها ثم بعض التوصيات اعطوهم خيال الموجودين غاديك عن عيل المكان كيما نقطة ماء تبدا موجودة مثلا في نقطة البيع معناها وتأمين نقطة البيع وإلى غير ذلك، وبعض النصائح كيف معناها العباد المتواجدة كيفاش معناها تعامل مع الأضحية وسواء كانت معناها حية ولا حتى بعد معناها بعد الذبيحة معناها كيفاش مش يقع التعامل مع الأضحية هذه.
0: شكرا على المرافقة.
1: دكتور الدكتور سويد محمد وهو معكم، تفضل.
0: شكرا لك سي مراد الفرشيشي، ومرحبا بالدكتور سهيل بن محمد طبيب بيطري لدى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. دكتور صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخير مدام، مرحبا
0: عايشك، اهلا وسهلا، مرحبا انت على موجات إذاعة الكيف في هالمصافحة هذه، ودوركم مهم جدا دكتور الى جانب بقية الاطراف المداخلة والشركاء لانجاح الحملة هذه، حتى كما ذكرت التونسي حتى بالغلاء وقت اللي ياخو علوش يبدا مطمئن عليه على الاقل.
2: صحيح بارك الله فيك على الاضافة وعلى التساؤل في موضوع مهم يهم التوانسة الكل اللي هو عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله عيد مبروك على التوانسة الكل وعلى الأمة التونسية وعلى الأمة العربية والإسلامية الكل. على كل نحن اليوم توا في نقطة بيع بيجا وكنا في قبلات، جينا كدعم للفريق الجهوي وللإدارة الجهوية متاعنا للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كنا في قبلات وتوا في بيجا وإن شاء الله بعد شوية ننشيو الإتبار أكيد أن نقربوا للخدمات ونقربوا للإرشادات والنصائح الصحية البيطرية من الفلاحة من المواطنين من الداخلين الكل حقيقة. والحملة هذه اللي نحن سميناها الحملة الوطنية يعني كانت تقريبا على مستوى الجمهورية الكل الحملة الوطنية لمراقبة سلامة أضاحي العيد، يعني حملة تقريبا نقوم بها كل عام وكل عام قاعدة الدعم من سنة إلى أخرى. الوضع الصحي الحقيقة العام طيب، ما فما لاحظناش أمراض سريعة الانتشار ولا أمراض خطيرة، وهذا طبعا للإحاطة البيطرية اللي موجودة على مستوى الولايات الكل من تلقيح من التدخل الإدارات الكل والمصالح البيطرية الكل الحقيقة الحمد لله. نحن نجيو للنقاط البيع هذه نراقبوا للقطيع من الناحية الصحية وكذلك من حسن معاملة الحيوان اللي نحبوا المفهومة ذي الرسكوه لدى المدخلين الكل، أنه الحيوان كي يبدأ موجود الأضاحي تبدأ موجودة في في نقاط البيع، يلزم توفير نقاط

0: الماء يلزم التوفير علف يعني يكون نظيف وسليم في الفتره هذه، ونكونوا قراب كما قلت لك للمواطنين، ونعطيو عندنا مطويات نحن فيها القواعد الاساسيه لحفظ الصحه، فيها كيفاش اقتناء الاضحيه. أضحية نتاعنا يلزمها تكون يعني سليمة، بالملاحظة المواطنين ما يشوف الخروف اللي ولا البركوس اللي مش يشريه يعني ما يلزمش يكون فيه إفرازات على مستوى العين ولا على مستوى الأنف ولا تقرحات على مستوى الفم. ما ريناش راهو الأشياء ذي، ونقولوا حتى جرب مثلا ولا حاجة ما فماش جرب، يلزم تكون الأضحية تكون سليمة.
1: واضح. يعطيك صحة دكتور، شكرا ليك على الكلام اللي كنت تحكي فيه، الكل مهم للمستمع حتى اللي مش حاضر في الرحبة اللي يسمع توا اليوم، اللي مازال باش يشري غدو وبعد غدو، ولو ثم حاجات يلزم تنتبه ليهم، اللي ناوي باش يشري أضحية في الأيامات القادمة. دكتور سهيل بن محمد طبيب بيطري لدى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، حاضر معنا مباشرة من بيجا. شكرا ليك. شكرا سي مراد، مرحبا بمدام راضية، تحية النزاع زيدة ولد الكيف
0: ويعيشك.
1: شكرا ليك. هذوما الفريق اللي موجود اليوم اللي جاي من العاصمة الولاية بيجا، مشكور دكتور سهيل بن محمد، نواصلوا. شكرا ليك. متابعاتنا مازالت متواصلة، بعد شوية في مصافحات مباشرة من مكاتب الإذاعة نواصلوا معاكم في زوايا وفقرة المراسلين. رئيس الجمهورية وبعد استقباله البارح ولد استقباله البارح رئيس الحكومة سارة زعفراني زنزري كان أكد أنه عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد الإمكان السكوت عنها، وعلى أن الاستمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. وفي بلاغ صادر عن الرئاسة اليوم الأربعاء شدد رئيس الدولة على أنه قد تم تنبيه تلو التنبيه والتحذير تلو التحذير، ولا يمكن مواصلة حرب التحرير الوطني إلا بمن يؤمن بحق الشعب التونسي فتحرر الكامل من رواسب الماضي البغيض، أما من يريد التنكيل بالشعب التونسي تحت عبئات مختلفة واعتقد أنه فوق القانون فقد جنى على نفسه ولم يجني عليه أحد. هذا بلاغ رئاسة الجمهورية بعد الاجتماع اللي صار البارح بين رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري. 38 دقيقة بعد 10 بسمعونا غم لسعد، وراجعين في فقرة المراسلين.

0: إشهار
1: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبري فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
0: إشهار
2: رجعين 45 دقيقة بعد العشرة ونمشي لجندوبة وهشام حاضر معنا وأخبار الجهة. هشام صباح النور.
3: صباح النور حنان، تحية لكم تحية لكل مستمعي ذات كيف. بالنسبة لولاية جندوبة اليوم باش ننطلقوا بالحديث على الجلسة اللي انعقدت مؤخرا بمقر الولاية وتم تخصيصها للنظر في انتظامية تزويد بمياه الفرحة للشراب خلال عيد الاضحى المبارك وكذلك الموسم الصيفي. جلسة هذه كان حضورها كل الاطراف المعنيه وتم تقديم مجموعه من العروض حول اهم المشاريع الموجوده وكيفيه الاستعداد للموسم الصيفي وعيد الاضحى المبارك. وتم التاكيد على ضروره انه كل الاطراف تدخل في هذا الموضوع لتفادي الانقطاعات المتكرره لمياه الشرب وخاصة خلال الموسم السياحي الصيفي في مدينة برقة اللي فيها مجموعة من المشاريع حاليا من بينها المحطة متاع تصفية المياه اللي انطلقت فيها الأشغال على مستوى المدينة ومن المنتظر أنها باش تكون الحل الأمثل لهذه الإشكاليات اللي تعاني منها المدينة في كل سنة. وبالحديث على مدينة برقة حنان حاب نشير إلى أنه خلال الأيام هذه الأيام القليلة القادمة حل وفد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في تربص تحضيري لكأس العالم القادمة في 11 جوان القادم. واختاروا المنتخب اختار مدينة برقة للقيام بهذا التربص لما يتوفر فيها من إمكانيات ومن ملاعب قادرة على استقطاب كل الفرق تقريبا، ثم باش يكون التواجد مباشرة من مدينة برقة إلى المشاركة في كأس العالم.
2: يعني رسميا صبري لموشي اختارت برقة لتربص المنتخب قبل المونديال.
3: قبل المونديال صحيح باش يكون الوفد موجود على مستوى مدينة برقة القيام بالتربص. نختم بالحديث على الشأن الثقافي. انطلق اليوم بدار الثقافة فرنانا الملتقى الجهوي للفنون الروحية من تحت إشراف المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة، وكذلك بالنسبة لأحباء الفن الرابع باش يكون موعد مع تظاهرة تيست مسرح في دورته الثانية من 22 ماي إلى 24 ماي تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، ويتضمن عروض مسرحية وورشات موجهة للأطفال والشباب والكهول. هذا باش يكون من 22 الى 24 ماي الجاري ان شاء الله.
2: يعطيك الصحة هشام، شكرا ليك. هذه أخبار ولاية جندوبة إلى وزارة التربية اللي حددت طاقة استيعاب المدارس العددية النموذجية للسنة الدراسية 2026-2027 ب 3850 مركز موزعة على مختلف ولايات الجمهورية وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 ماي الجاري. وتصدرت المدرسة العددية النموذجية بضفاف البحيرة قائمة المؤسسات من حيث طاقة الاستيعاب ب 200 مركز إلى جانب المدرسة العددية النموذجية بمجرين والمدرسة العددية النموذجية بالقيروان بنفس الطاقة، فيما بلغت طاقة الاستيعاب بكل من المدارس النموذجية سوسة صفاقس واحد المنستير 250-225 و200 مركز على التوالي. وضبطت القرار طاقة الاستيعاب بعدد من المؤسسات بين 150 و175 مركز على غرار المدارس الإعدادية النموذجية في خزندار المرسى المنزل 5 أمس بنزارة قفصة جيب سنابل، في حين تراوحت الطاقة الاستيعابية بالمؤسسات الواقعة بالولايات الداخلية والجنوبية بين 50 و 125 مركز، من بينها توزر قبلي، تطاوين وسليانة. ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم طاقة القبول بالمدارس الأعدادية النموذجية استعدادا للسنة الدراسية المقبلة وفق المقاييس المعتمدة من وزارة التربية، وباش يتم إجراء مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية أيام 22 23 و24 جوان القادم، على أن يقع الإعلان عن نتائجها يوم الجمعة 10 جويلية 2026. حظ سعيد لكل المترشحين اللي باش يحبوا يلتحقوا بالمدارس الأعدادية النموذجية. إلى باجة وأخبار الجهة مع كيفات نصبح النور.
0: صباح الفل حنان، ياسمين، انت وكل المستمعين،
2: مرحبا، اهلا وسهلا بك.
0: اخر اخبار ولايه باجه، باش نواصلوا في الاستعدادات لموسم الحصاد وتجميع الحبوب. اليوم يوم اعلامي، والحقيقه فما يوم اعلامي نهار جمعه. خلينا نبداو نحكيو على هالايام الاعلاميه، زوز ايام اعلاميه كل واحده فيهم شكون مشفوعه بحصه تطبيقيه حول صيانه وتعديل الات الحصاد والتوقي من الحرائق لفائدة الفنيين والفلاحين بطبيعة وسواق آلات الحصاد بالجهة. اليوم 24 مايو 2026، اليوم هذايا باش يكون في مجز الباب، انطلاق بطبيعة في مقر مركز تجميع الحبوب بمعتمدية مجز الباب. نهار الجمعة باش يكون اليوم هذايا الثاني بمقر وحدة التجارب الفلاحية بواد باجة من معتمدية باجة الشمالية. أكيد موضوع مهم جدا، دعوة متوجهة لكل منتجي الحبوب والبقول الجافة والسلجم الزيتي وأصحاب آلات الحصاد وخاصة السواق للحضور والمشاركة في هزوز أيام إعلامية جهوية اللي مش يتم تنشيطها من قبل خبراء ومختصين في الماكنة الفلاحية من المركز القطاعي التكوين في الآلية الفلاحية بجوجار الفحص والمعهد الوطني للزراعات الكبرى وخبراء في التوقي من الحرائق من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بباجة. إن شاء الله هالأيام الإعلامية هذه تلقى الصداء الطيب عند الفلاحة، يكون فما الإقبال اللائق. مش نواصل مع التظاهرات حنان اللي بتكون في ولاية باجة، تظاهرة ريحان مختلفون لكن مميزون من 21 ل 29 ماي بالشراكة بين دار الثقافة قبلات ومركز بورتوبال التربية المختصة والتنمية البشرية بتسور. لقاء مميز لفائدة ذوي وذوات الإعاقة، باش يكون فيها عديد الفقرات ورشات حية، عروض تنشيطية وخاصة محاضرة بعنوان صديقي مختلف. كما قلنا هذه زادة تظاهرة تنتظم ابتداء من 21 ماي تتواصل 23 ماي. نمشي بك لبقية التظاهرات والأنشطة. حبيت نذكر باليوم الجهوي اللي باش يكون في باجة المدينة تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة في باجة، قسم جراحة العام بالمستشفى الجهوي بباجة بالشراكة مع كلية الطب تونس باش ينظم حملة تحسيسية لتقصي سرطان القولون والمستقيم. تكون الحملة هذه حنين نهار السبت 23 ماي في المستشفى الجهوي بباجة ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال، ماضي ساعة معناتها. الناس اللي مهتمة وتحب تتفقد صحتها، التقصي المبكر ينقذ الحياة، هذا هو ديما الشعار لتقصي كل أنواع السرطانات، عفى الله الجميع. إن شاء الله باللطف على الجميع، كما قلنا حملة تحسيسية لتقصي سرطان القولون والمستقيم باش تكون في المستشفى الجهوي بباجة نهار 23 ماي اللي هو نهار السبت. حبيت نذكر حنان بالبلاغ بتاع الشركة الجهوية لاستغلال وتوزيع المياه انه طبعا الاشغال الربط الضرورية والمستعجلة لتعويض الجزء الاكبر اللي تعرض لأعطاب من قناة التوزيع الرئيسية قطو 400 ملي متر. اليوم بداية من 6 بتاع الصباح باش يشهد اضطراب وانقطاع توزيع المياه في بيجا إلا مدينة في عدد من الأنهج والأحياء خاصة معتمدية بيجا الشمالية شارع خير الدين باشا الأنهج المتفرعة عليه إلى حدود شارع 9 أفريل وشارع 18 جانفي والأنهج المتفرعة عليه إلى حدود شارع إلا حرية. من المنتظر أنه بطبيعة استئناف التزويد يكون تدريجيا بداية من الساعة 10 ليلا من نفس اليوم بطبيعة، هذا في حال استكمال الأشغال اللي هي قاعدة تجري على قدم وثاق. نختم معاك حنان بالاستعدادات للبكالوريا، ونعرف اليوم الوليدات الباك إن شاء الله بالنجاح والتوفيق يعديوا البكالوريا علوم إعلامية. البارح انعقدت جلسة في مقر معتمدية تفتور، بالطبيعة الجلسة هذه كانت للنظر في آخر الاستعدادات لانطلاق الامتحانات الوطنية دورة جوان 2026. بالطبيعة كي نحكيه على الامتحانات الوطنية نحكيه على شهادة ختم التعليم الأساسي، امتحان منظر دخول المدارس الإعدادية، وامتحان البكالوريا. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل صغيراتنا في كل المؤسسات، وتتواصل هالاستعدادات هذه في كل المعتمديات في أجل بطبيعة إعداد العدة، وخاصة التأكد من أخذ كل التدابير والإجراءات المتعلقة بالجوانب التنظيمية واللوجستية لإنجاح هالمواعيد هذه المنتظرة الامتحانات الوطنية بالنجاح والتوفيق لصغيراتنا ووليداتنا الكل.
2: شكرا لك، يعطيك الصحة فاتن. هذه أخبار ولاية باجة، مع تمنيتنا بالحظ السعيد لكل المترشحين للامتحانات الوطنية في جميع المستويات ولكل الطلبة. تقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة. تحية للفريق اللي أمن هذا اللقاء، نتقابلوا إن شاء الله غدوة في ضيافة نجم على موجات إذاعة الكيف.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الحادي عشر صباحا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. استعدادا لموسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية باجة، ينتظم اليوم بإنجاز الباب وبعد غد بباجة الشمالية يومان إعلاميان سيشفعان بحصة تطبيقية حول صيانة وتعديل آلات الحصاد والتوقي من الحرائق لفائدة الفنيين والفلاحين وسواق آلات الحصاد بالجهة. انتظم أمس بمنطقة سيدي إسماعيل بباجة الجنوبية يوم تكويني حقلي لفائدة عدد من العاملات في القطاع الفلاحي حول حوكمة المياه والمحافظة على البيئة بوادي مجردة. وقد تم التطرق خلال هذا اليوم إلى آليات المحافظة على الماء وترشيد استهلاكه واستعمال الوسائل المعتمدة على الطبيعة للمحافظة على البيئة وضمان استدامة الموارد. أفضت ورشة عمل انعقدت مؤخرا بولاية جندوبة حول تعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام التغيرات المناخية، أفضت إلى الاتفاق على تنفيذ جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى المحافظة على الموارد المائية واستصلاح الأراضي المتدهورة ودعم الفلاحين بالجهة. بحث وزير الصحة دكتور مصطفى الفرجاني أمس خلال سلسلة من اللقاءات والمشاركات رفيعة المستوى بجنيف سبل دعم إصلاح المنظومة الصحية وتطوير الصحة الرقمية وتعزيز الشراكات الدولية بما يخدم أولويات تونس الصحية. وشارك الفرجاني بالمناسبة وحسب بلاغ صادر صباح اليوم عن وزارة الصحة مع مجموعة البنك الدولي والصندوق العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي لقاءات دولية حول الصحة الرقمية والمشاركة المجتمعية والابتكار في الصحة، تم خلالها تأكيد على أهمية الاستثمار في الرعاية الصحية الأساسية ودعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. دعت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص إثر انعقاد مؤتمرها 14، دعت سلطة الإشراف إلى مواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض من أجل تحقيق تغطية صحية شاملة تضمن التكفل بجميع الأمراض العادية منها والمزمنة لجميع المواطنين. أصيب فجر اليوم 7 فلسطينيين من بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة الخطورة جراء قصف قوات الاحتلال الصهيوني مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني نقلت 5 إصابات من بينها 3 أطفال إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة إثر استهداف الاحتلال منزلا في شارع النصر غرب المدينة. أكد فريدريش ميرتس المستشار الألماني على أهمية عودة الحرية للملاحة البحرية في مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن، معربا عن استعداد برلين للمساهمة بقدرات عسكرية في تأمين المضيق شريطة وقف الحرب والحصول على موافقة برلمانية. وقال ميرتس في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السويسري إن ألمانيا وسويسرا دولتان معتمدتان بقوة على التصدير واقتصادهما يعيش على من طرق تجارية مفتوحة ورسوم ملائمة، ولذلك فإن الحصار الإيراني لمضيق هرمز يسبب ضررا كبيرا للبلدين. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، خطوات تتحدى، حلقة جديدة، ضيف أو ضيفة جديدة، ضيفة اليوم أنا ضيفة. مرحبا بكل ضيوفي، وعلى فكرة دعوة مفتوحة للجميع، للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا واللي تعودوا بخطوات تتحدى، لأنه ديني برشا تليفونات ميسيلش كي تبعتوا لي حتى على الخاص، ميسيلش تليفوناتكم مرحبا بها، اللي حب يتعدى معايا، اللي عنده تجربة فريدة، اللي عنده قصة نجاح، اللي عنده غصرة تعدى بها في حياته، ألم كبير وجيعة مرض، لكن تحديه بفضل العزيمة، بفضل الشدة أنه يشد في ربي، بفضل الصبر، فما كان يكون حاضر معنا ويكون ضيف مبجل معايا في برنامج خطوات تتحدى، لأنه خطوات تتحدى هذه هو الـ ربما القاعدة متاحة، وأنه لك الناس اللي تعبت في حياتها، الناس اللي تحديت، الناس اللي ما كانش كل شيء بالسهل لهم، هذوما أنا اللي نفتش عليهم، وهذوما أنا الحقيقة اللي نحب نكرمهم في خطوات تتحدى. خطوة اليوم خطوة باش نكتشفوا معها ضيفة مبجلة، بنت الكيف العالي. أنا من الاسم الحقيقة أنا في بالي الاسم هو مستعار، لكن وقت كلمت ضيفتي اليوم أكدت لي وأنه هذا هو اسمها، الاسم الحقيقي متاحة المسجل اللي كبرت به واللي تشهرت به واللي تعرفت به. ضيفتي اليوم تعديت زادة هي بمراحل صعيبة، ما كانتش الحياة وردية بالنسبة لها، تعديت بظروف، تعديت بحالة اجتماعية كانت صعيبة، كيف الناس كل حقيقة، وإحنا ما نتلذذ طعم النجاح إلا ما نعيش الإخفاق، وإلا ما نتعدى بك العثرات، نتعثروا المرة الأولى المرة الثانية، انتيحوا ونعود نقوم من أول وجديد، ونصنع النجاح فينا المو ومحليك النجاح هذاك كي جاي بعد التعب. ضيفتي اليوم اسمها شاكيرة المناعية. أنا وقتي شاكيرة، أنا في بالي إن اسم الشهرة شاكيرة، لكن تضح أنه اسمها شاكيرة. سيدة شاكيرة، مرحبا بك على موجتنا، موجتي إذاعة الكيف.
1: يا عايشك أخت ليلى، مرحبا بك أنت زادة، ونشكرك برشا اللي معناها استضيفتيني في برنامجك.
0: العفو يا لله.
1: وعرفتي بي وبخدمتي وباسمي ويعطيك الصحة.
0: العفو لله. خدمتك هي اللي عرفت بيك، وضحكتك وكل الطاقة الإيجابية اللي ريتها في اللي فيديو متاعك، وقت اللي انت كل مرة هكا تخرج فيديو خاصة في ليزيفينمون في المحافل اللي تعيشهم مدينة الكيف، خاصة في الفترة الأخيرة سيكات جاز وعديدة، وباش تجينا المهرجان مايو، انت عرفت بروحك. وانا باش عرفتك بك اللي فيديو الحلوين اللي هبطتهم، بك الطاقة الإيجابية اللي خرجت بك اللي فيديو متاعك هذوكم، محليهم ومحليك، لكن أنا نتصور وراهم كان فما برشا تعب، كان فما برشا حاجات صعيبة مريت بيهم، باش وصلت اللي وصلت له أنت اليوم. أنت خلينا نبدأ من البداية، وعرفني بروحك سيدة شاكيرة المناعي. شاكيرة هذا اسمك هكا ولا لا؟
1: هذا اسمي الحقيقي. اسمي شاكيرة المناعي.
0: ماكش شاكيرة المغنية، ماكش شاكيرة.
1: أنا شاكيرة المغنية، مش شاكيرة الأولى ذيك الراقصة، أنا نقبلها راني، شاكيرة قبلها بليل.
0: يا ليلى مرحبا.
1: يعيشك وبيك أكثر، يعيشك. أنا نفتخر برشا بخدمتي.
0: أي.
1: ولا نحبها برشا. ولكن بديت بشوية بشوية.
0: بدايات متاعك شاكيرة، ما بديتش أنت في الخبز توا، شاكيرة عرفناك تعمل الخبز، تعمل الملاوي، تعمل الخبز متاعنا العربي الكافي التونس الكافي متاعنا، أي، لكن أنت تعديت بمراحل قبل الخبز.
1: والله شو نقول لك؟
0: أي.
1: أنا بديت بشوية بشوية، ربي سبحانه. كيما نقول أنا كنت صبرت ونجحت. بديت باش تعرف شو عملت، حطيت غاز، بديت بغاز كيكة وشوية كيك حاجات. وبديت أنا عندي 12 سنة في الميدانة، عندي 12 سنة. وبديت بشوية نتعرف بشوية، الحمد لله. خدمتي هي اللي عرفتني، خدمتي نظيفة، باش نشكرك في روحي راه. خدمتي نظيفة، خدمتي باهية برشا. أنا عندي 3 شهيد، نأكد لك. اللي عندي شهادة زربية عندي شهادة في الأكلة التقليدية أكلة تقليدية وعندي شهادة في الصناعات التقليدية.
0: أيواش أنت بديت بالصناعات التقليدية في الأول هكا ولا لا؟
1: أيواش بديت والأخت عفاف والأخت صافي الشتالي معاهم خدمت معاهم وبديت بشوية بشوية وتعلمت الحمد لله نمشي للمعارج مشيت لمعهد الكرم مشيت للتوزر مشيت لبرشا بلدان مشيت وخدمتي زادة جابتي الشهرة بالكتاب خدمت حتى مع القورة خليت كماندات وخدمت الحمد لله وبعد بشوية في داري خرجت حانوت من داري كيكة صغير بديت بيه بشوية وبشوية هاني بديت كما قولها هاني نخدم طبقة هاني نخدم البراج المطاليع الملاوي مش نشكلك في روحي ويجي ذوقها وين يشوفي وحدك انت
0: اكيد اكيد باش نجي ونذوقها هنا هي ساعه هي الريحه ولا والنفس خرج لي من اللي فيديو ولازم باش لازم باش نجي ونذوق لكن ما جاش كيف ما كنا نحكيو راهو هذايا ربما الشهره اللي تحصلت عليها توا في الكيف والمطبقه والملاوي والرفيسه اللي تحكي عليهم هذو ما جاو بعد تعب جاو بعد ما انت حطيت الخطوه حطيت رجليك في الدرجه الاولانيه الخطوه الاولانيه اللي نتصور وانه ما كانتش سهله ديما اصعب البدايات انه كل الخطوه الاولانيه انه كيفاش باش تركز امورك بديت من دارك فما شكون اللي عاونك اكيد ربما من الصغر حملت معاك هالصناعات التقليديه كبرت معاك خدمه الصوف خدمه النسيج اللي هذه راهو الحقيقه كل امراه تونسيه كل امراه كافيه بنت الشمال الغربي تكبر على النسيج وتكبر على الصوف وخدمة الصوف
1: وعلى الماكلة العربية
0: بالطبيعة احنا ما نجموش نعيشوا من غير الماكلة الكوزينة هذيك هي الرسمة
1: الماكلة الأولى الماكلة التقليدية التقليدية أعزها من الرفيسة للشخشوخة حاجات الباهية فهمتيني راه حتى البرزقان هكاك تو
0: اي خلط اي
1: اي تو خلط تو أما الماكلة القديمة هذيك تاعنا التقليدية من الشخشوخة من الرفيسة الرفيسة العربي تاعها هذيك من الطليع حاجات يعني التقليدية الأولى ما شاء الله ماكلتنا القديمة هذيك البنينة العربي هذيك لازم ما نسوهاش لازم نعطوها لأولادنا ولاد أولادنا فهمتي ولا لا كما أنا خليت أنا ولدت على جدادي راني فزيت نلقى جدايا ونلقى أمه الطيب على الغناي زوج طاجين طاجين العربي هذاك زيني الطيب على الغناي الطيب المطاليع فزيت على الفيسة فزيت على الخبز الطبق هذيك اصلها نحن نقول خبز بالشحم راه اسمنا في الكيف الكيف الكافية حرار نقولوا خبز بالشحم اما توها ولات الطبقة ولات ملاوي نحن فهمتي ولا لا؟
0: نفهم فيك
1: اي نحن بديت حسيت كيفاش بديت بديتي بديت بشوية حطيت الطاجين وشفت شوفها صعيبة كي يا ربي زعما تمشي لهاي الخدمة لي ما تمشيش خا نجربو وبديت كيك بشوية كل مرة يجيني واحد يشري كل مرة لي الحمد لله بديت بشوية وتعرفت بدو يعرفوني فهمتي ولا لا؟
0: تعرفت بالمطبقة قبل ولا تعرفت بروحك الخفيفة لأنه أنت وقت تبدأ حتى تخدم تبدأ تغني تهز الصوت متاعك ذيك اللي هروا ذيك هو اللي ربما اللي يكون عنده وقع عند المتلقي عند الحريف أكثر حتى ربما بعديش هكا باش يذوق ويحصل في الماكلة وفي المطبقة متاعك لكن أنت تستقطبوا بك الروح الخفيفة متاعك بك الطاقة الإيجابية
1: أي نستقبل بالنسبة كفاية نستقبلوا ونيس هذيك حاجة لأن احنا نغني احنا الكيف رانا غناية ونطيب وطباخة أنا كل شيء خرج من الكيف راهو تمثيل من الكيف والطبخ من الكيف والغناء من الكيف والتمثيل من الكيف كل شيء من الكيف أنا نستقبلوا كما قلت أنت بالروح الخفيفة بالفرحة نستقبلوا بالضحكة الحلوة كل شيء وبعد يذوق ويحصل وبعد يضربوا يحصل
0: تحصليه تحصليه شكيرة بالماكلة اللبنينة متاعك. واجهت صعوبات توا شكيرة في في في العمل نتاعك في خدمتك في في الوقفة، لأنه تحب برشا وقفة وتحب برشا صبر، ومش ما جاتش من النهار الأول الشهرة نتاعك شكيرة.
1: ليه ليه ما جاتش من النهار بالطبيعة؟ ليه ليه ليه مش كان اسمعيني كيف جت شهرتي صبري ونوقف وقف نوقف على الكليون ولا الكليونات نوقف عليهم بالقدا بالقدا،
0: يعني تسمعهم تشوف طلباتهم توسع بالك معهم، لأنه ساعات راهو الحريف يبدأ يتعوش راهو
1: يتعوش نوسع بالي معاه بالكدا ونفرح به حتى يكون متغشش ولا يضحك يولي يفرح ويا يضحك
0: ضحكيه بالصيف، انت تجيبي له ضحكه بالصيف
1: وضحك ويزن ضحك بالصيف كليك خدمتي ثورتي وتجيني كماندات مشيت خدمتي لبلجيكا لفرنسا المانيا بس حفير فيها بخدمتي برشا اللي صبرت ونلت صبرت ونلت وليت وعملت معايا خدامة زيادة يخدموا معايا نسترزق أنا ويسترزقوا هما معايا
0: يعني انت حالة هاي زيادتي توا بالخدمة متاعك
1: حمدول حمدول أنا حالة عاملة خايمة مزينتها بالخيط التقليدية بالمرقو حاجات العربي كلها مزينة حتى داري زيتك تشوفها يعني حاجة تقليدية داري عربي داري عربي سمع بيت تجي وتدخل بحلية وتقعد بحلية نوكلها مثلا نعمل البرزكين المطبقة نعمل كل شيء طيب كل شيء الحمد لله
0: الحمد لله خدمتك مربوطة توا تبارك الله شاكيرة خاصة في الكيف وفي تونس كاملة ككل يعني هل العويمات الأخرى يعني تشهرت المطبقة وتشهرت الخبز الملاوي، هما في تونس وفي مناطق أخرى يقولوا الملاوي احنا نقولوا الرقيق هكا ولا لا
1: احنا نقولوا الرقيق
0: احنا كبرنا على كلمة الرقيق والمطلية والخبز العربي خبز الكوشة وخبز الدار الخدمة متاعك لأنه برشا عندك برشا منافسين وقتاش تحس روحك انه ربما تمشي الخدمه بالقدا اسكو في سوير الايام اسكو في المناسبات وشفنا المناسبات اللي والمناسبات والمهرجانات اللي تصير في مدينه الكيف وريناك انت تمشي الخدمه ومحليها وياليت احنا تبقى ديما متواتره هالمهرجانات وهالمناسبات حتى وانه مش خدمتك انت حتى العجله الاقتصاديه تدور بالقدا في الكيف كل ما هو ثقافي كل ما هو اقتصادي القهابي لي ريستورون الوتله الكلها تتحرك في جرة هالمناسبات اللي تكون موجودة في مدينة الكيف ومنها من تزيدها في الخدمة متاعك
1: الحق ربي واحد أنا أتكلم بالحقيقة مسترزق يجي سيكا جاز استرزقت الحمد لله جيت كدين الحفلات توسك الحفلات الكل مسترزق الحمد لله بالكدا بالكدا توجينا المايو جينا 13 مايو عنا عيد البرزقين نخدم بالكدا بالكدا الحمد لله يا رب ولي اسمي حتى جيراني فما القهاوي بحذايا قهوة مخلوف القهوة اللي بجنبي هذي كلها يخدموا لي ميزون دوت هذا يخدموا بالكدا بالكدا بالكدا يخدموا اما في سيول الايام حتى سيول براني نخدم ما نكذبش يقول لك المثل اما بنعمك يا ربك يا ربي كيف حدث
0: باهي واحد يشكر ربي وباهي انه واحد يعني يستعرف بنعمة ربي هذيك نعمة من عند ربي عطاها لك بفضل صحتك زادة هو احنا دائما نقولوا ان شاء الله ربي يفضل لك صحتك لانه صحتك هي تاج لانه خدمتك هي صحة البدان خدمتك تتمتع على صحتك نهار تصبح مريضة ما تنجمش تحل الحنوط نتاعك تنجمش تعجن ما تنجمش تخدم
1: لا ما نجمش بتبيع خدمة ريعجين راهو تطيب قسم سلايت تطيب شكشوكة واقفة لك التطيب هذاك
0: إذا كل توقف عليه أنت ولا فما شكون يعاونك شكيرة
1: الحق حقيقة ربي فما شكون يعاونك
0: فما شكون
1: يعاونك الوقفة الكبيرة نوقف وحدي نفوح وحدي نطيب وحدي نعجن وحدي حاجة نبدأ راضي عليها لا ربي نقولها حتى من ربي يرضى علي أنا هاني عاملة بنية تخدم معايا تعرف الكاسكروتات سلبي كليونات وكي تبدأ ثم خدمة أكبر زي الكامل المدام الثالثة معايا تتعاوني حتى الأبراج يزمها واقفة بشتوكس عليها را
0: صحيح
1: ميلة ونطبقة يزمها واقفة تمشي سهلة، هذا كل شيء بالتعب. يا يعني ربي تعطيني كان بصحتي، كان بصحة
0: ثلاثة حتى
1: بشيء،
0: اللهم
1: أمين. صحتي هي بجيب لي كل شيء يكتب
0: أكيد عليك. أكيد أكيد. أنا هو الصعيب توا الأبراج لأن كثروا توا شكيرة اليوم. أي حد يحل حانوت يقول لك أنا عندي الأبراج، أنا عندي المطبقة، وقت اللي هي راهي سويبعات، وقت اللي هي كيف ما قلت انت راه تمشي على التقاليد، على التراث نتاعنا، على الموروث التراثي نتاعنا، هذوك ما كبرنا عليه. راه مش اللي يجي يعرف يعمل المطبقة، مش اللي يجي يعرف يعمل خدمه الابراج اللي فيها مواصفات معينه.
1: اكيد اكيد. مالو شنيا انا تو المطبقة كيفاش تشعرت بها؟ جوني جماعه من الخارج، فهمتيني ولا لا؟
0: نفهم فيك.
1: من الخارج وعملوا مسابقة أحسن مطبقة في الكيف، أحسن مطبقة ويجي ذوقها من شكل جماعة من كندا، من كندا جوني، فهمتي ولا لا؟ وعطوني جائزة، عطوني جائزة، خذ جائزة راني.
0: إيه سلام مبروك عليك، سلام مبروك عليك.
1: يعيش فيك، خذ جائزة، خذيت أحسن مطبقة في الكيف. وتوا بتجيني إذاعة، إذا طوشي يظهر شيء باش نمشي زيادة في المسابقة، باش نمشي بالمستعمل الطبقة. وإن شاء الله إن شاء الله ربي يسيب لي، ربي يوفقني
0: إن شاء الله، ربي يوفقك وإن شاء الله ترجع لنا بالجوائز هذه.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: هذا يزيد يحفظك انك باش تزيد تواظب على الخدمه ما تكون نتاعك، على خدمتك بضميرك، على وقفتك كيف ما كنت تحكي لي، انه كل شيء يلزمك انت على عينيك، يعني
1: كل شيء على عيني. يلزم نواظب كل شيء، حتى البنات اللي الطفله تخدم معايا والمدام يلزم كل شيء على عيني. تفويحي تفويحي وحده راهو زاد التفويح للطبقه، مش يصير كبار باش تحط كيف اللحمه بتاع الشارع ولا حاجه ديري، حاجه ديري. شفت القرون الشيح هذاك كيفاش يتقلى في الزيت وكيفاش يتهرس وكثو وكتابل وتيشه نتاع كلية هذيك
0: هذيك هذيك تزيد فيها شطر.
1: برشا
0: ناس تخليو عليها توا، يعمل كيما المشكشك، يعمل لك مشكشك وما فماش قدر في الليه هذيك، وبرا برا قايد على المطبقه. اي وخبز بالشحم هذيك، علاش قلت لك راه تفرق الخبز بالشحم الكافي الاصيل، راه لازم يكون بكليه انه فيه فحات معينه، راه ماهوش شكشوكه واللي جاي. فما يقول لك الكليونات نتاعي ما يحبوش الليه، وقت اللي هي هذيك هي المطبقه راه
1: هذيك هي المطبقه، يلزمها باللي يلزم كتر في اللي هذيك
0: اللي نتاع العلوش. وقنا احنا قابلين على العيد ان شاء الله كل عام وحنا حيين بخير، تعرفك العلوشك اللي تشيحوا هذيك، وهذيك في الاخر يقعد يشيح بالكدا، هذيك هو اللي تعمل بيه.
1: هذيك تملحوا قبل وتشيحوا، ومن بعد المهراس بالمهراس العربي يتهرس مع التابل مع الصوم وكتف اللحم القرون هذاك. انت تخيلها انت وحدك واش تجي الحكايه.
0: جبنينا جبنينا الحقيقه،
1: جبنينا
0: بي. شنو السر يعني بتاع احنا تو باش نحطوا اغنيه؟ انا ما نحبش نحط اغنيه وقت اللي انت هنا في حضره شاكيرا، ونخمم شنو هي الغنية اللي باش نهديها لك في اللقاء نتاعنا هذايا، وقت اللي انتي تهز بالغنية وتهز بصوتك، الصوت الرائع نتاعك.
1: عايش، يعطيك الصحة عايش. حطنا نسمة الكافية بالطبيعة.
0: بالطبيعة. إي نسمة الكافية.
1: نسمة الكافية.
0: إي وأنتي وأنتي وأنتي بنت النسمة الكافية.
1: يعني بنت القصبة العالية.
0: إي ربي يفضلك. نسمعوا النسمة الكافية شاكيرا ونرجع نواصلوا معاك مغامراتك الحلوة، عندك برشا مغامرات أنا باش نحكيهم لك.
1: باهي باهي باهي باهي ما كفاش باهي.

0: رجعنا مستمعينا الكرام، اسمعنا نسمع الكافية. اسمعنا محمد العربي القلميمي، المرحوم محمد العربي القلميمي، باعتباره أنه مازلنا في النسمة الكافية، مازلنا مع سيدة شاكرة المناعي المختصة في الأكلة التراثية، الأكلة الشعبية، وحنا في شهر التراث الموروث متاعنا الشعبي. مغامرات سيدة شاكرة، وانت احكيوا لي على مغامراتك، احكيوا لي كيفاش تمشي. مشيتوا في المعارض وزرتوا برشا معارض، وريحة الخبز متاعك جابت لك، ما نقول جابت لك مشاكل، بالعكس جابت لك الشهرة، وجابت لك برشا عباد يشموا في الريحة، يا ربي منين الريحة، يتبعوا بشوية بشوية يلقوك انت تعمل في الخبز، والناس الكل هبطت على الخبز متاعك، ويا ما بنوا الخبز هذية، وسي طبيعي تضحوا انه خبز شاكرة، وصلتوا حتى لدرس الفضل بن عاشور هكا ولا لي شاكرة.
1: ايه خليلة يمشير مع بعضنا.
0: ايه
1: مشيت مع مدعوة عساس وصفي شتالي معانا بتبيعة.
0: ايه نوجهو لهم تحية، نوجهو لهم تحية،
1: نوجهو تحية برشا برشا.
0: ايه
1: اخت صفي والاخت عساس.
0: ايه
1: مشينا حطينا السعر التقليدي الكل يعني، وبعد

0: وعملنا مشينا باش نعرفوا منتوج الكاف في المرسى بديت نطيب شوي في الملاوي كيكا والريحة وبديت بالنسبة الكافية معاه.
1: انت كنت مبرمجة انك باش تطيب الخبز ولا جاتك هكيك على الفكرة على الطاير؟
0: لا مبرمجي نحن ليه اخذي كيفاش تحضر لنا ناس فيسة قطعة فيسة حضرتها باش نعرفوا منتوجنا بتاع الكاف. شوي كمشيت غديكا اي قلت وش مني ما نجربش خنام نبدا نطيب
1: على المباشر.
0: على المباشر بديت وبديت سيدي ومشينا نجيب شوي سميد ومنا وعجرت بديت نعجب الطيب. سيدي الكراه متعدى حبست هذاك البلاصه اللي يتعدى يشم في الريحه منين كفاية ما شاء الله خدمنا الخير والبرك. خدمنا الخير والبرك والضحك والضحك وغني وجو تعدى جو ما شاء الله ما
1: يعني
0: شاء الله.
1: انت توا لهنا كيفاش نسموها انت وصلت ربما العادات انت كنت همزه وصل للسياحه الايكولوجيه الكافيه في المرسى وفي اي نقطه من تونس. هزيت معاك العادات نتاعنا وهزيت معاك الماكله نتاعنا البنينه ووصلتها وشهرتها، لانه اللي باش يحبس منين هالماكله البنينه هذيا من الكيف.
0: افتخار نفتخر الكلمه هذه نفتخر بها برشا. ايه. انا وصلت صوتي
1: تحس بفخر هكا كبير وقت تقول راني كافيه.
0: نفرح. نفرح برشا نفتخر بروحي اللي معناها ربي كما قلت انت يعطيني صحه البدن ومزلت باش نواصل حب خدمتي وحب نوصلها كامل الجمهوريه التونسيه حتى في الخارج. ماني قلت لك خدمتي مشيت حتى الخارج. نحب يعرفوا طبقتنا ملاوينا كل الاكله التقليديه كي نشوفك يعرفوها واسمي يطلع اسمي نفرح برشا والله نفرح ونفتخر نفتخر بها. شهاده نعتز بها شهاده كبيره ذي.
1: شنو الصعوبات احنا توا نتحطوا شويه في الخطوات اللي تتحدى؟ شنو الحاجه اللي تحديتها؟ شنو الحاجه اللي كانت لك عثره في حياتك شكيره وتجاوزتها الحمد لله اليوم لاباس؟ يعني ما دام انت تحكي معها يعني سي يعني تجاوزتك المرحله الصعيبه اللي ما كانت لكش بالسهل، لانه كيما قلت في البدايه ودائما في بدايه اللقاء نتاعي نقول وانه راه ضيوفي ناخذهم ونبربش عليهم لانه ما يوصلوا وينجحوا الا ما تعدوا بالصعاب.
0: والله ما ثمش واحد ما تعدش مشاكل ما تعدش بمرحله الناس كل هذه لابد هذه ما معروفه. الصعوبات مثلا كي باش تبدا باش تشترك الحاجه هذيك وتخمم يا ربي زعما تنجح ولا لا. خاصه اني عملتها في الدار معناها مش في البلاد، تبدا في البلاد خدمه احسن. انا عملتها في داري خدمه يا ربي زعما خممت فيها شوي هذه الصعوبات بالنسبه لي تعبت علي.
1: يعني الحاجة اللي خممت فيها انه خدمتي تنجح باش تلقى الرواج باش تلقى القبول مع المناوسة الكبيرة والشديدة اليوم تاع الخبز العربي الملاوي، انه في كل تركينة اليوم فما وربي يعين الناس الكل راه، وهذه مورد أمين رزق للمرأة. وانا نحب المرأة اللي تكافح والمرأة اللي تطير الفرن كما نقولوا فيها بين الظفرين. هذايا راه بالحق يعطيكم الصحة انتوما. المرأة ما تبقاش حايرة، المرأة ما تبقاش في تركينة دارها وتستنى ربما فك الراجل باش يمدلها الفلوس وإلا ولدها اللي باش يكبر ويخدم. هي اللي تخلق بالضعف قوة، وهي اللي حتى في دارها تخلق مورد الرزق نتاعها. فلهنا نشجعكم وتحية لكل امرأة كاتحة وكل امرأة تعرف كيفاش تخلقك الفرنك هذيك وتقد على روحها. انت كنت منهم سيده شكيره.
0: اسمعين يعطيك الصحه، هو الفضل يرجع لجدادنا جدي وامه هما اللي علمونا
1: صنعه جدود. تقول انت
0: جدودنا هما اللي علمونا صنعه. لقيت جدايا الطيب في الغناء وحفظت على الصنعة نخزر بعيني كذا نخزر حسح نفس نتعلم نتعلم في الصنعة هاني الحمد لله بفضل هذا إن شاء الله إني نعلمها الأجيال اللي جاية.
1: بنتك مثلا شاكيرة
0: بنتي مثلا بحذية تخدم معايا هاي تخدم معايا وبدت نعرف نقول لها ردي بالك ردي بالك صنع هذه اخدمي ديما يعني راكي تلقيه نهار اخر تمشي على الدنيا ما تبديش تديك حتى الحد نقول لك صنع فيها بشوي بشوي
1: يعني قابله انها باش تتعلم صنعه هي كما تقول لكش مثلا ماما انت ما انت ربما ما عندكش مورد رزق انت ما عندكش خدمه قاره انا راني نحب نقرا ونحب نخدم خدمه اخرى غير هالخدمه اللي انت تخدمي فيها دونك قابلتها قابله خدمه
0: قابلتها الخدمه بالكذب بالكذب علاش قابلتها على قالت لي مسيلش هاي تقرا في القطو في حاجه اخرى اما قالت لي راني نحب صنعتك هذه عجبتني كما انا خذيتها كما انا خذيتها على أم وجدك هي باش تاخذ عليا لا ان شاء الله يا ربي يوفقها ان شاء الله
1: يا ربي يوفقها
0: وربي يعطيها تحت لبدين
1: اللهم امين اللهم امين
0: كل شيء هي اللي بتجيب لي كل شيء صحه
1: اكيد اكيد ما فهم لانه الصحه اذا خانتك صحتك كل شيء يتيح والبقية الصحة هي كما يقولوا فيها إذا خانتك صحتك ما تعملش على الناس الكل ربي يشد لك في صحتك
0: عمل على روحي لأن عمل على روحي
1: بتبيها.
0: نفوح بيدي العجينة يزن بيدي يسكو ميل حمصة كذا يزن نفوح بيدي ونوقف على كل شيء يزن يوقف بي خدمتي بيدي نرضى عليها نفرح بها خاصة كيجي الحريف يقول لي ما بان خدمتك وعجبتني تبارك الله عليك يقول لي نفرح بالكدا
1: ويشجع كذا يزيد يعطيك طاقة انت تبارك الله خدمتك كلها فيها طاقة ايجابية يزيد يعطيك طاقة كبيرة كي تلقى تشجيع من عند الحرفاء خاصة الناس ما تعرفكش تو والله في ولاد بلادي يقول لك مثالش شجعها جارتي بنت حومتي بنت بلادي يلزمني نشجعها حتى ولو انه مش راضي 100% لكن يجيك غريب ويشجعك يقول لك يعطيك الصحه الخدمه اللي تقول اللي تعمل فيها راهي خدمه بتكونه وعجبتني الماكله نتاعك هذا نتصورها حافز كبير ليك سيده شكيره
0: شنو هي نفرح شيخ تقول لي بنا خبزك ما بنا كلماتك نفتخر بها وفرح بالكدا ونزيد زيد مش نزيد اكثر قدره ربي ربي يعطيني بصحه الدين نزيد نكبر مشروعي اكثر
1: ايوه
0: أكثر وأكثر.
1: شنو هو طموحاتك في المشروع نتاعك هذايا مثلا باش تحل حانوت اخر في مدينه الكيف والا ناويه وانك مثلا تتنقل بالخدمه نتاعك انك تزور معارض في الكرم مثلا في المعارض للصناعات التقليديه والا في اي مكان اخر يعني طموحاتك في العمل هذايا سيدة
0: طموحاتي نحب مثلا نمشي للمعارض ونطيب ونعرف بخدمتي ونطيب حتى في داري نستقبل عباد ثاني ويجوني مرحبا بهم باش يجي مرحبا بي داري كبيره واسعه مرحبا باللي يحب يجي اما نحب حتى في المعارض نحب نمشي ونطيب وخاصه كي تعجبهم شيخ عليه نفتخر بخدمتي برشا يقول لي خدمتك باهي وعجبتهم هذيك الفائده قبل الفلوس وقبل كل شيء قبل الفلوس كل شيء هذا اعتزازي في الحياه هذه
1: ربما دائما احنا نختم بالطاقه الايجابيه شباب البنات اللي يسمعوا فينا باش تنصحهم سيده شاكيره وانت بديت من الصفر
0: باهي ننصح كل الفتيات الصغارات والبنات الكل باش صنعتنا هذه بالله ما تنسوهاش بالله خلوها بعدنا وبعدنا وبعدنا بالله تعلموها منا هكا تحبوا يتعلموا ويطبوا الحب الطبقه ما تموتش الملاوي كل من اكله تقليديه يزينا معش حاجتنا كحاجات السوريه ذيك انا ما تعجبنيش نحن الطبيعه نحبوا الكسكسي بالخرشف نتاعنا والحمصه المدبشه وكل حلال بالخرشف وكل المطبقه البنينه هذيك العزيزه وغاليه بالله ننصحكم يا البنات الكل الصغارات بالله تعلموا بالله ما تنسوهاش بالله هكا ولا لا
1: اي ونحسها نصيحه من القلب سيده شاكيره يعني
0: والله والله نصيحه نصيحه نصيحه انا ما ربي كي نقولها يعني كان ربي نحب ما ينسوهاش يا ربي حني خاطر راهي خدمه باهيه راهي ما شنو نقول لك ما لقيت ما نعلق خاطر بالنسبه لي نحبها برشا ما نحبش تنسى يا ربي ما نحبش تنسى نحب الصغارات كلها يخدموا المطبقه والمراوي ما يسوش اكلتها التقليديه راهي ديما باهيه بنينه راهي باهيه اكلتها هذيك هي اللي كبرنا باها هذيك اللي تربينا بها
1: الموروث نتاعنا شكيرة الموروث نتاعنا يعني احنا راهو ما يكون عندنا حاضر ومستقبل الا بالتاريخ والا بجدودنا بالناس اللي خدمت قبل بلادنا وبالنصيحة اللي عطوها لنا وما نجمو نتقدموا الا ما نكونوا متشبثين بالاصاله نتاعنا وانت تشبثت بالاصاله نتاعك وعطاتك كتشبث بالخدمه الجدود هي اللي وصلتك اليوم وهي اللي معيشتك وهي اللي موقفتك اليوم شكيرة
0: اكيد نفتخر بها بجدودي بماكلتنا القديمه هذيك نفتخر بها خواتي ماذا بينا الحمد لله ما تتنساش يا رب ان شاء الله ما ينسوهاش بركة
1: ان شاء الله
0: نحن بشهر الحمد لله هذا صحة الحمد لله يا ربي تربينا به تربينا بالأكلة التقليدية نحن الحمد لله هذا لباس تحت يا ربي تعطينا بصحة الأبدان أكثر وأكثر
1: اللهم أمين اللهم
0: أمين يا رب العالمين
1: أمين. كان جلسة حلوة معك سيدة شكيرة مناعي ونعرف أنه عندك التزامات ولا راك أنت كنت بحثية لهنا في استوديو لكن إن شاء الله مرة أخرى تكون ضيفة مبجلة وأنا يسعدني جدا وأنك تكون حاضرة معايا في استوديو لهنا لكن نظرا لظروف العمل متاعك وأنا نقدر العمل متاعك وشكرا ليك وقت اتصلت بيك أنك جاوبتني في الحق ورحبت بالفكرة أنك باش تكون ضيفتي هذه يرجع ديما لحسن أخلاقك يليلا إن شاء الله ديما أخلاقك طيبة وتسبقك حتى قبل
0: حتى أنت يعطيك الصحة اللي استضيفتيني احنا استضيفتيني
1: مرحبا بك
0: وحكيت معايا يعطيك الصحة وعرفت ببلادي وما كنت ببلادي والحمد لله يا رب العالمين
1: يليلا مرحبا ونتمنى لك مزيد من التوفيق ومزيد من النجاح وحاجة نختم بها إن شاء الله ديما ربي يعطيك صحة بدنك لأنه كيف ما حكيت معك في الكواليس هذيك هي رسمي لك اللي باش تبقى تخدم بها هذيك
0: رسمي الصحة الكل
1: رسمي للكل هي الحقيقة راه
0: الكل رسمي للكل صحة
1: إن شاء الله كل ما ندعو كله ربي يعطينا بصحة الأبدان وراحة البال هذيك هو
0: هذاك واش نحبوا صحة الأبدان هي الكل هذيك تجيب كل شيء تجيب الخدمة وتجيب هي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله
1: شكرا لك يا لالا
0: إن شاء الله تقابلوا في الخير وفي الهناء إن شاء الله
1: شكرا. أنا نزوركم مرحبا مرحبا بك يلا لوينة ونزورك ونزيد نشجعك
0: زوريني مرحبا بك مرحبا
1: يلا نجيك على راسي وهيني
0: مرحبا
1: يا حيشك شكرا لك يلا يعطيك الصحة شكرا لكم مستمعينا الكرام اللي كنتوا حاضرين معنا عملنا رحلة جميلة جدا هزيناكم وإحنا مازلنا نعيش شهر التراث حبينا وإنه نعرف بالموروث الشعبي بالموروث الأكلة الشعبية امتعنا بمناسبة شهر التراث الموروث الشعبي والشباب شباب اللي يسمع فينا اللي كانت وجهة لكم توا سيدة شاكرة المناعي الكلام لحلو امتاحة الموروث الشعبي اللي يمثلوا ركيزة أساسية للهوية الثقافية والاجتماعية الشباب اليوم اللي يحملوه وحتى كما سيدة شاكرة ما تحملوا من تجارب ما تحملوا من خبرات الوعاء الحي الناقل الأمين لهذا الموروث عبر الأجيال العلاقة بين الموروث الشعبي والشباب اللي نوصلوا لهم ونعدوا لهم هالموروث متاعنا نعدوا لهم حكاياتنا نعدوا لهم الأكلة متاعنا نعدوا لهم تراثنا صنعتنا التقليدية اللي تتميز بها الشمال الغربي تتميز بها الكيف هذه هو يعني باش يتمثل شهر التراث هالتجارب الحياتية العميقة اللي تستخدم في المواقف المختلفة حتى أنه نقدم دائما النصح والإرشاد حبينا أنه نقف اليوم عند الموروث المادي والمهارات الحرفية حرفة من ألف حرفة تشتهر بها مدينة الكيف وشمال الغربي هي كلها الخبز العربي خبز المليوي الرقيق المطبقة الرفيسة الخبز البراش هذوما اللي داخلين زيدا في الأكلة الشعبية متاعنا واللي بشتبقى إن شاء الله بفضل السيدة شاكيرة وغير السيدة شاكيرة أكيد باش تبقى تحافظ على الموروث هذية حتى أنه يتداول من جيل إلى جيل. شكرا لكم مستمعينا الكرام، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، شكرا على حسن الأصغاء والتتبع، نلتقي مع قصة نجاح أخرى في خطوات تتحدى.

0: ايش فيك مشكلاته اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواطن عاملينها الوزارة لجماعة الضغط والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn. منصة جسور.
3: منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي.
3: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. شدد وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي خلال اجتماعه بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة بولاية الشمال الغربية على التسريع لإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية، داعيا إلى استحثاث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية والترفيع في نسق تنفيذ برنامج الرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة. أكد منسق غرفة تجميع وتخزين الحبوب منذر الفرجاوي انطلاق الاستعدادات لموسم تجميع الحبوب، مشيرا إلى تعاقد ديوان الحبوب مع 34 شركة تجميع، بالإضافة إلى تخصيص 197 مركز لتخزين وتجميع الحبوب مع تقدير طاقة الخزن في كافة المراكز بحوالي 8 ملايين قنطار، بالإضافة إلى طاقة خزن الديوان التي تقدر ب 5 مليون قنطار. استعدادا لموسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية باجة، ينتظم اليوم بمجاز الباب يوم أعلامي حول صيانة وتعديل آلات الحصاد والتوقي من الحرائق لفائدة الفنيين والفلاحين وسواق آلات الحصاد بالجهة. تنظم الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم قافلة صحية تحت الشعار لتحمي مستقبلك احمي كلويك، وذلك يوم السبت 23 من مايو الجاري بالمركب الصحي بسليانا. ويأتي تنظيم هذه المبادرة الصحية بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم الموافق ليوم 17 من مايو من كل عام لرفع الوعي بخطورة هذا المرض الملقب بالقاتل الصامت والتشجيع على الفحص الدوري واتباع نمط حياة صحي للوقاية من مضاعفاته. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس بقصر الحكومة بالقصبة أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وعلى استمرار هذه الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. وشدد رئيس الدولة على أنه لا يمكن مواصلة حرب التحرير الوطني اللي بمن يؤمن بحق الشعب التونسي في التحرر الكامل من رواسب الماضي البغيضة، وأن من يريد التنكيل بالشعب تحت عباءات مختلفة ويعتقد أنه فوق القانون فقد جنى عن نفسه ولم يجن عليه أحد. أكد مساعد الرئيس الإيراني اليوم أن بلاده منفتحة على التفاوض في إطار المصالح الوطنية، مضيفا أن القوات المسلحة ستتصدى لأي عدوان حتى آخر رمق. نهاية هذا الموعد الأخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. مستمعينا الكرام، نلتقي في نشرة مفصلة للأنباء، نشرة الواحدة. المشوار ينطلق الآن مع خير الشر.
5: شكرا لك كفية، مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل في هذا الموعد المتجدد من برنامج حدث ورأي.
6: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خير الشارني.
5: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي كالعاده، نبدا معكم انتوا ان شاء الله نتواصلوا معكم حتى الماضي ساعه اكيد في مواضيع جديده ومواضيع تهم احداث الساعه. نرجع شويه اليوم على الاستعدادات، تقريبا قبل اسبوع من عيد الاضحى المبارك فما حركيه، فما برشا كلام، فما برشا انتقادات، خاصه الاسعار اضاحي العيد. الحقيقه مانيش باش ناخذ لانه تم التطرق ليه اكيد في برامج برامج إذاعية واللي عندها الاختصاص في كل ما يهم الشأن الفلاحي وأيضا حتى في الشأن العام تم التطرق ليه. لكن اليوم باش ناخذوا من زاوية المستهلك التونسي في علاقته اليوم بعيد الأضحى وتحديدا من المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، شنو الملاحظات اللي قاعدة توصلهم، شنو رأيهم في الأسعار؟ المستهلك التونسي اليوم عنده برشة يعني مناسبات وعنده برشة تكاليف أكيد على عاتق المستهلك التونسي. أضف على ذلك اليوم كنت حدثوا على عيد الأضحى، نعرفه هو في عاداتنا في تقاليدنا، ناخذوا من الجوانب الكل دينيا اجتماعيا وغيره، أنه المواطن التونسي ماذا به يشري أضحية العيد، لكن فما مقدرة شرائية أكيد هي زادة تحكم في الأقبال اليوم من عدمه، لأنه زاد ولد فما مقاطعة، مش الناس الكل قادرة أنها تشري لأنه الأسعار الحقيقة مشطة ومشطة جدا. هذاك علاش احنا في جزء من لقانا اليوم باش نرجع لهذا الموضوع، باش يكون حاضر معايا كالعادة الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام، باش يكون حاضر معايا مدام ثريا التباسي نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، نتحدث شنو الإخلالات وشنو الأسباب متاع الارتفاع هذه للأسعار، ونأخذ شنو تقييمهم كمنظمة بالنسبة للأضاحي العيد والأسعار هذه، هل ما يقال هو مبرر وإلا ما هوش مبرر، وشنو زاد الحلول المقترحة. هذه كما قلت في جزء من اللي قانا من حدث ورأي. الجزء الثاني باش نرجع على أبرز الأخبار اللي تهم الشأن الوطني والدولي أيضا في عناوين نأخذوها بالقراءة والتحليل مع الأستاذ نجاح سالم. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا نبدا معكم مستمعينا الكرام في لقاءنا، ونستقبل معايا ضيفي اللي حاضرين معايا على الخط كالعاده، الاستاذ نجاح سالم اللي رافقني في القراءه والتحليل مجمل مواضيعنا. على السلامه ومرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: السلامه سيده خيره بيك وجميع مستمعي ومستمعات اذاعه الكيف. مرحبا بالسيده ثريا التباسي معنا ان شاء الله.
0: شكرا لك استاذ، مرحبا بك. رحب مدام ثريا التباسي نائبه رئيس المنظمه التونسيه للدفاع عن المستهلك. على السلامه ومرحبا مدام ثريا، اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك ومرحبا بضيوفك بكل مستمعي اذاعه الكيف.
0: شكرا لك. مرحبا مدام ثريا، اكيد على حضورك معنا. قايه الحديث مازال متواصل بخصوص بطبيعه الحال عيد الاضحى والمستهلك علاقته بالأضحية. أنا الحقيقة كما قلت اليوم حبيت ناخذ من زاوية المستهلك التونسي، لأنه عنا برامج أخرى اللي تعنى بالفلاح وكل ما يهم عاتها القطاع الفلاحي بصفة عامة، لكن باش ناخذ اليوم المستهلك. شنو تقييمكم مدام ثريا؟ سنوات الأخيرة تشكيات كبيرة برشا، ارتفاع كبير برشا في أسعار الأضاحي، السنة كيف كيف معتها مازالت متواصلة المشكل بالنسبة للمستهلك التونسي. شنو قراءتكم انتوما في الموضوع هذا وفي اللي صاير مدام ثريا؟ تفضل.
2: يعطيك الصحة على التطرق في الموضوع هذا اللي اليوم هو شغل شاغل ويمس التوينس الكل، التوينس الكل معنيين به. انا نحب نقول لك اليوم وانا في علاقة بالتدخل اليومي هذا نتاعكم برنامجكم اللي هو ان شاء الله ديما تكون منارة ومرآة لواقع ومشاكل ومشاغل التونسي اليومية. اليوم وحنا معناها ما رجعنا من الجهات اليوم تعرف في ومع يتناسب مع الشهرية متاع التونسي اللي أغلب الشهريات تثبت اليوم والبارح. دونك الحقيقة الأسعار شهدت انفراجة هكا طفيفة في الأسبوع اللي فات، ولكن ما رعنا إلا من البارح معناها واليوم الأسعار دي تطلع، معناها على خاطر اليوم دي تتحركوا البارح الموظفين خاصة فئة الموظفين مش يشوفوا ويقلبوا ويشريوا معناها الأضاحي العيد. مع الأسف هنا الفلاح يقول لك احنا كما قلت ليش قراءتكم انتم منظمة تعرف احنا من خلال توا منذ اسبوعين هكاك واحنا نتابع في الشأن الاستهلاكي التونسي ونقاط البيع القانونية، وفما زادة نقاط بيع وبطاحي ماهيش قانونية وغير مقننة. هنا احنا كمنظمة ننادي دائما بمراقبتها بتتبع كل الناس المنتصبين بطريقة غير قانونية. احنا اليوم الحقيقة اللحوم الحمراء شهدت ارتفاع مشت تاع السنوات الأخيرة وفي ارتفاع محموم من سنة إلى سنة، وإحنا السنة مقارنة بالسنة الفارتة بمعدل 100 دينار معناها الحقيقة في سعر العلوش مقارنة بأقل حاجة نجم نقولوها. ولكن كما حكيت لك الفترة هذية وإحنا نتصور وزادة كان ما نظلموش على أيادي المتدخلين والوسطاء الغير قانونيين رافوا حتى الأسعار باش تزيد حتى معناها ليلة العيد في أسعار الأضاحي. أنا أقول هنا ما نجم كان نتوجه بنصيحة للمستهلك التونسي ونقول له اليوم أعمل معادلة يا تونسي يا مستهلك ما بين الجيب متاعك ونفقاتك، وراهو العيد. هي أنا منحبش ندخل نفتي ونقول العيد هي سنة مؤكدة صحيح زادة لنجموها، ولكن زادة غير مقبول أنا نمشي ونقترضوا من البنوك ونقترضوا من المؤجرين متاعنا حتى نوفروا على وش العيد لصغيراتنا. نعرفوا إكراهات عائلية إكراهات صغيرات، نعرفوا اللي هي هذيك ليش تستنى حتى الحم والوفرة وعلى وش العيد وكي فرحة من العيد العيد، ولكن نجموا نفرحوا التونسيين نفرحوه بحاجات أخرين مع نعملوا معادلة ما بين الجيب متاع المستهلك وما بين معناها النفقات نتاعو، علما ونحن احنا رانا قادمين على مواسم استهلاك
0: انا جايينها مدام ثريا بطبيعتنا، لان وانا في تقديمي قلت تبارك الله برشا مناسبات على امتداد السنه، يعني المواطن قديش باش يكفي. نرجع لك مدام ثريا، خليك معايا، نمشي معاك استاذ نجاح سالم. اكيد هو حديث الساعه توا هذاك، علاش انا اليوم اخترت تقريبا قبل اسبوع من العيد انه نرجع شويه على الحركيه، وكما قلت برشا انتقادات وبرشا تشكيات يعني من الاسعار اللي هي انطلقت منذ مده استاذ نجاح سالم. تقريبا معناتها نفس المشكل يتكرر في كل عام. تفضل استاذ.
1: صحيح نفس المشكل يتكرر في كل عام، والدليل انه السنه الفارطه اثرنا هذا المشكل لكن مع رئيس المنظمه تاع حماية المستهلك.
0: إرشاد المستهلك.
1: في حقيقة الأمر المشكل عم ناول كان السبب متاع الارتفاع، وهذا ما يتم تداوله من طرف السادة الباعة ولا الفلاحين. يقول لك العلفة غالية. لكن لاحظنا الكون والحمد لله ربي أعطى خيره من الأمطار بالطريقة التي أصبحت بها العلفة ربما متوفرة. توفرت العلفة لكن الأسوام والأثمان متاع الأضاحي باقية مرتفعة. السؤال المطروح علاش؟ هذا هو السؤال الجوهري. بمعنى أوضح، أنا أنتظر من السيدة ثريا في علاقة بتفاعلهم، وننتظر من السلطات المتداخلة والإدارات المتداخلة، سلاحة، تجارة، سميها اللي تحب، مسالك داخلية إلى آخره، يفسرون علاش هذا الارتفاع في الوقت اللي عمناه قالت راهو العالفة فقط. معناتها ما قالوش لكونه مثلا وسطة، ما قالوش كذا، يا ترسنا دخلت فاريابل أخرى، دخل عامل آخر يخلي هذا يرتفع ولا الأثمان ترتفع وإلا منش فيهد. هذا من ناحية. من ناحية ثانية في علاقة بالأضاحي، أثارت سيدة ثريا مشكورة ظاهرة هامة لكنها في الآن نفسه سلبية جدا في المجتمع التونسي. انخفضت أسعار الأضاحي بشكل طفيف في وقت ما، لكن بحكم أن الشهار يخلص في كذا، سمعوا الجماعة لكونوا أصحاب الشهريات خلصوا رفعوا في المسألة. بمعنى أوضح وأدق أن الأثمان التي يتم تداولها اليوم مش أولام السيدة ثريا، أنا نتصور الكون هي ما هيش الأثمان الحقيقية، وربما أيضا التي تم تداولها أولامس ولا أولامسين هي أيضا ليست الأثمان الحقيقية والأسعار الحقيقية للأضاحي، لأنه صحيح ثم سوق، صحيح ثم تعب، صحيح ثم ربما زيادات ربما هكا معقولة، لكن أنا نتصور الكون الزيادات المشطة هي التي جعلت من أسعار الأضاحي في تونس عم ناول وأولة عم ناول وخمسة سنين التالي وسنة مرتفعة جدا، والدليل الكون هما البائع يصطاد في الشهريات وخاصة شهرية الزوالي، اللي الزوالي دايره وأصبح منه الموظف، ولعلي أنا واحد منهم سيدة خير.
0: فعلا فعلا أستاذ نجاح سالم. مدام ثريا خليلك أكيد التفاعل كما قلنا دائما في الأوقات، تفضلي، ديما في أوقات الذروة في أي مناسبة نشهدوا معناتها يا إما انقطاع المواد الأساسية خاصة اللي هي مرتبطة ديما بالمناسبات، وإلا توا كما لعلوش العيد اللي ولينا نستثمروا في يعني نستثمروا في المناسبات طريقة سلبية، نستثمروا فيها على حساب المواطن التونسي. المواطن أكيد يتحمل جزء من المسؤولية، المحتكر المضارب يتحمل أكيد مسؤولية كبيرة برشا، والدولة زادة عليها مسؤولية. مدام ثريا تفضل.
2: يعطيك صحة. أنا نحب نقول لك خليني ساعة قبل كل شيء نعطيك هي إيش علاش الأسعار مرتفعة. الأسعار مرتفعة تعرف إن أنت زادت كلفة العلف، زادت كلفة التربية بتاع المواشي، الدواء كله، ولكن هذا لا يرتقي إلى معناها غلاء، سمحني في الكلمة، أقول لك الفاحش اللي نعيشه فيه تويكا. الحقيقة يقول لك الفلاح يشكي والمستهلك يشكي، وشنو شكون اللي قاعد رابح ويستغل في الفرص هذه، في الفرص والمناسبات وعيد مناسباتنا، سمحني في الكلمة هي كبيرة ولكن نحب أقولها باش بردي على قلبي، الامتصاص معناها دم التوينسة اللي فريمو قاعدين معناها يجاهدوا باش معناها يوفروا في المناسبات هذية الحاجات معناها، ويحبوا يعيدوا كيف الناس الكل، سواء عيادنا ومناسباتنا الدينية ولا أفراحنا ولا غيره. احنا اليوم نقول لك هالوسطة الفلاح يقول لك انا خرجته العلوش من 800 دينار، علوش باهي تلقاه في الاسواق حتى يوصل 1500 دينار. معناها انت معناها موصل للمستهلك خرج ب 800 و900 وصل له ب 1500، وكما قال لك خرج مليون 1000 دينار ولا 1100 من عند الفلاح يوصل ب 2000 دينار.
0: صحيح.
2: شوف انت هذا الوسيط وهذوما مسالك التوزيع الغير قانونية، شنو ما عملوا أخي، شنو تكلف عليه هذا الوسيط حتى يوصلوا هكا؟ هذي احنا نقول لك ما ينجم يكون كان ناس تستغل في الظرف، ناس معناها تركب على الحدث، ناس تصطاد في المناسبات هذية ويفت في باله راه احنا حكينا مع بعض، يقول لك يزمي نخرج المناسبة هذي بتاع بيع العلوش، يزمي نخرج على الأقل فما ربح 10,000 دينار على اللي انا عملته، هذا غير مقبول بالمرة. احنا هوني صحيح ثم تاع أول من بادر ونقول وأول من أنا نحب هنا نتوجه كما نعاود ونقلت للوعي الذاتي للمستهلك التونسي أو في المرتبة الأولى. كذلك المجتمع المدني وقوة الضغط مهمة جدا للتوعية وللنصائح وللترشيد المستهلك ومعناها، وكل يوم يلزم بكل طرق ثالثا وهذا أهم حاجة الدولة عليها أنها تتدخل وأنها تتابع هذا الشأن وأنها تضاعف معناها المساعي وتدخلات المراقبة الاقتصادية والمراقبة الصحية.
0: كذلك
2: هذه احنا اليوم أصبحت في كل بلاصة في كل حومة نقاط بيع ما نعرفوش كيف تعمل تتحط فيها معناها الأضاحي ما نعرفوش على الوضعية الصحية متاعهم ومجاونا وكيف يجاونا، وهنا المستهلك ينقاد عنده كاد معناها غطير وحيد اللي هو منظر العلوش ما يعرفش عليه العلوش هذاك شنو معناها النوعية متاعه، تعرف شنو هو اللي يستهوي المستهلك مشيش العلوش، فما السلالة وفما المظهر متاعه والحجم متاعه، راهو هذوما ما همش معناها حاجات أساسية باش نجموا نبنيوا عليها هالصحة العلوش هذاك ترتقي إلى مستوى نجموا احنا نضحيوا به. هذاك على يلزم فما مراقبة الطبيب البيطري، يلزمنا نعرفوا هذاك العلوش هذاك مين جينا وشكون اللي بيعنا فيه، هذا راهو مهم جدا. راهو هنا راهو هذا يلزم ساعة يبادر المستهلك بالوعي الذاتي متاعه أنه يحمي روحه قبل ما يحمي حتى حد، أنه قبل كل شيء يتحرى في النقاط اللي قلت لكم عليها. ثانيا وين أحنا لاحظوا اللي فما ناس دخلين على الأسواق، فما ناس ما فيها باس، احنا رسخوا عنا ثقافة أن نبلغوا أن نهزوا تليفون، فما المراقبة الاقتصادية فما منظمة الدفاع عن المستهلك فما المراقبة الصحية، ممتدين في كل الجهات أن نبلغوا راهو السيد هذايا راهو كان يبيع عطار ولا كان يبيع في الثريب ولا سواء أصبح بقدرة قادر اليوم يبيع في العلالي، له فلاح وله مختص وله غيره. صحيح احنا مش نقولوش بيكس بيع على الأقل نتحراو، كيف الأسعار غير مقبولة هذية أنا اليوم في الأسواق، وإحنا قلت لك عن الرجوع متعلقة البلداوية والمناطق الداخلية من ولاياتنا، اليوم يقول لك راهو هو صحيح في الانطلاقة من البدال بيعان كان معناه يتراوح سعر العلوش من 800 ل 1200 وصل حتى 3000 دينار، بعد تدخلات وفما ضغط كبير وفما إعلام وفما كذا بدأت شوية تشرف في انفرادة خفيفة على مستوى الأسعار في التراجع متاعها، ولكن تفاجئنا من البارح واليوم الأسعار بدأت تطلع عليه، معناها كما قلنا راهو بالما يتزامن مع الشهريات اللي بتتطبق خاصة مع فئة الموظفين من فئة معناها دي احنا هوني لا يزمنا نلقاو حل. راهو زادة انت اللي تسمع فيها اللي تضارب يا مفتكر يعني تتلاعب بالأسعار، يعني الوسيط هذا الوسيط اللي هو مش قاعد يراعي في المقدرة الشرائية متاع المستهلك التونسي، اليوم أقول له انت بيتك عندك عائلة وانت بيتك عندك طائرات وانت اليوم الإكراهات اللي يعيشها التونسي، اليوم احنا عنا إيتود عنا كل عباد تخلص في مئات الألاف تخلص في الساعات الإضافية أيامات امتحانات، وبعد جيتنا مواسم النجاحات مواسم الأفراح مواسم العودة المدرسية معني العطلة الصيفية كلها مواسم استهلاكية بامتياز وكلها. وهنا اليوم أنا الحق يأسفني برشا وقت اليوم باتصالنا وإحنا في علاقة بالشأن الاستهلاكي قلت لك أنه يقول لك معني الفروع البنكية رأوا أكثر نسبة متاع الإقبال على القروض الاستهلاكية والقروض الصغرى هي قروض حتى باش يشري بها العلوش ولا يجيبها نفقاته، علما سيدتي الكريمة أنه العلوش مش رو العلوش بركة هذيك 1200 و1300 و1500 هذيك بركة، وما معناها يلزم مستلزمات العيد الأضحى من قضية وشنو يلزم وشنو تشري، خاصة علما في أغلب الولايات وأغلب الجهات العائلات تحتفل بالعيد الأضحى كما العيد الصغير بدها تقبل على شراءات معناها الملابس والأحذية. هنا بربي ردوا بالنا ونخفوا ربي في هالمستهلك اللي كثر عليه الجبهات الكل متاع النفقات اليومية متاعه ما عادش نجمك المعادلة الصعيبة اللي يقوم بها ما بين الجهات يبو نفقاته الحق فلتت الأمور منه ما عادش ينجمها، يا ما معناها يعزف على الأمور هذية بالحق ما عادش ينجمها وما ينجم يحل مشكلته كان عبر معنى الاقتراض. هوني أنا زيدا نعاود ونأكد ونعاود نرجع ونقول يا مستهلك يا تونسي، أنت أدرى بوضعيتك المادية وبالمقدرة الشرائية متاعك، صحيح القصة متاعك أرهقت أغلب العائلات التونسية، ولكن زيدا راهو ماهوش أنت ملزوم عليك باش توفر العيد. يكفي حدك تاخذ شوية الهم وشوية واحد الفدة في اللمة، فكل القرب العائلي، فكل تجمع، فكل صلة الرحم، راهو هذا مهم جدا لك الفرحة العائلية. مش يلزم كان احنا نعيد ويلزم نشريو عيد وكهو نشريو الاضحى وكهو. وحاجة اخرى نحب نقول لك عليها هوني زيدا، الحقيقة زيدا في نفس السياق نحكي فيه، غلاء اللحوم الحمراء. غلاء اللحوم الحمراء احنا في المدن الكبرى في ولايه ثلاثه ولايات نتاع تونس يرجع لنا معناها للبارح، معناها سعر اللحم اللحوم الحمراء لحم الضان انه يوصل 70 دينار. احنا نتوقع كمنظمه انه باش يزيد يغلى في الايام الاخيره اللي قبل اللي جينا قبل العيد،
0: لانه فما ناس تقبل معناتها على شراء اللحوم الحمراء، مش باش يشري علوش ما باش يشري.
2: هذاك الحل البديل معناها
0: بزيد معناتها يقع الترفيع في الاسعار في الكيلو معناتها نتاع اللحم العلوش.
2: هذاك علاش انا قلت لك لي معناها لتعديل السوق ولي التدخل السريع لضرب على ايادي هؤلاء الناس. كيفاش البارح في الايام كان ب 62 و60 وكنا نعيطوا ونقولوا لحم غالي.
0: باهي نسالك مدام ثريا، نسالك مدام ثريا لهنا مسؤوليه شكون؟ تعديل السوق والضغط على الاسعار. نستسمحك مدام ثريا. ما استاذ نجاح سالم خليكم معايا، نرجع مباشره بعد الاذان نكمل معاك مدام ثريا. تفضل.
3: راديو كيف FM. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الكاف.
1: نرجع ونواصل معاكم في لقانا مستمعينا الكرام من حدث ورأي، ونرجع مع ضيوفي مدام ثريا تباسي نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، والأستاذ نجاح سالم اللي رفقني كالعادة في القراءة والتحليل مواضيعنا. نرجع معاك مدام ثريا، توقفنا عند مسؤولية شكون اليوم تعديل السوق، هذه هي مسؤولية الدولة بالتأكيد، لأنه إذا كان تصير التعديل السوق نتصور باش تكون أسعار معقولة، لأنه صار في وقت من الأوقات تحديث من قبل وزارة التجارة على توريد يعني مجموعة من الأضاحي من أجل تعديل السوق والضغط على الأسعار. يظهر لي هذه اليوم ما شفنيش. تفضل مدام ثريا.
2: صحيح، هو الحقيقة خلافا على السنوات الفاتة كانت الدولة معناها تتدخل لتعديل السوق وتوريد كميات كبيرة من الأضاحي أو اللحوم الحمراء المبردة على أساس تعديل السوق، وحتى تضرب على أيادي المحتكرين باش معناها شوية يقفوا ويتصدوا للغلاء هذا اللي يعيشوا. لكن السنة خلافا على سنوات الفارطة الحقيقة تدخل الدولة نجم نقول محدود، ما نجمناش، ما لقيناش في الأسواق، ما لقيناش أنه ملاذ ولا حل آخر للمستهلك في صورة أنه يرفض باش يشري العلالش بالغلاء هذايا المشد، وإلا اللحوم الحمراء اللي قلت لك اليوم صبحت على 70 دينار وربما نتوقع تزيد. الحقيقة هنا يلزم على الدولة، على مصالح الدولة وسلطة الإشراف التدخل العاجل والآني على أساس كما حكيت لك الضرب على أيدي هؤلاء وإيجاد حلول. احنا دويكا ما نعرفش كان مش فهم إجراءات في المدة القصيرة اللي ما زالت تفصلنا على تاريخ العيد الإضحى إن شاء الله مبارك على توينسا الكل، ولكن زادة الحقيقة حتى كان ما توفقناش أنه يصير تعديل الأسواق على الأقل ضرب على الناس هذوما، شكونهم هما اللي قاعدين يبيعوا في العلاش بالأسعار هذية
1: القشارة هذية بلغة السوق، يعني القشارة هذوما اللي
2: القشارة شنو الحق اللي وشنو القانون معناه الإطار التشريعي اللي يحول لهم باش يتلاعبوا بالأسعار أنها
1: أسعار
2: العلوج اليوم حق كهرباء بصراحة معناها اليوم فعلا. على 3000 دينار ثم علوش الحقيقة غير مقبول.
1: البارح أنا نشوف في فيديو مدام ثريا في رحبة من يعني وصل 4.5 ملايين يظهر لي هكا في 4.5 ملايين وقال لي ما بعتش راه معطوني فيها 4 ملايين معناها بالحق راهو شوية وعي رجاء
2: وعي
1: شوية وعي
2: ربي أنا نفتح القوس على أساس البيع فما تو سنة فما لموذة جديدة وإحنا الحقيقة مع ارتفاع الأجال ومع العولمة ومع أنه حتى اليوم كي نختصر الأجيال الوقت هي معناها الوقت هي فلوس الوقت أني ربحنا معناها اختصار الأجيال تربحنا بس حاجات مهم جدا، ولكن أنه نبيعه في العلوش عبر مواقع التواصل الاجتماعي والله احنا ما عندنا حتى مشكلة، ولكن هنا نتوجه للمستهلك ونقول له رد بالك يا ولدي ما تمشي نقطة بيع منتصبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا ما تعرف مع شكون تتعامل وكيفاش، واحنا حكينا برشا مرات كيفاش يكون المواقع التواصل الاجتماعي قانونية على خاطر فما قانون كامل يحميك وفما إدارة المراقبة الاقتصادية فما إدارة كاملة تعنى بالتجارة عبر المواقع التواصل الاجتماعي تجارة إلكترونية. مهم جدا أنه خاطر فما مغالطات وفما تحيل وفما احتكار وفما حاشك علوش مريض قاعد يتباع وفما مغالطة تراه علوش شباب وكذا، ولكن كي بشي جبهولك وإلا كي بشي تمشي تاخذه تلقى حاجة أخرى مغايرة معناها ديجا تكون انت انخرطت وتكون يمكن حتى عطيت فلوسك هذاك علي تقول لك يا مستهلك اليوم رد بالك راه كل ما نجموش. انا الحقيقه كشخصيا معناها هذا راي شخصي ما نجمش نشري علوش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن كان هذا الامر يسهل

0: الامر على بقيه الناس، والا كما حكيت لك اختصار الاجر. احنا ديما رانا مع التجاره الالكترونيه، نعم، ومع الناس اللي منتصبين بطريقه قانونيه. اقل شيء انه يكون عنده رقم قرار، انه عنوان معروف، انك تعرف مع شكون باش تتعامل ومين جايبين هالعلالش هذوما. خاطر تعرف احنا عندنا توا شكايه طلعوا علالش مسروقه جمله واحده.
1: أيوة. معناها أيوة. هذيك نقولوا باش ردوا بالنا، والمواطن زاد يلزم الوعي بالمنطق زاد.
0: هذا لا يتحقق سيدتي الكريمه، نعم، الا عبر معناها الوعي الذاتي للمستهلك الدولي. اللي انا دي ما معناها النادي انه يكون هو باش يبادر باش يحمي روحه بوعيه الذاتي، انه هو يعرف كيفاش يتصرف ويعرف كيف يتعامل مع الوضعيه هذيا. وما يسالش العيد، نعاود نقول راهو عيد في معناها اللمه، عيد صله الرحم، العيد هو انه نتفكروا بعضنا، انه اكل التعايش وكل التجمع العائلي مهم جدا، مش نعم. أن نوفروا علوش قريب لنا مفكره هاوكا شويه نصباح وشويه وذبحنا وبعد توفى كل شيء ونلقاو رواحنا دخلنا اغلب العائلات في بوت قم تاع تداين، نعم، يصعب الخروج منها. صحيح. اذا لو عندنا اكراهيات اخرين وفكر صغير انه باش يقول لك هزني للبحر، يحب على انه يحب يصيف، انه يحب جايتك معناها مواسم افراح، جايتك عوده مدرسيه، يظل هذه مواسم ومحطات اهم برشا من العلوش العيد. كيف نوفروا بعد نقعد انا عندي مشكله ماديه بصراحه.
1: نعم، الاستطاعه لهنا لابد، انه كما قلت احنا رانا مانيش في موقع انا باش نظر ولا باش نفتوا، ليه اما فما الاستطاعه للي نجم بطبيعه الحال وبالمعقول وبالمنطق. باش نختم استاذ حسين في الموضوع هذية، شنو نجمو نخرجوا الحقيقة؟ كما قلت موضوع في كل عام هو يثير تساؤلات. اي اما اي ما نصعبوهش على رواحنا، ما نصعبوهش. تفضل استاذ.
2: على رواحنا سناها وتعدى. كل عام وانتم حيين بخير، كل عام والأمة العربية والإسلامية بخير، لكن يلزمنا ننظروا على مدى قريب وعلى مدى متوسط وعلى مدى استراتيجي. سيدة خيرة، أنا بحكم علاقاتي بارشة مع الناس اللي ربما تحب الفلاحة وتحب تربي النعاج وتحب تربي علالش، ثم العديد من الناس من أصحاب الشهادة العليا ما هونش مختصين في الفلاحة، يحبوا أكل 10 علالش وأبليتو 10 نعاج إلى آخره باش يعمل أكل بتي بروجي ويطوروا. مع الأسف القانون يفترض أنه عنده أرض فلاحية سواء كان باسمه ولا كريهة لمدة معينة، بمعنى أوضح أنه هذه تعتبر من بين الطرق القانونية واللي نجم نغيروها في سبيل الحد من حالة مشكلة تنامي ولا تكاثر وإلا ارتفاع الأسعار نتاع الأضاحي. بمعنى خلي الناس اللي تحب تربي تربي، ومن بعد ما يسالش النجم ونرجع عودة على بدأ. رأوا كلما انتشرت الإناث، كلما ربت الناس الإناث، هذاك من شأنه أنه يخفف العبء على المواطن من خلال أنه ثم ناس معينين ما يحتكروش الأسعار، ثم ناس معينين ما يحتكروش تربية هذه الأضاحي ولا تربية المواشي بسرعة عامة.
1: نعم، واضح. أستاذ جح سالم، خليل كلمة الختام مدام ثريا.
0: ساجة نقول إن شاء الله عيد مبارك على التوينسة الكل وعلى الأمة الإسلامية يا ربي، والعائلات الكل التونسية تبدأ فرحانة. ثانيا، هو مهم جدا اليوم حان الوقت أن نخمو في القطيع، توفير القطيع السليم التونسي اللي نجم يكون في متناول التوينسة الكل بأسعار مناسبة. ثالث حاجة، راهو مشاكل القطيع ومشاكل الأضاحي اللي كل عام تثار، ولكن المشكل قاعد معناها قائم الذات، معناها ويمكن يتاقم من سنة إلى أخرى. اليوم على كل الأطراف المداخلة وعلى سلطة الإشراف أن نلقاو حلول، كما قال ناجح، أنه إحنا اليوم نفكروا في القطيع، نخموا في الشباب كيفاش ينجم نعطيوه من خلال معناها الشركات الأهلية والشركات الصغرى، أنه كيف نعطيوه معناها قطعة متاع أرض وكيف هكا شوية باش يربي ويعمل هو النجم يكون معناها، حتى نلقاو هو يبدأ مشروع صغير ولكن يحل مشكلة كبيرة بالنسبة للقطيع. اليوم اليوم احنا القطيع التونسي في تآكل كبير وقاعد يحل لعدة الأسباب اللي احنا عرفناها والعوامل اللي قلناها، ولكن احنا هذية يلزمنا نلقاو حلول على المستوى القريب والمستوى المتوسط والمستوى البعيد، حتى ما عادش نسقطوا في كل المشاكل هذية اللي يعاني منها أولا وأخيرا وبمعنيها بالحقيقة شيء كبير. هو أول حاجة المستهلك اللي قاعد يدخله في الكاهل متاعه، الغلاء المشت. وبربي هوني دعوة أخيرة نقولها لكل الأطراف المداخلة، خاصة لسلطة الإشراف، تكثيف المراقبة الاقتصادية وتكثيف المراقبة الصحية وتوفير الأطباء البيطريين في كل نقاط البيع بكل ولايات الجمهورية.
1: نعم.
0: إن شاء الله.
1: واضح. شكرا.
0: وعيد مبروك وشكرا للناس.
1: يعيشك مدام ثريا. يعيشك. شكرا لك مدام ثريا التبيسي نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك. إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير مدام. شكرا لك على كل ما تفضلت به في لقائنا اليوم في هذا الجزء كما قلت نرجع فيه على المستهلك وعلوش العيد. نرجع بعد مع قراءة في مجموعة من العناوين مع الأستاذ نجاح سالم ونواصل. مرحبا من جديد. مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معاكم على موجات راديو الكيف. مرحبا من جديد أستاذ نجاح سالم في قراءة مع بعض العناوين واللي باش نبداها وتحدثنا فيها البارح أستاذ. إذن وزارة التربية كانت نظمت المناظرة الخارجية بالاختبارات دورة 2026 لانتداب 1630 أستاذ في التعليم الثانوي والتقني والفني. المناظرة هذه نهار لحد يظهر لي معناتها صارت المناظره هكا استاذ باش برك ما نبداش المعلومه
2: يوم الاحد
1: نهار لحد رافقها الحقيقه برشا جدل. احنا مانيش باش ندخلوا في التفاصيل لانه لا نمتلك الحقيقه لكن رافقها جدل كبير برشا. احنا باش ناخذوها في القراءه برقيه استاذ لانه كانت فما مجموعه من الشروط وبربي من بين الشروط واللي كانوا عليها برشا تحفظات وبرشا معناتها ناس تشكت في شرط السن استاذ. يقول لك ما يتجاوزش المترشح 40 سنة بتاريخ غرة جانفي 2026 واللي هذية الحقيقة يقول لك وشنو ذنبه لعمر 41 42 43 معناته أنه يتحرم من الفرصة هذه. خليني نبدأ معك بالنقطة هذه أستاذ نجاح سالم شنو رأيك فيها؟
2: سيدة خيرة مستمعينا. نعم. كيف هي مناظرة والمناظرة. نعم. تختلف عن الامتحان. المناظرة أيه؟ لابد لها من شروط. هذه شروط يتم تحديدها مسبقا بموجب القانون ولعله من أهم القوانين القانون متعلق بالوظيفة العمومية. السن الأربعين التي أشرت إليها هي محدودة ومحددة بالقانون التونسي.
1: نعم.
2: على الأساس ربما عندما يتجاوز هذه السن لابد من أن يثبت اللي كونه راه عنده انخراط وإلا عنده تسجيل في مكتب التشغيل وبالتالي يصبح في حل من السن القصوى المحددة بأربعين. هذا من ناحية. من ناحية ثانية في علاقة بهذه المناظرة أيضا ليست فقط السن راه محددة وإنما أيضا اختصاصات أخرى محددة مش الاختصاصات الكل. مثلا تنجم تشارك فيها فما اختصاصات معينة فما القانون مثلا فما التربية الإسلامية وفما وفما وفما بمعنى أوضح أن المختص في القانون من يجمش عادي في التربية الإسلامية والمختص في التربية الإسلامية من يجمش عادي في الفيزيك ولا في المات إلى آخره.
1: نعم.
2: بريف كلها شروط موضوعة مسبقا من طرف القانون. لكن ما شد انتباهي أيضا إضافة إلى ربما هذه الحدود ما تسمى في القانون هذه الشروط ما يسمى في القانون شرط السن شرط التخصص وشرط أنك تسجل عن بعد وهنالك مسائل أخرى في صلب المناظرة في حد ذاتها أو نص المناظرة في حد ذاته أي الكسيام اللي هي كيستيون أشواء ملتيبل معناتها سؤال متعدد الاختيارات.
1: نعم.
2: الأسئلة متعدد الاختيارات مع الأسف على الأقل أنا الكتيرون دياغونال معناتها هيك قراءة عاجلة لما ورد باش يقولوا لي كيفاش قريتها تسابلمو على خاطر ثم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة المفيد ثم على الأقل واحد صورها دوب مبدأت المناظرة صور الكسيام وهبطوا وهكا موجودين باش تتأكدوا تنجموا ترجعوا لمواقع التواصل الاجتماعي ترجعوا لكوير كود اللي موجودة اللي هو شخصي وتو تعرف شكون تيبها هدايا رد مثلا لشروط متاع ما يسمى بالحيادي والنزاهة.
1: نعم.
2: إضافة لشروط السابقة.
1: أيه.
2: اللي يلزم تتوفر في المناظرة بمعنى أوضح قالوا أنه الهاتف الجوال
1: ممنوع
2: كيفاش خرجت الكسيام كيفاش خرج المفيد. هذه الأسئلة فيها العديد منها تصيبه هو لتصيبه العديد من الهينات مثلا أبواب الدستور التونسي وأشرنا لها يوم الاثنين خاصة احنا نبابرة الدستور التونسي دستور 25 جويلة 2022 احنا نباب مش عشرة الكسيام موجودة فيه كذا وكذا وكذا وأقصى تقدير عشرة لهنا عندك 60 سؤال يقال الكون من بين الشروط باش تنجح فيها كمناظرة يلزمك تجاوب على 60 إيها، وفما سؤال تم طرحه خاطئ باش تحسب على 59 ولا 60. هذا السؤال الأول الخاطئ. الممارسة الانتخابية موجودة، الممارسة الانتخابية في الأجوبة، لأنهم يقول لك راه باش تحضر المناظرة هذه ترجع للبرامج الرسمية للجمهورية التونسية أي كتب التربية المدنية، وتحدث هنا عن القانون، كتب التربية المدنية للسلام ذا. في التربية المدنية والكتب يقول لك الانتخابات هي حق قانوني وواجب مدني. معناتها أنا يلزمني نحفظها الساعة، حق قانوني وواجب مدني، حق قانوني أن ينظم القانون الدستور والقانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وواجب مدني بمعنى أني أنا لو كان نحب بلادي ولا نحب السلام ما يسمى بالحياة السياسية في بلادي النجم، وإلا يلزمني نمشي ننتخب. الخيار هذا اللي موجود في الكتب الرسمية اللي وضعتها وزارة التربية وضعت هذا الكسيام حد ذاته مش موجود في الأربع خيارات.
1: أي
2: وزارة التربية تقول راهو مثلا أول دستور في الجمهورية التونسية. شنو هو هو أول دستور؟ كيف نرجعوا للإجابات على الأقل المتداولة يقول لك أول دستور هو 1861 بينما راهو 1861 الجمهورية التونسية من الجمهورية أو الإيالة التونسية آنذاك. رابعا وليس آخرا وليس أخيرا سيد أخيرا، صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهنالك عضو محترم من المجلس الوطني للجهات والأقاليم قد أثار هذه الإشكالية وقال الكون ثم إجابة واحدة هي اللي شرطتها وزارة التربية في هذا الكسيان أن تدخل في اختصاص ما يسمى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. مع الأسف الأربع إجابات الإجابات الموجودة في السؤال محتملة. نرجع طول الاحتمال طريقة طرح السؤال في حد ذاته في طالع الوثيقة يقول لك يرفق كل سؤال بأربع أجوبة يحتمل كل سؤال إجابة واحدة صحيحة. كيف تولي إجابة واحدة صحيحة ما تنجمش تكون احتمال راه ولا تناقض. بمعنى أوضح الصياغة التي صيغت بها أو صيغة بها طالع هذا الكسيام خاطئة. مع الأسف سمعت أحد من ممثلي وزارة التربية المحترمين يقول لي كونه اللي شارك في صياغة هذا الكسيام هو أساتذة من التعليم العالي ومتفقدين. الرجاء كل الرجاء نطلب منهم متفقدين المحترمين وأساتذتنا الأجلاء في التعليم العالي يراجعوا حساباتهم في علاقة بالمناظرات القادمة. شكرا سيدة خيرا لإثارة هذا الموضوع.
1: لأنه صار كما قلت عليه بجدل كبير الحقيقة، ومن بين النقاط اللي تم التركيز عليها وشفناها رأي دارت برشا على موقع التواصل الاجتماعي، إن شاء الله وزارة التربية تأخذ كل الملاحظات بعين الاعتبار باش بالحق تكون مناظرة تستجيب لشروط الشفافية والنزاهة، وإنه كل واحد يأخذ حقه في المناظرة هذه. نتحدث على 1630 معناتها خطه انتداب، ان شاء الله ما يكونش فما ظلم اللي معناتها الناس اخرى اللي هي يمكن عندها، لانه صار حديث على انه تم استعمال الهاتف وغيره وغيره وغيره برشا برشا كلام الحقيقه. تبقى ان شاء الله تكون فما اخذها بعين الاعتبار، كل باش كل واحد ياخذ حقه، لانه تعرف هذه مستقبل الناس وناس تستنى في المناظره باش ياخذ الحقوق نتاعها. استاذ نجاح سالم، هذه بالنسبه بالنسبه للمناظره، وان شاء الله بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله كما قلت كل إنسان يأخذ حقه في مثل هذه مناظرة ومناظرات قادمة. لابد أنه نبني راه الهينات والثغرات والإخلالات اللي تصير، زادة مهم أنه الحقيقة تقع المراجعات، وأنه ما نرجعوش نتحدث على مناظرات والكابيس كما كانت تقبل. راه أستاذ نجاح سالم وتعرف معناتها فما برشا يعني تحفظات، إن شاء الله مناظراتنا ترتقي إلى المستوى النزاهة والشفافية 100%. باهي، من العنوان الثاني البارح هو زيارة رئيس الجمهورية القصر الحكومة بالقصبة، وأكد على أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وعلى أن استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. استاذ احنا تحدثنا برشا مرات راه يظهر لي على المرافق العموميه والاداره
2: مش برشا مرات
1: تقريبا نرجع معناتها لكن مازال الوضع على ما هو عليه على ما يبدو استاذ ما تغير حتى شيء للاسف معني
2: مازال الوضع على الاقل في العديد من لانه ما عدناش بما انه ما عدناش جرد وما عدناش عمليه تدقيق وما ثبتناش مع كل الادارات. خلينا نسبه من المساله، وهذه عاده هذا البرنامج الحميده، بمعنى اوضح على الاقل بما أنه تمت إثارة هذه المسألة من طرف رأس الدولة التونسية، نعم. أي سيادة رئيس الجمهورية، أنا نتصور كون المسألة مش اعتباطية وإلا جاية من فراغ، بمعنى أنه هنالك تقرير وصلت إلى رئاسة الجمهورية بحكم أن هي الرئيس الأول للإدارة التونسية. هذه التقارير وصلت لكون هنالك إخلالات، بخلاف الإخلالات هنالك تقاعس، وبخلاف التقاعس نعرفه وتحدثنا فيه العديد من المرات في هذا البرنامج وفي برامج أخرى اللي هي البيروقراطية بكلها تجتمع مع بعضها، تخلي دواليب الدولة وهذه التسمية القانونية الموجودة في الدستور والتسمية القانونية اللي ندرسوها في القانون الإداري، دواليب الدولة ما تسيرش على ما يرام، وكي ما تسيرش دواليب الدولة على ما يرام، المواطن اللي هو سواء كان كليان وإلا خاضع للضريبة وإلا منظور من منظوري الإدارة وإلا متعامل مع الإدارة وإلا مش عارف أنا بارتنير معناتها للإدارة، هذم كلهم يتعطلوا في علاقتهم بها ويتعطلوا في مشاغلهم ويتعطلوا في ما يسمى بالمرافق اللي تحبوا يتمتعوا بها وإلا الخدمات اللي تحبوا يتمتعوا بها، في صورة ما تمتعش المواطن بهذه الخدمات وإلا بهذه المرافق بالطبيعة وبدون أي شك هذا المواطن باش يكون في غضب من الإدارة هذه، وهذا الغضب مع الأسف تجاوز توا المواطنين ووصل للرئاسة الجمهورية، بمعنى أوضح وأدق توا على الإدارة وكل الإدارات أنها واحد تطبق القانون، اثنين تتخلى عن البيروقراطية، ثلاثة تحط نصب أعينها المواطن اللي هو شريك، المواطن اللي هو كليان والمواطن اللي هو منظور لها، وتلبي له الخدمات هذه بالطرق القانونية وبالطريقة اللي تضمن الجدوى وتضمن ما يسمى بالشفافية، وأخيرا تضمن السرعة أيضا، لأنه ساعة على ساعة موجودة الجدوى، إلا أنه الجدوى كي تجيني بعد عام مش في الوقت المناسب أش نعمل بها أنا. بس الإدارة التونسية تشكو من العديد من الأمراض لابد أن نعالجها، مع الأسف هذه الأمراض كما أشرتي أصبحت أمراض مزمنة، لابد من أننا نستعمل معها الأدوية المخصصة لعلاج ولمعالجة الأمراض المزمنة.
1: ومن بين الأمراض أنه كتصير مبادرات مثلا في أي وزارة، في خاصة كما مبادرة ريادة الأعمال وبعث المشاريع الخاصة سيد نجاح سالم، وأنه تكون فما تسجيل يصير ومنصة موجودة وبعديك تصير نوع من المشاكل هذية وهذية ما تكون عائق من العوائق، وهذه العنوان اللي باش اللي زاد استاذ قلت لي نتحدثوا فيه وباش تعطينا عليه انت المعلومات. تفضل.
2: نعم، مرة اخرى في علاقة في علاقتي بالمجتمع، في علاقتي بطلبتي، في علاقتي بناس ربما في وقت من الاوقات تعاملت معاهم في المجتمع المدني، في علاقة بناس نعرضهم حتى في السوق ولا في القهوة الى اخره، ثم برنامج اطلقته مشكورة وزارة المرأة. الوزارة المرأة أطلقت برنامج اللي اسمه رائدات، برنامج عريق ومعروف. رائدات تم الرولانس نتاعو توا، تمت إعادة إطلاقه إلا أنه تم شكون من النسوة الراغبات في تطوير مشاريعهن أو الراغبات في إحداث مشاريع جديدة، بمجرد أنهم يسجلوا في المنصة المحدثة للغرض كي يرجعوا من غدوة ما ينجموش يسجلوا وإلا ما ينجموش يدخلوا البلاتفورم هذه باش مثلا يصبوا الباتين ده باش يصبوا أوراقهم إلى آخره لاستكمال الوثائق نتاعهم حتى يتمكننا من الحصول سواء كان على قرض نتاع 10 ملايين بدون فوائد ولا 25 مليون للطالبات وإلا غيرهم. هذا من ناحية، من ناحية ثانية هنالك إشكالات أخرى أنا شخصيا حتى أرفع ربما الشك وتواصلت مع وزارة المرأة رغم أني ما عنديش دخل فيها، أما باش كي نتكلم في البرنامج نتكلم بمعرفة وبشيء من الموضوعية. قلت لهم بالله راه صار هيك وهيك، قالت لي السكرتيرة أو اللي رفعت علي الهاتف الرجاء التواصل مع المندوبية الجهوية متاع المكان، بمعنى أنه لو فرضنا أن المرأة تقطن في الكاف يجب أن تتواصل مع المندوبية الجهوية للمرأة في الكاف. المندوبية الجهوية للمرأة في الكاف أشارت مثلا ولا تشير وإلا في ولاية أخرى في حقيقة الأمر أشارت للنسوة التي تعطلن في أنهم يستكملن وثاقهن في سبيل الحصول على قرض، أشارت إليهن أنهم يصبروا شوية من هنا لحتى نهار الاثنين الجاي لو كان ما تحلتش البلاتفورم هكا نجموا نلقوا حل إلى آخره. في الوقت اللي من المفروض راهو لو كان ما تحلتش البروشان راهو لدولي والأجال تفوت وهذايا من شأنه أن يعطلهم، هذا يدخل مرة أخرى في الرياكتيفيتي في مدى تعامل وكيفية تعامل الإدارة عمومية مع منظوريها ومع الكلينات نتاعهم، لأننا نتكلم على الكلينات على خاطر الكليونت هذيك باش تاخذ 10 ملايين ولا 25 مليون ولا يوصل حتى 300 مليون والحمد لله، لكن في الان نفسه كيف تتعطل انا لسبب موضوعي يخرج عن نطاق الراغبه في الحصول على القرض. انا نتصور كون المستفيد فيه هي الاداره، ولا بد للاداره من ان تصحح هذا الخطا نتاعها.
1: نعم ان شاء الله نرجعوا له باكثر تفاصيل، ربما يكونوا حاضرين معنا شكون اكيد استاذ باش يوصلوا ناخذوا عندهم شنو المشكل اللي صاير، لانه راهو كي تكون فما اجال ملزمنا نربحوهم الوقت باش الناس تستفيد من هذه المبادره. قبل ما نختم فقط بلاغ نقدم مباشره، تعلم الشركه الوطنيه للاتصالات اتصالات تونس انه شبكات الاتصالات الراجعه لها بمناطق الغزالة ورواد والنصر التابعة لولاية أريانا سجلت بتاريخ 19 مايو 2026 انقطاعات فجئية تبين على إثر تنقل فرقها التقنية على عين المكان أنها ناتجة عن أشغال غير مدروسة باشرت إنجازها أحدى شركات الاتصالات الخاصة دون أي تنسيق مسبق في الغرض. نعم، وإذ تعتذر اتصالات تونس لسائر حرفائها بالمناطق المذكورة عن هذه الانقطاعات الخارجة عن نطاقها واللي تزامنت للأسف مع امتحانات نهاية السنة ومع انطلاق موسم الحج، فإنها تؤكد على أن فرقها الفنية انطلقت في القيام بالإصلاحات الضرورية لإعادة تشغيل شبكاتها وتجهيزاتها المتضرة واستئناف توفير خدماتها في أسرع الأجل الممكنة. كما تعلم اتصالات تونس بأنها ستضع تدابير يتم الإعلان عنها في الإبان لتعويض حرفائها المتضررين على إثر حدوث الانقطاع المذكورة هذا، وتعلم بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع الأطراف المتسببة في إلحاق الضرر بممتلكاتها بخدماتها وبمنظورها، وتتقدم إلى كافة حرفائها المعنيين بخالص الاعتذار مؤكدة التزامها الدائم بضمان أفضل مستويات جودة واستمرارية الخدمات. هذه البليغ وصني طوالي تمرير مباشرة. نختم معك أستاذ نجاح سالم. للأسف نعم للأسف
2: مع الأسف مرة أخرى تونس في بالي سيدة خيرة مستمعية ذات الكاف، فما مركز اسمه المركز الوطني للإعلامية من أقدم المراكز في إفريقيا وفي العالم أصلا.
1: نعم.
2: تونس راهو عندنا طاقات وعندنا تلامذة وعندنا طلبة يطيروا طيران بالغرب ويطيروا طيران حتى في علاقة باليابانيين والصينيين في علاقة بالتكنولوجيات. تونس عندنا كفاءات موجودة في النازا، تونس عندنا كفاءات موجودة في إفريقيا في أوروبا في في في في، ونقع في مثل هذه الأخطاء اللي ربما سببها سوء التنسيق الأخير. سببها معناتها مجرد ميل نبخلوا باش نبعثوا ميل شوف وين ترسلوا.
1: بالضبط بالضبط، وتتوقف خدمات وتتضر ناس وغيره. شكرا ليك أستاذ نجاح سالم، بارك الله فيك على كل ما تفضلت به معنا اليوم في لقاء نتقابل إن شاء الله الأسبوع القادم. تحياتي لكم الناس الكل وإلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الواحدة ظهرا هنا على موجات إذاعة كيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشرة، وزير أملاك الدولة يشدد على التسريع في إعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة بولاية الشمال الغربية. يوم عالمي بإمجاز الباب حول صيانة وتعديل آلات الحصاد والتوقي من الحرائق. بولاية جندوبة حملات نظافة واستعدادات مادية وبشرية لتأمين حسن سير الامتحانات الوطنية. شدد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجد الهذيلي خلال اجتماعه بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة بولاية الشمال الغربية على تسريع إعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية، داعيا إلى استحثاث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية والترفيع في نسق تنفيذ برنامج الرد وتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة. عضو لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب طاهر بن منصور:
3: الأراضي الدولية هو ملف شائك وكبير، صار فيه تسالف كبير ياسر وصار فيه تلاعب منذ 12 ماي 1964 إلى تقريبا 2018-17. اليوم ثم أراضي، الكثير من الأراضي ضايعة والدولة ما تملكش معطيات حقيقية حول مقدراتها، ولكن صار المدة الأخيرة من السنوات الأخيرة 3-4 سنين صار استرجاع عدد كبير من الأراضي قدرت بحوالي 100,000 هكتار. اليوم الدولة في حاجة إلى أنها تستغل الأراضي دي ووظفها لفائدة المشاريع العمومية. نتمنى أن الاجتماع هذا يكون في إطار خطة كاملة وفي إطار مشروع وطني كامل هو توظيف العقار الدولي سواء كان فلاحي أو غير فلاحي لفائدة التنمية وفق خطة تنموية شاملة تشجع الاستثمار، تحد من البطالة، تراكم الثروة، توفر المواد الغذائية والزراعية اللازمة، وتحد من توريد لصالح تعديل دخل الميزان التجاري الفلاحي خاصة.
1: أكد منسق غرفة تجميع وتخزين الحبوب منذر الفرجاوي انطلاق الاستعدادات لموسم تجميع الحبوب، مشيرا إلى تعاقد ديوان الحبوب مع 34 شركة تجميع بالإضافة إلى تخصيص 197 مركز لتخزين وتجميع الحبوب مع تقدير طاقة الخزن في كافة المراكز بحوالي 8 مليون قنطارة بالإضافة إلى طاقة خزن الديوان التي تقدر ب 5 مليون قنطارة.
4: الموسم إن شاء الله يبشر بكل خير أفضل من السنة الفارطة. الاستعدادات كما قلنا انطلقت السنة على كامل تراب الجمهورية في مناطق الإنتاج بالتحديد عن 34 شركة تجميع الحبوب الاستهلاك بالطبيعة، عندها 197 مركز وخزان لتجميع الحبوب بطاقة خزن جملية تناهز 8 مليون قنطار بالإضافة إلى طاقة خزن ديوان الحبوب اللي في حدود 5 مليون قنطار. السنة يعني الشمال الغربي ربي أمن علينا بالغيث النافع، ونزول الأمطار والتساقطات كانت بصفة مسترسلة ومتواصلة، وجات في الفترة للحبوب في حاجة لها الماء الأمطار الحمد لله. بالطبيعة مش كون عنا إنتاج وفير إن شاء الله خاصة في مادة الشعير بولاية سليانة والكيف بالتحديد. في هذا الإطار بالطبيعة ديوان الحبوب أخذ إجراءات ذكرها خزانات وفضاءات خزن جديدة بقلعة أسنان، فضاء خزن بقبلة ببنزرة، معناتها فما فضاءات خزن جديدة خاصة لخزن مادة الشعير اللي بالمتوقع أن تكون الصابة يعني هامة وممتازة إن شاء الله.
1: استعدادا لموسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية باجة، ينتظم اليوم بإمجاز الباب يوم عالمي حول صيانة وتعديل آلات الحصاد والتوقي من الحرائق لفائدة الفنيين والفلاحين وسواق آلات الحصاد بالجهة. رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بمندوبية الفلاحة بباجة عبد المجيد أولاد الصغير:
5: اليوم هذايا حضروا فيه مجموعة من الفلاحين والفنيين وكذلك أصحاب آلات الحصاد والسواق متاع الآلات. تم التو مداخلة حول التوقي من الحرارة تقدموا بها مختصين خبراء من الحماية المدنية. الدخل الثاني هو خبير مختص مهندس من مركز الآلية جوجار قاعد يقدم في اليوم هذا الشطر نظري وتطبيقي باش نعم أيام إعلامية أخرى على مستوى كل المعتمديات أيام محلية نعملوا حصص تطبيقية على مستوى الضيعات. هو باش ينطلق مع انطلاق موسم الحصاد باش تكون حملة مكثفة والحملة هذه تطبيقية وإن شاء الله الصابة توصل بخير. النصائح الفنية هو أن الفلاحة يلزم تكون الآلات نتاعها تتم الصيانة باش تكون الماكينة جاهزة للحصاد، ثم أن الفلاحة كذلك يلزم يدخلوا باش يعرف القطاع اللي محاذي خاصة للطرقات أن باش يكونوا معنا باش يعملوا الزنار وكذلك يقسموا القطاع نتاعهم إلى قطاع باش معناها حتى لو قدر فيه معناها حصاد أنهم يدخلوا وكذلك يجهزوا رواحهم أن أثناء الحصاد باش تكون معناها التوابع نتاع ماكينة الحصاد. الفلاح يلزم يكون عنده تراكتور حاضر، تكون عنده تراكتور، تكون عنده محاريث، وتكون عنده كذلك الماء.
1: أكد منسق الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بباجة مراد الفرشيشي أن الوضعية الصحية للقطيع عادية، وذلك تبعا للزيارة الميدانية التي تنفذها لجنة جهوية مشتركة لمراقبة نقاط بيع الأضاحي وأسواق الدواب بعدد من المناطق بالجهة.
6: لزيارة ومراقبة مع النقاط بيع الأضاحي وكذلك معناها سوق الدواب المتوازي بكامل معتمديات الولاية. بالنسبة اليوم أنا تم زيارة نقطة البيع اللي توازي بمعتمدية البلاط، ثم معنا انتقلنا إلى باجة سوق الدواب وشوفنا بعض نقاط البيع حالة عادية حسب البياضرة اللي شاركونا اليوم في الحملة. معنا شوفنا القطيع الحمد لله ما تماش حاجات اللي تبعت على الحيرة. بتبيع الحال ثم توصيات أعطيناها للمربين وكذلك معناها للناس اللي تقتني في الأضاحي تحت باش يعرفوا كيفاش يتصرفوا مع الأضاحي تحت، سواء كانت معناها توا من حتى العيد ولا بعد العيد بالتصرف معناها مع اللحوم اللي حتى طريقة حفظها.
1: ضمن سياق متصل دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى الالتزام بجملة من التوصيات والإرشادات الأساسية لضمان سلامة الأضاحي وحماية المستهلك، وشملت التوصيات المضمنة في البلاغ الوارد تحت عنوان عيد أضحى بدون مخاطر صحية مختلفة مراحل التعامل مع الأضاحي منذ اقتنائها ونقلها حتى ذبحها وسلخها وتقطيعها وحفظ اللحم في التأكد من سلامة الأعضاء وطريقة تصبير الجلد، وذلك حفاظا على الصحة العامة وحماية المستهلك. بولاية جندوبة تتواصل حملات النظافة بالمؤسسات التربوية لتأمين حسن سير الامتحانات الوطنية في ظروف طيبة بالتوازي مع استكمال الاستعدادات اللوجستية والبشرية لإنجاح هذه المواعيد التربوية الهامة. المندوبة الجهوية للتربية بجندوبة فوزي الرحالي يضيف:
7: حملات النظافة مستمرة بكافة مراكز الاختبارات الكتابية وبمركزي الإصلاح ومركز الإيداع بالتنسيق مع السلطات الجهوية ومع البلديات والسادة المعتمدين. تنظيم القاعات وتهيئة القاعات وعملية الطلاء وتزويدها بالطاولات اللازمة لإنجاح هذه الاختبارات نحن نعمل عليها باستمرار، إلى جانب الإعداد الإداري حيث تم الانتهاء من قائمة المراقبين وتم توجيه التدعاءات لكافة المربين مراقبي الامتحانات ولكافة العاملين من طواقم سواء في المطاعم المدرسية أو في مكاتب الإدارة، إلى جانب أن إطار الإشراف على مراكز اختبارات الكتابية تم انتقاؤه وكذلك مساعدي المديرين. هناك أيضا منتديات بكالوريا ومراجعات نعمل على توفيرها لتلاميذ البكالوريا بالتوازي مع منصة جسور لتمكين التلاميذ من تجارب النقاء الصعوبات التي قد تعترضهم.
1: انطلقت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة بالشراكة مع عدة جمعيات في تنظيم أيام تخصيصية بعدد من المناطق الريفية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة للنساء. رفقة لابيتي:
8: في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة أهمية العيادات ما قبل الولادة للنساء والاهتمام بصحة الأم، انطلقت بولاية جندوبة الحملات التخصيصية التي تشرف عليها الإدارة الجهوية للصحة بالشراكة المشاركة مع مكونات المجتمع المدني، وقد انطلقت جمعية المرأة الريفية في عدة أنشطة في المناطق الريفية والحدودية، وكانت البداية مع معتمدية غردماء. عن جمعية المرأة الريفية والمكلفة بالأنشطة في هذه الحملة رحمة جوادي:
9: هذا كل في إطار إعداد مشروع حملة الجهوية تتضمن مختلف أنشطة تحسيسية وتوعوية وتثقيفية، وقمنا بتنظيم أيامات مفتوحة وإعادة متنقلة لفائدة نساء في سن الإنجاب، تكثيف حصص التوعية حول أهمية المتابعة الطبية خلال فترة الحمل. نحن المجتمع المدني والهيكل التربوي والإعلامي موجودين بالطبيعة أكيد في البرنامج هذا. الأولوية للتدخلات هي المناطق في الوسط الريف، نعرفوا اللي ينسايا تنقصهم الوصول إلى القوافل نظرا لصعوبة التنقل ما تعرفوها بعيدة ياسر، وحرصة وزارة الصحة على أنها تمس برشا نساء في الوسط الريف في حفاظا على بعد الصحي والاجتماعي والتنموي والارتقاء بمنظومة صحة الأم والحد من الوفيات. مركز رعاية الأم والطفل بغردمة باش نعملوا حملة تحسيسية وباش نعملوا يعني تثقيف صحي سرطان الثدي وعنق الرحم، كذلك وجود زادة مختصة نفسية باش تقوم يعني بالرعاية والإحاطة بالنساء.
8: أيام جهوية تختتم نهاية هذا الشهر، ويبقى الهدف استهداف واستقطاب أكبر عدد ممكن من النساء في الوسط الريفي.
1: تنظم الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم قافلة صحية تحت شعار لتحمي مستقبلك احمي كلويك يوم السبت 23 من مايو الجاري بالمركب الصحي بسليانة. ويأتي تنظيم هذه المبادرة الصحية بمناسبة اليوم العالمي ارتفاع ضغط الدم الموافق ليوم 17 من مايو من كل عام لرفع الوعي بخطورة هذا المرض الملقب بالقاتل الصامت والتشجيع على الفحص الدوري واتباع نمط حياة صحي للوقاية من مضاعفاته. ويهدف هذا اليوم التوعوي والصحي لدعم الطب الوقائي والتثقيف الصحي وتقريب الخدمة الصحية من جميع المواطنين في مختلف مناطق البلاد. في الشأن الوطني، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس بقصر الحكومة بالقصبة برئيسة الحكومة أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وعلى أن استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. وشدد رئيس الجمهورية على أنه لا يمكن مواصلة حرب التحرير الوطني إلا بمن يؤمن بحق الشعب التونسي في التحرر الكامل من رواسب الماضي البغيضة، وأن من يريد التنكيل بالشعب تحت عباءات مختلفة ويعتقد أنه فوق القانون فقد جنى عن نفسه ولم يجن عليه أحد. وكان رئيس الجمهورية أدام زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق التابعة لولاية نابل، حيث عاين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومية، كما استمع إلى مشاغل المواطنين بالجهة. في أخبار العالم، أكد مساعد الرئيس الإيراني اليوم أن بلاده منفتحة على التفاوض في إطار المصالح الوطنية، مضيفا أن القوات المسلحة ستتصدى لأي عدوان حتى آخر رمق. وكان نائب الرئيس الأمريكي قال أمس أنه تم إحراز تقدم كبير خلال المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام مع إيران، حيث لا يرغب أي من الطرفين في استئناف العملية العسكرية. وشدد المسؤول الأمريكي على أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة تماما لاستئناف الهجمات على إيران حال فشل المحادثات، وأن مطلب واشنطن الأساسي هو عدم حصول طهران على سلاح نووي. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي لنهاية النشرة، وفي ميلي تذكير بأبرز عناوينها: وزير أملاك الدولة يشدد على التسريع في إعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة بولاية الشمال الغربية. يوم عالمي بإمجاز الباب حول صيانة وتعديل آلات الحصاد والتوقي من الحرائق. بولاية جندوبة حملات نظافة واستعدادات مادية وبشرية لتأمين حسن سير الامتحانات الوطنية. نقطة نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة، بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكف، إلى اللقاء.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم. نبدأها بالدفعة الأولى من مقابلات الدورة النهائية لكأس تونس، تتلعب اليوم هذه 3:30 في ملعب الطيب مهيري بصفاقس. النادي الرياضي الصفاقسي من غير ملاعبيته الأجانب، وكذلك حارس الدوري أيمن دحمان يستضيف الملعب الجيبسي مش يلعب البراج من أجل الصعود للربطة الأولى. لقاء يديره خالد قويدر ومع حسن نيلي في تقنية الفار. الترجي الرياضي الجرجيسي في جرجيس يستضيف النادي الرياضي البنزرتي بتحكيم لأمير لوسيف ومعه أمير العيادي في تقنية الفار. المهاجم الدولي التونسي لؤي بن فرحات في تصريح لوسائل الإعلام ألمانية أكد أنه لم يرفض المنتخب الوطني التونسي، ولكنه فضل عدم المشاركة في كأس العالم 2026 بسبب إصابته القديمة التي قد تعطل مسيرته الكروية. وأوضح لوسائل الإعلام مختصة في فريق كارلسروه الألماني أنه تعرض لإصابة خطيرة في نصف الموسم الحالي، كسر في مشط الساق أبعدته هذه الإصابة 4 شهور عن الملاعب، ولم يشارك كذلك في كأس أفريقيا بسبب هذه الإصابة. فريق جندوبة الرياضية وثلاثة لاعبين أعلنوا مغادرتهم الفريق بنهاية الموسم الرياضي 2025-2026 في الرابطة الثانية لكرة القدم. الملاعبين هما المدافعان طاهر ماني وموسى بن موسى والمهاجم هداف الفريق شادي المحمدية. نهاية الأسبوع مش كون مقابلة مهمة على مستوى الصعود في رابطة الشمال الغربي بالكاف، جولة 7 لمرحلة الإياب، مازالوا 3 مقابلات في البطولة. المقابلة مش كون ماضي 3 يوم الأحد، العروسة الرياضية ثالثة ترتيب 30 نقطة يستضيف مصدر البطولة جمعية الساقية ب 33 نقطة. مستقبل برنوسة كذلك 33 نقطة في الصدارة يستضيف نجم تاجروين عنده 19 نقطة. نادي سيدي بن رويس مع رابع ترتيب البرق الدستوري اللي عنده 29 نقطة. بقية مقابلات هلال برق ونادي جريسة ونادي كرة قدم بقلعة الخصبة مع كسرة الرياضية. في كرة السلة وصل وفد نادي إفريقي إلى العاصمة الرواندية كيغالي، وين باش يشارك في دوري أبطال إفريقيا البال من 22 ماي إلى غاية 31 ماي 2026، وباش يلعب ممثل تونس 2 مقابلات في ربع نهائي ذهابا وإيابا أمام الأهلي بنغازي الليبي يومي 23 ماي و25 ماي، وإذا تأهل يلعب نصف نهائي ثم بعد ذلك النهائي إذا تأهل بطبيعة الحال. تمنيتنا بالتوفيق لممثل تونس. الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت اليوم انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس تونس بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي في قاعة رادس، وأكدت أنه التذاكر باش تكون موجودة عبر موقع تذكرتي فقط ولجماهير النادي الإفريقي الفريق المستضيف. لقاء يوم الجمعة في الساعة 4:30 مساء بطاقم تحكيم أوروبية. كذلك في النصف النهائي الثاني باش يكون في قاعة سقيت الزيت يوم السبت 3 بعد الزوال، نادي سقيت الزيت مع جمعية الحمامات. في ألعاب القوى باش يتم يوم غد الخميس 21 ماي رسميا تركيز مكتب الرابطة الجهوية لألعاب القوى للشمال الغربي، ينتظم بالمناسبة حفل تنصيب بداية من الساعة 9:30 صباحا في المركب الشبابي شارع نخيل بجندوبة بحضور أعضاء من الجامعة التونسية لألعاب القوى وكذلك أعضاء الرابطة الوطنية للشمال الغربية. يدور اليوم 24 ماي لقاء دور نهائي للدوري الأوروبي أوروبا ليج، ويجمع بين نادي فرايبورغ الألماني ونادي أستون فيلا الإنجليزي. لقاء باش يكون في الساعة 8 ليلا في ملعب توبرا ستاديوم في العاصمة التركية إسطنبول، وحكم المواجهة هو الفرنسي فرانسوا لوتيكسي وحكم الفار كذلك الفرنسي جيروم بريسارج. اليوم ختام البطولة المصرية ونتعرف على البطل وكذلك الوصيف صاحب المركز الثاني ونشاركوا في كأس رابطة الأبطال الإفريقية الموسم القادم. اليوم الختام في 6 مساء 3 مقابلات تجلب الأنظار. المصري البورسعيدي يستضيف الأهلي المصري، بيراميدس مع سموحة، والزمالك مع سيراميكا. الزمالك في الصدارة 33 نقطة، تكفيه نقطة مع فريق سيراميكا للتتويج بالبطولة. بيراميدس الثاني 51 نقطة، مطالب بالانتصار وانتظار عثرة للزمالك، والأهلي مطالب بالانتصار ثالث ترتيب ب50 نقطة وينتظر هزيمة كل من بيراميدس والزمالك.
اليوم كذلك في البطولة الجزائرية مقابلة مهمة على مستوى ثاني الترتيب، لأنه الصدارة والبطولة قالت للمولدية اليوم الجولة 29 وقبل الأخيرة 45 دقيقة، أولمبي شلف مع شبيبة القبائل، وفاق ستيف مع مولدية الجزائر، مولدية البيض مع شبيبة الثورة، وثمانية شباب بلوزداد مع مولدية وهران. المركز الثاني يهم كل من الثورة عندها 51 نقطة، مولدية وهران 48، وبلوزداد 45 نقطة ناقص زوز مقابلة. هذه آخر أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقانا إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم أنسي كل مرحبا بكم في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة، يجمعنا معكم على الموسيقى مع الأركيل اللي تعودتوا عليها مع كلمتكم زيدة اللي توصلنا في باج راديو كيف. إن شاء الله الكل تكونوا بخير وبصحة وعافية كالعادة. البداية تكون مع كوكتيل من الأنغام وراجعينا.

تحية متجددة لكل حبينا ومستمعينا، إن شاء الله تكونوا بخير أصدقائنا ومستمعينا الكل. مازلنا احنا معاكم ديما على موجات إذاعة الكيف، مع بقية ما اخترنا لكم من موزيكا ومع أركاننا زي اللي تعودتوا عليهم. اليوم في ريتم داير اخترنا لكم فنانة الحقيقة استثنائية، فنانة عندها موزيكا ياسر حلوة. ما عندهاش برشا موزيكا الحقيقة، مش بالقائمة الكبيرة كبيرة، لكن كي عطات سيدة موسيقى حلوة برشا، وما زالت تتقدم، ما زالت في بدايات مسيرتها تعتبر. نحكيه على أديل. أديل اللي عمرها 38 سنة، هي من المملكة المتحدة. وبالنسبة لأديل هي مغنية وكاتبة أغاني إنجليزية، اشتهرت بأول ألبوم لها 19، صدر ألبوم أديل لوليني في 2008، ومنذ ظهورها حظت الكثير من النجاح النقدي والتجاري. احتل ألبوم المرتبة الأولى في بريطانيا وتحصل على 7 استوانات بلاتينية. بلغت مبيعات الألبوم 6.5 ملايين نسخة في جميع أنحاء العالم. في 2009 فازت أديل بجائزتي غرامي، واحدة منهم من فئة أفضل فنان جديد. بعد أسبوع من بث جوائز الغرامي وصل الألبوم للمرتبة 10 في الولايات المتحدة. تعزت مسيرتها الفنية في الولايات المتحدة بعد ظهورها في برنامج ساتردي نايت لايف وفوزها بجوائز الغرامي. في الوقت نفسه بلغت أغنية شيزينج بيفمنتس المرتبة 21 في قائمة البيلبورد هوت 100. في سنة 2011 أصدرت أديل ثاني ألبوم لها اللي هو 21، اللي يشهد به معظم النقاد، اللي خليه يتخطى نجاح ألبومها الأولاني حتى من ناحية تجارية. وتحصلت به على 6 جوائز غرامي في 2012، من بينهم جائزة ألبوم السنة والعديد من الجوائز الأخرى. بلغت مبيعات الألبوم 28 مليون نسخة حول العالم، وأطلقت ألبومها الثالث في نوفمبر 2015. كما حكينا مش من الفنانات اللي كل شوية تهبط ألبوم، لكن وقت تهبط ألبوم ديما يكون في خطوات مدروسة حقيقة يحقق نجاح كبير برشا. اختارت مجلة البيلبورد أديل كأفضل فنان في سنة 2011. في 2012 احتلت المرتبة الخامسة في قائمة أعظم 100 امرأة في الموسيقى الصادرة على VH1، وأدرجتها مجلة التايم ضمن قائمة أكثر أشخاص تأثيرا في العالم. في 2013 فازت أديل بجائزتي الجولدن جلوب وجائزة الأوسكار عن فئة أفضل أغنية أصلية عن أغنية سكاي فول. هذه أكيد فنانتنا اخترناها اليوم، أكيد مازلنا النجم نحكيو عليها أكثر برشا، لكن كيما نحكيو عليهم خلينا نسمعوهم. هذا اختيارنا اليوم في ريتم داير مع أديلا.

تحية كبيرة برشا كل أصدقائنا من جديد. هذه كانت أديل بطبيعة سمعناها في ريتم داير اللي كان اختيارنا اليوم بطبيعة، وما زلنا مع بقية الاختيارات. حبيت أفكركم بتنجموا تتواصلوا معنا في باج راديو كيف وين تخليوا بطبيعة اقتراحاتكم. إذا كان فما هكا تحية زيد على طاير مرحبا بكل أصدقاء. ومن بعد كالعادة يكون الموعد مع روبريك سيني كافي، هذاك علاش زيد دعوة ليكم إذا كان عندكم فيلم هكا تفرجتوا فيه أثر فيكم غير لكم فكرة معينة حبيتوها، خليونا عناوين الأفلام هذه بشحنا نقترحوها على أصدقائنا في روبريك سيني كافي. خليكم على الموسيقى المرة هذه مع الشرقي.

0: شتك ماكش كالعادة اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباب والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباق.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: الثانية ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. شدد وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذلي خلال اجتماعه بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة بولاية الشمال الغربي على تسريع بإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية، داعيا إلى استحثاث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية والترفيع في نسق تنفيذ برنامج الرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة. أكد منسق غرفة تجميع وتخزين الحبوب منذر الفرجاوي انطلاق الاستعدادات لموسم تجميع الحبوب، مشيرا إلى تعاقد ديوان الحبوب مع 34 شركة تجميع، بالإضافة إلى تخصيص 197 مركزا لتخزين وتجميع الحبوب مع تقدير طاقة الخزن في كافة المراكز بحوالي 8 ملايين قنطار، بالإضافة إلى طاقة خزن الديوان التي تقدر بخمسة مليون قنطار. أكد المنسق ومنسق الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بباجة مراد الفرشيشي أن الوضعية الصحية للقطيع عادية، وذلك تبعا للزيارات الميدانية التي تنفذها لجنة جهوية مشتركة لمراقبة نقاط بيع الأضاحي وأسواق الدواب بعدد من المناطق بالجهة. انطلقت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة بشراكة مع عدة جمعيات في تنظيم أيام تحسيسية بعدد من المناطق الريفية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة للنساء. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس برئيسة الحكومة بقصر الحكومة بالقصبة أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وعلى أن استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. أكد مساعد الرئيس الإيراني اليوم أن بلاده منفتحة على التفاوض في إطار المصالح الوطنية، مضيفا أن القوات المسلحة ستتصدى لأي عدوان حتى آخر رمق. نهاية الموجز. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج إعادة

تحياتنا لكم من جديد أحبائنا ومستمعينا الكل. هذه موسيقتنا مازلنا واصلين بها المشوار معكم بطبيعة، وأكثر تفاعل مع كل أصدقائنا يتواصلوا معنا في باج راديو كيف. كيما حبيب يقول يعطيك المحبة في السماء والقبول في الأرض، أخوك حبيب من جابس يتمنى لك عشوية رايقة. شكرا لك حبيبي، يعيشك على الكلمات الحلوة. صابرين يونسي تقول مساء الورود والياسمين، تحية طيبة ليك أمونة وكامل فريق برنامج اللي عامل معاك، بالتوفيق للجميع. تحية عطرة المستمعين إذاعة كيف، شكرا ليك. رضوان بريني يقول أسعد أوقاتي أمونة الغالية، بلغي سلامي الوالد ربح الوالدة ربح الشيرني بالعقلة عقلة شيرن، ووفقكم المولى بالصحة والعافية، إن شاء الله تكون في الاستماع وربي يفضلها ويطول في عمرها. أمين محمد يقول برافو. رفيقة الورغي تقول يا مساء الخير مرة، ويا مساء النور مرة، ويا مساء الورد مني لكم يا الغاليين ألف مرة يا طيبين القلب. أسعد الله مساءكم، العين ما تراكم لكن القلب ما ينساكم. تحياتي ليك إيمان وأنت والفريق اللي عامل معاك، والله المستعان. أمان نغم أنا إمتى نسيتك شي مهليل، إن شاء الله نعدوه ويكون حاضر معنا يا رفيقة. تحية كبيرة برشا ليك وشكرا على التساؤل المزيان الكل. جميل يقول مساء الورد يعيشك، تحية كبيرة برشا ليك والكل أصدقائنا. احنا مواصلين معكم المشوار كما عودناكم، تبعا مع الموسيقى.

0: عملتوا الكيف.
1: ورجعنا معكم بعد ما سمعنا كوكتيل مع فضل شاكر. اليوم حبينا يكون فما زوم على فنان نسمع له أكثر من نغم. وانا نعرف اللي فضل شاكر من الفنانين اللي رجعوا بعودة قوية للموسيقى وعنده أحبائه وأوفيائه اللي رجعوا يسمعوا له برشا. فحبيت أنه نسمع له كوكتيل إن شاء الله يكون لعجبكم. من فضل شاكر ونوصلوا مع بعضنا لسيني كافيه. في سيني كافيه اليوم اخترت لكم فيلم ما عارش أنا لاحظت اللي ساعاتها حد من غير ما يشعر يبعد على نوعية الأفلام اللي ما يحبهاش. أنا الحقيقة ما نحبش برشا الأكشن، ما نحبو الجملة. فاليوم قلت لي معناتها برشا مغرومين بأفلام الأكشن، دونك يزم يكون حاضر ما نبعدش عليه برشا. عادينا قبل اختيارات الأفلام الأكشن، أما يزمنا نرجع للأكشن مرة أخرى خاطر عنده جمهوره وعنده الناس اللي يحبوه. هوم فرونت هو الفيلم اللي اخترناه، الجبهة الداخلية. هو فيلم كيما حكيت أكشن، فيلم حركة، اصدر في الولايات المتحدة عام 2013. الفيلم من إخراج جيري فليدر، وهو من بتبيع طاقم العمل وطاقم التمثيل فيه، على رأسهم جيسون ستاثام، فيه جيمس فرانكو، فيه وينونا رايدر، فيه كيت بوسورث، وفيه زيدا راشيل ليفيفر. هذوما من الأسماء الأبطال الموجودين فيه. مدة العرض الفيلم هي 100 دقيقة وبتبيع باللغة الإنجليزية. يحكي على فيل بروكر اللي هو ضابط شرطة سابق بإدارة مكافحة المخدرات، ينتقل هو وبنته الصغيرة مادي لبلدة أخرى من أجل الهدوء والسكينة، لكن تقلب حياته رأس على عقب وقت اللي تقوم بنته مشاجرة مع زميلها تيدي كلوم بفناء المدرسة. وقتها يجيب بروكر المدرسة، يصر والد تيدي المشاجرة معاه، لكن يخسر والد تيدي المواجهة، وتقرر بعدها والدة تيدي الانتقام بمساعدة خوها تاجر المخدرات الكبير. لهنا بتبيع يصير تصادم مع عصابات لتهريب المخدرات اللي كان عندها ثأر قديم زيدا معاه. فيلقى فيل بروكر انه عائلته يتربس بها خطر شديد ويتعين عليه فعل ما في وسعه من اجل الحفاظ عليها. تقريبا

تحياتنا لكم أصدقائنا ومستمعينا الكل، مازال عنا ما نسمعه مع الموسيقى والمرة هذية أغاني الحنين في آخر سويعة هذية مع اختيار سميرة سعيد، وانت في مش حتنازل عنك أبدا. نتلقاو احنا إن شاء الله في نفس التوقيت في موعد متجدد في بين كلمة ونغمة. باي باي.

انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله، كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه. ان شاء الله بنجاح للجميع.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: الثالثة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. شدد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهدلي خلال اجتماعه بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة بولاية الشمال الغربية على ضرورة التسريع لإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية، داعيا إلى استحداث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية والترفيع في نسق تنفيذ برنامج الرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة. أكد منسق غرفة تجميع وتخزين الحبوب منذر الفرجاوي انطلاق الاستعدادات لموسم تجميع الحبوب، مشيرا إلى تعاقد ديوان الحبوب مع 34 شركة تجميع بالإضافة إلى تخصيص 197 مركز لتخزين وتجميع الحبوب مع تقدير طاقة الخزن في كافة المراكز بحوالي 8 ملايين قنطار بالإضافة إلى طاقة خزن الديوان التي تقدر بخمسة مليون قنطار. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة بمركز تجميع الحبوب بمجاز الباب يوما إعلاميا حول صيانة آلات الحصاد وتعديلها والتوقي من الحرائق. أكد منسق الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بباجة مراد الفرشيشية أن الوضعية الصحية للقطيع عادية بالجهة، وذلك تبعا للزيارات الميدانية التي تنفذها لجنة جهوية مشتركة لمراقبة نقاط بيع الأضاحي وأسواق الدواب بعدد من المناطق بولاية باجة. انطلقت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة بالشراكة مع عدة جمعيات في تنظيم أيام تحسيسية بعدد من المناطق الريفية، وذلك بهدف التوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة للنساء. تنظم الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم قافلة صحية تحت شعار لتحمي مستقبلك احمي كلاك يوم السبت 23 من مايو الجاري بالمركب الصحي بسيليانا. أكد مساعد الرئيس الإيراني اليوم أن بلاده منفتحة على التفاوض في إطار المصالح الوطنية، مضيفا أن القوات المسلحة ستتصدى لأي عدوان حتى آخر رمق. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
4: الأربعة 20 مايو 2026، انتم في الاستماع لبرنامج مرايا الجهات من استوديو الإذاعة بسليانة. مستمعينا الكرام وينما كنتم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد أسبوعي من مرايا الجهات. نرجع لأهم الأحداث وأبرز الفقرات في برنامجنا، حدث وتعليق، ناس ومشاغل، ضيف الأسبوع، والأكيد البلاغات. البداية بالافتتاحية.
3: الافتتاحية.
4: عيد يقترب وتقترب معه معاني الرحمة والتكافل والتآزر بين الناس، ففي كل بيت ينتظر فرحة العيد هنالك أيضا قلوب تراهن على دفء التضامن وعلى أياد بيضة تعرف طريقها إلى المحتاجين دون ضجيج. عيد الإضحى ليس فقط شعيرة دينية عظيمة، بل هو أيضا موسم تتجلى فيه أجمل صور التآخي الإنساني، حين تتحول المبادرات إلى بسمة والمساعدات إلى أمل والعطاء إلى رسالة محبة تتجاوز كل الحدود. لكن في ولاية سليانة يبدو المشهد هذا العام مختلفا وأكثر قسوة. غلاء متواصل الأسعار، ارتفاع غير مسبوق في كلفة الأضائح والمواد الاستهلاكية وقدرة شرائية منهكة، وفي المقابل غياب واضح للمبادرات التضامنية بالنسق الذي ينتظره المواطن، خاصة في المناطق الداخلية والأرياف. ثم أين دور الهياكل والجمعيات والمنظمات في جهة تصنف من أكثر الولايات حاجة إلى الإسناد الاجتماعي؟ أسئلة مؤلمة يفرضها واقع يعيشه كثير من أهالي سليانة اليوم، حيث تحول العيد عند بعض العائلات من مناسبة للفرح إلى موسم للقلق والحسابات الصعبة. كانت هذه الافتتاحية بتاعنا اليوم الأكيد الأربعاء القادم كما هكا إن شاء الله عيد مبارك على الناس الكل، وإن شاء الله تنخفض شوية أسعار الأضاحي مقارنة بما هو موجود. الحقيقة شفنا دورنا شوية، شفنا الأسعار على الرغم من بعض الإجراءات اللي تم اتخاذها، لكن يبدو أنه الأسعار ماشية في الارتفاع، وفما حاجر أو سلية سليانة ولاية تقريبا في المراتب الأخيرة في نسب الفقر والفقر المدقع. فاصل غنائي ونمشي وحدث وتعليق.

0: حدث وتعليق.
1: انتم في الاستماع البرنامج مرايا الجهات من استوديو الاذاعه في سليانه، تنجموا تسمعونا على 102.2 ولا 88.2. حدث وتعليق الاكيد الحديث على الموسم الفلاحي، موسم الحصاد، موسم يعمل عليه برشا الفلاحين في ولاية سليانة، خاصة أن المؤشرات جد إيجابية في علاقة بالإنتاج، تقريبا عمل متواصل من كل الأطراف منذ مدة لإنجاح الموسم. حتى الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة كان فيه عمل كبير وبرشا ندوات على موسم الزراعات الكبرى وكيفية إنجاح هذا الموسم. خلي الإرشاد الفلاحي أيضا كانت حاضرة في عدد من المناطق. باش ناخذ أكثر تفاصيل في الموضوع ذي وموسم الحصاد مع رئيس مصلحة الزراعات الكبرى بمندوبية الفلاحة السيد محمد طاهر عزوز. سي محمد طاهر، مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي ناهر، ومرحبا كيف مستمعي إذا كيف.
1: موسم حصاد مهم ويعملوا عليه الناس كل تقريبا.
2: أكيد كما كنت تحكي سيادتك، اللي هو نحن الموسم الفلاحي بتبعته ما ينطلقش كان من الاستعداد لموسم الحصاد، هو كما تعرف على مدار عام كامل، لكن ديما معناتها المنتوج نتاع تعب كامل نتاع عام هو يظهر خلال الفترة ذي الصيفية وخلال الاستعدادات لموسم الحصاد. كما تعرف نحن في كل عام تقريبا استعدادات موسم الحصاد تنطلق مبكرا، إثناء الاستعداد خاصة على مستوى الجهة الجلسة على مستوى الولاية تحت إشراف السيد الوالي انطلقت تقريبا منذ 5 مارس 2026. كذلك تخللتها جلسة على مستوى المندوبية وبحضور كافة الأطراف كما كنت تحكي سيادة رؤساء الخلايا ومنسقين المصالح الفلاحية، وخاصة لتحديد برنامج الأيامات الإعلامية لتعديل آلة الحصاد وتوقي من الحراك، واللي هم تقريبا شملوا 11 يوم تحسيسي بالتعاون مع كافة المتدخلين وخاصة الحماية المدنية ودائرة الغابات في الغرض، اللي يشمل 11 يوم تحسيسي للوقاية من حرق في مزارع الحبوب، وكذلك 11 يوم تحسيسي اللي خدمته الحماية المدنية ودائرة الغابات، اللي هو يشمل متساكني الغابات وحراس الغابات. كيف
1: على مستوى خلايا
2: على مستوى خلايا الإرشاد الفلاحي معناتها تو قاعدين نقوموا بالأيامات الإعلامية لتعديل آلة الحصاد، وصار يوم جهوي يوم 13 ماي على مستوى مركز تكوين الفلاحي بالرئيس بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعة الكبرى ووكالة الإرشاد الفلاحي، ومن خلال اليوم هذاك تخللوا أيامات إعلامية محلية كما قلت البارح على مستوى مطمدية الكريبي، اليوم في مطمدية برويس، ومازال الأيامات هذه متواصلة إن شاء الله تشمل نهار 25 في مطمدية سليان الشمالية، معناها متواصلة بطبيعتها حتى تلك اللي تتبعها أيامات حقلية وأيامات متابعة على مستوى الضيعة مباشرة.
1: هو بريفي وقت باش يكون موسم الانطلاق الفعلي لموسم الحصاد؟ ما عادش برشا خاصة ما تشير.
2: موسم الحصاد هو الحقيقة ما عادش برشا، كيما تعرف معناها احنا كيما العادة معناها وزارات العادة أنه ما ننطلقوا موسم الحصاد، عندنا ممثلين تاعنا على مستوى المعتمديات خلال الإرشاد الفلاحي يقوموا بزيارات الميدانية للحقول وقيس الرطوبة، اللي هي كما تعرف معناتها الرطوبة زي ما تكون أقل من 14% اللي هي ملائمة للحصاد، وين نوصلوا النسبة نتاع الرطوبة نورمالمون على ذوها هي معناتها وقت ناخذوا أغلب المعتمديات تبدا الرطوبة سامحة، وقتها نعملوا على افتتاح موسم الحصاد اللي هو كيما العادة تقريبا مش يكون في دات مختلفين، يعني نفتتحوا موسم الشعير ومن بعد أسبوع ولا 10 أيام ننطلق في فتح موسم حصاد القمح إن شاء الله.
1: مساحات مهمة السنة موجودة ما شاء الله.
2: أكيد هو من معناتها العباد الكل حارسة الحقيقة، نحن على مستوى ولاية سليانة تقريبا المساحات الزراعة الكبرى في حدود 204 ألف هكتار، منها تقريبا 154 ألف هكتار حبوب، تقريبا 76 ألف هكتار قمح لين، قمح صلب، 10 ألف هكتار قمح لين، و 66,800 شعير و 500 ريتيكار. مساحات مهمة نأمل أنه إن شاء الله ربي يوصلها سلامات. الحالة العامة تقريبا حدود 78% حالة حسنة، تقريبا 16% حالة متوسطة و 6% حالة دون متوسطة، واللي هي هذيك ما تعرف سيادتك معناتها خاصة شمل جنوب الولاية مع معتمدية الروحية معتمدية مكثر معتمدية كسرة، اللي هم خاصة اللي تم تسجيل تساقط حجر البرد خلال 13 و 14 أبريل، اللي هم هذوما تقريبا يعتبروا مساحات معناتها دون متوسطة 6% هذوما يعادل تقريبا 10,000 هكتار تقريبا.
1: 78% نسبة هامة إذا توصل سلامات.
2: إن شاء الله نعمل في إنتاج إن شاء الله من تقديرات الانتاج نتاعنا ان شاء الله تقديرات باهية، وان شاء الله تتضافر الجهود الكل كما قلت لك باش نأمنوا موسم التجميع، وخاصة على مستوى المراكز. كما تعرف معنا نحن البارح جلسة على مستوى المندوبية صباحا على مستوى المندوبية مع كافة المتدخلين من وكلاء تجميع وممثلي شركات التجميع وديوان الحبوب، صار جلسة على مستوى المندوبية لحث جميع الأطراف أنه باش ناس كل نتعاونوا، ناس كل تلتزم بالحماية الصاب، خاصة التجميع بالهواء التلق. كما تعرف معنا نحن في ولاية سليانة تقريبا عندنا في حدود 30 مركز تجميع، 30 مركز تجميع هذوما طاقة الخزنة نتاعهم في حدود 1,140,000 كونتار، معناها تقريبا بالمعدل معناتها بالتقديرات الموجودة عندنا معناها نبدو بعد شوي يعني مش نلتجئوا طبيعة للتجميع بالهواء الطلق. وهذاك علاش نحن البارح عملنا جلسة مع كافة المتدخلين لمزيد توفير معدات حماية المخزون من أغطية وألواح وأكياس، وإن شاء الله نحافظ على المخزون كيف تخللتها البارح العشية على مستوى وزارة الفلاحة تحت إشراف سيد وزير الفلاحة. اجتماع زاد العشية حضرنا فيه كمندوبية سليانة اللي هو زاد في نفس الكونتكست على التجميع والاستعدادات لموسم الحصاد والتجميع، وخاصة
1: مش كون فما سي محمد مش كون فما إجراءات صارمة خاصة مراكز تجميع الحبوب اللي الفلاحة يتشكوا منهم تقريبا في كل موسم.
2: والله يشوف نحن هو الإجراء معناش استثنائي، معناها نحن كيما كل موسم معناها تقوم بعملية المتابعة حينية، وين فما إشكال كسوا نحن كمندوبية ولا كدائرة جوية لديوان الحبوب كونوا موجودين باش نحاولوا معناتها نتجاوز الإشكالات هذه. وكما تعرف هو راهو شوي منه شوي من الفلاح زاد مسكين حليلته تبدا مثلا الماكينه كما تعرف مع خاصه اللي يخدموا بالكريا تبدا الماكينه ما تستناهوش يبدا عاجل كيف الوكيل على مستوى المركز يبدا ثم ضغط نتاع قبول، ونحاول نتعاونوا باذن الله بحول الله نحن له اول عام وله اخر عام مش نعطيك تبدا ديما عندنا صابوا بحول الله نجاروها وجميع الاطراف المتدخله بحول الله ان شاء الله نتغلبوا على الصعوبات هذه بحول الله.
1: شفنا احنا تقريبا مسح المسالك وحواش الطرقات، شفنا بعض القرارات في علاقة خاصة بالتخييم لازم يكونوا بعيد على المراكز، تحسيس الفلاحين باش يحرثوا حواشي الارض والكل هذه مهم برشا.
2: من بعد سمير نحن من بعد وقت نبدأ نعلنوا على قبل الاعلان على افتتاح موسم الحصاد يتم ديما كل عام اصدار زوز بلاغات على مستوى المندوبية اللي هو خاصة الضيعات الكبيرة لدى الفلاحين كبار الفلاحين والمركبات الفلاحية الدولية، وقالوا أساس أنه حصد حواشي الطرقات وحواشي السكك تقسيم القطاع الكبير إلى قطاع معناتها نجزئوه القطاع صغيرة، توفير جرار، توفير سهريج جرار معنا مجهز بالمحراث وسهريج أثناء عملية الحصاد، معنا هذا ما يهبط فيها مبالغ، والحقيقة ديما نشوفوها على مستوى الضيعات الكبرى والمركبات الفلاحية معنا الشيء هذا موجود توقيا من الحرائق. كيف مع الحماية المدنية ومشكورين لخيان معنا على خلال الموسم معنا نقوموا بزيارات ميدانية حقلية مباشرة باش نتفقدوا آلة الحصاد، نتفقدوا آيس كريم مجهزة بدون الماء بالمدفات نتاع الحرائق، معناها هذوما كلهم معناتها ديما معناتها شغلنا شاغل يوميا بالبلاغات كسوا منا من الحمايه المدنيه من دائره الغابات، وان شاء الله كما قلت لك ان شاء الله.
1: وهذه يرتكز اساسا على وعي المواطن والفلاح والتزامه.
2: صحيح والله شوف نحن راهو ما نحطوش الفلاح راهو واعي وبدرجه كبيره هو زاد واعي بالشيء هذا، خاطر هو كما قلت لك تعب عام كامل راهو ماهوش باش يجي يستهتر ولا تصير عمليه استهتار في الفتره هذيك، فالناس الكل واعي راهو موسم الناس الكل تحس معناها اللي هو امن غذائي واللي هو زاد الفلاح كيما قلت لك معناها مش يجيك التعب نتاعهم تاع عام كامل ومصاريف كيما تعرف مع صعوبات خاصه في توفير مستلزمات الانتاج وكذا كذا، معناها اليوم عباره كيما تو نحن على ابواب امتحانات وطنيه، معناها النتيجه نتاع الامتحان الوطني هو مش يخللوا في الجمعتين هذوما والشهر نتاع الحصاد، معناها العباد الكل معناتها واعي بالشيء هذا. الاخوه الفلاحه زاد معناتها ما انت كان تدخل موسم البطاج وتشوف حتى وقفتهم مع بعضهم وحركتهم مع بعضهم راهو بالحق راهو معناها حاجات مرونه الخيال معناتها ما يحسوا ويعرفوا كان اللي عايش وسطهم.
1: اكيد جدا هو القطاع رقم واحد الزراعات الكبرى كقطاع فلاحي في ولايه سليانه مهم برشا خاصه بعد سنوات الجفاف والمشاكل اللي عانوها الفلاحين، ان شاء الله توصل لباس الصابه هذه نحققوا بها المطلوب.
2: نعملوا انها توصل لباس ونحن نعملوا انها ربي يوصلها سلامات وربي يحمينا من كل ما هي عوائق خارجيه. وان شاء الله بحول الله كما قلت لك معناها تتضافر جميع الجهود كما كل عام، وان شاء الله بحول الله ما يصير كان الخير باذن الله.
1: نقطة أخيرة سي محمد طارق، تسمح 78% نسبة محترمة جدا به برشا، على الرغم أنه حتى كل الأمراض اللي صارت الفطرية ما أثرتش برشا ربما على الحقول.
2: هو نحن 78% قلت لك الحمد لله على نزول الغاز النافع اللي هو كان متوسط لكن بصفة منتظمة، معناها بالنسبة لنا احنا نقولوا خلال المراحل نتاع النمو نتاع النبتة معناها كانت عندنا تساقطات موجودة والحمد لله. بالنسبة للأمراض الفطرية، الأمراض الفطرية معناها تم انتشارها تقريبا على حدود 26,000 هكتار، وكما تعرف السنة وكان تبعت معنا للآخر معناتها في خلال موسم المداوات حتى من تقريبا من الادوات فقد من جميع نقاط البيع. والدليل انه فلاح كما قلت لك صباح عنده درجه من الوعي اللي هو تخليه انه يقول لك انا تعبي نتاع عام كامل ما خليش مثلا يرحل في مرحله نتاع ظهور الامراض الفطريه. تحقيق العباد لكل اغلبيه الفلاح دخلت في المداوات الوقائيه، ما نيش نحكي على المداوات العلاجيه، دخلوا بالوقائيه وين ثم كانوا معناتها دي فوايه كما قلت لك على تقريبا على 26,000 هكتار، واللي هم كانوا من طبقه البرونزي وطبقه السبتوري اللي هم الحقيقه ما ياثروش برشا في المنتوج، مش كيما مثلا قدر الله كيما مثلا الاصداء، فهمتني مرض الاصداء. وتمت معالجته وتداركها وان شاء الله. أنا فينومين اخر هو اللي قاعد يظهر تويك الحقيقه واللي هو مقلق بعض الفلاح باش من معناتها ما نكونش ما كيما نقولوا احنا ما نمروش عليها كيك، اللي هو خاصة الفينومين تاع الشوداج معناتها. والفلاح ساعات يتعدى يشوف معناتها ثم سبور معناتها موجود في ابيض في على مستوى الحقل واكثر من كيك انه يلقاه فارغ خاصة. اللي هو ماذا معناتها ناتج عن عديد الاسباب اللي هو مثلا عدم استعمال تداول زراعي محكم، معناها كيما نقولوا عدم تداول زراعي محكم معناتها يبدا القصب على قصب. كيف كيف الفترات اللي صارت بارده في الليل وسخانه في النهار كلامبليتيد هذيك معناتها هي اللي كانت سبب في الفينومين هذايا، معنا حاجات قليل ان شاء الله ما ياثروش على الصابر ان شاء الله.
1: ان شاء الله ما ياثروش على الصابر. ونختم معك ان شاء الله الموسم هذاك شويه تبن والقرد يخفضوا في العلوش.
2: والله شوف سي ماهر صحيح هو كما قلنا هو ينعم علينا ربي ديما بالغيث النافع، وان شاء الله في الاخر ان شاء الله نتمنى انه كذا العائلات التونسيه كلها تعايد، وان شاء الله زاد هو سيتان دي با اخر مش يصير معناتها ان شاء الله بحول الله.
1: اي خاطر مربوط بالاعلاف اللي مختبع الكره موجود
2: تبنوا الفلاح تقول له علاش الغلاء نتاع الاسعار هذيا. اول حاجه يمشي لك الاعلاف اللي هو كما تعرف خاصه في الاعلافات الاعلاف المراكبه، شوف معناتها الغلاء نتاع الاسعار في الاعلاف المراكبه، دونك هو يرجع بالعكس على الفلاح في غلاء اللحم والكسوار شفناها في رمضان ولا في 27 وخلال مدار السنه معناتها غلاء سعر اللحم، وكيف كيف توي اثر بالطبيعة على صوم العلوش في العيد الكبير.
1: وعلى قطاع تربيه الماشي بصفه عامه مهم لان
2: اكيد هو مزيد ثم عنصر اخر اللي هو راهو علوش السنه تقريبا ماهوش موجود بالكميه كبيره، معناها حتى لما تشوف فيه تو على مستوى السوق معناها البركوس معناها نقول نحن سنين ولد عمناول، وبطبيعه النقص نتاع القطيح وبطبيعه وزير كلها اسباب انها بتساهم في غلاء الاسعار. وكيف كيف هو انا ديما ننصح معناها للشاري والوكيل انه يتصل بالفلاح ديريكت، خاطر تعرف ثم حلقه ديما في الوسط هي اللي لهم الفلاح ولهم من عامه الشعب اللي هي ذيك الحلقه الحقيقه اللي هي قاعده تربح في الفلوس على حساب الفلاح وعلى حساب الوكيل.
1: تقريبا في كل القطاعات مش كان في العلوش. هذا دوس كبير.
2: لاحظناه في قطاع وفي العلوش معناها بالحق، ثم خاطر انا تو ديما نقول الدينار اللي يزيد الفلاح انا معاه للامانه فهمتني؟ لكن بعد تلقى 3,000 ولا 4,000 ولا 10,000 ماهوش قاعد يتمتع بهم الفلاح، قاعد يتمتع بهم فئه في الوسط.
1: هكا ولا عنده شويه فلوس يمشي يدور على الفلاح يمشي على العلوش الكل ويبيعوا عليك، وهذا اللي صاير في الرحب الكل تقريبا. انا شفت برشا
2: تقريبا الرحب الكل. انا احنا البارحه في طريقنا لتونس معناها ماشيين للاجتماع كما قلت لك، تشوف الكراب تحبس على الفلاح مسكين من الشات زوز وثلاث عليه لشال الكياس، والكراب هذوك هم نحكوا عليهم بلغه القشيره هم اللي قاعدين يقفوا الكياس وهو اللي ياخذ منهم وهو اللي يزيد يكمل في المرحله القدام يكمل للعاصمه والمدن الكبرى.
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب وناخذ شوي على الاقل يعني من برشا الناس كل تفرح وتعيد
2: ناجحه، وان شاء الله على جميع الاسد وعلى كلمة رب الجمهوري ان شاء الله، وربي يعيننا على الموسم.
1: سي محمد طاهر عزوز رئيس مصلحه الزراعه الكبرى ومدبه الفلاحه، يعطيك الصحه على حضورك معنا سديت الاذاعه، انت مشكور في كل مره تكون حاضر معنا ان شاء الله
2: في كل وقت، نحن على خدمتك في كل وقت، وان شاء الله عليكم مبروك وعلى كافة الامه الاسلاميه والشعب التونسي الخفيف.
1: يعطيك الصحة وإن شاء الله يومك سعيد. كان هذا حديثنا على موسم الحصاد بولاية سليانة. فاصل غنائي ونرجع الناس ومشاغل.

0: ناس ومشاغل.
1: ناس ومشاغل ما نشوفش نبعدوا برشا ربما على موسم الصيف وأجواء الصيف. الحقيقة ثم إشكال كبير مطروح اليوم في مدينة سليانة بالأساس مركز الولاية. تقريبا عديد الأحياء التجمعات السكنية ثم مشكل متاع تزود بالمياه. مشكل هذا نسمعوه في الروبورتاج التالي مع بعض المواطنين ونرجع ونحكي شوية.
2: معنا ما يخدمش تو عنده تقريبا عام ونص ونحن نسكن زاد في برمير دوزيام ماسميش مياه جمله نظفونا مقال قبل بيامات وباقي معني الماء ضعيف ويقص الصباح يرجع كان في الليل يعني لا نجم ولا ندوش ولا نقص ولا حتى شيء كل شيء نعبوا بالدبابز في الليل كان سينا مع بيناش ولا تلهينا نبقوا ما غير ما نهار كامل رسينا نظفوا بالماء صافي تو سخط الدنيا والدوش يعني لازم ندوش وزاد لازم نسيقوا وننظفوا ونحبسين عنا مده يعني ولا نمشوا الحمام ونحن في السخان ونمشوا برشا مرات الحمام يعني نمشوا مرتين في الجمعه
3: انا حجام ما مقصوص ماشي اي مش تعمل بروتين مش تعمل كيراتين مش تعمل سبق مش تعمل زوات الواد بعيد عليه باش نغسلوا في الواد فمش ما مشكله في الماء بالحق راه نبلغ صوتي الاهرم في السلطه رانا نخدموا لارواحنا راهو الماء يلزمني الماء الماء يمشي ضعيف مش على الشفو يمشي حتى ضعيف يسكسك اصلا
4: السنه ربي عاتي خيره والمطر موجوده والماء ما ثماش كم تغسل فيه وعاود تغسل في دوشك اسمي السبال سكس توا هنا بعد النقري في غاديك ثم فيت نتاع ماء عنده عمي انت صلح الفويت هذاك تا يقول ماء كل حي تلقى فيه فويت كل زنقه تلقى فيه فويت والماء مخصوص علينا
5: المشكله نتاع الماء كل عام نفس الحكايه مانيش عارف انا هو الميد الماء نورمال ما في الشتاء صابت امطار ما شاء الله الوديان معناها تعبت البراجات تعبت ما فهمتش شنو هي قصال الماء هذا كل صيف لازم حل بالرسمي لازم حل مانيش عارف مشكله في السونيد المشكله في الكين حاجه معناها تستحق تصليح يا خويا ما يسالش خذ جمعه صلح صلح شوش تصلح وخو بعد رجع الماء على طول علاش هكا
1: هذا مجموعة من المواطنين تقريبا من مختلف الأحياء في ولاية سليانة أو حتى قلب الولاية اللي هو وين السوق البلدي وين فما التجار فما الحرف فما برشا ناس تستحق ماء فما إشكال متاع مياه الحقيقة هذا ملاحظ جدا شفنا عديد الإجراءات الحقيقة فما محاولات سواء من الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وعلى ذكر الحلول هذه صارت عديد الزيارات الميدانية إلى منطقة جيمة من سليانة الشمالية وعمادة جيمة وين فما بئر عين بابوش هذا مكرر اللي باش يقع ربطه بالشبكة لتدعيم الموارد المائية بمدينة سليانة تقريبا صاروا 3 أو 4 زيارات مؤخرا تقريبا منذ يومين صار اجتماع على مستوى مركز ولاية سليانة وين تم

الكلية بتاع التزود، وكان حاضر معنا في برنامج، في حلقة من حلقات برنامج مرايا اللاجئات، مدير الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة، واللي أكد وحكي على عديد الصعوبات المطروحة في علاقة بالتزود بالمياه، منها نذوب الآبار، نعرف السليانة تشرب من الآبار العميقة مش من السدود، ايضا تهري الشبكه، وكان اكد انه باش تتم عديد الاجراءات في علاقه بالموضوع هذا، بعلاقه بالبحث عن موارد جديده، وايضا تصليح الاعطاب والشبكه اللي تعتبر قديمه شويه في عديد من الاماكن. ان شاء الله من هنا الفصل الصيف مع الايامات القادمه تتحل الاشكاليه ذي متاع التزود بمياه الشرب. كانت هذه ناس ومشاغل فصل غنائي، ونرجع أرقام ودلالات.

0: أرقام ودلالات.
1: مرحبا بكم من جديد في مرايا الجهات من استوديو الإذاعة بسليان. أرقام ودلالات: 308 ألف دينار لتنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي. البرنامج هذايا خاص بأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي والأسر ذات الوضعيات الخاصة. 308 ألف دينار باش يمشيوا تقريبا لثلاثة معتمديات اللي هما كسرة برقو وسليان الشمالي، لأنه صارت اجتماعات ودراسات تعملت على أكثر الفئات المستحقة بالمناطق، وتم اختيار هالثلاثة معتمديات هذونا وفق معطيات وإحصائيات. ثم في المرحلة القادمة سيتم تحديد الأشخاص المعنيين بالانتفاع بالبرنامج، وهذا باش تقوم به اللجان المحلية واللجان الجهوية وفق المقاييس المضبوطة في الغرض. نعرف اليوم فما إشكال متاع انقطاع مدرسي اللي يتفاوت بين معتمدية وأخرى، تقريبا المشكل الاقتصادي، توفير مستلزمات الدراسة، والحاجة تلقى أسرة فيها ثلاثة أربعة يقراوا خمسة يقراوا، فيلتجئ للأسف الولي الأب والأم إلى من غير إرادتهم أنهم يخرجوا وليداتهم من المدرسة لأنهم ما وصلوش يقدروا. إن شاء الله أولا تم الاختيار، إن شاء الله يتم التسريع في الإجراء هذايا، وإن شاء الله يمشي للمستحقين متاعه 308 ألف دينار باش تمشي مشاريع للأمهات هذونا والعائلات المحتاجة هذية والمعزة كما قلنا كسرة برقو وسليانة الشمالية. هذه أرقام ودلالات. فقرة ضيف الأسبوع باش نمشي للسيد أحمد.
0: ضيف الأسبوع.
1: مرحبا بكم في فقرة ضيف الأسبوع. الوجهة متاعنا توا باش نمشيو للسيد حماده ونسمات سيد حماده ومهرجان على الأبواب والأفراح على الأبواب. ما فماش تقريبا عرس ولا في حاجة في سليانة ما تكونش موجودة سلمية سيد حماده. سيد حماده هذه هي التراث المادي والشفوي الموجود الحقيقة، شيء من وراء العقل. يا نسمة فزي سلاماتي هزي. الرحب بضيفي نعمان الشتيوي. مرحبا بك سي نعمان.
2: عسلامة. مرحبا. تحية مجددة لمستمعي إذاعة الكيف، ومشكورين كالعادة صوت الشمال الغربي على لهوتها بالفنانين في الجهة الكل.
1: نعمان الشتيوي، خلينا نبدأ وخلي الناس تسمع فينا تعرفك شكون نعمان الشتيوي، شنو هو يعمل، اختصاص شنو بالضبط؟
2: نعمان الشتيوي فنان أصيل من منطقة سيد حمادة، مسيرة 25 سنة في الإنشاد الديني الصوفي البدوي، تراث سيد حمادة بطبيعة. حاولنا اجتهدنا بالصغر يعني باش نحفظ على أجدادنا وبقياتنا زاد التراث تراث سيد أحمد يعني في القصائد والإنشاد الديني، وإن شاء الله نكونوا في المستوى وديما نحاول نجدد.
1: فما شنو السر؟ شنو السر؟ عندكم سر ما فهمناهوش معناها. اليوم نحكيه على حاجة قرية صغيرة في جبل السارج عندها الموروث هذي والتراث هذي والخصوصية هذي ما تلقاها في حتى بلاصة الحقيقة.
2: أكيد أكيد. منطقة سيد أحمد نصبت الولي الصالح بطبيعة سيد حمادة. المنطقة جميلة في الطبيعة، يعني مش نحكي أمور الأمور الساعة النفسية دي، أول زائر اللي بشي يزور منطقة سيد حمادة بشي يحس براحة نفسية كبيرة لوجودها على سفح جبل السرج، مناظر خلابة وطبيعة جميلة. وبعد جيت القصة والتراث الثقافي في سيد حمادة مش كانت القصائد الدينية والإنشاد الصوفي، حتى في الأغاني برشا أغاني مشهورة على الصعيد الوطني أصلها من منطقة سيد حمادة. كل عائلة في سيد حمادة ساعة هي مشهورة برشا بالقراءة القرآن والحفظ والمشايخ تاع سيد حمادة. ومن بعد وليت نسموها أحلى المبيتة، مثلا كل سهريات العائلية كانت المبيتة، كانت جدودنا وبياتنا كانوا يسهروا بالإنشاد الديني، ثم اللي كتب واللي لحن واحنا اخذين المشعل عليهم الكل، وبقات متواصله جيل بعد جيل. وان شاء الله نكونوا ديما في المستوى باش نحافظوا على التراث هذايا.
1: هو المميز حكايه الاجيال هذيا
2: معناها هو واحد يحكي نحكي على شخصي مثلا. انا جدي تهام الشتيوي يكتب في القصائد ويلحن وينشط، ووالدي عليه رحمه الله هذا كيف كيف، انا بيدي خليت المشاعر نكتب ونلحن وننشط هذا نفس، وبرش عائلات هكا في رحمه الله نفس في نفس الاطار.
1: وقعدت تحضر في جيل اخر
2: اكيد اكيد اكيد. انا توا عندي فرقه سلاميه اولاد سيد حماده، على فكره هم ثلاثه فرق توا، كانت الفرقه الاولى وبعد تفرعت ثلاثه فرق، فرقتي انا فرقه سلاميه اولاد سيد حماده نفس الطابع اللي تخدم نفس التامر، ما كلنا حافظنا على التراث نتاعنا، وكل واحد من جهته يحاول يدخل عناصر جديده تحفظ الموروث الثقافي تاع سيد حماده ويختصوا فيه ان شاء الله، ويبقى ديما جيل بعد جيل كما قلت لك نحافظوا على الطابع هذا.
1: وشفنا حتى صار تطور حتى على مستوى الانشاد والالات والكل، معناها قاعدين تواكبوا في التطور اللي صاير والحاجيات تاع المواطن.
2: اكيد اكيد. ديما انا نحكي على شخصي، انا توا سوق هذا الانتاج الخامس في يعني دخلت الاستوديوات ونحاول القصائد ولا التراث نتاعنا نحاول نطور شوي ونجدد شوي بدخل شوي الات مثلا المتطلبات العصر كما نقولوا، فهمت، ولقيت استحسان بعديد الاطراف، وان شاء الله ان شاء الله نكملوا على المنوال هذا ان شاء الله. على فكره اخر انتاج عنده اسبوعين توا، اخر انتاج خرج على صفحه اليوتيوب سيد حماده يساكن الجبال، كلماتي والحاني توزيع الموزع عصام المحفوظي. كلمات تقول سيد حماده ساكن الجبال داخل ترابك يا جدي ذهيل البال، فيها ناسي وام ليا وحبابي اللي عزوا علي، السرج العالي وعين غنية ومية الوراجها.
1: حاجة مزيانة باش تكون ان شاء الله تكون ترند في العروسات وفي الافراح وفي المهرجانات. مش فقط مجرد فرقة، انتم تخدموا الثقافة، تخدموا في السياحة، تخدموا في حاجة تحبوا تحافظوا الخصوصية، اكيد لازم اليوم الدعم يكون موجود. قاعدين نشوفوكم في المهرجانات ولكن بنسبه صغيره الحقيقه، ما نشوف فيكم معناها فماش عمل كبيرك نشوفوه باش يثمن هالموروث هذا ويحافظ على الاجيال هذه.
2: اكيد مؤخرا مشكوره مندوبية الثقافه السليانة برمجتنا في فعاليه مهرجان المدينه السليانة، كان حفل كبير وممتاز، وعلى فكره ان شاء الله فما مشروع كبير من عدد الموسيقار سمير العقربي في سيد حماده يختص في، هو عمل كبير ومدعم ان شاء الله يلقى النجاح، يعني يختص في رحله سيد حماده وموروثها الثقافي، عمل في طور الانجاز ان شاء الله.
1: يلزم حاجه كيف هكا
2: ان شاء الله،
1: توثيق مهم برشا
2: يكون مبرمج في في في مهرجان سيد حماده في الصيف القادم ان شاء الله.
1: اي معلش انا نرجع لسؤالي اللي سالتك عليه اليوم بحكايه التوثيق ومساله التوثيق ومساله الذاكره الشعبيه، لابد من عمل اكثر الحقيقه لخاطر راهو نشوفوا احنا السرعه نتاع الحياه اليوم والخصوصيه، راهو نشوفوا ساعات تسمع اغنيه كل حد ينسبها للروح يقول لك هذه نتاعنا احنا، والهيك ترجع الاصل تلقاها اصلها سيدي حماده، فلازم تكون عمل علمي متواصل باش نحافظوا على الموروث هذا.
2: اكيد اكيد ان شاء الله كل واحد من جهته، هي دعوه للفنانين ولا حتى للكتاب والملحنين، خاطر في المده الاخيره صارت كما قلت انت يكون انتاج التراث منطقه سيد حماده بالذات، ونشوفوه حتى في الجزائر، يعني هم مشكورين زاد الزمن زاد نعطوهم الحق، حاجه تعجب ينجموا يخبوها، اما ديما في الاخر نقولوا احنا يلزم تتوثق باسم الجهه هذيك ولا باسم باش ما ننساوش حق المؤلف ولا الملحن ولا باش تبقى الطابعه نتاعنا، فهمت، ان شاء الله في الاثنين واحد حسب قدرته يحاول يوثق العمل كما قاعد نقوم تو مثلا مسجل، اكيد لازم يوثق ونكتب اذا كان تراث بلادنا لازم نعرف بشكون الكاتب والملحن باش كل واحد ياخذ حقه ان شاء الله، ونحاول نحافظ على
1: اكيد. وتكريم للناس هذيك اللي وصلت باش عملت كتبت الشيء هذيك.
2: اكيد اكيد، ناس ضحات قبل وكانت سهل وقت تتغير مثلا، اما يلزم ناخذوا بالاعتبار باش نضمنوا لهم حقوقهم معنويا خاصه، مادي هذيك حاجه اخرى ان شاء الله، ان شاء الله بالقانون الجديد تاع الفنان كل شيء تولي الامور موثقه اكثر وقانونيه اكثر. اما مبدئيا دورنا باش نعرفوا بطولاتنا ونوثقوه وكل واحد ياخذ حقه.
1: سي نعمان يعطيك الصحه، كنت سعيد جدا انك كنت حاضر معايا من سيد حماده. نختم معاك سيد حماده، القريه الجميله هذيك لازمها شويه عمل ايضا باش تزيد تاخذ اشعاع وبنيه تحتيه وشويه نزول ميزون دوت هكا باش تصير حركيه اكثر غادي.
2: اكيد هي هي المنطقه، هما الحقيقه المناطق الموجودين في جبل السرج الكل، فمن كيف منطقه عين بوسعديه، الجغماليه، الزريبه، سيد حماده، كلهم مناطق جميله جدا بحكم ورايه جبل السرج. هو كجبل تاع يعني منظر خلاب، السياحه الداخلي ان شاء الله تتشجع. هي تو فما اطراف قاعده تخدم الحقيقه، ونشوف السياح اذا كان من تونس ولا من خارج يزوروا منطقتنا. اما لازم فما البنيه التحتيه تتحسن كما قلت، مرافق اخرى تتعمل ان شاء الله، وتكون حركيه للجهه كامله وتخلق مواطن الشغل وتعرف بالبلاد وكولايه كامله وكجهد.
1: يعطيك الصحه سي نعمان، ان شاء الله بالتوفيق لكم، وان شاء الله مبروك عليك الجديد نتاعك، وان شاء الله نشوفوه كما قلت لك تراند السنه في الصيف الاغنيه اللي نتاعك الجديده. شكرا مره اخرى على حضورك معايا. هذا مازلنا مواصلين معاكم في برنامج مرايا اللاجئات، نمشيو لفقره البلاغات.
0: بلاغات وخدمات.
1: فقرة البلاغات، غدوة في الاتكاء اتحاد الصناعة والتجارة بسليانة باش يكون فما برنامج تسهيلات الاستثمار من أجل التشغيل في تونس 2026. هذا البرنامج هو آلية تمويل دولية تهدف إلى دعم الاستثمار القادرة على إحداث مواطن شغل مستدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية. أهداف البرنامج دعم المشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل لائقة، تعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية والجهوية، دعم المؤسسات والهياكل الحاملة للمشاريع، تطوير الكفاءات والتكوين المرتبط بالتشغيل. فما تمويلات مقترحة، المشاريع الصناعية والإنتاجية، البنية التحتية والخدمات المولدة لمواطن شغل، برامج تكوين وتنمية المهارات، المشاريع المبتكرة ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي. بتتراوح قيمة التمويلات بين 800 ألف يورو و10 مليون يورو حسب طبيعة المشروع وأهدافه. الحقيقة هو اليوم ذا يتعمل في بيج وتعمل في الكيف، وغدو باش تعمل في ولاية السليانة. الفئات المستهدفة باش تكون المؤسسات الخاصة، الهيكل العمومية، الجمعيات، المنظمات، حاملو المشاريع ولا مستثمرين. من 20 مارس الواحد جوان هي فترة تقديم الترشحات عبر منصة إلكترونية مخصصة للبرنامج. شروط أساسية للقبول أن يكون المشروع جاهز وقابل للتنفيذ، أن يحقق أثرا واضحا في خلق مواطن شغل، أن يتمتع بجدوى اقتصادية واستدامة مستقبلية. أو كل المستثمرين الشباب الجمعيات نجم يمشي غلوة للوتيكا مع 9 متاع الصباح وين وسط مدينة سليانة، والاطلاع على هالبرنامج هذا واليوم هذا وآليات تمويل المشاريع. كذلك اعلان طلب عروض المره الثانيه لانجاز اشغال بناء مقر الاداره الجهويه للشؤون الدينيه بولايه سليانة. فعلى المقاولين الراغبين في المشاركه والمرخص لهم من طرف وزاره التجهيز والاسكان صنف 3 فما فوق سحب ملف طلب العروض مجانا عبر منظومه الشراء العمومي تونيبس. حدد اخر اجل لتقديم العروض يوم 22/6/2026 على الساعه 10 صباحا، وسيتم فتح الظروف في جلسه علنيه في نفس التاريخ وعلى الساعه 10 والنصف صباحا بمقر ولايه سليانة. كانت هذه مرايا للجهات لليوم، ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله الناس الكل تاخذ العلوج. نتقابلوا في موعد آخر من برنامج مرايا للجهات. دمتم في أمان الله.

مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف

0: شفيك ماك شكلادة اليوم؟
1: الامتحان قرر ونقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواد عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم The Station www.radiokif.tn
1: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. نظمت اليوم المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية بباجة بمركز تجميع الحبوب بمجاز الباب ولاية باجة يوما عالميا حول صيانة آلة الحصاد وتعديلها والتوقي من الحرائق، وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعة الكبرى والمركز القطاعي لتكوين في الآلية الفلاحية بجوجار بالفحص والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية. هكذا ملاصق غرفة تجميع وتخزين الحبوب منذر الفرجي وانطلاق الاستعدادات لموسم تجميع الحبوب وشراء تعاقد ديوان الحبوب مع 34 شركة تجميع، بالإضافة إلى تخصيص 197 مركز لتخزين وتجميع الحبوب مع تقدير طاقة الخزن في كافة المراكز بحوالي 8 ملايين قنطار، بالإضافة لطاقة خزن الديوان التي تقدر ب 5 مليون قنطار. أكد منسق الهيئة الجهوية للسلامة الصحية المنتوجات الغذائية ببجة مراد الفرشيشي أن الوضعية الصحية للقطيع عادية، وذلك تبعا للزيارات الميدانية التي تنفذها لجنة جهوية مشتركة لمراقبة نقاط بيع الأضاحي وأسواق الدواب بعدد من المناطق بالجهة. انطلقت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة بالشراكة مع عدد جمعيات في تنظيم أيام تحسيسية بعدد من المناطق الريفية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة للنساء. تنظم الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم قافلة صحية يوم السبت 23 من مايو الجاري بالمركب الصحي بسليانة. يأتي تنظيم هذه المبادرة الصحية بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم الموافق ليوم 17 من ماي من كل عام لرفع الوعي بخطورة هذا المرض الملقب بالقاتل الصامت والتشجيع على الفحص الدوري واتباع نمط حياة صحية للوقاية من مضاعفاته. وصلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم خروقتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 223 تواليا عبر القصف الجوي والمدفعية وإطلاق النار في أماكن متفرقة من القطاع. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة.
2: العيادة البيطرية، إعداد وتقديم رفيق الكافي.
3: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، دائما من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف نحييكم هذا المساء وندعوكم لمتابعة العدد الجديد من العيادة البيطرية وأمراض الصحة الحيوانية. واليوم كالعادة مكملين على إيقاع يعني استعداداتنا لعيد الأضحى المبارك، وحتى الناس كل توصل بأضحياتها إذا كانت وفرت طبعا الأضحيات على الميدان، كيفاش نجم يوصل المستهلك بالأضحية متاعه يعني ويكون حضورها معناها في وسط إجراءات العيد وكل ما يناسب طبعا من مرحلة الشراء حتى مرحلة الاستهلاك وحتى يوم العيد، شنو الحاجات اللي يلزموا يراقبهم ويهتم لهم وأيضا ينتبه لهم حتى تكون معناها صحة سليمة، هذا الكل في إطار الصحة الواحدة، وحتى نحمي وبطبيعة الحال الإنسان والحياة وين اللي قادر على أنه يكون سبب في مضرة مباشرة للإنسان عن طريق بعض الأمراض اللي الحقيقة قاعدين معناها نحكيه عليها منذ فترات، ونحاولوا أنه نعطيه برشة تفاصيل في السياق هذية باش الناس كل تاخذ احتياطاتها وتكون بأمان وتكون أضحيات كلها جيدة وما فيهاش أمراض. كل عادة دكتور شفيق بن صالح رئيس الدائرة الفرعية للصحة الحيوانية بقلعة سنين يؤمن معنا هذا اللقاء بعد قليل.

0: راديو كيف FM. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Kef FM. فلاحة مستدامة.
1: نواصل معكم مستمعينا مشوارنا في برنامج العيادة البيطرية والفلاحة المستدامة، ونذكر أنه الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أطلقت بلاغ حول عيد إضحى بدون مخاطر صحية، واستعدادا لعيد الإضحى المبارك وحرصا على سلامة الأضاحي وحماية المستهلك، تدعو الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كافة المواطنين مش يلتزموا التوصيات والإرشادات الأساسية، واللي يحاولوا بطبيعة الحال الأطباء البياطرة أنه قدموها سواء على مستوى المنابر الإعلامية حتى بصفة خاصة عن طريق القوائم اللي تنزل يعني أيام العيد وعلى امتداد الفترة هذيك، وأيضا الرقم الأخضر للهيئة 80-106-977. إذا خليني نستقبل ضيفي الدكتور شفيق بن صالح رئيس الدائرة الفرعية للصحة الحيوانية بقلعة سنين. دكتور مساء الأنوار.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير صديقة رفيقة، مساء الخير للجميع، وإن شاء الله أمسية طيبة، وتحية أيضا لكل العاملين بذلك.
1: وإحنا زيدنا حيوك دكتور، ونحاولوا دائما في نفس السياق نكونوا برشا يعني نصائح فيها الفايدة للسادة المستمعين حتى الناس تحتاط. إحنا بدينا ربما في سلسلة من الحلقات حبينا نوضحوا فيها منطلقا من رحبة حتى للي توصل معناها بالأضحية متاعك للدار شم الحاجات اللي لازمك تنتبه لهم، واليوم حبينا نواصلوا في نفس السياق، خاصة أنه كما كنت نحكي الهيئة الوطنية للصحة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هي بيدها أطلقت يعني حملة موجهة لكافة المواطنين باش يلتزموا بالتوصيات والإرشادات اللي تقدموها أنتوما في كل ما يتعلق بصحة ويعني سلامة الأضحيات.
2: صح، هو المعروف أنه باش تكون أضحيتك سلامة يلزمها من المصدر، يعني من يوم الشراء ولا من مكان الشراء تكون سليمة، ما تحملش عيوب صحية اللي ممكن تأثر سواء على يعني بقية الأيام اللي مش تخليهم عندك في الدار، ولا أيضا على لحومها وعلى طبيعة الحم وعلى الذوق متاعه وعلى البنة متاعه. كما قلت إن احنا اللي شراء الأضحية متاعه إن شاء الله مبارك عليه وإن شاء الله بالعناية والعافية، واللي مازال ما يجيش شراش ماذا بيه ثم برش بعض التوصيات اللي مش نوجههم له، اللي يأخذهم بعين الاعتبار باش إنه كي يأخذ أضحية ما تكونش بعد ما يروح بها للدار تكونك الحاجه يعني السربريز الخايبه ولا المفاجاه الغير صار انه يلقى فيها حاجه ما تعجبوش ولا مرض. كما ذكرنا في الحصه السابقه ماذا به انه المواطن يشري من مكان الساعة مراقب ولا مكان معروف، ما يشريش من حاجه تحت الحيط ولا حاجه كيك الزربه، يا اما من رحبه اللي هي كل رحبه يعني ولا سوق اسبوعيه راهي ثم رقابه بيطريه، صحيح ممكن ما يشوفهاش لكن على الاقل تحت رقابه بيطريه، ولا من نقاط البيع
1: هي معناها تكون موجوده في كل نقاط البيع معناها الرسميه، والا حتى معناها على مستوى الرحبات اللي موجوده والاسواق
2: الاسبوعيه. الرحبه نتاع كل معتمديه في سوق اسبوعيه راهي ثم رقابه بيطريه، حتى انها ما تكونش على طول اليوم موجوده لكن من الصباح انه ثم رقابه بيطريه على نوعيه الغنم اللي دخلت، ما فيهاش امراض معديه، ما فيهاش يعني حوايج تنجم تكون عندها تاثير على اللحوم وعلى صحه المواطن يعني في مرحله ثانيه. يعني يشري من مكان كما قلنا انه على الاقل معروف. ثاني حاجه انه قبل ما يبدا ويبدا يصوم يلزم انه يثبت ثم تكون عندك المعاينه بالعين من بعيد اللي تشمل شنو، انه الحيوان لازم يكون نشط، يكون يعني دايخ ولا تعب، انه يكون يشطر، وكل ما يكون الحيوان يشطر يعني انه هو لاباس وانه هو واعي باللي حوله واللي هو لاباس عليه، وذلك باش يتجنب انه لا قدر الله انه الحيوان يكون يروح به للدار وبعد يفيق به اللي هو باشم.
1: وهل انه معناه الحاله هذيك تدل على انه يعني الجهاز الهضمي نتاعه لاباس ما عندوش مشاكل معناها؟
2: لاباس يعني انه مادام يشطر انه الماكله اللي كانت في المعده رجعت للفم واشطرها العلوش، يعني هو في وعي تام باللي قاعد يعمل فيه وانه في صحه جيده.
1: واضح.
2: باه يثبت انه نشط وانه يشطر، انه هز راسه ماهوش مهبط راسه لوطا. يثبت ايضا على مستوى العينين وعلى الانف وعلى الفم ما ثماش سيلان نتاع مواد سائله من الفم والا من الانف والا من العين. هذا ما يثبتهم، يثبت ايضا انه الصوف نتاعو يكون يعني نظيف. الصوف كي نقولوا نظيف ما نقصدوش انه يكون ابيض ولا يلمع، لكن الصوف ما يكونش يعني ثم بقايا ما همش فيهمش صوف، والا الصوف نتاعو ثم بقايا فيهم بقايا ما فيهمش. الصوف نتاعو يكون متناسق في كامل الجسم، ويكون ايضا انه الصوف يعني في لون متناسق في نفس اللون، ماهوش مش الوان مختلفه. ايضا انه يثبت على مستوى الساقين، ثماش عرج، ثماش انه بذبيه العلوش اللي راقد ما يمشيلوش، بذبيه ديما العلوش اللي واقف على اربع رجلين، اللي يهز راسه، اللي قرونه باينين، اللي مثلا عينيه يكونوا صافيين من بعيد. كل ما يكون العلوش اكثر نشاط كل ما يكون خير. ثبت من بعيد، ايضا يثبت على مستوى المؤخره ما ثماش اثار نتاع جريان جوف. إذا ثبت الضم ولباس ينجم يقرب باش بعد يقوم بالمعاينة اللصيقة والمعاينة باليد. إنه يثبت في العينين صافين ولا ما همش حمر، لازم يكونوا فيهم اللون الوردي وكهو. يثبت على مستوى يحل الفم باش يشوف السن، يتأكد من العمر بتاع الأضحية اللي مش يشريها. وذكرنا قبل ماذا به إنه يكونوا نقولوا السنين كلهم صغيرات وفي نفس الحجم، يعني ذاك بين إنه مازال ما بدلش وبالتالي مازال ما فاتش العام.
1: واضح بي.
2: إذا بدل زوز السنين الوساطة راهو أنه يعني فات العام، فات 12 شهر، لكن مازال ما وصلش ال 24 شهر. كي بدل أربع سنين يولي وصل فات ال 24 شهر، هكذا دولي. هذا فيما يخص الغنمي والمعز.
1: بي
2: تأكد من أنه العمر بتاع الأضحية متاعه، تأكد من أنه الغبة متاعها ما فيهاش التهابات، انه الغبة نتاعها وردي ما هوش شكل احمر غامق والا ما هوش فيه صفورية، العين نتاعها ما فيهاش صفورية. بعد يشوف الصوف، يحل الصوف باش ما ثماش اكل طفيليات، ما ثماش برغوث، ما ثماش قملة، ما ثماش قريد، ما ثماش جرب، تأكد من الحوايج هذوما. بعد ينجم يمر المسألة بتاع انه يشوف يعني التكون اللحمي في الأضحية نتاعه باش يعرف الحوايج هذيا.
1: معناها هنا تقصد معناها الكتلة
2: اللحمية باش يكون صوف، باش ما يشري علوش، مش يشريه وكا هو ويصوم ويبيع ويشري، لكن كي يروح بين الدار بعد يفيق اللي هو صوف بركة ما فيش يعني ضعيف، لكن الصوف هو اللي يعطيه الحجم هذاك. يجي على مستوى المسلين، على مستوى يلزم الفقرات اللي في المسلين وقت ينزل عليهم ما يشدش الفقرات لأنه اللحم يكون مغطيهم.
1: واضح.
2: أيضا على مستوى الفخذ انه ينزل على اللحم الفخذ، اذا في سعمات في اللحم العظم نتاع الفخذ راهو ضعيف، لكن اذا ما وصلش باش يمس العظم نتاع الفخذ، يعني الفخذ مكسي باللحم، وبالتالي انه الكتله اللحميه اللي فيه تخليه يعني نجم نقولوا اللحم نتاعو موجود، الحيوان سمين ماهوش ضعيف ماهوش يعني شتيف. تأكد من حوايج هذوما، تأكد انه ما ثماش التهابات، تأكد انه صحته لاباس، انه الحيوان فايق، ينجم يبيع ويشري مع يعني مولى الحيوان حتى اللي يشري الحيوان بتاعه. هذوما الاجراءات المبدئيه اللي لازم يتبعهم باش يتأكد انه ما خداش حيوان مريض، وانه الحيوان اللي خداه في صحه جيده، وانه فيه كتله لحميه توافق السعر نتاعه ولا توافق الحجم نتاعه.
1: ايه واضح. إذن هذه المرحلة الأولى، استعداد يعني في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وحرصا بطبيعة الحال على اختيار أضاحي سليمة وحماية المستهلك في نفس الوقت، يثبت معناها من حالة النشاط اللي تظهر على الأضحية على فيها علامات مرضية وإلا لا، خالية من أي إفرازات وإلا التهابات، سواء على مناطق الإخراج اللي عنده، الفم، الأنف، اللسان، أوغي غيرها من المناطق الأخرى، وتكون أيضا ما فيهاش معناها لا أمراض طفيلية ولا حاملة لجروح. وإلا النقطة الرابعة هي اختبار الكتلة اللحمية باش ما تكونش معناها تكون متأكد أنه باهي، معناها أضحية قادرة على أنها توفر لك معناها اللحم اللي أنت حاجتك به. هذه ونحن في الرحبة شرينا وكملنا واخترنا، وتوا باش نتنقلوا وباش نهزوا الأضحية متاعنا ونقوموا بها في عملية الإيواء عنا في ديارنا، سواء فترة قبل عيد الأضحى المبارك وإلا تحديدا الأيامات اللي تسبق بالضبط. دكتور تفضل.
2: بس لهنا أنه مسألة النقل تكتسي أهمية كبيرة، لأنه الحيوان أي عملية إجهاد نجم يعني يتعرض لها ولا نوجهها ليه تكون عندهم خلفيات خيبة سواء على بقية الفترة اللي مش عيشها عنا وإلا أيضا نجم يكون على حتى الكتلة اللحمية ولا نوعية اللحم اللي مش يكون موجود. وبالتالي من المحبط أن الحيوان يقع نقله من الرحبة ولا من مكان الشراء إلى المنزل وهو واقف على سقيه يعني في عربة ولا في شاحنة واقف على سقيه. من المحبذ نبعده قدر المستطاع ان نربطوه وان نرقدوه وخلوه مغصور في ما نمتع كهرباء والا في بقع ضيق. لكن اذا
1: اضطريت
2: اذا اضطريت احنا من المحبذ هذا المحبذ انه حيوان ديما يبقى على سقيه ولا حد كان مشور يقعد على راحته
1: واضح.
2: لكن اذا تلزينا باش نهزوا في مكان ضيق نربطوه من ثلاثة رجلي انه نحطه على الاقل في بقعه انه ينجم يرقد فيها بيده وانه المسافه ما تفوتش مثلا اكل ربيع ساعه اربع دراج كحد اقصى مثلا تاع نقل ونهووه اذا في الماء مسكر والا حاجه.
1: واضح.
2: يعني من المحبذ ديما نتفقدوه باش ما تقعش عمليه اختناق ولا ما يكونش اجهاد كبير على الحيوان بتاعنا. وهذا في نطاق يعني يعني المفهوم المعروف كل انه مفهوم الرفق بالحيوان وان يعني نتعامل مع الحيوان بطريقه يعني
1: بالرحمة.
2: فيها جانب من الرحمه وفيها جانب من يعني على الاقل
1: الانساني
2: الانساني
1: دونك هنا معناها عمليه النقل ما فيها باس اذا اضطريت انك معناها للضروره القصوى انك تهزه معناها بطريقه يكون فيها مربوط وحكمه الظروف انه باش يكون في المال يلزم معناها على امتداد الرحله تتفقده وتكون المكان اللي موجود فيها فيه معناها يوصلوا معناها النفس والهواء يعني في نفس السياق هذايا دكتور الأفضل والأنسب أنه تكون معناها الأضحية واقفة معناها مش مربوطة وإلا يعني وإلا مجبرينها على أنها تكون في مكان ضيق إذا كان عندنا الإمكانية بطبيعة الحال
2: لأنه كما قلنا أنه الإجهاد اللي مش نأثره يعني نوجهه لها ولا الإجهاد نتعرض له هو مش يكون سبب في تشنجات والتشنجات هذه مش يكون عندها تأثير سلبي راهو مرات على سواء على طبيعة اللحوم ولا نوعية اللحوم اللي باش نلقاها نهار العيد ولا أيضا على ينجم أن يكون سبب في أكل إجهاد ذاك في أنه يضرب الدم وتروح به للدار واللي ما يحبش يأكل وتولي لك إشكالية أخرى
1: حتى يعني
2: وهي السبب متاعها هو عملية النقل اللي ما كانتش مناسبة.
1: واضح. ووصلت الأضحية متاعي وتعاملت معها يعني جنبتها الإجهاد وجنبتها المعاملة السيئة وخليتها معناها وصلت للدار كما يجب، شو المطلوب مني في خطوات من بعد؟ ولقدر الله معناها لقيت الأضحية متاعي رغم أني وفرت لها الظروف هذه الكل ما هيش عادية، شو نجم نعمل؟ يعني بشكون نتصل بش نجم ندارك؟ وهل أنسب أنه نخوض يعني غمار تجربة الأدوية الذاتية المداويات الذاتية وحدي وإلا نتصرف مع المختص؟ دكتور تفضل.
2: احنا وصلنا بالأضحية متاعنا للدار ملي نوصلها للدار ماذا بينا أن نحطها في مكان مهوى ومكان ظليل يعني فيه ظل ويكون مهوي ما هوش غاط ما هوش مسكر خلها على راحتها. من المحبذ أنها ما تتربطش لأنه أغلب الأضاحي اللي نشروها هي تكون مربية في قطعان وبالتالي مش متعودة بأنها تتربط وبالتالي ممكن عملية الربط تكون سبب في الاختناق. ماذا بي أني خليها إذا عندي إمكانية خليها بسيبة خليها في مكان ظليل مكان مهوي ونعطيها كلمة ماذا بيك 6 ساعات اللي نروح بها ولا 7 ساعات لأن ممكن هي كانت متعرضة شوية لإجهاد في السوق ولا في الرحبة اللي شريتها عرض أيضا للإجهاد في عملية النقل من عند الفلاح للسوق ولما السوق للمنزل بتاعي نعطيها شوية ماء على الأقل في 6 سوايع الأولى خليها على الماء خليها مرتاحة وما نعطيهاش حتى ماكلة أخرى حتى ترتاح.
1: واضح واضح.
2: إذا تلزيت باش نربطها ماذا بي إني نربطها بطريقة إنه نتجنب إنها تعرض للاختناق ورد بالي منها وما نعطيهاش كما العادة إنه نعطيها كان شوية ماء خل تشرب ونخليها مرتاحة. بصورة ما روحت بها وشفت انه ممكن انه ما حسيتها ما هيش مرتاحة من محبس اني ما نحاولش نعمل حتى مدوات يعني ذاتية بتصل بطبيب بيطري على الاقل الاستشارة انه انا خليت العلوش روحت بيه مثلا شنو العلامات اللي شفتهم وحسيتهم مقلقينك مثلا ممكن مهبط راسه تحسوا دايخ تحسوا تعب تحسوا ما حبش يشرب تحسوا انه فاشل خاطر من من من من يعني الحوايج اللي هي تكون عادية انه كي راهي علوش باش تدخلوا البقعة ما هوش يعرفها مش يكون هايج مش يكون كي انت تقرب له هو يحاول يهرب لكن اذا هو فاشل وما حاولش يتحرك ممكن علامات يعني دل انه ثم حوايج لا قدر الله مش باين ولا نتصل بالطبيب البيطري للاستشاره وعلاش ليه بعد ممكن اني نولي يجيك الطبيب البيطري للمعاينه والا تزور الطبيب البيطري باش تتجنب ممكن تعكرات صحيه ولا مضاعفات اخرى.
1: واضح. هذه بطبيعة الحال وإحنا وصلنا معناها الأضحيات متاعنا في إطار الإيواء متاعها، وفما ناس تسأل معناها خاطر فما اللي شكون يهز معناها علوش في آخر لحظة وفما اللي يبقى عنده مدة باهية وهو معناها شنو يتصرف معاه في نوعية الأعلاف دكتور؟
2: هو المحبذ إذا ثم إمكانية تخليه عند المربي لآخر النهار، لكن إذا روحت به احنا قلنا أنه ستة شوية على الويلة ونصيف نهار هذا كان خليه على الماء بعد أن نقدم له شوية علف خشنة، نقوله علف خشنة شوية قرط ولا شوية تبن.
1: واضح، يعني قرط ولا تبن معناها كشعير ولا قمح لا هذوك ما يطلع.
2: نحن في النهاير الأولاني مثلا اليوم بعد مثلا في النهاير الثاني بهم مش خلوه على القرط والشيء على القرط والتبن بركة نعطيه شوية شعير يعني بكمية ما تفوتش كحد أقصى مثلا أنك 600 جرام بطريقة نجد عليه 300 جرام الصباح و 300 جرام العشية.
1: واضح
2: راهو كافي أكثر من هكا ممكن أنه خاطر مشني عارف أنا طبيعة الغذاء اللي كان يأخذ على شنو ينجم يكون يسرح ما يعلفش وبالتالي كي مش تعطيه العلفة وعنده مدة مش متعود بها ينجم يبشم لك خاطر انه الجهاز الهضمي بتاعه تعود على ماكلة اخرى فترة كبيرة والبكتيريات الموجودة في الجهاز الهضمي في المعدة بتاعه والفت بانها تهضم نوعية بتاع ماكلة كي مش تجيب لها ماكلة جديدة مش تدخل بعضها وتولي تدخل لنا في اشكالية بتاع انه البشمة واضربان الدم ونقران الدم اذا مش نعطي شوية شعير ما نفوتش 300 جرام الصباح و300 جرام في العشية كحد أقصى راهو كافي باش يغذي العلوش لأنه ما تستناش منه أنت في الثلاثة أيام ولا الخمسة أيام ولا الجمعة قبل العيد أنك مش تعطيه كمية كبيرة متاع ماكلة راهو مش يزيد برشا الحم ولا مش أنه مش يزيد لك برشا في الميزان.
1: واضح. به دكتور وصلنا معناها اليوم العيد ذبح الأضحيات وأكيد معناها هي بيدا تطلب يعني برشا مقاييس متاع سلامة صحية ومتاع أيضا اهتمام بنوعية معناها الأحشاء اللي موجودة معناها في الحم والأعراض اللي موجودة من داخل معناها في نوعية الحم. كيفاش نجموا تقنيا ويعني حسب توجيهاتكم دكتور نتعاملوا مع ذبح الأضحية حتى لمرحلة السلخ وشو من الحاجات اللي ردوا بينا منها أثناء ذلك؟
2: لهنا قبل مش تدخل بحثية نحب نأكد على مسألة مهمة أنه في الفترة اللي تسبق لنا يوم الأضحى جنب استعمال أي دواء لأنه أي دواء مش نستعملوه ومش نلقوه في الحم.
1: واضح.
2: أي نوعية متاع دواء مش تستعمله سواء كان بالحقن أو بالتجريع يعني بالغران راهو أنه ممكن ياسر ياسر تجيه في الحم متاعك وبالتالي ما تستعمل كان دواء إلا بعد ما ينصحك به الطبيب البيطري وإلا ثم أدوية يستعملها الطبيب البيطري في حد ذاته يعني حتى إنه إنسان آخر استعمالها ممكن يكون عنده مضرة على يعني الحيوان وبالتالي تكون ثم مضرة في الحم مضرة للعائلة.
1: واضح. وإحنا كنا ذكرنا معناها في
2: تجنب استعمال أي دواء في الفترة هذه لأنه تأثير لأنه أي دواء عنده يعني فترة معينة باش الجسم يتمكن باش يتخلص باش يتخلص من الدواء هذا نتجنبوا استعمال اي دواء اذا استحقيت باش نستعمل دواء الا بعد استشارة طبيب بيطري وبعد ما يصفوا للطبيب البيطري.
1: واضح.
2: وصلنا لنهير قبل العيد نهير قبل العيد من نهارة الوقفة لنهارة الذبح ما نعطي للعلوش بتاعي كان الماء برك.
1: واضح.
2: يعني معش يعني نجبد العلفة نجبد القرد ما نخليه كان على الماء.
1: واضح.
2: وراه هذا عنده أهمية كبيرة ياسر باش إني نلقي الكرش أنظف أول حاجة وثاني حاجة نلقي أقل تشنجات بالنسبة للعلوش بتاعي. خليت العلوش بتاعي من نهار الوقفة لنهار العيد على الماء نهار العيد وقت باش نبدأ نذبح ماذا بيا الساعة قبل ما نذبح شوية استعدادات إني البقعة اللي باش نذبح فيها ننظفها كان أنا عندي زليز وإلا سيمان نسيقها يعني باش تكون نظيفة إذا مش نذبح في بقعة تراب إذا المحبس إني نجيب باش باش يكون نظيف ونقوم بالعمليات الاولى نتاع الذبح على الاقل وكل النفخين والسلخ الاولي فوق الباش هذايا مش انه العلوش بتاعي يكون على التراب ديريكت. بقعة ايضا ماذا بيه تكون ضل نجيش نذبح للشمس تو الدنيا سخونة خاطر مش نولي انا بدي نعرق والغبرة مش تولي ياسر وك العرق متاعي مش ولي هابط على العلوش ومش نولي انا بقلق ونولي نزرب فيسع وك عملية الزرب ممكن انها تخلي عملية السلخ مش باية ولا

0: خلي للجزار وإلا للشخص آخر يكون متمكن، مش ما تساهمش في تعذيب الذبيحة وتوسيء، معناها هذا في إطار دائما الرفق بالحيوان، لأنه رو حتى لحظتك الخوف هذيك اللي عند الحيوان قادرة على أنها يعني تعطي إشارة سيئة، معناها على نوعية الحماكة. ولا دكتور قلت هنا
1: عنده تأثير، لأنه تشنجه هو مش يكون سبب في إفراز نوعية متاع أنزيمات وهرمونات اللي مش يكون عنده تأثير على طبيعة اللحوم وطعم اللحوم وكيفية الحفاظ على اللحوم وغير ذلك.
0: يعني يعني علميا مش فقط علميا، فيزيولوجيا مش فقط نفسيا، معني هالعملية
1: هي كلها مسائل متداخلة.
0: واضح.
1: إذا عملت الذبح تكون سريعة دقيقة ومن الوريد إلى الوريد.
0: واضح واضح.
1: بعد الذبح نخلوه ما يقارب 5 دقائق باش انه يخرج الدم من الجسم تاع الحيوان. بعد ما انه تاكدنا من يعني الموت النهائي للخروف نتاعنا ولا الضحيه نتاعنا، نبدا في عمليه النفخ الاولى بعد ثقب الساق. لهنا عمليه النفخ نتجنب النفخ بالفم، لانه الفم نتاعنا فيه العديد من البكتيريات، وقت مش ندفخوا مش ندخلوا البكتيريات ما بين الصفاق والحم، وممكن هي تكون سبب فيش في انه اكل لحوم ما تصبرش والا تعفنات في وسط اللحوم. هذه اول حاجه. ثاني حاجه لا قدر الله انه اي انسان ممكن عنده شويه مرض في الرواري ولا جرثومة في الرواري ينجم يعديها للحوم.
0: واضح. معناها هنا يلزم الواحد يكون حذر في يعني الشخص اللي باش يقوم بعملية الذبح يكون واعي بقيمة النظافة وقيمة التعقيم متاع وسائل أو تجهيزات السكين وغيرها اللي باش يستعملهم، وفي نفس الوقت يكون هو بيدو سليم باش ما يأثرش معناها أثناء النفخ. هي فما طرق أخرى دكتور معناها وآلة تجهيزات
1: نستعملوا الآلات عنا تو الآلات ولو الخاص
0: آلات جديدة
1: آلات نفخوا بها ما نفخوش بالفم نتاعنا، أنه تنجم تكون مثلا كهربائية تنجم تلصقها في البريز وهي تنفخ، وإلا تنجم بالبومبة حتى نتاع العجالي اللي ينفخوا بها العجلة نتاع الموتور تنجم توسع بالك وتنفخ بذيك، خير ما تنفخ بالفم نتاعك اللي لا قدر الله ممكن يكون سبب في مرور بعض الجراثيم من الفم نتاعنا ولا بعض الأمراض اللي موجودة على مستوى الصدر من إنسان للحيوان وبالتالي بعثوا لإشكاليات
0: أخرى. واضح بي.
1: المهم نتجنبوا النفخ بالفم، حاولوا نستعملوا يعني جهاز نفخ اللي راهو ما هم شغالين. إن أنا إذا شريت الأضحية بكسوم الفلاني مش تشري بومبة ب20,000 ولا ب25,000 باش ننفخ بها ونخبيها من العيد للعيد، أنت مش تطيشها مش تحافظ عليها من العيد للعيد، تكون أنك أنظف للزقيطة وأقل مخاطر لقدر الله.
0: واضح. إن شاء الله تكون هذه النصيحة واصلة ونستوعبها بطبيعة الحال في إطار وقاية وحماية عائلتنا من مخاطر انتقال العدوى عبر يعني من الإنسان لنوعية اللحوم اللي يقوم بها.
1: به كملت نسخت تنفخ لي الضحية متاعي، ماذا بي أني نسارع بعملية السلخ، يعني كل ما سرعت كل ما نحيت عليه الوسخ بتاعه الحال الناس كل تعرف انه مش تعلق الضحيه نتاعك، ماذا بيه وقت نبدا نسلخ انه السكينه تكون نظيفه، نغسل يدي كل ما نحس انه يدي توسخت شويه، ونرد بالي باش انه الجانب الخارجي من الجلد يعني الصوف والا كان هو علوش والا الشعر كان هو برشتي ما يلامسش الحم الداخلي بتاع السقيط، يعني انه ديما نسلخ ونخرج جلد البرة. بس كملت سلخت العلوش بتاعي، بعد باش نحل البطن بتاع الاضحيه نتاعي باش تخرج الفرد، رد بالي وقت نجي نحل في البطن ما نثقبش المصارن والا الكرشه باش ما يخرجش الاوساخ نتاعها، نحاول نسرع من اني نخرج اكل فرد يعني المصارن والكرشه بالفرد نتاعهم وننظفهم بعيد نحطهم في انيه وننظفهم، وايضا اني نحي البقيه نتاع الكبده والقلب والرواري، وقت النحية ذوق هذا قدر المستطاع باش اني من عبيش الزقيطة متاعي بالماء، ما نحاولش اني في بالي كي مش نصب الماء فوق الزقيطة راه مش نظفها. اذا جيت بقايا عم مسخين بسبونتكس نظيفة ولا بقطعة قماش نظيفة نبلها بالماء ونمسح لها اذا توسخ شوية الحم بشوية مثلا نكاية دم ولا بشوية شعر ما نحاولش نصب الماء باش ننظفها.
0: من النقطة هذية بالله دكتور علاش يعني انه كي نصبوا الماء معناها تكون فما اشكالية، الافضل انه نمسحه بالسبونتكس ولا

0: بالقطعة تقول
1: لي؟ كل ما اني مش نصب الماء على اللحم، كل ما اللحم مش تشبع بالماء، وكل ما مش تشبع بالماء انه يولي فترة الشيحان وتطول.
0: واضح.
1: وكل ما يكون انه يعني كل ما اللحم يولي يعني معبي بالماء، وكما يقولوا احنا مازلنا ياسر، انه حتى تفاعلات البكتيرية تكون اسرع.
0: واضح بي.
1: وايضا كل ما نشبع اللحم بالماء كل ما الطعمة بتاعه مش تتبدل.
0: واضح واضح دكتور بي.
1: يعني اني ما نستعمل صبان الماء، ممكن صب شوية فص صدري من داخل باش نقص، خاطر ممكن نحي الغرنوق ونحي الكبدة والرية، يبقى شوية دم كيكة ولا شيرة المذبح اكي اذيك، ممكن نظفها شوية بالماء كي نصب عليها باش الدم ما يبقاش لاصق هذيك، باش ما يكونش وبيل وسبب في تعفنات. اما الباقي بتاع زبيطة ماذا بيا اني ديما اذا لقيت شوية ساق ولا دم قطع قماش ولا بسبونتكس شويه بالليل نعصرها ونمسحها تتنظف. ايضا رد بالي باش ما ننساش، باش ما نحاش يعني المذابيه اللمبوله نحاها، نتذكر باش نحاها باش ما بقاش اكل الكيس اللي يحمل البول في الزقيطه، وبالتالي لا قدر الله ينجم يتفلق في الزقيطه ويبدل لنا الطعم نتاع الزقيطه.
0: واضح برشا تفاصيل.
1: حاجه اخرى مرات انه ينساها خاصه يكون مبتدئ في الذبيحه، البوران يبقى فيه بقية متاع بعرور، يلزمني نتأكد اللي نحيه بشكل بقية متاع البعرور ما تبقاش في المخرج متاع العلوش ولا متاع الأضحية، وبالتالي دي كان نساح حتى سبعتين ثلاثة تولي تعطي ريحة خيبة ممكن ترجع على اللحم الكل.
0: واضح. دونك تفاصيل دقيقة في التعامل مع الأحشاء والأمعاء والدوارة بصفة عامة اللي موجودة في العلوش، باش نجموا بطبيعة الحال نوصلوا معناها نتجنبوا الروائح الكريهة ونتجنبوا أيضا تغيير مطعم اللحم وغيرها من التعفنات اللي لا قدر الله تنجم تصير أثناء عملية يعني الذبح والسلخ ومعاينة الأعضاء. دكتور وقت اللي يبدا يذبح الجزار ولا اللي موجود معناه عنده تفاصيل اخرى يزيد يبدا مركز فيها، هو اللون والالوان اللي موجوده نتاع الاعضاء الكبد والقلب والكلى والرئه، يبدا هكا يفصل ويثبت ويعاود. علاش معناها نوعيه الالوان معناها عندها تاثيرها ربما في مدى صلاحيه وسلامه الاعضاء هذوما؟
1: هو العادي والطبيعي في لحوم الظأن والماعز أن يكون لونها وردي، حمورية خفيفة. إذا مش نلقي أحمر ياسر ياسر ياسر ياسر يعني وريك أنه اللحم ذا يتعرض لإجهاد وتعرض إلى حرارة في جسمه، لأنه مش عادي باش يكون أحمر غامق يميل للخوليه مرات وللزروقيه.
0: حراره معناها تقصد اجهاد حراري ولا
1: حراري ينجم اجهاد حراري ولا لا، ولا في الفترات الاخيره قبل الذبيحه مثلا انه ثم مرض خلى درجه حراره الجسم ترتفع، وبالتالي يولي كانه انه اللحم يعني ملتهب ولا تعرض الى حراره كبيره.
0: ولا في تجلطات ولا معناها
1: والا ايضا اذا التسممات تسممات يعني بكتيريا ما هيش تسممات ينجم انه اللحم يولي احمر ياسر. والا ايضا انه اللحم يولي ابيض ميل للصفوريه.
0: واضح.
1: عباره كانه اصفر. نقول اللحم يعني في بوصفية مصفر. وبالتالي
0: يعني كل لون نجم نتابعوه راهو يكون مؤشر لمرض معين، معناه ينجم
1: لحاله غير طبيعيه والا طبيعيه. ما نقولوش مرض لكن هل انه عادي او غير عادي.
0: واضح. وكيفاش يفرق انه العادي وانه الغير
1: العادي؟ هو العادي هو انه يكون الحم مايل للوردي. حم وردي هذاك الحم عادي.
0: الغامق ليه؟
1: غامق إذا جيت الحم غامق ياسر تولي تتصل بالطبيب البيطري للاستشارة، وإذا جيت الحم أصفر ولا مستبيض بصفة كبيرة تتصل بالطبيب البيطري للاستفسار وأخذ النصيحة.
0: واضح.
1: لهنا ثم حويجات أيضا ردوا بالنا منها، ماذا بينا إحنا كي خرجنا الفرد ولا خرجنا الدوارة بكلها بالبنصار بالكرشة أذوكم، ماذا بينا نصارعوا بإفراغها من الفرد متاحة، ما نخلوش الفرد فيها. رو كل ما نخلو الفرد فيها كل بأنه الفرد مش ولي البكتيريات الموجودة في وسط الفرد مش تتفاعل، وبالتالي أنها توري تغير طعمة الدوارة من المصارن للكرشة.
0: واضح واضح.
1: كل ما نسارح في إخراج الفرد من الكرشة ومن المصارن، كل ما نتحصل على كرشة ومصارن أنظف محافظة على الجو متاحة ولا الطعمة متاحة، وأقل عرضة لتعفنات بكتيرية ولا تفاعلات بكتيرية.
0: ممتاز. بي
1: بعد بأني استخدت كما قلت أنت ونخرج تذكم كل انثبت أكل أعضاء قلت عليهم إن هي الكبدة والرية والقلب، هل تماش أكياس مائية؟
0: دي هو دي أهم ربما عرض وملاحظة يبدأ يتبع فيها معناها المستهلك
1: باش يعرف شنو هو الكيس المائي. ومرات قبل ما نحيهم ربما لازمني نثبت قبل ما نحي الكبدة من بقاطع نثبت لازك فيها كيس مائي ولا قبل ما نحي، مرات ممكن الرية صعيبة شوية لكن الكبدة نثبت.
0: توا شنو أسبابه هو وشنو هو شنو أسبابه دكتور وكيفاش نتعامل
1: معاه؟ الكيس المائي هو طفيل. الكيس المائية هي تحتوي على طفيليات طفيليات صغيرة في ماهيش في الفورم اديلت، ماهيش في الفور في يعني في يعني في
0: المرحلة
1: النهائية بتاع انها تكونها. هي في مرحلة جزئية، لانه المرحلة النهائية بتاع الطفيلي بتاع الكيس المائي نلقاها في الجهاز الهضمي للكلاب. وبالتالي ان وقت الكلاب ذيك تخرج في الاوساخ بتاعها البيض بتاع الكيس المائي، ياكلها الخروف ولا الماعز تعمل له أكل الكيس المائي في الأحشاء متاعه ولا في الكبد ولا بجانب القلب ولا بجانب الرئة وغير ذلك.
0: واضح، معناه السبب الأساسي متاعه هو الكلاب.
1: هو الكلاب باش نعرفه الكيس المائي هو مش يكون عبارة على كيس يعني صاشي صغيرة ولا عناق دعنب فيهم من داخل كيبات بيض كينو كعب عنب فيها قلوب بيضة.
0: واضح.
1: لكن كعبة العنب ماهيش مكبوسة تلقاها مرخوفة. هذاك هو الكيس المائي،
0: معناها فيها رخوة، تحسها رخوة،
1: فيها رخوة، فيها رخوة. إذا لقيت ذوك ماذا بيا نجم نحاه، وكي نحاهم ماذا بيا نحطهم على الفرد باش إني نحفر لهم ونردمهم.
0: واضح، ما يترموش هكيكا،
1: ما يترموش، نخافوا لأنه وقتها يزيد الكلب يأكلهم. وبالتالي إنه نخلوا الدورة متاع حياة أكل كيس المائي ولا الطفيلي هذاك مكتملة وتتعاود من جديد.
0: واضح، دونك نعملوا لها حد. واضح.
1: إذا جيت إنه الكبدة وإلا الرية فيهم العديد من الطفيليات وبالتالي ما ينجمش ناكلهم، ما نطيشهمش ديريكت للكلاب متاعي، لأن وقتها مش نعاود الدورة الحياتية متاع الطفيليات اللي هما ما بين الخروف وما بين الكلاب. نغليهم بقدا بقدا في ماء في الماء مدة نص ساعة. وبعد نحفر لهم ونردم.
0: واضح واضح دكتور.
1: كيفية التصرف مبدئيا فكل الفرد. الخيان اللي عندهم اضطراب حذاهم ما ينجموا يحفروا ويردموه. اللي في المدن وهي إشكالية كبيرة، اللي عنده جنينة راهو ينجم الفرد ذاك ينشره في على بقعة في باش. ينقص منه الماء قدر المستطاع، ينشره على باش، خليه الشمس يشيح وبعد نجم يستعمله غبار.
0: واضح. بي
1: اللي القرون ايضا النجم راهو اني نردمها في وسط التراب تحت الشجرية وهي مواد عضوية وتتحلل، بالتالي انه ما نوسخش البيئة بإلقائي، لك الفضلات الموجودة هي الفرت وكل القرون وكل نقصه من توسيخ البيئة.
0: واضح واضح دكتور.
1: نرجع للحم تاعنا توا. اللحم ثم اللي مش ناكلوه في الثلاث ايام الجايين بعد العيد، يعني العيد وثاني عيد وثلاثين، وثم مش تخلوه بعد ثلاث ايام. اللي مش ناكلوه في ثلاث ايام اللي هما العيد وثاني عيد وثالث عيد، هذاك نحطوه في درجه حراره ما بين 4 و8 درجات. يعني في الفريجيدير ماهوش في الكونجيلاتور. واللي مش نستهلكوه بعد ثلاث ايام نحطوه في درجه حراره إلا 18 درجة ولا أقل من 0 درجة وبالتالي في الكونجيلاتور. هذه طريقة يعني الحفاظ على اللحوم ولا تخزين اللحوم باش نحافظوا على ديمومة اللحوم وما تفسد لنا شكل الحمام تاعنا، وبالتالي نكون ثم مفاجآت غير سارة بأنه تتبدل لك الطعمة ولا تتبدل لك اللون متاعها ولا الرائحة متاعها غير ذلك.
0: واضح. شوفوا قديش معناها الالتزام يعني بالتقنيات هذوما ينجم يربحنا صحتنا، وفي نفس الوقت معناها تكون البيئة نظيفة ونكونوا قادرين على انه نحافظوا معناها الناس تعايد لباس ان شاء الله اذا توفرت بطبيعة الاضحيات، خاطر اللي سمعنا التورو يقول لك معناها الاسعار غالية والكل. احنا نحكيوا على الجانب التقني، وانت متحصل على الاضحية متاعك وانت في اطار الانجاز، ان شاء الله ربي يكرم الناس الكل والناس الكل تعايد. هكا ولا دكتور؟
1: امين امين، ان شاء الله ربي يسهل الناس الكل، وان شاء الله حتى كان
0: ونراعوا بعضنا، وان شاء الله هو يعني في نهايه الامر بدايتها ونهايتها هي معناها يعني امور دينيه، وان شاء الله الناس الكل معناها ترضي بعضها وتراعي بعضها زيدا في نفس الوقت دكتور.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: نرجع الدكتور يعني تعاملنا ربما مع الزقيته هذه ومع نوعيه اللحوم، وخاصه مش نرجع لنقطه معناها هذه الكيس المائي، فرضا انه توفر عنا معناها عمليه الردم هي الحل الاساسي.
1: كما قلنا احنا باش نقطعوا انه السلسله نتاع الطفيلي هذايا، ماذا بينا انه اذا نلقوها عند الخرفان والا عند في الاضاحي نتاعنا ما نعاودوش نرجعوها للكلب.
0: واضح.
1: الحل الوحيد انك بتغليت كلاها مثلا في وسط الحم، في وسط الكبده، ولا كي لازقه في الكبده، لازقه في الفريه، في وسط المصارن، وبطريقه كبيره انه تستوجب انه هذيك ما عادش مش بشوقها اتلافها. ما نطيشهاش ديريكت الكلاب بتاعي بالشوكلا ولا القطاط. نغليها بالقدا بالقدا في الماء، لانه درجه الحراره تقتل الطفيل. واني نحاول نردمها، نحاول لانه مش يعني هاني غليتها خلينا نعطيها للكلب ياكلها، لو حتى الكلب بتاعي ولا القطوس بتاعي ما نعطيه كان حاجه انها تكون نظيفه وانها تكون ما فيهاش مضر.
0: هذا هو دكتور.
1: حاجه اخرى برك
0: الجلد.
1: ايوه قبل بنشر الجلد. هو معروف احنا بعد ما نذبحه نقولوا انه نحجوا الحم ولا نخلوه يشيح.
0: دكتور انقطعت المكالمة يظهر لي مع الدكتور، نعود ونشوفوه. ألفا ألفا، إذا كان المكالمة مع الدكتور جاهز دكتور باش نرجع أكيد نكملوا معكم. وديما نذكروا مستمعين احنا نحكيوا على الاستعدادات وعلى التجهيزات وأيضا التوصيات العامة، حفظ الجلد بعيدا عن أشعة الشمس في انتظار رفعه من قبل المصالح البلدية وإلا اللي يجمعوا في الجلود، وإحنا نعرفوا أنه هو بيد الجلد يدخل في الدورة دورة الاقتصاد التضامني الاجتماعي والحرف، واليوم مطلوب برشا. ونذكروا أيضا أنه على ذمة المواطنين ديما عنا الأطباء البياطرة قوائم تخرج وتكون حاضرة وجاهزة على امتداد أيام العيد. دكتور نرجع لك إذن.
1: كما قلنا أن نخلو الزقيتة نتاعنا مدة سويعتين كحد أقصى، ثلاث سويعات كحد أقصى في مكان يكون مظلل ومهوي بعيد عن الشمس، باش انه يتسقطر منه اقصى ما يمكن من الدماء اللي مش تبقى. ونخلوه معلق، ما نخلوش محطوط على الارض، نخلوه معلق في بقعه ظل باش انه يشيح قدر ما يمكن. كان ثم قطرات تاع دم تزيد تنزل منه ويزيد يشحن من الماء، باش بعد اول حاجه في القصفان يكون اسهل. وثاني حاجه انه يشحن شوي وما نفوتوش ثلاث سوايع، لانه الدنيا تولت سخن شويه باش انه ما يكونش ثم تفاعلات بكتيريه وسط الجسم نتاع الزقيطه نتاعنا في الزقيطه نتاعنا، وبالتالي ممكن تكون سبب في تغير طعمه اللحوم ولا لون اللحوم.
0: واضح دكتور. اخر نقطه ونختم معاك بالنسبه للمراقبه البيطريه طيله ايام العيد، القائمات عاده تكون جاهزه وحاضره هكا ولا و
1: مجموعة من المندوبيات هبطت القوائم، مندوبيات ان شاء الله من هنا قبل العيد تهبط القوائم نتاعها، ينجموا في المواقع نتاع المندوبيات الجهوية في كل ولاية يلقوا قائمة الأطباء البياطرة اللي مش يقوموا تطوعيا بتقديم النصائح أثناء يوم العيد وثاني يوم العيد وثالث يوم العيد فيما يخص يعني سلامة اللحوم ولا طبيعة اللحوم، هل أنه فيهاش أشياء قد تخلي المواطن والمستهلك يشك في حاجة وإلا يتخوف من حاجة.
0: إذن يعطيك الصحة دكتور شفيق بن صالح.
1: حاجة الأخيرة بركة أنت قلت كبيرة الجلد، ماذا بينك الجلد أنه إذا فيه بقايا لحوم ولا صفاق نحوها منه نطحوه بالقداء، إذا فيه بقايا دم نمسحوها وننظفوها وننشر عليه الملح بالقداء بالقداء ما يقارب كيلو على كل جلد وبعدها نطبقوه ونحطه في بقعه حتى يا ما نسلموه لشكون مش يهزه، والا ايضا ان النجم نستعمله انا في صوف، والا نستعمله كجلد اللي ان شاء الله نترجع لنا العاده انه نسمنوا الجلود وما نطيشوهاش في الحاويات بتاع المزابل اللي هي تكون عندها تاثير سلبي للاسف منشيره الروائح ومنشيره ان نخسروا مادة ثمينة اللي هي الجلد بالصوف وبالجلد.
0: هذا هو دكتور، حبيت نقول لك شكرا جزيلا ليك، يعطيك الصحة على كل هالتوصيات وإن شاء الله تكون فيها برشا منفعة للسادة المستمعين، وشكرا ليك إن شاء الله ملتقانا معك الأربعاء اللي بعد إن شاء الله. إن شاء الله عيدك مبروك مسبقا وكل عام وأنت بألف خير.
1: كل مبروك، إن شاء الله ربي يعيد علينا بالخير والهناء، وإن شاء الله ربي انه يرحم كل شهداء الأمة الإسلامية في فلسطين وكل دول العربية
0: ان شاء الله يا رب. وشكرا جزيلا ليك دكتور، يعطيك الصحة، ان شاء الله الناس كل تعيد بسلام وامان. باش نفسح المجال بعد شوية زميلتي هنا مدفعي معاكم في نبذ المساء على موجات إذاعة الكيف. اجمل تحيات كامل الفريق عيد صلاح وألفة وزميلنا مولدي في الخدمة الهاتفية رفيقة، نقول لكم الى اللقاء غدوة في نفس التوقيت بإذن الله مع دليل فلاح. الى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الخامسة مساءً. صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. شدد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي خلال اجتماعه بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة بولايات الشمال الغربي على التسريع لإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوز العقاري لفائدة المشاريع العمومية، داعيا إلى استحثاث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية والترفيع في نسق تنفيذ برنامج الرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة. أكد منسق غرفة تجميع وتخزين الحبوب منذر الفرجاوي انطلاق الاستعدادات لموسم تجميع الحبوب، مشيرا إلى تعاقد ديوان الحبوب مع 34 شركة تجميع للإضافة إلى تخصيص 197 مركز لتخزين وتجميع الحبوب، مع تقدير طاقة الخزن في كافة المراكز بحوالي 8 ملايين قنطارة، بالإضافة إلى طاقة خزن الديوان التي تقدر بخمسة مليون قنطارة. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة بمركز تجميع الحبوب بمجاز الباب يوما إعلاميا حول صيانة آلات الحصاد وتعديلها والتوقي من الحرائق. انطلقت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة بالشراكة مع عدد جمعيات في تنظيم أيام تحسيسية بعدد المناطق الريفية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة للنساء. وصلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 223 تواليا عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار في أماكن متفرقة من قطاع غزة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

مساء الانوار، تحيه طيبه لكم مستمعينا وين ما تكونوا. مرحبا بكم معنا في نبض المساء. اكيد مواصلين معكم هاكا، بدايه كانت باغنيه ترابيه، واكيد باش نكملوا معكم العشويه هذه الصيفيه نوعا ما، عاطيه شويه على الصيف مع السخانه هذه. تحيتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بالف الف خير ان شاء الله يا رب. اكيد نحن باش نحكوا معكم فريكا بشوية هكا في أهم ما يهم جهاتنا في الشمال الغربي وبالطبيعة في كل تونس العزيزة والغالية علينا. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، ومرحبا أكيد مواصلين معكم المشوار حتى للسبع مع الأنغام. باش نختاروا هيلكم بعد شوية، نرجع لكم مع الريكاب.

تحياتنا لكم من جديد. أكيد مرحبا بكم. كنا حابين نحكو في موضوع يهم مدينة تونس. عجبتني في الحقيقة الفكرة أنه تنظيف المدينة العتيقة الحارة اللي نعرفوها الناس الكل. الفكرة جيت من إلياس جبالي لغالب ما هوش حاضر معنا، حاولنا نتصلوا به إن شاء الله مرة أخرى على كل يكون حاضر معنا. على كل خلينا في الركاب، وأكيد الناس الكل اليوم نحكوا على الحج. إن شاء الله حج مبرور للي حج، واللي ما حجش إن شاء الله يا ربي كلنا إن شاء الله نكونوا من زيار البيت إن شاء الله يا رب. على كل مكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي يقول أن الوضع الصحي العام للحجاج التونسيين يبقى مستقر لحد الآن، رغم أنه أغلبهم من كبار السن ويعانوا من عديد الأمراض المزمنة. وأشار إلى أنه أغلب الوافدين إلى مكة أدوا مناسك الطواف والسعي، سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف سعي العمرة، في حين أدى القادمين من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. بتبيع كما يضيف أنه الإحاطة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة من خلال مرافقة فرق طبية لكل رحلة جوية، وتنظيم زيارات يومية للحجيج بمقار إقامتهم، وتأمين حصص استمرارية ليلة دون تسجيل ليلية دون تسجيل حالات متعددة لتعكرات صحية. والمهم انه نقولوا ان شاء الله يكونوا حجيجنا دائما لباس ويرجعونا لباس ان شاء الله. ويأكد زيدا ويبين انه الاستعدادات متواصلة اليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي كيف كيف، ويأكد أن وسائل النقل والمخيمات إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية للفائدة الحجيج بإشراف وزارة الشؤون الدينية، وتنظيم زيارات ميدانية استباقية للتعرف على مسالك التنقل ومواقع المخيمات. بتبيع نقول إن شاء الله ديما حجيجنا لباس يا رب، وكلهم يكونوا في خير ونعمة ويرجعوا سلامات إن شاء الله يا رب التونس. أكيد نواصل معاكم حديثنا ومشوارنا في الركاب بتبيع، خاصة أنه نحكو وين انطلقت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة وبالشراكة مع عدة جمعيات في تنظيم أيام تحسيسية بعدد من المناطق الريفية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة، ذي بالنسبة للنساء. من جهة أخرى أكيد نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببيجة بمركز تجميع الحبوب بمجاز الباب من ولاية بيجة يوم أعلامي حول صيانة آلات الحصاد وتعديلها والتوقي من الحرائق، وهذا بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى والمركز القطاعي للتكوين في الآلية الفلاحية بجوغار بالفحص والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري. أكيد نحن اليوم ناس الكل في أكيد الفلاحين تحديدا، لكن ترقبنا كلها تونس كاملة إن شاء الله يكون موسم حصاد لباس إن شاء الله ويتعدى، وهذا حسب ما أكد منسق غرفة تجميع وتخزين الحبوب منظر الفرجاوي انطلاق الاستعدادات لموسم تجميع الحبوب. وأشار إلى أنه تعاقد ديوان الحبوب مع 34 شركة تجميع بالإضافة إلى تخصيص 197 مركز لتخزين وتجميع الحبوب مع تقدير طاقة الخزن في كافة المراكز بحوالي 8 ملايين قنطار، بالإضافة إلى طاقة خزن الديوان اللي تقدر بخمسة مليون قنطار. وإن شاء الله يا رب يتعدى سلامات وما تكونش ثم الإشكاليات اللي قاعدة تصير في وقت اللي يكون عنا صابة متميزة من الحبوب. إن شاء الله ديما نقولوا لباس يا رب لصابتنا إن شاء الله يا رب. من ناحية أخرى شدد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذلي خلال اجتماعه بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة بولاية الشمال الغربي على التسريع لإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية، ودعا إلى استحداث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية والترفيع في نسق تنفيذ برنامج الرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة. كي نمشوا نرجعوا مع بالطبيعة مع النغم ونرجع نكمل معكم ونحكوا شوية من بعد على كل الأخبار اللي مازالت باش نكملوا حديثنا فيها. نرجعوا لكم.

تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار، وأكيد إن شاء الله موسم حصاد يتعدى لباس إن شاء الله بقدرة ربي، وثم استعدادات كبيرة هذا حسب الطبيعة، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللي عقدت جلسة عمل تم تخصيصها لمتابعة مدى جاهزية مختلف المتدخلين واستعدادات المتعلقة بموسم التجميع، وهذا بحضور الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب ومكلفة بتسيير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي، وكانوا حاضرين العديد من المديرين العامين. وفي الجلسة هذه تم استعراض مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية والفنية المرتبطة بعمليات الحصاد والتجميع والخزن، مع التأكيد على ضرورة توفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح الموسم وضمان حسن سير عملية قبول وتجميع الحبوب في أفضل الظروف والأجيال. وفي الإطار هذا تم تسجيل تقدم هام في نسق الاستعدادات، وين تم إبرام عدد من الاتفاقيات بين ديوان الحبوب ومراكز التجميع، وهذا بالطبيعة يعكس حرص مختلف الأطراف على تأمين جاهزية منظومة التجميع قبل انطلاق الموسم الحصاد. ومن جهة أخرى ما من شأنه أنه يعزز الطاقة الوطنية للتجميع والاستجابة لحاجيات الموسم في مختلف الجهات، وفي سياق دعم طاقات التخزين والمحافظة على الجاهزية اللوجستية تم الإبقاء على مراكز التخزين اللي وقع كراءها خلال الموسم الفارط، وهذا بهدف تعزيز القدرة على استيعاب الكميات المنتظرة من الحبوب في الموسم الحالي. ويأكد الوزير بالمناسبة على أهمية مزيد أحكام التنسيق بين كافة المتدخلين وتكثيف الجهود الميدانية لتذليل الصعوبات بما يضمن حسن سير الموسم والمحافظة على السابق الوطنية في أفضل الظروف، والعمل على تكوين مخزون احتياطي من الشعير، وهذه اللي نتمنوه إن شاء الله فقط أنه ما تصيرش حتى إشكالية إن شاء الله بقدرة ربي في الموسم هذية، ويتعدى موسم حصاد لباس إن شاء الله بقدرة ربي. ودي ما نبهو سيرتو الناس اللي تبدأ هكا متعدية في كرهبها ولا حاجة ترد بالها من رمي السجائر، لأنه لقدر الله تنجم تصير كوارث من جراء هذية. وإن شاء الله دي ما نقول إن شاء الله ربي قدر الخير. نتعدى بكم لحالة الطقس. طقس عامة قليل السحب، الرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتتواصل ضعيفة معتدلة. البحر يكون قليل الاضطراب، وتتراوح الحرارة ليلا بين 14 و18 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 18 و22 درجة ببقية المناطق، وتوصل إلى 25 درجة بالجنوب الغربي. وتحياتنا لكم الناس الكل، وإن شاء الله ديما تكونوا بخير. ابقوا معنا مواصلين معكم في الأنغام اللي اخترنا لكم للعشوية هذه. تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا، رجعين.

قريت حروف الغدر يا امي كاتبه شيطان، حسبته انسان خلصت الغلطه دموع تعمر

0: ايش فيك مشكلة هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقى مسجلة وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn. منصة جسور.
3: تمام السادسة.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. في عناوين النشرة، وزير أملاك الدولة يشدد على تسريع في إعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة بولاية الشمال الغربي. يوم إعلامي بموجز الباب حول صيانة وتعديل آلات الحصاد والتوقي من الحرائق. بولاية جندوبة حملت نظافة واستعدادات مادية وبشرية لتأمين حسن سير الامتحانات الوطنية. شدد وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجد الهذلي خلال اجتماعه بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة بولاية الشمال الغربي على تسريع إعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية، داعيا إلى استحثاث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية والترفيع في نسق تنفيذ برنامج الرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة. عضو لجنة الفلاحة بمجلس شباب الشعب طاهر بن منصور.
5: ملف الأراضي الدولية هو ملف شائك وكبير، صار فيه فساد كبير ياسر وصار فيه تلاعب من 12 ماي 1964 إلى تقريبا 2018-17. اليوم ثم كثير من الأراضي ضاعت، الدولة ما تملكش معطيات حقيقية حول مقدراتها، ولكن صار السنوات الأخيرة 3-4 سنين صار استرجاع عدد كبير من الأراضي قدرت بحوالي 100,000 هكتار. اليوم الدولة في حاجة إلى أنها تستغل الأراضي دي ووظفها لفائدة المشاريع العمومية. نتمنى أن الاجتماع هذا يكون في إطار خطة كاملة، في إطار مشروع وطني كامل هو توظيف العقار الدولي سواء كان فلاحي أو غير فلاحي لفائدة التنمية وفق خطة تنموية شاملة تشجع الاستثمار، تحد من البطالة، تراكم الثروة، توفر المواد الغذائية والزراعية اللازمة، وتحد من توريد لصالح تعديل دخل الميزان التجاري الفلاحي خاصة.
3: أكد منسق غرفة تجميع وتخزين الحبوب منذر فرجاوي انطلاق الاستعدادات لموسم تجميع الحبوب، مشيرا إلى تعاقد ديوان الحبوب مع 34 شركة تجميع بالإضافة إلى تخصيص 197 مركز لتخزين تجميع الحبوب مع تقدير طاقة الخزن في كافة المراكز بحوالي 8 ملايين قنطار بالإضافة إلى طاقة خزن الديوان التي تقدر ب 5 مليون قنطار.
6: الموسم إن شاء الله يبشر بكل خير أفضل من السنة الفارطة. الاستعدادات كما قلنا انطلقت السنة على كامل تراب الجمهورية في مناطق الإنتاج بالتحديد عن 34 شركة تجميع الحبوب الاستهلاك بالطبيعة، عندها 197 مركز وخزان لتجميع الحبوب بطاقة خزن جملية تناهز 8 مليون قنطار بالإضافة إلى طاقة خزن ديوان الحبوب اللي في حدود 5 مليون قنطار. السنة يعني الشمال الغربي ربي أمن علينا بالغيث النافع، ونزول الأمطار والتساقطات كانت بصفة مسترسلة ومتواصلة، وجات في الفترة اللي الحبوب في حاجة لها الأمطار الحمد لله. بالطبيعة مشكور عن إنتاج وفير إن شاء الله خاصة في مادة الشعير بولاية سليانة والكيف بالتحديد. في هذا الإطار بالطبيعة دول الحبوب أخذ إجراءات ذكرى خزانات وفضاءات خزن جديدة بقلعة أسنان، فضاء خزن بقبلة ببنزرة، معناتها فما فضاءات خزن جديدة خاصة لخزن مادة الشعير اللي بالمتوقع أن تكون الصابة يعني هامة وممتازة إن شاء الله.
3: نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة اليوم بمركز تجميع الحبوب التابع لمصرف الخدمات الفلاحية المتعددة بمجاز الباب يوما إعلاميا حول صيانة آلات الحصاد وتعديلها وتوقي من الحرائق. وشارك في هذه التظاهرة الحقلية الميدانية أكثر من 60 فلاحا من منتجي الحبوب والسلجم الزيتي والبقول، إلى جانب أصحاب آلات الحصاد وسواقها من مختلف المعتمديات وخاصة المعتمديات جنوب الولاية. رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد المجيد أولاد صغير وهذه الإضافة.
7: يوم هذا نظري وتطبيقي النصائح الفنية هو
1: أن الفلاحة يلزم تكون الآلات نتاعها تتم الصيانة باش تكون الماكينة جاهزة للحصاد، ثم أن الفلاحة كذلك يلزم يدخلوا باش يعرف القطاع اللي محاذي خاصة للطرقات، وكذلك يجهزوا أرواحهم أن أثناء الحصاد باش تكون معناها التوابع نتاع ماكينة الحصاد الفلاح يلزم يكون عندها تراكتور حاضر باش تكون نعم أيام إعلامية أخرى على مستوى كل المعتمديات، أيام محلية نعملوا حصص تطبيقية على مستوى الضيعات، هو باش ينطلق مع انطلاق موسم الحصاد باش تكون حملة مكثفة، والحملة هذه تطبيقية وإن شاء الله الصابة توصل بخير.
3: بولاية جندوبة تتواصل حملات النظافة بالمؤسسات التربوية لتأمين حصص سير الامتحانات الوطنية في ظروف طيبة بالتوازي مع استكمال الاستعدادات اللوجستية والبشرية لإنجاح هذه المواعيد التربوية الهامة. المندوب الجهوي التربية بجندوبة فوزي الرحالي.
7: حملات النظافة مستمرة بكافة مراكز الاختبارات الكتابية وبمركزي الإصلاح ومركز الإيداع بالتنسيق مع السلطات الجهوية ومع البلديات والسادة المعتمدين، تنظيم القاعات وتهيئة القاعات إلى جانب الإعداد الإداري، حيث تم الانتهاء من قائمات المراقبين وتم توجيه التدعاءات لكافة المربين مراقبي الامتحانات ولكافة العاملين، أيضا منتديات بكالوريا ومراجعات نعمل على توفيرها لتلاميذ البكالوريا بالتوازي مع منصة جسور لتمكين التلاميذ من تجارب النقاط الصعوبات التي قد تعترضهم.
3: انطلقت اليوم بمقر المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسليانة فعاليات اليوم الأول لصحة الأم في إطار الحملة الوطنية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة، وذلك في إطار تحسين صحة الأم والحد من وفيات الأمهات والمواليد بهدف إبراز دور هذه العيادات في الوقاية من المضاعفات وتحسين جودة الخدمات الصحية. وبينت القابلة بالمندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري حبيبة الغضبان في تصريح أن صحة الأم تعتبر أولوية، لذلك يجب أن تخضع لمتابعة دورية طيلة فترة الحمل بعيادات ما قبل الولادة، داعية النساء إلى إجراء الفحوصات اللازمة باعتبارها مجانية ومتوفرة طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الأحد. تحتضن ساحة المكتبة العمومية بباجة إلى حدود 23 من شهر مايو الجاري تظاهرة سينمائية تتضمن 100 عرض سينمائي. المسؤول عن تظاهرة معتز النفيتي يضيف في متابعة لزميلنا نجي الخلولي.
8: سينما دور جينا برس قاعدين 10 ايام حتى شلو 24، هذا مشروع ثقافي نعرض فيه في افلام متاع صغار متاع كبار، افلام توانسة، افلام الضحك، افلام عائلية. هذا مشروع مندمج مع لقورة جربة، كنا في الكيف قاعدين تنقلوا من بلاصة لبلاصة، عن بنزرت عن صفاقس عن جابس عن برشا بلايس، قاعدين نوصلوا في السينما البلايس ما عندهمش سينما، عن اربعة وخميس عن نعدوا فيلم الخمسة وبتاع صغار، وعنا فيلم السبعة الدشرة الاربعة سبت واحد فيلم العشرة للتسعة متاع الليل.
3: احتضنت تونس اليوم مشغل الدورة 26 منتدى الدولي الأكاديمية الأفريقية للأعمال والتنمية بمشاركة أكثر 200 باحث وأكاديمي وفاعلين اقتصاديين من بلدان أفريقية مختلفة، وذلك مناقشة أبرز التحولات وتحديات التي تواجه القارة في مجالات الاقتصاد والتصرف والتعليم العالي والبحث العلمي. وينعقد المنتدى على مدى 3 أيام تحت شعار في مفترق الطرق بين الاضطرابات المحلية والعالمية هيكلة المنظمات من أجل مستقبل إفريقيا، بهدف فتح فضاءات للنقاش وتبادل الخبرات والتجارب حول إنتاج المعارف والبحوث في مجالي الاقتصاد والتصرف من خلال سلسلة من الورشات والجلسات العلمية التي تتناول محاور متعددة من بينها المالية والتسويق والتنمية المستدامة وإدارة القطاع الصحي وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. تنتظم اليوم وغدا بالعاصمة الجزائر افتتاحية للنسخة الإفريقية الثانية من برنامج تنمية القدرات التابع للمكتب الدولي للمعارض. يجمع هذا الحدث الدولي الذي افتتحه وزير التجارة سمير عبيد ممثلين عن 10 دول إفريقية أعضاء في المكتب الدولي للمعارض، إلى جانب خبراء دوليين وممثلين عن التظاهرات الدولية القادمة بهدف تبادل الخبرات حول المعارض الدولية. مدير التظاهرات التجارية بمركز مركز النهوض بالصادرات رفيق المنصوري يضيف في متابعة الزميلة سندس مسعاوي.
9: يوم تم الافتتاح لهذه الدورة افتتح سيد وزير التجارة والصادرات بحضور الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض وسيد المدير العام لمركز النهوض بالصادرات. هذه الدورة هي دورة ثانية بعد دورة كابون اللي صارت 2024. الدورة هذه تدور حول ثلاثة محاور هامة، هي كيفية تطوير كفاءة الدول الأعضاء في اختيار تهيئة الأجنحة الوطنية، كذلك كيفية التواصل والاتصال قبل وأثناء المعرض وبعد، كذلك كيفية استغلال هذه المعارض الدولية الكونية للتعريف الإمكانيات الثقافية والسياحية والتجارية والاقتصادية والتراث للبلدان المشاركة. تونس هي دول السباقة في المشاركة في هذه التظاهرات الكونية.
3: تعلم الشركة الوطنية للاتصالات اتصالات تونس أن شبكات الاتصالات الراجعة لها بمناطق الغزالة ورواد والنصر التابعة لولاية تريانة سجلت بتاريخ 19 من مايو الجاري انقطاعات فجئية تبين على إثر تنقل فرقها التقنية على عين المكان أنها ناتجة عن أشغال غير مدروسة باشرت إنجازها إحدى شركات الاتصالات الخاصة دون أي تنسيق مسبق في الغرض. وتؤكد الشركة على أن فرقها الفنية انطلقت في القيام بالإصلاحات الضرورية لإعادة تشغيل شبكتها وتجهيزاتها المتضررة وسناف توفير خدماتها في أسرع الأجال الممكنة. كما تعلم اتصالات تونس بأنها ستضع تدابير يتم الإعلان عنها في الإبان لتعويض حرفائها المتضررين على إثر حدوث الانقطاعات المذكورة، وتعلم بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع الأطراف المتسببة في إلحاق الضرر بممتلكاتها بخدماتها وبمنظورها. في أخبار الشرق الأوسط، وصلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الأربعاء خرقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 223 تواليا عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار في أماكن متفرقة من القطاع. أكد مساعد الرئيس الإيراني اليوم أن بلاده منفتحة على التفاوض في إطار المصالح الوطنية، مضيفا القوات المسلحة ستتصدى لأي عدوان حتى آخر رمق. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم إن المملكة ترحب بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح المفاوضات مع إيران مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق. إلى هنا ختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عنوان: وزير أملاك الدولة يشدد على التسريع في إعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة بولاية الشمال الغربي. يوم عالمي بجاز الباب حول صيانة وتعديل آلة الحصاد والتوقي من الحرائق. بولاية جندوبة حملت نظافة واستعدادات مادية وبشرية لتأمين حسن سير الامتحانات الوطنية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد أخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
10: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: مرحبا بكم من جديد، تحيتنا لكم وين ما تكونوا. أكيد شهر التراث كان ممتاز على عديد الأصعدة، ورينا برش حاجات صارت فيه مهمة برشا وحاجات مزيانة برشا. هذاك علاش حبينا نرجعوا شوية لشهر التراث من ناحية أخرى، من ناحية أنه واحد كيخدم خدمة مزيانة وتتعدى ويكون فرحان بها على الأخر، وناس كلها ثمن المجهود متاعه، وناس كلها تقول أنه قدم حاجة مزيانة ومزيانة برشا للجهة. هذيك علاش باش نحكو عن شهر التراث في حاجة أخرى، في خدمة مزيانة، في حاجات حلوة برشا إن شاء الله باش نشوفوها مع وجيه هلالي. تعودنا يكون حاضر معنا، تحياتنا ليه ومرحبا بيك وجيه. ومساء الأنوار.
1: مساء الأنوار ومساء الثقافة، من عين درام، من قلب جبال خمير، إلى كافة مستمعي إذاعة الكاف، شكرا لكم على هذه الاستضافة وكذلك على المواكبة المستمرة لجميع أنشطة دار الثقافة عين درام. إذاعة الكاف هي المساند الرسمي والإعلامي لأنشطة دار الثقافة عين درام.
0: عين درام أثناء عملت حاجة مزيانة برشا وكبيرة برشا، سنة تعدت يعني بشهادة الجميع، وناس كلها بقاو يحكيوا على الخدمة اللي تخدمت، والموروث خمير وأصالة والتجديد، واللي تعدى الكل في دار الثقافة، واللي زادة أشاد به الناس الكل أشادوا به، واللي كان حاضر زادة في السهرية الاختتامية. هذيك علاش حابين نحكوا معاك شوية على الأفكار الجديدة اللي دخلتوا بها، وكنتوا حاضرين زادة في فعالية الاختتام الوطني لشهر التراث بالموقع الأثري بشمتو. حابين نحكوا شوية على الأفكار اللي خرجتوا بها أثناء كتجديد للموروث اللي موجود في خمير.
1: نعم، هو قمنا بإعداد برمجة منذ تنزيل شعار الدورة 35 لشهر التراث، التراث وفن العمارة. قمنا بإعداد برمجة نوعية وخصوصية في هذا الإطار تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، وكذلك بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة، من خلال برمجة تحتفي بالموروث المعماري والحرفي لمنطقة خمير. وإذ احتضنت دار الثقافة عين درام كما ذكرت سابقا تظاهرة موروث خمير أصالة وتجديد من خلال برنامج ثقافي وفني متنوع، حاولنا جمع بين المعارض التراثية، الورشات الحية، العروض الفنية مع اللقاءات العلمية والأنشطة التفاعلية التي تستلهم روح المكان وتبرز جمال العمارة الجبلية وثراء الحرف التقليدية والمحلية. انطلقنا من المعمرة كما نعرفه احنا، البيت الريفي التقليدي، وصولا إلى التجديد، المنازل بالقرميد الأحمر التي تتميز بها معتمدية عين درام. حاولنا من خلال التظاهرة يكون موعد ثقافي يحتفي بذاكرة المكان ويعيد إبراز خصوصية العمارة الجبلية والحرف التقليدية بمنطقة خمير، من خلال تجربة فنية وثقافية متكاملة تجمع بين المعارض الحية، الورشات الإبداعية، العروض التراثية والمحاضرات العلمية، وكذلك مع تواجد ركن مهم ومهم جدا وهو التراث الرقمي في إطار يجمع بين الأصالة والتجديد ويثمن التراث المحلي بمختلف مكوناته الثقافية والفنية.
0: مهم برشا أنه واحد يرجع شوية للموروث اللي عنا، ويرجع الصغيرات سيرتولي، أنه ما ثماش اليوم باش يعرفوا لك يعني الصغار كيفاش، شنية حكيت لمعمرة، شنية حكيت، ممكن القرميد موجود أنه موجود في عين درام، لكن ثم حاجات ماهيش موجودة كما كانت موجودة قبل. اللبسة التقليدية يعرفوها صحيح، لكن ما يعرفوش الميزة متاحة كيفاش كانوا يستعملوها قبل، يعرفوها فقط في احتفال بعيد اللباس التقليدي أكاها، ويخرج الصغيرات مزينين هكا شي يعرفوا الصغيرات. يعني انتم حاولتوا تقربوا لهم الصورة أكثر وأكثر وأبدعتوا في هذا.
1: نعم، وهو الهدف الأساسي لهذا البرنامج النموذجي، أن نعرفوا بالتراث المعماري والحرفي من خلال محاور متعدة على غرار التعريف بالعمارة التقليدية والحرف اليدوية، اللي كانت عندنا إقامة فنية متكاملة عام امتداد 3 أيام بعنوان تواجيد خمير، تمزج بين جميع المجالات التقليدية.
0: كنت نسألك عليها تواجيد خمير، شو معناتها تواجيد الساعة؟
1: احنا كنا جبدنا على المعمرة، المعمرة هي الأساس متاحة، ثم نقوله احنا منطقنا التجيدة التجيدة هي العرفة التقليدية اللي نجم نستعملوها من الخشب الطبيعي اللي هي الأساس اللي ترتكز عليه المعمرة والبيت الريفي. لذا قلنا احنا في إعداد البرمجة مع جمعية علي بلهوان وخاصة الحرف المبدع السيد صالح العبيدي وهو ناشط ثقافي متميز في الموروث بجهة تخمير. بقينا نسمي وشنو النجم والإقامة الفنية هذه بعد ما مطرحت أنا البرنامج اللي تحب تقوم به دار ثقافة عين درهم. بقينا نسمي وشنو اللي يكون الهدف منه جعل اسم جذاب ويخلي اللي يستفسروا شنو هذه تواجيد خمير، شو معناها تواجيد، شو معناها تواجيد. قمنا بإعداد برنامج متنوع يخصص اللي البرنامج هو يرتكز على مجموعة من التواجيد
0: اللي هم
1: من خلال الورشات الفنية، من خلال العروض الفنية، من خلال المحاضرات العلمية، من خلال التراث الرقمي. هذا الكل جمعناه في برنامج تحت شعار موروث خمير أصالة وتجديد، وكذلك الشعار الوطني لوزارة الشؤون الثقافية والتراث وفن العمارة. احنا سمينا النشاط هذا الكل والعرض الفني الحي والإقامة الفنية تواجيد خمير.
0: يعني التواجيد هو العرس الموجودين، ما نقولوا نحن الموجودين عندكم انتم من لوحات فنية متميزة ومتغيرة وكانت حاضرة. هو اللي نجم اللي يحب يفهم على شنو نحكي نجم يدخل الباج متاعك دار ثقافة عند دراهم تو يشوف شنو على شنو نحكو بالضبط. البعض من الصور اللي تنجم ممكن تلخص شوية من حديثنا على تواجيد خمير واللي كنتوا حاضرين زيدا في التتويج متاعكم تعتبروه بحضوركم في المهرجان، مهرجان التراث، المهرجان الوطني أو الاختتام الوطني اللي كان في شمتو، وكانت بالحق سهرة، بالحق كانت سهرة حلوة برشا، خاصة بالاستعمال الرقمي لكل بالمرور على تاريخنا والتاريخ الموجود في شمتو وكل حضارة المزيانة والحلوة برشا. كان بالحق يوم حلو برشا وسهرية حلوة برشا وأشاد بها الناس الكل، والاختتام كان حلو برشا. أنتم كنتوا حاضرين بالتواجيد؟
1: نعم، هو بادئ لبدء أو نحب نشكر سلطة الإشراف وزارة الشؤون الثقافية وكذلك وكالة إحياء التراث والزملائنا بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وكذلك السلطات المحلية والسلطات الجهوية على رأسهم السيد والي جندوبة اللي حقيقة كسبنا الرهان كولاية جندوبة في احتضان هذا الحدث الوطني اللي الدورة 35 تختتم بالموقع الأثري بشمت وإعادة الروح لهذا الموقع المهم المهم جدا في المجال الثقافي والسياحي والاقتصادي بربوع الشمال الغربي. إذن كذلك كانت سهرة متميزة.

0: المعمرة إلى المنازل القرميدية مع الحرفي المبدع صالح العبيدي. وكانت الفقرة هذه متميزة ومتميزة جدا، أشادت بها معالي الوزيرة السيدة أمينة أسرار، في وكذلك الحضور والإطارات الحاضرين من خلال هذه الفقرات. اكتشفوا معنى مجسمات خمير من العمارة إلى القش إلى الموارد الطبيعية اللي كانوا يستعملونها أجدادنا سابقا. كما نعرف احنا المنازل الريفية كانت صديقة للبيئة ومستوحاة كذلك من المخزون البيئي والطبيعي لمقاومة الطقس الشتوي بمدينة جبرام، وكذلك تتأقلم مع الطقس الصيف أو الربيع. كانت لها خصوصيات متعددة أبرزناها من خلال مجسمات متنوعة في اختتام البرنامج الوطني لشهر التراث في دورته 35. وعند رام كذلك كانت حاضرة مع الحرفية المتميزة عايشة السيدة عايشة عزيزي في ركن الملابس التقليدية باللباس التقليدي الجندوبي الخميري 100% من خلال الحرام اللي يمثل ولاية جندوبة، واللباس التقليدي وتزويق متنوع من خلال هذا اللباس.
1: هذه المهرجان شهر التراث، ثم حاجات أخرى صحيح ما قلت لك باش نسألك عليها، لكن حبيت نعرف بما أنه ختمتوا خدمة مزينة وحلوة برشا وأشاد بها الناس الكل، يلزمنا حاجات أخرى ما أكبر هكا ولا؟
0: نعم أكيد جدا أكيد، نحن دائما في الموعد بالتنسيق وإشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. إن شاء الله سيكون لعين دراهم موعد كذلك إقليمي مبدئيا باحتضان محطة ثقافية هامة وهامة جدا ستحتضنها دار ثقافة عين دراهم تحت إشراف مؤسسة العمل الثقافي، الإدارة العامة لمؤسسة العمل الثقافي والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة.
1: هذا في الصيف إن شاء الله
0: قريبا جدا، نقول نجم نقولوا جوان جويليا ثم إمكانية كبيرة احتضان الملتقى الإقليمي لنوادي الفنون التشكيلية بالإقليم الأول.
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله أكيد نرجع ونواكبوا معكم كل ما يكون عندكم جديد إن شاء الله، وإن شاء الله موافقين اللي قاعدين تخدموا فيه الكل، الكيب الكل أنت والكيب اللي معك الكل في دار الثقافة بعند راهم. شكرا ليك، تحياتنا ليك، إلى اللقاء. شكرا ليك. هذا وجيه هليلي مدير دار الثقافة عين دراهم، خدموا خدمة حلوة برشا، توجيد خمير وبتبيع الموروث، نحكوا لهنا عن الموروث الخمير أصالة وتجديد واللي تحولت إلى تظاهرة كبيرة وحلوة برشا في عين دراهم. نحن مازلنا مواصلين معكم المشوار، نرجو لكم.

0: راديو كيف اف ام.
1: تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، وتحياتنا اللي تابعوا فينا على الباج اوفيسيال راديو كيف. الناس الكل اكيد رفيق طلبت مني اغنيه انا امتى نسيتك شيماء ليل، ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله تسمع معنا الاغنيه هذه. نحب نسلم بالنسبه لمناء رابعي، تحب تسلم على اولادها اريج واحمد ومحمد وكافه الفريق. تحياتنا لكم مستمعينا الكل، شكرا عياد، شكرا سلاح، شكرا الفه، شكرا مولدي في استقبال المكالمات الهاتفيه، ونقول لكم ليلتكم زينه.

0: نبض المساء على موجة إذاعة الكاف.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: شدد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهديلي خلال اجتماعه بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة بولايات الشمال الغربية على ضرورة التسريع لإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية، داعيا لاستحداث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية والترفيع في نسق تنفيذ برنامج الرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة. أكد منسق غرفة تجميع وتخزين الحبوب منذر الفرجاوي انطلاق الاستعدادات لموسم تجميع الحبوب، مشيرا إلى تعاقد ديوان الحبوب مع 34 شركة تجميع بالإضافة إلى تخصيص 197 مركز لتخزين وتجميع الحبوب مع تقدير طاقة الخزن في كافة المراكز بحوالي 8 ملايين قنطار بالإضافة إلى طاقة خزن الديوان التي تقدر بخمسة مليون قنطار. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة بمركز تجميع الحبوب بمجاز الباب يوما إعلاميا حول صيانة آلة الحصاد وتعديلها والتواقي من الحراق، بمشاركة أكثر من 60 فلاحا من منتجي الحبوب والسلجم الزيتية والبقول، إلى جانب أصحاب آلة الحصاد وسواقها من مختلف المعتمديات خاصة من معتمديات جنوب الولاية. انطلقت اليوم بمقر المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسليانة فعالية اليوم الأول لصحة الأم في إطار الحملة الوطنية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة، وذلك في إطار تحسين صحة الأم والحد من وفيات الأمهات والمواليد بهدف إبراز دور هذه العيادات في الوقاية من المضاعفات وتحسين جودة الخدمات الصحية. يشارك غدا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع آلية التشاور الثلاثية حول ليبيا الذي ستحتضنه العاصمة المصرية القاهرة، وسيتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحن التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة.
5: جسور الأمل. جسور الأمل مع ضحى البكاري.
6: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا لموجات ذات الكيف. وجسور الأمل تنطلق معكم من توا، واليوم عنا زوز من الجمعيات اللي قدموا برشا خير ويحاولوا إنهم يغيروا في المحيط متاعهم. جمعية تخدم على الصعيد المحلي والجهوي اللي هي جمعية نسمات الخير مكثر، جمعية صغيرة ولكن أحلامها كبيرة برشا وطموحاتها إنها تحاول توصل المجهودات اللي قاعدة تقوم بها لأكثر عدد قد ممكن في الجهة اللي هما موجودين فيها. ثم بعد شوية يكون حاضر معنا رئيس الجمعية سي مقدير جب ويقدم لنا تفاصيل هذه الأنشطة والبرامج اللي قاعدين يقوموا بها. أيضا باش نتحدثوا على جمعية One Day One Dream، الجمعية هذه المتخصصة أساسا في عمليات إعادة البصر. حنا باش نتعرفوا بالطبيعة على دورهم هذية اللي هو تطوعي واللي هو خيري إنساني وجهوداتهم وأفاقهم المستقبلية، وأيضا هل إنه عندهم فروع داخل الولايات الداخلية. هذه كل إن شاء الله تكون حاضرة معنا رئيسة الجمعية بالتفاصيل لكل هذه المعطيات والمواضيع والمحاور اللي إن شاء الله باش نتناولوها اليوم. مرحبا بكم في الاستماع لنا.

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا على موجات إذاعة الكيف. وجسر الأمل الأولاني اليوم هي جمعية نسمات الخير مكثر. حاضر معنا رئيس الجمعية سي مقداد رجب. مرحبا سي مقداد.
1: مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
0: أهلا وسهلا،
1: إن شاء الله يكون نهاركم مبارك.
0: مرحبا
1: ومرحبا بكم في هذا البرنامج. هو معناها عنوانه يدل على الأمل، إن شاء الله الأمل والخير من نسمات الأمل، من جسور الأمل والخير من جمعية نسمات الخير.
0: مرحبا بكم،
1: إن شاء الله تونس تكون خير في أمل قادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إذا سي مقديد معكم باش نتعرفوا على جمعية نسمات الخير مكثر. كيفاش خممتوا إنكم تأسسوا الجمعية هذه؟ الفكرة الأولانية اللي من بعد هزتكم الحلمة، والحلمة ذي تحقت بتأسيس هذه الجمعية.
1: الفكرة دي تكونت في جمع التبرعات في مع إخوتنا في ليبيا. وقت هبوا المواطنين الكل في مكثر، معناها بالمواد غذائية، بألبسة، بأدوية، بحاجات الكل. معناها جتنا الفكرة وقتها فم باش نكونوا جمعية، أعطيناها الاسم جمعية نسمات الخير. معناها هي أنها كلها فيها خير وفيها أمل للناس المحتاجة له.
0: نعم، بي هي الفكرة انطلقت من جمع التبرعات وكبرت شوية بتأسيس هذه الجمعية. شو ما الأهداف اللي رسمتوهم بالنسبة لها؟
1: بالنسبة للجمعية هي معناها تأسست في 11/10/2011 تحت عدد 122 في الرائد الرسمي، صنفة اجتماعية خيرية وإسعافية مرسمة بسجل الوطني المؤسسات، معناها في 2023 منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولها معرف جبائي وتقوم بخلاص معناها المعالم الموظفة على الجمعيات معناها كل شهر، منخرطة في برنامج الخدمة الوطنية التطوعية مع كتب التشغيل والعمل المستقل. معناها أهدافها موجودة في الرائد الرسمي، معناها هي مساعدة الفئات الضعيفة من أرامل ومعناها ومعاقين إلى غير ذلك. يعني كما موجود في الرائد الرسمي معناها مساعدة المحتاجين وفاقد السند على المستوى المادي والمعنوي، دعم التكافل الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع، المساعدة في المجهود الوطني لمحو الأمية وفي المشاريع التعليمية. هذه معناها الأهداف العامة.
0: من 2011 لتوا سي مقديد، شنو ما أبرز البرامج الأنشطة اللي قمتوا بها باش جسدتوا الأهداف هذه؟
1: برامج الأنشطة اللي قامت بها الجمعية هي نحن ركزنا على الجانب التعليمي، معناها خاصة التلاميذ والطلبة. هذول ركزنا عليهم بصفة خاصة أكثر من أنا، أعطيناهم الجانب الأهم في برنامجنا وفي خدمتنا، وهو كفالة الأيتام التلامذة والطلبة ومساعدتهم على مواصلتهم دراستهم. يعني تخرجون معناها ثم تخرج طبيب وثم تخرج مهندسين وثم تخرج معناها أساتذة تعليم ابتدائي وثم ممرضين، لكن معناها ما شاء الله الحمد لله ثم نتائج وثم معناها صعوبات برشا معناها تحلوا برشا الطلبة. وعندنا كما معناها كل عمل خيري، معناها عندنا قفة رمضان، عن العودة المدرسية، عن عيد الأضحى، عن معناها ونحن بالنسبة للعمل نتاعنا هو عمل يومي، ما سماش هذه مناسباتي. نحن نخدمه كل يوم، كل يوم يكلمك معناها تكلمك للشؤون الاجتماعية يقولك عندنا حالة مستعجلة، يكلمك المعتمدين يقولك عندنا مستعجلة، معناها حالات معناها كل ما تستناش واحد مثلا حاشاك تحرق الدار ولا معناها ولا مريض ولا مش يمشي للسبيطار ولا عندي دواء ناقص، أظن كل تدخل يومي يعني نخدمه فيه معناها يوميا.
0: كيفاش تأمنوهم التدخلات هذه؟ هل إنه يعني فما ناس متبرعين قارين ديما معاكم وانتو قصدوهم، وإلا عندكم اتفاقية شراكة يعني تعاونكم في الإطار هذية باش إنكم تأمنوا الحاجيات والمتطلبات اللي توصلكم؟
1: الحاجات معناها بالنسبة للحاجيات اليومية بحكم علاقاتنا معناها في مكثر، إن شاء الله نشكر كل آلي مكثر في مكثر ولا في تونس ولا في أي مكان ولا حتى بالخارج اللي معناها مدينة المساعدة. شنو معناها نحن عندنا ناس نعرفوهم يعني هم يوصونا يقولنا إذا كان عندك حاجة ما تفوتنيش يعني حاشاك، معناها خاصة في الأمراض في المرض وفي القراية في الحالات المستعصية يعني ديما معناها يقول لي مثلا يطلبوا مني مثلا باش مش ناخذ كروس الواحد مباشره نمشي نكرديها ومن بعد نتكلم نقول معناها المتبرعين نقول له يعني يمشي للبلاصه الفلانيه هانو فيها معناها كروسه خلصها ولا خلص استقبل عليه يعني هذاك يعني ايش نخدم نحن كاين معناها شخصيه مدنيه تكردي وتكردي وتخلص معناها هذه علاقاتنا مع حسب كل معاملات كلها معاملات عينيه اكثر منها ماديه معناها ديما خاصه نجيب لنا العباد الجمعيه سواء كان شكل الحفاظات والكروسات والاكيكز والمضارب الطبيه هذول كلهم يجيبوهن سواء كان من طول معناها من كامل طلب الجمهوريه لاولاد بلادنا ولا معناها الناس اللي اهل الخير معناها يجيبونا ونحن نعطوا للمستحقين نتاعنا.
0: بالنسبة للجمعية كيفاش تشوف كيفاش تقيم بعد سنوات هذية من الخدمة؟ هل تعرفت وليت مقصد للكثيرين وإلا مازال تحس أنه مازال الجمعية ربما برشا ناس ما تعرفهاش؟
1: وصلنا معناها إلى نسبة 60% أن نحن تو نخدمه في خدمة ما شاء الله نحن نشاطنا يومي نخدمه كل يوم كل يوم جينا العباد وكل يوم تكلمنا المؤسسات واللي معناها اللي عنده حاجة يكلمنا يعرفوا الجمعية دي مثلا كي يمشي مش يلوج على فرش طبي ربما معناها ينجم يلقاه فيها يلوج على كرسي متحرك ينجم يلقاه يلوج على كيكز ينجم يلقاهم يلوج على جرية طبي ينجم يلقاهم زم مثلا عندنا معناها العلاج الطبيعي دخلوا في العلاج الطبيعي نعطوا حصص لك معناها الناس اللي عملوا معناها ما عندهمش القدرة باش يخلصوا وما عندهم CNSS نحن نعاونوهم مثلا 10-15 حصة حتى للكذا حتى للي معناها يبرأ عندنا شراء الأدوية دول خاصة الأمراض المستعصية فما ناس عندهم أمراض مزمنة معناها ما نجموش فما أدوية مرات تلقاها مفقودة في السبيطار معناها يتلزم ساكين باش يشروا ونعاونوهم نكردوا كل عادة وديما معناها عندنا مواسم معناها كيما مواسم رمضان مواسم عيد الأضحى معناها أهل الخير يعني اللي يمشي للفارماسي يخلص يمشي واللي يمشي للمتاع العلاج الطبيعي يخلص واللي يمشي للمتاع العلاج الطبي يخلص يعني هذه كيفاش نخدموا والنظرات الطبية كيف كيف خاصة للتلامذة نظرات طبية معناها نخدموا فيهم بالقدا بالقدا
0: بالنسبة للفئات المستهدفة هي ما أكثر والجهات اللي قريبة منها شكون الناس اللي يقصدوكم أكثر؟
1: ولا بالنسبة لنا احنا لو عملنا بنك معلومات نحن كي عملنا الهدف عملناه للتلاميذ معناها للأيتام نعم نحن عندنا فاقد كي نقولوا فاقد السند معناها الأيتام ثم عائلات رؤساء عائلات معوقين ثم المطلقات وثم معناها المسنين ثم معناها فاقد السند يعني هذول الكل هذول هو جمهورنا نحن
0: هذوما
1: اللي يجيو لنا احنا عندنا بنك معلومات عن قيمة الأرامل قيمة رؤساء العائلة المعوقين قيمة المرضى المرض معناها نقول مرض مزمن قيمة المطلقات هذه معناها قيمة معناها هذه كلهم موجودين في بنك المعلومات نتاعنا
0: نعم يعني انتم في مكثر تعرفوا كل واحد وكل عائله وشكون مستحق شكون ليه
1: تمشي في الشارع يعرضك التلميذ يتيم يتمطر يجي معناها يسلم عليك ويلبس فيك وانتني والليله انا معروفين احنا مكثر مش كبيره برشا يعني رغم اللي هي معناها اكبر معتمدين في الولايه ما معناها
0: نعم وأنا كنت أسألتك سي مقديد ونتفكر معني في التنسيق للبرنامج على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك قلت لك شبيكم ما كومش تهبطوا معني في النشاطات متاعكم ديما قلت لي اللي انتم تخدموا بست الربي الخدمة موجودة الناس موجودين الحبيد اللي تحب تتبرع موجودة والعمل هو يومي ولكن ما تحبوش برشا انكم تشهروا العمل متاعكم
1: موضوع شوفي تو كل بالنسبة للعمل الجمعياتي رو عمل حساس برشا عمل حساس برشا وين الناس الكل فما برشا الناس ولت محتاجة حتى الخدام العامل اليومي ولا محتاج معناها ولا يجيك يعني إذا كان نحن باش نقول ورانا أنا بنينا دار في البلاصة الفلانية ولا أنا صلحنا دار في البلاصة الفلانية ولا أنا عاون فلان باش يشري كرسي متحرك ولا عاون فلان باش يعمل كل رجلين يركب جر رجلين فهمتني ولا لا ما انا مش تولي خاطر الحالات ياسر اما احنا علاش قلت لك ديما راهو الخدمه بلا بنك معلومات ما تخدمش مش مثلا اللي جينا ما سماش حتى واحد نهار نقول له برا امشي نقول له ربي سهل ناخذ عليه معلومات ونهار مثلا نقولوا فرصة ونهار مثلا ناخذ فكرة على المواطنة ذاك ولا على المريضة ذاك مع الناس العمدة نرجع خاصة نحن نخدموا مباشرة مع صورة المحلي العمد معناها رؤساء معناها المجلس المحلي ولا مع الولاية ولا خاصة ولا في الفلاحة تنجوه موضوع السقية فنتحدثوا فيه هذا معناها ناخذ المعلومة إذا كانوا معناها يستحق رانا نعملوا برنامج ونتدخلوا ونعاونوا.
0: انتم في اطار الاعمال نتاعكم هذيا مش فقط تبرعات، مش فقط انكم تعاونوا الناس، ولكن ايضا تشاركوا في مشاريع، مشاريع مهمه برشا تنجم تغير حياه الناس اللي هي مشاريع السقية. تحثوا عليها شويه سي مقديد، وخاصه انكم تخدموا فيها في اطار شراكات.
1: شراكات هي مش شراكات، اما معناها نحن بالمشاركة معناها بتقديم المشروع.
0: نعم.
1: مثلا تو مثلا سابقة غزن الزيتون والجمعية الوسيط الخيري ما يعرفوش ماكثر نعم بالتنسيق مع العمد مثلا نقولوا نقاط المياه العيون خاصة نحن نخدم مركزين على العيون من عيون مثلا تهيئتها بدا خزان وتولي حنفيات وعنا برشا معناها أمس معناها ربما راكم شفتوهم في تجروين ولا في قلعة سنين هذوك الأمثلة هذوك الموجودين منهم برشا في مكتب معناها الواحد كان يعبي معناها بالطاسة في البيدون ولا مثلا ولا في الحنفية ولا ما صافي ونظيف ومراقب من الفلاحة والحمد لله.
0: نعم، نحب نسأل على التحديات، لأنه أكيد العمل هذي أنه تطوعي وخيري وإنساني وباهي برشا، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم اللي قاعدين تقدموا فيه الكل، ولكن لا يخلو من صعوبات وتحديات أكيد سي مقتد.
1: بالنسبة للصعوبات معناها الصعوبات هي شنو فيش هي رؤية المجتمع للجمعيات.
0: نعم.
1: ما زلت ما فماش الثقافة نتاع هذايا راهو عمل خيري برك معناها ما عنده ما راهوش معناها أساسية ما ثم التأويل موجود العملية وثم برشا كل مرة معناها تخت الواحد تقول له مثلا تنخرطت معانا في العمل الاجتماعي تقول لي نعاونك بكل شيء أما كلمة انخراط ماذا بيا ما نسمعهاش ما نحبهاش يقول لي خلينا نخدم معاكم معناها معايا وينكم اي حاجه تستحق لها قول لي راني نقضيها لك اما حكايه الخيرات هذه معناها مثلا ثم فهم اخر انه الجمعيات هي معناها هي الدوله يعني مرات المواطن يجيك ظل يخاطب فيك كان يخاطب في مسؤول في المعتمديه ولا في البلديه ولا في اي بلاصه في دار معناها تابعه الدوله فهمتني ولا على اساس هذا حقه ويلزموا يأخذ
0: نعم
1: هذه مثلا الرؤية
0: يصير لهم خلط معناها بينكم بين المؤسسات
1: ونحن ولا نفهموهم معناها نتواصلوا معاهم ونفهموهم ونقولوا نحن رانا ذي راهو عمل الاجتماعي معناها معاضدة لمجهودات الدولة معاضدة لمجهودات مش من حبسوا معناها الدولة تخدم على روحها ونحن معاضدة مثلا تو اي برنامج مثلا في حكاية السقية نكتب معاضدة لمجهودات الدولة في توفير النقصان للشراب للمواطن معناها نحاولوا خاطر نحن مش نخدموا حدنا راهو نخدموا مع الإدارة الفلاحة نخدموا مع الصحة او نكون نخدموا معناها شراكة تامة
0: أكيد دور المجتمع المدني هو باش يعاون
1: بالضبط المجتمع المدني يكمل كنقولك مثلا تكلمك مثلا مسؤول مثلا معتمد يقول لك راه عندي الحل الفلانية راهي مستعصية ولا التضامن والشغل الاجتماعية معناها كل معناها حينية معناها تو المعتمد يجي واحد مثلا عنده قضية معناها متأكدة مش يتكلم التضامن في سليانة ولا معناها ما تجي قضية كذا إلا معناها تاخذ شوي وقت يكلمني مباشرة نتصرف لا ولا معناها الأعضاء الجامعين كلنا معناها في خدمة بلادنا وفي خدمة
0: نعم. بالنسبة لصعوبات أخرى من نوع آخر هل إنه عندكم المقر الخاص بكم بالنسبة لهذه الجمعية؟
1: عندنا مقر تو في حي الموجي سليم في طريق فرحات حشيد معناها عندنا مثلك عن مسجلين في السجل الوطني.
0: نعم. بالنسبة للجمعية ذي وين تحلموا إنها توصل آفاق بالنسبة
1: نعم.
0: لكم وشنو تحلموا بالنسبة للجمعية هذه الآفاق نتاعها في المستقبل؟
1: نحلموا نحن باش ما يبطلش حتى طالب من القراية هذا أول حلم وخاصة وتوفير المسك اللائق معناها المسك اللائق خاصة للمحتاجين للخطرة ومرات نعيش واقع معناها مؤلم انه مثلا مرات مرافق عندها زوج طلبه في الجامعه معناها المورد نتاع الوحيد هو مثلا منحه المعوزين 270 دينار 270 دينار ما يزوش كذا عندها واحده عندنا واحده عندها زوج طلبه طب في من انا 300 ولا 400 ولا حتى عندها كان عندها سينسيس ولا كذا معناها واش باش يعملوا لها
0: نعم
1: نحن ديما هاو من خلال برنامجكم هاو نداء لكل من يحب يكفل طالب معناها يتصل بين الرقم هاو تو تقولوه فهمتني ولا لا اللي يحب يكفل طالب يتصل بينا ومرحبا بيه نحن ثم ناس برشا كافلين طلبه كفاله منها ضعيفه مثلا 100 دينار في اوت باش يحضر بهم الاوراق نتاعو 100 دينار كي يروح في ديسمبر باش كي يرجع عنده مصيريف على الاقل باش معناها يتحرك و100 دينار في مارس في كل ما يروح في العطله يلزم نأمنوا له على اول شيء ساعه نأمنوا له ركوبه معناها
0: نعم
1: ومصيريف هذا اللي يحب يكفل الطالب معناها ويحب يعاونه يتصل بينا وبارك نعطوه الاسم واللقب خاطر كيفاش نخدموا نحن هذا كل علاش قلت لك ديما نركز ونرجع نعاود على بنك المعلومات يجيك واحد يقول لك بلا يعطيني واحد عمره 6 سنين تفضل ها هو واحد 6 سنين من مصنفين من نحن من العائله الفقر معناها المحتاج واكثر المحتاج الى غير ذلك فهمتي معناها يقول لك ما حاجتي بعائله فيها فهمتني ولا واحد قراي نحب نعاونه معناها كل مره ويجيك واحد عنده معناها حاجه خاصه يحب يعمل يلقى المعلومه موجوده في ظرف 4-5 دقائق المعلومة توصلوا
0: بفضل البنك هذا نتاع المعلومات اللي وفر لكم فكرة واضحة على كل العائلات الموجودين في مكثر
1: كل شيء
0: على حالاتهم وبالوقت معناها تنجموا تتدخلوا كلمات تحب تختم بها معنا سي مقداد هذا اللقاء شكر ربما كنت حاب توجهوا أكيد العمل هذا اللي قاعدين تقوموا به ماهوش سهل وراه برشا ناس قاعدة تبذل في وقتها في مجهودها في فلوس أيضا وباش توفر كل الحاجات اللي تجيكم للجمعية والطلبة
1: أول شكر الساعة لبرنامجكم جسور الرحمة
0: جسور اللي
1: أتاحنا الفرصة باش نقدموا معناها هذه المعلومات ومعناها هذه المعطيات عن الجمعية
0: نعم شكرا
1: ثانيا معناها نشكر جميع السلطات المحلية والجهوية وخاصة مندوبية الفلاح اللي قاعدين يعاونوا فينا في يساعدوا فينا مساعدة كبيرة ياسر في تذليل كل الصعوبات في سواء الإدارية وخاصة حتى على مستوى معناها المواد يعاونونا بك الكوتشوات والكذا معناها باش نسهلوا العمل نتاعنا والجمعيات الاخرين اللي يعاونوا فينا شكر خاص لجمعية نوران وجمعية تونس الخيرية ومعناها غصن الزيتون والوسيط الخيري هذو كافلين رغم ان هما معناها فما كفالة خاصة معناها نعطيهم عن الملفات وهم يكفلوا كافلين لنا برشا ايتام
0: نعم اي كل ضيوف
1: بالنسبة لوسام ثاني مشاريع صغرى فما نشكر اللي يساهموا فيها آلات خياطة معناها خاصة آلات خياطة آلات عصير نتاعك معناها الليمونة يعني الناس مشاريع صغرى خاصة أننا خدمنا نجي 3 أو 4 مشاريع متاع الصالة وخياط توفير آلة الخياط لا خير ذلك
0: أي وفرت
1: ونشكر كل من كل واحد ساهم حتى بالكلمة الطيبة في في في في منها التعريف بالجمعية وفي مساندتها ونطلب طلب أخير أنه نقفوا مع جمعيتنا مش معناها كما يقولوا جماعة الكورة نقفوا مع جمعيتنا نعم نقفوا مع جمعية نسمات الخير فهمتني ولا لا باش نحققوا برشا أهداف نحن وصلنا أهداف وانا وتعرفنا حتى معناها كان ما عندوش معناها ما يتواصلش معانا ولا كذا وين عرف الخدمه وين جاء وشاف ومعناها واستنفع من الجمعيه ولا هو بيده عنصر فاعل في معناها بالتعريف بالجمعيه.
0: نعم ان شاء الله هذا المد يتواصل سي مقديد ونجاحاتكم واللي تعملوا فيه من خير انه صغيرات يكملوا قرايتهم يتميزوا ذكرت انه فما برشا موارد
1: هذه خاصه هذه ركزوا عليها برشا حكايه القرايه أنا معناها بحكم خدمتي أستاذ تعليم ابتدائي متقاعد بحكم علاقتي بالتلميذ ماذا بيا بما العلم راهو هو النور هذاك هو نركزوا عليه قلنا مثلا في تونس ما فماش واحد جيعان راهو أما ماذا بينا ديما نحاولوا معناها التعليم التعليم التعليم التعليم ما يعني عاودتها برشا مرات.
0: يعطيك الصحه، شكرا ليك سي مقدي درجب.
1: رقم الحساب هانو عندك في الورقه والرقم التليفون البريد الالكتروني كل موجودين.
0: نعم شكرا ليك، يعطيك الصحه سي مقدي درجب رئيس جمعيه نسمات الخير بمكثر. كانت هذه الجمعيه جمعيه خيريه قاعده تخدم على برشا فئات تستهدفها، واكيد مستحقين للدعم الناس كل معناها اللي يخدموا في الجمعيات هذه، ماذا بيهم اكثر انه الناس توصل وتحاول تدعمه، خاصه تدعم الصغيرات اللي يحبوا يقراوا والطلبه. ان شاء الله النداءات اللي توجه بها سي مقضي توصل اليوم للناس اللي تنجم تعاون، اهل الخير اللي تحب تقدم يعني الحاجه اللي تنجم تغير حياه انسان، انك تغير حياه تلميذ ولا تغير حياه طالب ولا امراه، توفر لها مورد رزق صغير تعيش منه، اكيد حاجه كبيره برشا واكيد تغير في المجتمع المحلي والجهوي. وان شاء الله يكون في ميزانيه حسنات الناس الكل وتكبر الجمعيه هذه جمعيه نسمات الخير وتخدم على صعيد اكبر من اللي قاعده موجوده فيه تو، خاصه انهم يخدموا بفضل هذا بنك المعلومات اللي قال عليه سي مقديد اكيد يسهل عليهم برشا العمل. احنا مازلنا مواصلين بعد شويه جسر ثاني للامل، نتحدث الان على صعيد وطني وعندهم نشاطات جهويه ايضا مش تعرفوا عليها بالتفاصيل، جمعيه وان داي وان دريم. بعد شويه تفاصيل.

0: أهلا وسهلا بكم على موجاتنا، مواصلين مع الأمل مع الجسور اللي تبعث الأمل. وحديثنا توا على جمعية وان داي وان دريم. حضر معنا رئيسة الجمعية سيدة درة قار علي مولهي. مرحبا سيدة درة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيدة درة. إذن مش نحكي معكم على هذه الجمعية، وخاصة أنه عنا موعد مهم إن شاء الله تنرجعوا له بالتفاصيل نهار 23 ماي، موعد باش يرجع الأمل لبرشا ناس، برشا فئات مستهدفة من خلال هذا اليوم. ولكن قبل خلينا نتعرفوا أكثر على جمعيتكم وخاصة أهدافكم من خلال هذا العمل الجمعياتي والإنساني بامتياز.
1: احنا جمعيتنا مهتمة أكثر حاجة بميدان الصحة. بدينا أول ما بدينا بقسم قلب الأطفال بالرابطة، عاودناه عملنا له الغينوفاسيون بتاعه، ومن بعد عملنا قاعة قسطرة قلبية اللي هي وقتها كانت الأولى في إفريقيا وفي تونس، قسطرة قلبية للأطفال. ومن بعد بدينا وقتها نعمل في القوافل 2000 بدينا 2000 بعد الكوفيد 2020-2021.
2: راديو كاف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف اف ام
1: وبش يستقبلوا العباد والناس الكل متطوعة. الناس الكل باش تخدم العباد المستحقين.
2: يعني اللي باش يجي نهارتها والا يقع التسجيل من قبل سيدة؟
1: لا لا التسجيل من قبل اللي حاضرة ثم خاطر ثم عملوا ديبيستاج زادة مثلا في ولاية الكيف يقول لي 25 عملية
2: باش يعملوا. نعم احنا ان شاء الله نستهدفوا اكثر من 1000 من بينهم 25 في الكيف كيف كيف في جندوبة بيجا سليانة وإلا يختلف العدد من مستشفى إلى آخر.
1: يختلف في جندوبة أكثر العدد.
2: نعم.
1: جندوبة العدد أكثر في سليانة إلى كيف كيف كل سبيطار والعدد نتاعو.
2: وزارة الصحة هي اللي تتولى معناها.
1: وزارة الصحة هي اللي متكفلة بكل شيء.
2: بالنسبة للمبادرة هذه.
1: السيد الوزير هو مشرف شخصيا الحقيقة معناها. على خاطر هو عيد قبل العيد انا قلت لهم
2: اكيد
1: اول حاجه في العواسع هما العشر ايام اللي ربي اقسم بهم معناها ثواب وثاني حاجه اللي الناس هذوما مستحقين.
2: هي باش يكون فيها تدخل طبي فقط والا باش تكون فيها حاجات اخرى بخلاف التدخل الطبي باش يصير نهارتها؟
1: لا لا جراحة طبية تدخل طبي.
2: نعم اي باش يقع توفير عدسات ادوية والا لا في اطار التدخلات هذه سيدة؟
1: اي العدسات من عند وزارة الصحة والادوية من عند جمعية وان دي وان دري.
2: نعم بالنسبة للجمعية هذه وهي تخدم في هذا العمل اللي موش سهل حتى تعرف معناها الجهة اللي اخترتوا تخدموا فيها وهذا الجانب موش سهل سيدة درة، شنو ما الصعوبات اللي تعترضكم في تأمين القوافل في التحضير للأنشطة متاعكم في اليوم الوطني الأولاني اللي خدمتوه وتم بنجاح وانتفعوا به 800 وسنة زيدا إن شاء الله يكون العدد أكبر، شنو ما التحديات اللي تواجهكم؟
1: أول تحدي اللي ديما هي الاسبونسور، كيفاش نرقاو الاسبونسور؟ هذيك هي على خاطر ما غير الاسبونسور وما غير الإمكانيات هذوما ما نجمو نعملوا حتى شيء الحقيقة. دونك هذيك هو التحدي ديما اللي يكلموا وبربي ويعيشك وهذيك هي اللي ديما صعيبة راه. ديما أكثر حاجة صعيبة كيفاش نرقاو لي فون باش

0: نديهم القوافل الصحيه.
1: وبالنسبه للاطباء ينخرطوا معاكم وين تقصدوهم
0: الأطباء.
1: معناها في القوافل الطبيه؟
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على طبتنا، وما شاء الله على القلوب الكريمه، وما شاء الله على القلب الحنين اللي كل ما تقصد عبد ما يخيبكش. الحقيقه
1: هذا شفناه في برشا مع نشاطات برشا جمعيات يبداو يستناو الطب وقتاش فما قافله خلينا نمشيو، معناها هذا بالحق يثلج الصدر.
0: في هذا صوت الحق يتكلم الحقيقه. انا ما الطبيب اللي تقصده عمره ما يقول لك لا. وتوا مثلا في اليوم هذا عندنا رانا القطاع الخاص، عندنا في 20 مؤسسه من القطاع الخاص باش ياخذوا المرضى على عاتقهم. راه
1: مهم
0: عندنا في العاصمه، عندنا في الساقس، عندنا في القصرين، عندنا في سوسه.
1: نعم أكيد مهم جدا تضافر الجهود بين القطاع العام وقطاع الخاص والمجهود الجمعياتي. أنتم زيدة سيدة درة باش أنكم تنجموا توفقوا أنكم تكونوا موجودين في كل المستشفيات، لأنه في نهار واحد باش تصير العمليات هذه الكل. أكيد سبقتوا برشا تحضيرات وبرشا استعدادات،
0: برشا لوجيستيك الحقيقة، برشا لوجيستيك. ما الحمد لله إن شاء الله ربي معانا، ادعيوا لنا يا ربي إن شاء الله ربي معانا، وإن شاء الله كل شيء يتعدى بالقداء. هي نقول لهم هنا عمليه صغيره اما تاثيرها ياسر كبير. ترجع الضحكه للمريض، ترجع له استقلاليته كرامته. معناها هو يكون يحس روحه عالى، يولي ليه كهو، يولي راوي، يولي احنا عمناول من ولايه قصه. فما واحد عمره 35 سنه، صغير 35 سنه، مسكين في تركينه، ما كانوش الاهل نتاعو يعاملوه كانه كفيف، ما كانوش يعرفوا اللي هي عمليه ينجم النظر يرجع له. وسبحانه عمناه والعمل العمليه هبط لتونس في مصحه خاصه وهكا ولا يخدم.
1: نعم اي في الاطار هذا سيده دره، شنو الكلمات اللي تسمعهم من الناس وما تنساهمش بعد ما يرجع لهم البصر نتاعهم بعد هذه العمليات والتدخلات الطبيه اللي تقوموا بها؟
0: أول كلمة برا يرحم والديك، هي أول كلمة. ويبدأوا يرحموني على بابا الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: ويبدأوا يرحموني على الذرية، وإن شاء الله يا رب يقولوا لي ذريتك تطلع من الذرية الصالحة. هسيبوا نولي نبكي وما نحكي لك دونك هذيك ما نقولكش، وهذاك اللي مخليني نكمل راهو. ريتو تاع الخير هو اللي مخليني نكمل.
1: نعم اي احساس كبير برشا اللي
0: وكان الناس البسطاء اللي يبداو يعمقوا فيك ويبداو يبوسوا فيك ويبداو فرحانين بيك. راهو تقول لي يا سيدي خاطر كيما قلت متعب، راهو عمل متعب، بوغ افواغ لو سوفل باش تكمل انت راهو لازمك مشوار، هو المشوار طويل ولازمك انت تكون قويه باش نجم تكمل.
1: بعد سنوات العمل هذوما نقولوا 5 سنين خدمه، فرحانين بالنتائج اللي وصلتوا لها، فرحانين بهذه المبادرات اللي احدثتوها اني وليت عادات موجوده، وهذا التعاون الكبير اللي قاعدين تقوموا به مع وزاره الصحه؟
0: اكثر من فرحانه بشويه، قلت لك يرحموا لي على والدي شخير من هذيك.
1: اي
0: هي في الدنيا احنا باش نخرجوا من الدنيا، شنو اخرتها هي الدنيا؟ كلنا ماشيين لك الطريق باش نموت، وان شاء الله ربي يرحمنا. دونك انا بالبعد على الخير قلت لك هو اللي مخليني نكمل.
1: نعم
0: نكمل على خاطر توا رقينا معناها مع العمليات ازاله الماء الابيض، رقينا نتيجه سريعه ترجع فيسع نظر للعباد والناس فرحانه. وش خير من هذاك؟ وعندنا زاد رانا توا مثلا في قسم جراحة قلب الأطفال عندنا تغذيس نعاودوا فيه.
1: نعم اي نتحدثوا عليهم البرامج الاخرين اللي تخدموا فيهم بالتوازي مع هذه التدخلات الطبية.
0: مع القوافل.
1: اي.
0: علاش قلت لك دونك هذايا زاد فخر كبير معناها.
1: عندنا قسم إعادة تهيئة.
0: وين الصغيرات يعملوا عمليات على القلب.
1: ان شاء الله وقتاش المشروع يكون حاضر؟ فما أجيال محددة وإلا مازال شوية؟
0: ان شاء الله شهرين اخرين يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله. هو كان عندنا ليسونسور وعندنا شكون يحب يعاونه في شهر يكمل. اما هذيك هي تقعد ديما الاعانات، تقعد ديما نفس المشكله الاعانات.
1: الإعانات والمساعدات هي اللي تنجم تساهم في أنه دعم العمل اللي متاعكم هذية وتوصل الرسالة اللي تحبوا أنتم تقوموا بها. الجمعيات هذية اللي تخدم في مجال نقوله الصحة التطوعية في تونس كيفاش تقيمها سيدة درة؟ هل قاعدة تخدم يعني كما ينبغي؟ أكيد ما هو جمعيتكم فقط، فما برشا جمعيات تحاول أنها تعاضد مجهود الدولة في إطار قطاع الصحة.
0: ذيك واجب راهو، أنا بالنسبة لي واجب، واجب المجتمع المدني واجب. واجب يعاون واجب ملا بيش بلادنا تونس ما لازمنا نقفولها. انا ربوني والديا اللي تونس حاجه ثمينه لازمنا نقفولها بالجهد اللي عنا كل واحد وكيفاش، وكل جمعيه راهي تحاول زاده كيف كيف تعاون باللي تقدر راهو. دونك هذيك هي بالنسبه ليا تونس عزيزه علينا واليد في اليد لازمنا تونس نستحفظوا عليها.
1: ان شاء الله. شنو الافاق والاحلام بالنسبه لهذه الجمعيه من اسمها هي وان داي وان دريم؟ شنو احلامكم انتوما بالنسبه ليها وين تحبوا توصلوا بها الجمعيه هذه، وخاصه انه هذا العمل الانساني قادر على التغيير، معناها في نهار تنجموا تغيروا حياه برشا عبيد ويرجعوا لحياتهم اليوميه، يرجعوا يعتمدوا على رواحهم استقلاليه ذاتيه، ايضا يرجعوا يخدموا وهذا مهم جدا لانه برشا عبيد يكون عائق البصر بالنسبه لهم يخليهش يخدم ويرجع لها بفضل هذه العمليات وترجع تشوف حياتها.
0: هي ديجا العملية الـ الـ الـ الجمعية اسمها وان داي وان دريم، هي جبت حلمة والحمد لله يا ربي هذا فضل من عند رب العالمين. راهو كل مرة تكبر الحلمة تكبر الحلمة تكبر الحلمة، ونقول لهم ربي قاعد يسخر لنا في الأسباب ويسخر لنا في العباد على خاطر واحد قلبه صافي يخدم في رحمة الوالدي. هذيك هي عندي برشا أحلام، راه عندي برشا أحلام إن شاء الله ربي يحققهم.
1: إن شاء الله ربي يحققهم. تحبش تشاطرنا معاك شوية من الأحلام هذوما سيدة درة ونسمعهم؟
0: عندك تنفيري عاونة
1: هما يسمعوا عبر موجات إذاعة الكيف وعودونا أهل الخير.
0: أنا مطلب منك حاجة.
1: نعم تفضل.
0: في سبيطار الكيف ثم 25 مريض وثم بيرسونيل هكا ولا لا؟ أنا نحب أهالي الجهة يفرحوا بهم نهارتها. كان ثم ما يمشوا يهزوه، كان ثم ماكله يمشي، وكان ثم كرواسون يهزوه، كان ثم إن نحبها تكون فرحه. أي. عيد ريتو عيد هو عيد قبل العيد. نحب اهالي الكيف ونفسي في مول هي معنا دونك نحب اهالي الكيف يفرحوا بك المرضى هذوك.
1: ان شاء الله يكون عرس لانه بالحق 25
0: حلو.
1: ان شاء الله منتفع بالخدمات نتاع الجمعيه في اطار هذا اليوم. ان شاء الله يرجعوا يشوفوا في الكيف كيف كيف في جندوبه في سليانه في بيجا في الولايات الكل. ان شاء الله تفوتوا العدد 1000، ان شاء الله توصلوا لاكثر.
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله حلم من أحلامي ذاك زيت.
1: إن شاء الله إن شاء الله نشوف معك في تقييم هذا اليوم الوطني الثاني لصحة العيون. رسائل الشكر ليش كون توجهها سيدة درة؟ برشا عبيد أكيد يعاونوا فيكم، برشا ناس واقفين وراكم باش أنتم ما تسلموش وتبقاو شدين المشعل وشدين الطريق هذية اللي فيه برشا صعوبات تحديات، ولكن مكملين في الثنية إن شاء الله.
0: أول رسالة شكر كما قلت لي لرب العالمين.
1: أيه.
0: نحمد ونشكر على النعمة خاطر هذه نعمة راه. بالنسبة لي هذه نعمة.
1: أي ربي سخرك للخير أكيد نعمة كبيرة.
0: نعمة نعمة كان ربي سخرك هكا سكو نعمة سكو. أنا بالنسبة لي هذه هو. ثاني حاجة عائلتي راز اللي صبر عليا، أولادي ربي فضلهم، أمي اللي علمتني هذا خاطر أمي كانت في الاتحاد النسائي والتربية والأسرة. بابا الله يرحمه معناها راهو هذوما الكل عندهم فضل كبير عليك
1: اكيد
0: باش يخليوك انت تكون هكا. ثالث حاجه وزاره الصحه، سيد الوزير والاطارات الكل في وزاره الصحه، معناها الناس الكل واقفه، الاعوان زاد المديرين الجهويين الطب في جمعيه وان داي وان دريم. عن عائله وليت عائلة معايا، عائلة أنا اللي نكلمه ما يقولش ليه ما يخيبنيش. الطب اللي معايا الكل بالنسبة لي عائلتي ولي جزء مني. عنا برشا حكايات بكينا مع بعضنا، ضحكنا مع بعضنا، هبطنا شفتها مع بعضنا، بثنا العباد. عنا معناها حاجات اللي تقعد ريك فعل الخير يقرب العباد برشا. ويخلي دي سوفونير رسخين في المخ ما يتنحاوش راهم. خاطر هذاك هو الاسانسيال، معنى الحياة هذاك هو معنى الحياة.
1: أي خاصة كي تشوف النتيجة معناها التعب الكل
0: يتنسي. راني كل مرة نبدا نحلف نقول لك الحقيقة باش نبطل، كل مرة نغضب.
1: أي لأنه صعيب، لأنه عمل التطوع مش سهل.
0: أي مش سهل، أي ومن بعد ما عادش نجم كل اللي يضر كمل. ثم صوت هكا يقول لي كمل مش سهل.
1: وكي تشوف الناس اللي مستحقين زايدة، تشوف برشا عباد راهم معلقين عليكم أمال ويستناو فيكم وقتاش تتحركوا وقتاش تجيو بحذاهم، هذا الكل يخليكم تواصلوا إلا المشوار نتاعكم.
0: أنت ما تحبش تخذل العباد هذوما.
1: بالضبط.
0: اما هي راهو تشوفي كل جهودنا بعضها، الحاجه الباهيه اللي وزاره الصحه اللي هي واقفه واقفه واقفه واقفه، معناها انا يشرفني اللي نكون بارتنير نتاعها، معناها خاطر شوف انا نرى في حاجات مش كيما اللي ترى فيها العباد الاخرين، معناها نحس اللي خدمه ثمه خدمه جباره.
1: نعم
0: احنا جوست احنا رانا نعاونوا، اما الخدمه الكبيره الكل راهي وزاره الصحه الحقيقه.
1: اي تنسيق والاشراف خدمه
0: اي
1: كبيره برشا.
0: لا مش
1: اي
0: سهل، راهو ما عندك حتى فكره، مش
1: ان شاء
0: سهل
1: الله
0: حتى طرف،
1: ان شاء
0: والحمد
1: الله
0: لله.
1: نهار 23 ماي اذا نستنيكم في كل المستشفيات، تكونوا حاضرين بالفرق الطبيه اللي باش تتدخل ان شاء الله وتغير حياه الناس ان شاء الله. نهار السبت
0: يا
1: هو
0: رب
1: يجي نهار سبت 23 ماي الصبحيه، نتصور هكا تكونوا موجودين
0: لا نهار كامل،
1: نهار
0: يوم
1: كامل.
0: تاريخي انا بالنسبه ليا، انا عمي وقلت لهم دخلت للتاريخ من اوسع ابوابه في دولي بثمانينات، بالحق دخلنا للتاريخ خاطر
1: أكيد.
0: هذه اول مره تصير في تونس في افريقيا في العالم، ما صارتش بالكل راه.
1: و800 رجعوا يشوفوا، معني هذوما
0: رجعوا يشوفوا.
1: 800 شخص نهارتها تغيرت حياتهم، بالحق حاجة مفرحة برشا. إن شاء
0: حاجه
1: الله سنة
0: عظيمه،
1: أكثر، إن شاء الله
0: ان
1: سنة
0: شاء الله
1: يكونوا
0: يا ربي
1: فوتوا
0: اكثر،
1: الألف.
0: وان شاء الله الناس الكل لباس، وان شاء الله الناس الكل تفرح كما
1: نعم
0: قلت لك، عيد قبل العيد، قبل 3 ايام من العيد
1: ان
0: راهو.
1: شاء الله، ان شاء الله ويتعدى النهار هذاك كما حبيتوه. ان شاء الله الناس تتفاعل، اللي يسمعوا فيك على موجة اذاعه الكيف يكونوا حاضرين في المستشفيات، يفرحوا بالناس هذوما اللي ان شاء الله يرجع ليهم البصر نتاعهم، ان شاء الله تتغير حياتهم بعد نهار 23 ماي 2026. كلمه الختام نخليها لك سيده در.
0: كلمة الختام يعطيكم الصحة،
1: مرحبا.
0: وميرسي بوكو إذاعة الكيف الإذاعات الكل، وإن شاء الله يا ربي نسعاو على الخير، وإن شاء الله يا ربي الناس الكل فرحانة والناس الكل لاباس،
1: شكرا
0: وكانت
1: ليك،
0: بلادنا بخير.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة. إن شاء الله ربي يوفقكم، إن شاء الله ربي يسدد خطاكم، إن شاء الله في ميزان حسناتكم كل الخير
0: آمين يا
1: هذايا
0: ربي
1: اللي قاعدين
0: أجمعين.
1: تقوموا به.
0: يعيش
1: نعيشك، شكرا جزيلا، يعطيك الصحة سيدة درة. إن شاء الله
0: يعيش.
1: تنورونا ديما بهذه التدخلات اللي تنفع
0: آمين
1: الناس اللي تبقى،
0: آمين
1: والخير
0: يا
1: هو
0: رب.
1: اللي يبقى في المجتمع واللي يغير، وأكيد برشا دعاء خير إن شاء الله يوصلكم نهار 23 ماي 2026 كل المستشفيات تكون في عرس تحتفل بعمليات إعادة البصر لبرشا ناس مستحقين، وإن شاء الله تكبر الحلمة من عام لعام سيدة درة. إن شاء الله العام الجاي
0: آمين.
1: يكون العدد 2000 ويكون أكثر، وتبقاو ديما بهذا الدعم.
0: ما تفزعنيش عم.
1: إن شاء الله الخير موجود، وأنتم عندكم الحماس هذايا والرغبة إنكم
0: قدرة ربي،
1: توفروا
0: قدرة الله.
1: للناس هذوما الحاجيات اللي طالبينها، والتدخلات الطبية هذه العمليات اللي ترجع الحياة للناس، ترجع لهم حياتهم بالحق. شكرا ليك سيدة درة قار علي مولهي جمعية وان داي وان دريم. إن شاء الله نهار 23 ماي اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، يستهدفوا أكثر من 1000 منتفع. إن شاء الله تقع لعملية إعادة البصر هذه كلها تكلل بالنجاح، وإن شاء الله نسمع رقم طيب في النهار هذيك. هذه جسور الأمل كانت معكم لليوم، أجمل تحياتي، تحيات فريق العمل، إلى اللقاء.

0: انت شك فك شكلاته اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصه جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصه جسور؟
0: هذه منصه عملتها الوزاره لجماعه الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسر لدعم المواطن عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: تمام الثامنة.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: السلام عليكم. شدد وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذلي خلال اجتماعه بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة بولاية الشمال الغربي على التسريع لإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية، داعيا إلى استحثاث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية والترفيع في نسق تنفيذ برنامج الرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة. نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباج اليوم بمركز تجميع الحبوب التابع لمصرف الخدمات الفلاحية المتعددة بإمجاز الباب من ولاية باجا يوما إعلاميا حول صيانة آلات الحصاد وتعديلها والتوقي من الحرائق. انطلقت اليوم بمقر المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسليانة فعاليات اليوم الأول لصحة الأم في إطار الحملة الوطنية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة، وذلك في إطار تحسين صحة الأم والحد من وفيات الأمهات والمواليد. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة غدا الخميس بمعية كل من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطف. إلى اللقاء.

0: كلثوميات.
1: هاجرتك

अगर तक

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: التاسعة.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. شدد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجه الهذلي خلال اجتماعه بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة بولايات الشمال الغربي على التسريع لإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية، داعيا إلى استحثاث الاختبار المتعلق بالعقارات المعنية والترفيع في نسق تنفيذ برنامج الرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة. أكد منسق غرفة تجميع وتخزين الحبوب منذر الفرجاوي انطلاق الاستعدادات لموسم تجميع الحبوب، مشيرا إلى تعاقد ديوان الحبوب مع 34 شركة، بالإضافة إلى تخصيص 197 مركزاً لتخزين وتجميع الحبوب مع تقدير طاقة الخزن في كافة المراكز بحوالي 8 ملايين قنطر. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة بمركز تجميع الحبوب بمجاز الباب من ولاية باجة يوماً إعلامياً حول صيانة آلات الحصاد وتعديلها والتوقي من الحرائق. انطلقت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة بالشراكة مع عدة جمعيات في تنظيم أيام تحسيسية بعدد من المناطق الريفية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة للنساء. وصلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم خروقاتها في إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 223 توالياً عبر قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار في أماكن متفرقة من القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا، مساء النور مساء الخير مستمعينا الكل عبر موجات راديو الكيف. نسلم عليكم وين ما كنتم في حصتنا. حبينا نبدأ معاكم بأجواء الفلامينكو في ربخيز للأغاني اللي كنا نعرفوها بأصوات أخرى لبنانية، لكن اليوم هكا سمعناه لكم في ربخيز حلوة لجروب الفلامينكو. بتبيع باش نكملوا مع اختياراتنا الغنائية لليلة، برشا برشا اختيارات حلوة إن شاء الله تنال أعجابكم. ديما نقول باللي نحاولوا بيو رذيو كل الأذواق اللي سهرة معنا بين المروحة اللي تكون بين الأغاني التونسية الشرقية الغربية والمغاربية الترابية زيدا كيف كيف عندها نصيب معنا. قبل كل شيء خليني نسلم على الكيب اللي معايا لليوم في الليلة بلوتو في تأمين الحصة هذية، كل من فيصل المحيمدي على الكونسوليت، خير الدين القرفي في الغرفة الفنية المركزية، معكم أمنا الخليفي من أمام الميكروفون حتى الـ11 إن شاء الله باش نبقاو معاكم. دونك خلينا نرجع شوية للأجواء الشرقية، أغاني حلوة أغاني ريتمية هكا تتماشى مع طقسنا، طقس مزيان حلو. دونك هكا حبينا يعني نعملو لكم جو معنا. تحياتي ليكم ولكل الناس اللي يسمعوا فينا وكل أصدقائنا ومستعملي الطريقة.

0: راديو كيف اف ام.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Kef FM.
1: نرجعوا مع الأغاني التونسية، نرجعوا مع أغانينا التونسية بعد ما سمعنا مجموعة من الأغاني الشرقية اللي حبيناها تكون الليلة معنا وتكون الانتليقة بها. هي دونك توقيتنا 21 دقيقة بعد 9، مازلنا معكم حتى لل 11. دونك نرجعوا مع أمينة فخت في سلطان حبك، نرجعوا زيدا مع هشام النجاتي في أهي جيت المزينة، معهم زيدا كيف كيف باش نسمعوا لسعد أمين ولد الكيف في غنية نجم نقول اللي هي من الانتاجات الجديدة اللي ما عندهاش برشا من اللي هبطت على شان يوتيوب متاعو، تقتل بالزين. وبطبيعة ما زلنا مع اختياراتنا الغنائية حتى للحداش بين الشرقي بين الغربي المغاربي والتونسي.

0: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
1: هذه كانت أجواءنا التونسية، المزود التونسي لحلول مزيان اللي ما نلقوه كان في تونس. إن شاء الله نعرفوا أنه صيف على الأبواب، وإن شاء الله يا ربي زغروتا نسموها في كل دار، سواء الأفراح، الزيجات الجديدة، وإلا النجاحات نتمناه. وإحنا كل صغيرات اللي بيش يعديوا الامتحانات وخاصة المناظرات يكون النجاح وتوفيق من حليفهم. دونك من أجواءنا التونسية، خلينا يا جماعة نبدلوا شوية بطبيعة، نعرفوا كل إنسان وذوقه اختياراته في عالم الموسيقى اللي هو بحر كبير يعني، ونحيروا شنو اللي باش نعديه وشنو اللي باش نخليه. دونك نمشيو شويه مع اغانينا الغربيه. اليوم اخترنا يعني فنانين نجوم قدموا للاغنيه الغربيه وخلوا البصمه نتاعهم من ديزيبوك مختلفه، نجم نقولوا قرب شويه من بعضهم. باش نسمعوا نبداو بموسيقى ريغي، بوب مارلي في نوم نكرايت، باش نسمعوا زاده ايراس رامازوتي في اون ستوري بورتانتي، باش نسمعوا جورج مايكل في كارلوس ويسبر، باش نسمعوا زاده جو دسان اي سي اون اكزيستي با، باش نسمعوا ميشيل ساردو في جو في تيمي. دونك نمشيو مع اختياراتنا ورجعنا.

0: العاشرة ليلا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: وزير أملاك الدولة يشدد على التسريع في إعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة بولايات الشمال الغربي. يوم إعلامي بإنجاز الباب حول صيانة وتعديل آلات الحصاد والتوقي من الحرائق. بولاية جندوبة استعدادات مادية وبشرية لتأمين حسن سير الامتحانات الوطنية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. شدد وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذلي خلال اجتماعه بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة بولاية الشمال الغربي على التسريع لإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزات العقارية لفائدة المشاريع العمومية، داعيا إلى استحثاث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية والترفيع في نسق تنفيذ برنامج الرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة. عضو لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب طاهر بن منصور يضيف:
2: هذا ملف الأراضي الدولية هو ملف شائك وكبير، صار فيه فساد كبير ياسر وصار فيه تلاعب من 12 ماي 1964 إلى تقريبا 2018-17. اليوم ثم كثير من الأراضي ضاعت، الدولة ما تملكش معطيات حقيقية حول مقدراتها، ولكن صار في السنوات الأخيرة 3-4 سنين صار استرجاع عدد كبير من الأراضي قدرت بحوالي 100,000 هكتار. اليوم الدولة في حاجة إلى أنها تستغل الأراضي دي ووظفها لفائدة المشاريع العمومية. نتمنى أن الاجتماع هذا يكون في إطار خطة كاملة، في إطار مشروع وطني كامل هو توظيف العقار الدولي سواء كان فلاحي أو غير فلاحي لفائدة التنمية، وفي خطة تنموية شاملة تشجع الاستثمار، تحد من البطالة، تراكم الثروة، توفر المواد الغذائية والزراعية اللازمة، وتحد من توريد لصالح تعديل داخل الميزان التجاري الفلاحي خاصة.
0: أكد منسق غرفة تجميع وتخزين الحبوب منذر الفرجاوي انطلاق الاستعدادات لموسم تجميع الحبوب، مشيرا إلى تعاقد ديوان الحبوب مع 34 شركة تجميع، بالإضافة إلى تخصيص 197 مركزا لتخزين وتجميع الحبوب مع تقدير طاقة الخزن في كافة المراكز بحوالي 8 ملايين قنطار، بالإضافة إلى طاقة خزن الديوان التي تقدر بخمسة مليون قنطار.
3: الموسم إن شاء الله يبشر بكل خير أفضل من السنة الفارطة. الاستعدادات كما قلنا انطلقت السنة على كامل تراب الجمهورية في مناطق الانتاج، بالتحديد عن 34 شركة تجميع الحبوب الاستهلاك بتبيع، عندها 197 مركز وخزان لتجميع الحبوب بطاقة خزن جملية تناهز 8 مليون قنطار، بالإضافة إلى طاقة خزن ديوان الحبوب اللي في حدود 5 مليون قنطار. السنة يعني الشمال الغربي ربي أمن علينا بالغاية النافع، ونزول الأمطار والتساقطات كانت بصفة مسترسلة ومتواصلة، وجات في الفترة اللي الحبوب في حاجة لها الأمطار الحمد لله. بالطبيعة مشكون عنا إنتاج وفير إن شاء الله، خاصة في مادة الشعير بولاية سليانة والكيف بالتحديد. في هذا الإطار بالطبيعة دول الحبوب أخذ إجراءات ذكرى خزانات وفضاءات خزن جديدة بقلعة أسنان، فضاء خزن بقبلة ببنزرة، معناتها فما فضاءات خزن جديدة خاصة لخزن مادة الشعير اللي بالمتوقع أن تكون الصابة يعني هامة وممتازة إن شاء الله.
0: نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة اليوم بمركز تجميع الحبوب التابع لمصرف الخدمات الفلاحية المتعددة بإنجاز الباب يوما إعلاميا حول صيانة آلات الحصاد وتعديلها والتوقي من الحرائق. وشارك في هذه التظاهرة الحقلية الميدانية أكثر من 60 فلاحا من منتجي الحبوب والسلجم الزيتي والبقول، إلى جانب أصحاب آلات الحصاد وسواقها من مختلف المعتمديات وخاصة من معتمديات جنوب الولاية. رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد المجيد أولاد الصغير وهذه الإضافة:
4: اليوم هدايا نظري وتطبيق النصائح الفنية هو أن الفلاحة يلزم تكون الآلات نتاعها تتم الصيانة باش تكون الماكينة جاهزة للحصاد، ثم أن الفلاحة كذلك يلزم يدخلوا باش يعرف القطاع اللي محاذي خاصة للطرقات، وكذلك يجهزوا أرواحهم أن أثناء الحصاد باش تكون معناها التوابع نتاع ماكينة الحصاد الفلاح يلزم يكون عنده تراكتور حاضر، باش تكون نعم أيام إعلامية أخرى على مستوى كل المعتمديات، أيام محلية نعملوا حصص تطبيقية على مستوى الضيعات هو باش ينطلق مع انطلاق موسم الحصاد، باش تكون حملة مكثفة والحملة هذه تطبيقية وإن شاء الله الصابة توصل بخير.
0: صرح رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف اليوم في افتتاح ورشة عمل خاصة باختتام المشروع الفني لإدارة التصدي لمخاطر الحشرة القرمزية لتين الشوكي بأن المشروع المنجز بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو حقق نتائج هامة بما من شأنه أن يسهم في حماية المنظومات الفلاحية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي. أبرز أن النتائج المحققة تمثلت أساساً في تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الرصد والتشخيص والمتابعة الميدانية ودعم برامج المكافحة المتكاملة للحشرة القرمزية وتوفير التجهيزات والمعدات الفنية إلى جانب تكوين الإطارات والأعوان الفنيين والفلاحين وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين المركزي والجهوي. كما أكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجابهة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود، مشدداً على ضرورة تطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات الفنية بين البلدان إلى جانب دعم البحث العلمي وتطوير وسائل المكافحة المستدامة. تتواصل بولاية جندوبة حملات النظافة بالمؤسسات التربوية لتأمين حسن سير الامتحانات الوطنية في ظروف طيبة بالتوازي مع استكمال الاستعدادات اللوجستية والبشرية لإنجاح هذه المواعيد التربوية الهامة. المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوز الرحالي يتحدث.
5: حملات النظافة مستمرة بكافة مراكز الاختبارات الكتابية وبمركزي الإصلاح ومركز الإيداع بالتنسيق مع السلطة الجهوية ومع البلديات والسادة المعتمدين، تنظيم القاعات وتهيئة القاعات إلى جانب الإعداد الإداري، حيث تم الانتهاء من قائمات المراقبين وتم توجيه التدعاءات لكافة المربين مراقبي الامتحانات ولكافة العاملين، أيضا منتديات بكالوريا ومراجعات نعمل على توفيرها لتلاميذ البكالوريا التوازي مع منصة جسور لتمكين التلاميذ من تجارب النقائص والصعوبات التي قد تعترضهم.
0: انطلقت اليوم بمقر المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسليانة فعاليات اليوم الأول لصحة الأم في إطار الحملة الوطنية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة، وذلك في إطار تحسين صحة الأم والحد من وفيات الأمهات والمواليد بهدف إبراز دور هذه العيادات في الوقاية من المضاعفات وتحسين جودة الخدمات الصحية. وبينت القابلة بالمندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري حبيبة الغضبان في تصريح أن صحة الأم تعتبر أولوية، لذلك يجب أن تخضع لمتابعة دورية طيلة فترة الحمل بعيادات ما قبل الولادة، داعية النساء إلى إجراء الفحوصات اللازمة باعتبارها مجانية ومتوفرة طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الأحد. وطنيا، انطلقت مساء اليوم رحلة جوية على متن الخطوط التونسية من المحطة الجوية الثانية بمطار تونس قرطاج، وعلى متنها 21 فردا من أولى الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة من الذين تكفلت بهم مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوة الأمن الداخلي والديوانة وبأولى الحق من شهداء الثورة وجرحاها. وأفاد رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر مساء اليوم في تصريح بأن المؤسسة تكفلت بكافة مصاريف أداء مناسك الحج للمترشحين لأولى الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وضحوا بأنفسهم من أجل أن تبقى تونس أبية أبد الدهر. احتضنت تونس اليوم أشغال الدورة 26 للمنتدى الدولي للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية بمشاركة أكثر من 200 باحث وأكاديمي وفاعلين اقتصاديين من بلدان إفريقية مختلفة، وذلك لمناقشة أبرز التحولات والتحديات التي تواجه القارة في مجالات الاقتصاد والتصرف والتعليم العالي والبحث العلمي. وينعقد المنتدى على مدى 3 أيام تحت شعار في مفترق الطرق بين بين الاضطرابات المحلية والعالمية هيكلة المنظمات من أجل مستقبل إفريقيا، بهدف فتح فضاءات للنقاش وتبادل الخبرات والتجارب حول إنتاج المعارف والبحوث في مجالي الاقتصاد والتصرف من خلال سلسلة من الورشات والجلسات العلمية التي تتناول محاور متعددة من بينها المالية والتسويق والتنمية المستدامة وإدارة القطاع الصحي وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. تنتظم اليوم وغدا بالعاصمة الجلسة الافتتاحية للنسخة الإفريقية الثانية من برنامج تنمية القدرات التابعة للمكتب الدولي للمعارض. يجمع هذا الحدث الدولي الذي افتتحه وزير التجارة سمير عبيد ممثلين عن 10 دول إفريقية أعضاء في المكتب الدولي للمعارض، إلى جانب خبراء دوليين وممثلين عن التظاهرات الدولية القادمة، بهدف تبادل الخبرات حول المعارض الدولية. مدير التظاهرات التجارية بمركز النهوض بالصادرات رفيق المنصوري تحدث للزميلة سندس المسعوي.
6: اليوم تم الافتتاح لهذه الدورة، افتتحها سيد وزير التجارة وتنمية الصادرات بحضور الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض وسيد المدير العام للمركز النهوض بالصادرات. هذه الدورة هي دورة ثانية بعد دورة كابون اللي صارت 2024. الدورة هذه تدور حول 3 محاور هامة، هي كيفية تطوير كفاءة الدول الأعضاء في اختيار تهيئة الأجنحة الوطنية، كذلك كيفية التواصل والاتصال قبل وأثناء المعرض وبعد، كذلك كيفية استغلال هذه المعارض الدولية الكونية للتعريف الإمكانيات الثقافية والسياحية والتجارية والاقتصادية والتراث للبلدان المشاركة. تونس هي الدول السباقة في المشاركة في هذه التظاهرات الكونية.
0: في أخبار العالم، استشهد ما لا يقل عن 29 شخصا من بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان اليوم، فيما أعلن الجيش الصهيوني إصابة جندي صهيوني برتبة عقيد بجروح خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان وسط تصعيد متواصل على الحدود بين الجانبين. أكد مساعد الرئيس الإيراني اليوم أن بلاده منفتحة على التفاوض في إطار المصالح الوطنية، مضيفا أن القوات المسلحة ستتصدى لأي عدوان حتى آخر رمق. وقال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان اليوم إن المملكة العربية السعودية ترحب بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح المفاوضات مع إيران مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: وزير أملاك دولة يشدد على التسريع في إعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة بولاية الشمال الغربي. يوم إعلامي بإمجاز الباب حول صيانة وتعديل آلات الحصاد والتوقي من الحرائق. بولاية جندوب استعدادات مادية وبشرية لتأمين حسن سير الامتحانات الوطنية. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله، إلى اللقاء.

مازلنا مواصلين مشوارنا مع موسيقتنا، مازلنا مع أجواء الراي. هذه كان الشيب خالد الغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها، ومكملين احنا مع أغاني راي بالكوكتيل هذية اللي باش نسمعوا لكم تويكا عبر موجات راديو الكف.

فيسبوك. تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.

24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

أفيام بريزونت عاقيل فطر حسن ديزناف ومحرز والفندوم في غيابك في غيابك واش صرالي وعشقك اقتلني هبلني بكاني وعليه طاحوا الدموع وعشقنا صافي وهما بالسيف بغاو يردوه العشق الممنوع.

0: أهلا بكم إلى موجز 11 ليلا للأنباء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: شدد وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذلي خلال اجتماعه بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة بولاية الشمال الغربي على التسريع لإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية، داعيا إلى استحثاث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية والترفيع في نسق تنفيذ برنامج الرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة. نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة اليوم بمركز تجميع الحبوب التابع لمصرف الخدمات الفلاحية المتعددة بمجاز الباب يوما إعلاميا حول صيانة آلة الحصاد وتعديلها والتوقي من الحرائق، وذلك بمشاركة أكثر من 60 فلاحا من منتجي الحبوب والسلجم الزيتي والبقول إلى جانب أصحاب آلات الحصاد وسواقها من مختلف المعتمديات. مثل النظر في الرؤية الاستراتيجية لهيكلة المهرجانات والتظاهرات الثقافية بمختلف ولايات الجمهورية محور ندوة المندوبين الجهويين للثقافة التي انعقدت اليوم بإشراف وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرافي بحضور عدد من الإطارات المركزية والجهوية. استشهد ما لا يقل عن 29 شخصا وأصيب العشرات بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان اليوم. أعلنت هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج الفارسي الإيرانية المنشأة حديثا في منشور على منصة إكس إلى أنها ستنشئ منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز، وحددت الهيئة والمنطقة على أنها الخط الذي يربط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات على الجانب الشرقي من المضيق إلى الخط الذي يربط بين طرف جزيرة قشم في إيران وأم القوين في الإمارات على الجانب الغربي من المضيق. وأضافت أن دخول المنطقة للمرور من المضيق سيتطلب التنسيق والحصول على إذن منها. نهاية الموجز، شكرا على متابعتنا وتصبحون على خير.
2: توينسا توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
3: مرحبا بكم متابعي في برنامج توانسة. اليوم العدد نخصوه للدراما الرمضانية. السؤال المحوري الأساسي، شنو اللي يخلي التوانسة اللي عام كامل تقريبا ما يتفرجوش في التلفزيات التونسية في رمضان يتغرموا بالدراما والمسلسلات التونسية؟ شنو السر في الحكاية هذيك؟ هل هو في علاقة بإعادة إحياء الروابط الاجتماعية؟ هل هو في علاقة بالمواضيع اللي تطرحها الدراما التونسية؟ مثال حكينا على الحرقة، حكيت على الهجرة، يحكيوا على الإدارة وغيرها من المواضيع ربما اللي ما يلقاوش صداها في الدراما الأجنبية وغيرها من المواضيع اللي باش نحاولوا نفكوها من منظور العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعي ونشوفوا شنو اللي يتغير وما هي دوافع تغير السلوك الاستهلاك التونسي في الدراما الرمضانية. اليوم ضيفتنا الباحثة في العلوم الفلسفية والعلوم الاجتماعية يسرى بلالي. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة.
4: مرحبا إيهاب، شكرا على الدعوة ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات.
3: شكرا لك. نذكروا مستمعينا اللي يسرى بلالي أيضا كتبت مقال مهم، بحث مهم في موقع الكتيبة اللي يخص شوف لي حل هذه الظاهرة. كي نحكيه على الظاهرة ما عادش حدث عابر ظاهرة، لأنه شوف لي حل تتعاود ويعاودوا تتفرجوا فيها العباد وتعاود تدخل إشهار ويعاودوا تتعدى مرة أخرى ونعاودوا معنا هذه الحلقة اللي ما توفيش طبعا. بعد نلقيه الضوء على هذا الجانب، علاش بالذات؟ هل هو لأنه يضحك فقط؟ أم فما خلفيات اجتماعية خلف هذه الظاهرة أنت حكيت عليه في المقال متاعك وبعد نسلطوا الضوء. قبل ذلك خلينا نشوفوا شكون يسرى بالي. يسرى بالي صحفية مختصة في قضايا حقوق الإنسان والجندر، متحصلة على شهادة الدكتوراه في الفلسفة وباحثة في العلوم الاجتماعية، هي أيضا رئيسة لجنة الحريات بالنقابة الوطنية للصحفيين. صدر لها عديد المقالات في تونس والخارج، وصدر لها كتاب الجسد العام الاستيتيقة والاستيتيقة الأنثروبولوجيا الجنسانية، وأيضا عديد المقالات كما قلنا والحوارات الأكاديمية والصحفية في مواقع تونسية وعربية، وهي كما ذكروا باحثة في الفلسفة والعلوم الاجتماعية. أستاذة يسرى حكينا على كتاب الجسد العاري، خلينا نشوق شوية اللي تبعوا فينا قبل ما نحكيه على شوف لي حل، قبل ما نحكيه على الدراما التونسية، قبل ما نحكيه على المواضيع اللي تطرحها الدراما التونسية، وهل بين ظفرين غرام التونسي بالمسلسلات وبالتلفزة التونسية في رمضان خلافا لبقية العام؟ خاطر الناس ربما التوانسة ما يعرفوش شنو الخلفية، علاش علاش فجأة نشدوا ديارنا وناس كون تلموا حول التلفزة التونسية والدراما التونسية؟ قبل ذلك كتاب الجسد العاري الاستيتيقة الأنثروبولوجيا الجنسانية، كتاب إصالة الضوء على الجسد من منظور العلوم، يعني من منظور الرسم والفن التشكيلي. ما هي أهم محاور هذا الكتاب وأهمية الجسد بالنسبة للفنون عامة؟
4: هو الكتاب حب يوري الجسد من منظور آخر، منظور مختلف، ماهوش فقط من منظور العلوم الاستيتيقية أو الفن التشكيلي، ولكن من منظور كيف ننظر إلى الجسد لو كان عاريا، ولو كان يعني عاريا مش العري المغري نوعا ما أو الجميل، ولكن العري المنبوذ. فانطلقت من لوحات الفنان النمساوي إيغونشيل، واللي هو صور أجساد مختلفة لنساء ناقصات الأعضاء، نساء معناها نحيفات يعني من للتعبير عن الجوع والتعبير عن الفقر، نساء في حالة ولادة ولكن يعني الحالة ككل يعني مهيش حالة باهية، بالعكس بل حالة يعني تعكس زيادة الطبقات الاجتماعية في الوقت هذيك، اللي هو معناها عاش في القرن 18 دونك سامحني القرن العشرين، خطه هو 1900 دونك القرن العشرين. فالتسليط الضوء على الجسد ما كانش
3: بداية القرن العشرين وقتها ما فهمت ثقافة حقوق النساء وحقوق المرأة
4: متطورة
3: كما نحكي عليها.
4: هو ينتمي إلى المدرسة التعبيرية وما زلنا ما نحكيوش على الحقوق بقدر ما نحكيو على الطبقات، يعني طبقة البرجوازية وطبقة الفقيرة والكل. وهو كان يعبر على الوقت ذاك لأنه لم يكن ينتمي إلى الرسامين متاع الكنيسة. أنت تعرف إيهاب كون الرسامين متاع الكنيسة كانوا يرسموا الأجساد بطريقة جميلة جدا، وذاك لأنه الجسد بالنسبة لهم هو جسد مقدس، لأنه حتى لو كان عاري هنا نحكيه على العري المقدس اللي هم يصوروا مثلا ملائكة ولا يعني يعني حتى أنت تغزل الجسد تغزل له زيادة بقدسية ما تغزلوش
3: بشكل مثالي،
4: بشكل مثالي. فهو كسر المثالية هذيك وكان يرسم الأجساد العارية بطريقة في بعض الأحيان مخيفة للتعبير عن الموت، للتعبير عن الفقر، للتعبير عن المرض، للتعبير عن النبذ، للتعبير زيادة حتى في الوقت هذيك على الجنسانية. يعني حتى اليوم احنا نحكيه على حقوق المثليين والمثليات، في الوقت هذيك ما كانتش فما حقوق. فالرسم هذاك زادا كان يمثل خطر وتشد معناها تم القبض عليه في الفترة هذيك بالأسباب هذه. فكانت الغاية من الكتاب أنه كيف ننظر إلى الجسد لو لم يكن جميلا، يعني الجسد القبيح هل نحن ننظر له بنفس الطريقة؟ هل يغرينا هذا الجسد القبيح؟ وهل العين يعني معناتها ينجم يكون مرئي بالقد بالنسبه للعين والا لا؟ اللي توصلت له كونه اغلبيه الناس ما تحبش تشوف الاجساد القبيحه وما تحبش تشوف الاجساد الميته، والدليل على ذلك هو الموت. يعني الجسد الميت ما يمثل حتى شيء قدام الناس، معناها غير انه جسد ميت. فالعمل كان على هل الروابط هذية والمشاعر هذية، كيفاش نجم نغزر الأجساد، وزاد ثقافيا كيفاش تحول هذا الجسد، كيفاش يتحول من مثالي إلى غير مثالي، إلى قبيح، إلى كذا، برغم أنه هو جسد واحد، يعني فيه نفس الأعضاء وفيه نفس الأسماء.
3: معناها إذا فهمت هو حب يقطع مع السائد، لأنه كما قلت أنت نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 اللي قبله قرابة 18 قرن الجسد قاعد يصور، إلا في استثناءات في تاريخ الفن التشكيلي بصفة مثالية. هو هل تشوفوا فيه الكل قدامكم هالفنانين والرسامين لمدة قرابة 18 قرن، فما عالم خفي آخر يخفي ربما أشكال من الجسد، أشكال أخرى من الجسد، وربما هو أيضا يقول هو فما عالم آخر، العالم الحقيقي، العالم الواقعي اللي هو ضد العالم الكنائسي أو العالم المثالي. ثم بعد ذلك في كتابك تطور ربما فما خط تطور في الفن التشكيلي الحديث، والعديد من يعني الرسامين في كتابك مشاو مع النهج أو المنهجية هذه، أنه في نهاية الأمر وقع تفكيك وخلينا نقول إعادة تشكيل الجسد بخلاف اللي كان،
4: وقع تنزيل أو انزيل الجسد هذيك من المثالية إلى الواقع. يعني نجم نقوله إيغونشيل عمل ثورة تشكيلية، واللي جاءوا بعده الكل ربما ما مشاوش في نفس النهج بتاع إيغونشيل، ما مشاوش يمكن في البشاعة اللي صورها إيغونشيل في الأجساد، ولكن مشاو في طريقة أخرى لرسم الجسد بعيدة عن المثالية والكنائسية، كيف ماتيس المدرسة الوحشية لوني بلو، وكانت تعبيرات أخرى للجسد. العمل هذا بكله خليني ننطلق إلى نفكوا الجسد هذا على الواقع، ويصير معناها نوعا ما خلينا نقرأ الواقع متاعنا، واقع الأجساد متاعنا بعيون إيغونشيل. فتطرقت إلى مثلا الأجساد في الرواية العربية مع الواقعية القذرة بإكزامبل، تطرقت أيضا إلى كيفاش إن معناها نحكيه على الجسد، أو اللغة كيفاش المعجم بتاعنا يحكي يسر على الجسد، كيف الشعر الأخضر التونسي، كيفاش الألوان هذية رمزية الألوان وعلاقتها زادة بالجسد، كيفاش نعمل ربط بين رمزية الألوان والجسد. فحاولت أني يكون واقع إيغونشيلي بامتياز، ولكن يحكي زيادة على المشاكل الأخلاقية والثقافية اللي نعيش فيها توا.
3: يعطيك الصحة، وليسمعوا فينا علاش قول قائل حكينا على الجسد العاري، على جسد المرأة، على تمثلات الفن التشكيلي وغيرها من الفنون الأداب أو غيرها بالنسبة للجسد، لأنه في الدراما التونسية ما نجموش ما نحكيوش على صورة المرأة، صورة المرأة أيضا صورة الجسد، كيف تم تناول المرأة في الدراما التونسية، وهل تطور تمثيل المرأة التونسية في الدراما التونسية. ناخذ فاصل قصير ثم نعود لمواصلة الحديث حول المرأة التونسية والدراما التونسية في تواصل وتتم للجسد، اللي هو نذكر كتاب يسرى بلالي الجسد العاري الاستيتيقة الأنثروبولوجيا الجنسانية. فاصل ثم نعود.

0: مرحبا بكم مجددا. برنامج توانسة اليوم نسلط الضوء على الدراما الرمضانية من خلال مجرى العلوم الاجتماعية والإنسانية. ضيفتنا الباحثة في الفلسفة والعلوم الاجتماعية يسرى بلالي. قبل الفاصل حكينا على الجسد في الفن التشكيلي والأداب والفنون، وطبعا المرأة والنساء. صورة المرأة كل عام نحكي وتقريبا فما ملتقيات وندوات على صورة المرأة في الدراما التونسية، فما حتى أدلة أو كيفية تعاطي الإعلام والدراما مع صورة المرأة اللي هي كانت أو تغى عليها الصورة النمطية، المرأة اللي في الكوجينة، المرأة اللي يعني نازلين عليها، المرأة صورة دونية، صورة أقل من الرجل. هل الآن بمشاهدة وعن قرابة 12 يوم في رمضان وعامنا والزادة، هل بدأت تتغير هذه الصورة، صورة المرأة التونسية في الدراما التونسية من خلال الوظائف والأدوار اللي قاعدة تقوم فيها في المسلسلات؟
1: الحقيقة كيف ما قلت إيهاب، معناتها صورة النساء في الدراما التونسية، حبش نقول معناها بطريقة مباشرة صورة، لأنه مانيش قاعدة نشوف في صور معناتها حتى تاريخيا هي فماش صورة محددة للنساء بقدر ما هو تعاطي كلاسيكي مع الأدوار الاجتماعية، معناها الذهنية السائدة والعامة اللي تمشي هي نفسها اللي نلقاوها في المسلسلات دون أدنى مجهود، يعني المجهود لا بتأثير سلبي على الصورة ولا بتأثير إيجابي.
0: هذاك هو مجرد نقل
1: ولا للصورة. في السنوات الأخرى ولينا معناها مع طبعا دفاع برشا يعني أطراف على صورة النساء في الدراما، ولينا نشوفه يعني كأنه يا إما تلقى برشا مجهود لين يولي مصطنع جدا في معناها باش نحسنوا صورة النساء، وإلا ما يكونش فما مجهود بالكل، وإلا نخرج أصلا حتى من كثنائيات. يعني فما مثلا بعض الأعمال واللي هي معناها ما مشكورة خرجت من حتى من ثنائيات متاع ذكورية نسوية، وإلا صورة جيدة للنساء، وإلا فما صورة جيدة إلى لمواضيع أخرى، يعني ما عادش تخدم على القضايا بقدر ما هي تخدم على المعنى، واللي هو نعرفش كنا نجم نسمي مسلسلة ولا كيف مثلا كان يا ما كانش، وإلا رجوج اللي هما أعمال عبد الحميد بوشنيق. فأعمال بوشنيق اللي هي ماهيش تخدم على القضايا ديريكتومو، ولكن تلقى فما معنى في الشخصيات، في الهوية، في الطرح. فهذايا ما خلينا ما نحكيوش عليه على الأقل هنا معني نحكي، ولكن في بقية الأعمال وحتى لو كان السنة مسلسل الفتنة عمل لفتة في أنه يشعر على العنف ضد النساء متاع أطلبوا رقم الأخضر وكل شيء، ولكن هي رجعت الأدوار هي نفسها، معناها حتى المرأة اللي قالت بعد ما عنفت ومشيت باش تشكي برجلها رجعت طول رجلها في المسلسل، ما عارش في آخر المسلسل شنو باش يصير. لهنا نقولوا بيان سور العمل الابداعي هو حر وكل شيء، ولكن اذا كان احنا نحبوا نحكيوا على صوره النساء، الحقيقه ما فماش مجهود كبير، معناتها ما فماش اجتهاد في انه حتى باش نوريو صوره جيده على النساء ما تكونش بطريقه نمطيه وما تكونش بطريقه كلاسيكيه، ويا اما نحطوها مثلا مديره متاع بانكا والا نحطوها في الكوجينه. فهمت المجهود اللي قاعد يصير هو انه نبدلوها المراه هذيا نحطوها من بوست البوست، ولكن الخدمة بالحق على الشخصية ونحت الشخصية هذه من الداخل والقوة اللي تنجم تخرج من سهذومة ما هيش موجودة بطريقة معناها فعالة. وزيدة ما عنيش برشا مسلسلات معناها حتى باش نجيو طوا نلومو ونقولوا ليره وكل شيء، الله غالب فما مسلسلات في رمضان وفما شق كبير معناها من المسلسلات هذيا يحب يحافظ على نفس المسلسلات النمطيه اللي تتلم عليها العائله.
0: فهمت معناها ما يحبه المشاهدون
1: ما يحبه المشاهدون واللي يلم الناس على الطاولة. فهمت خلينا نمشيو معناها في التشويق والإثارة واللي يطلع زيد على الإشهار يدخل فيها كالبيبليسيتي، دونك هذايا الكل اللي يلم الناس خلينا فيه وكهو. أما مجهود فريمو على شخصيات في العمق وإلا شخصيات تبقى مؤثرة بالقدا ما فماش.
0: نكمل كلامك، انت حكيت على بعض الأعمال يعني الدرامية والمجهودات، ولكن ما تلاحظش كما انت قلت من الاول انه كاني مصطنع على الحكاية. مثلا كي نقولوا هم لا زاد يلزمنا نقولوا هن، معناها تقولش عليها مسقطه ماهيش مش طبيعيه في المسلسل، ماهيش مبنيه كما قلت انت على الشخصيه. فما محاولات صحيح في الدراما التونسيه، وربما السياق العام فرض نفسه على الدراما التونسيه، لانه ماك تعرف المجتمع ينجم يفرض
1: بيان سور،
0: وغالبا ما التيارات والحركات الاجتماعيه اللي تفرض في نهايه الامر على الحركات الفنيه بما فيها المسلسلات والدراما. ولكن احنا الان سؤال، ما تراش اللي احنا في مرحله انتقاليه بين ماضي نمطي 100% ما كانش فما وعي من المخرجين من كتب السيناريو من المسؤولين من غيرهم انه يجب ان نعنى بمساله النساء وصوره النساء في الدراما اللي هي تاثر على المجتمع، والان مرحله انتقاليه مصطنعه ولكنها محموده في انتظار ان دخلت الى كما قلت انت بناء شخصيات نسويه مؤثره تقعد في ذهنية المجتمع.
1: هو فكرة ياسر جيدة وصحيح كلامك على الأخر. احنا خرجنا منك الماضي النمطي، جات الثورة والناس قلقت من نقل الواقع والمباشرتية في المسلسلات، الحرقة والهجرة والكل، واللي هذا زاد الناس تسمع فيه في البرامج السياسية، فعودت رجعت للمسلسلات النمطية القديمة. توا فما مجهودات متاع انه نرجعوا الناس يتفرجوا في مسلسلات جديده، ولكن اونتخ طون نعديو لهم شويه مساجات. المشكله في تعديه المساجات اللي هي تبدا ياسر ياسر كيف ما نقولوا بالعاميه تيغي باغ لي شوفو، معناتها تبدا سين كلاسيكيه 100%، نجيو ندخلوا لها حاجه هكايا مودرن باش نحسوا معناها والا باش نوعي، واللي هي معناها محمود ومشكوره.
0: احنا مانيش احنا ما قلناش حاجه
1: ضد، مانيش ضد، بالعكس فرحانين انه تصير حاجات كيف هكا، ولكن الاشكال انه نحبوا نخدموا اكثر بطريقه عفويه باش تتمرر للمشاهد وللمشاهده. معناها كل الاولاد الصغار واللي يتفرجوا على باغون تاعهم ما يقولوش يا شفت عداوك الحاجه هذيك، باش يقولوا كذا وكذا. هذا قاعدين كاننا قاعدين نحسوا الناس كونه احنا عملنا حاجه زايده اللي هي نورمال ما تصيرش، والا كانه فما اعتراف معناها غير ضمني انه فما حاجة هنا حبينا نقولها، فهمت؟ كأن مانيش مصدقين انه هذيك حقوق، تفهم فيا؟ معناتها هي المشكلة، مشكلة انك كيفاش تصدق، كيفاش تخلي المشاهد والا المشاهدة ما عادش يطبع مع العنف، والا ما عادش يطبع مع الصورة الكلاسيكية، فهمت؟ اللي هي يلزمها تكون بطريقة فنية وابداعية ذكية،
0: بطريقة طبيعية،
1: بطريقة طبيعية تتعدى، مش السين كلها تكون كلاسيك ونمطية وانت تجي تدخل حاجة باش الناس تنتبه لها. كي تنتبه لها الناس وقتها وين تقول اسكو زعما معناها تتسائل اسكو معناها صحيح والا غلط، ولكن كيف تمررها كيف ما تمرت برشا حاجات خايبة في المسلسلات بطريقة معناها عفوية، وقتها الناس تولي بالعكس تفهم كونه هذيك هو الطبيعي مش المصطنع.
0: الطريقة العفوية والطبيعية اللي حكيت عليها ما تراش ان هي ماهيش في علاقة بالمنتج النهائي اللي هو المسلسل او المخرج او الكتابة كتب السيناريو او كل الفاعلين المتدخلين في بناء الدراما التونسية، ولكن هي ثقافة تبدأ من تنشأ الاجتماعية الأولى. يعني في نهاية الأمر اللي نشوفوه في الأخر المسلسل هو كما قلت أنت نقل المجتمع، وهي ذهنية وثقافة تربى عليها المجتمع التونسي، يعني مش في نهار وليلة، مش بمسلسل تنجم تغير الذهنية ذاك. ثم في نهاية الأمر اللي كاتب السيناريو واللي المخرج والممثلين الكل منتمين في نهاية الأمر لتلك وهذه الثقافة اللي مبنية على صورة نمطية للنسوة وللمرأة.
1: ما هذا يزيد إيهاب راهي مجهودات ما توفيش عند المسلسل. مثلا التلفزة كي تجي باش تقبل أعمال تنجم تحط معناها في الشروط نتاعها أنه لازمها تكون أعمال
0: مهم برشا،
1: معناها أعمال تحترم حقوق الإنسان وحقوق النساء وحقوق الأطفال وكذا وكذا وكذا، فهمت؟ دونك هذايا ماهيش ما تنجمش تكون
0: يعني ما تقراش الشروط الأساسية نتاع الطابون نحط لها الشروط نتاعها.
1: أي خاطر تنجمش تكون خدمة نتاع فيلم وإلا نتاع مسلسل كهو، معناها كيف ما قلت انت حتى اذا كان المخرج والا المخرجه معناها يحترم حقوق الانسان تنجم تيح في سيناريست لي تنجم تيح في ممثل، معناتها هو عمل جماعي اونفا، فهمت؟ العمل الجماعي هذايا نزيدوه زيد عمل اخر اللي هو نتاع التلفزه انها تقبل تحط في شروط نتاعها راهو المسلسلات السنه راني باش نقبلهم يلزمهم يحترموا كذا وكذا وكذا وكذا، هذا ينطبق على المسلسلات زيد ينطبق نورمالمو على البرامج، نورمالمو حتى البرامج عاملين لهم قانون راهو غيرش مش قاعد يتطبق. فما تنجمش انت بين ليله ونهار تقول هاي زم المسلسلات اللي كلها تكون باهية وطوها كاين صالحه كيف ما انت قلت خاطر هي تنشئه كامله تنشئه اجتماعيه ولكن عندها تلفزه وعندها دور كبير معناتها ما كانش ما يسميهاش بورجيو تلفزيون واليه التلاعب بالعقول فهمت دونك نتصور كونه حل من الحلول انه التلفزه تحط شروطها
0: مهم برشا انت قلت فكره مهمه ممثل او المخرج او غيره مع العلم انه ساعات تشوف في منصات التواصل الاجتماعي الكومنتير والملاحظات اللي يحطوها بعض الممثلين صحيح وبعض المخرجين
1: أي مش نفسها
0: معناها في عدائية أو بين ظفرين عندهم نظرة تقليدية للمرأة معناها الفاعل اللي يمثل هذاك والمؤثر كي تشوفوا أنت في حياته العامة والشخصية حتى عن طريق شنو يكتب في المنصات الرقمية والاجتماعية يعني هو بيده مش مؤمن مش مقتنع بالقيم والمعايير اللي احنا نحبوها في المسلسلات نتاعنا في خصوص صورة النسوة
1: هذاك الفرق بين الشخص والشخصية إيه معناها احنا من نجموش ما عندك ما تغير فيه هذي خاطر هو الممثل خذاه دور باش يمثلوا عنده شخصية باش يلبسها معناها أيامات ومن بعد يخرج منها باش تقول ما نعرفش أنا وزارة الثقافة مثلا تقول لهم ما عادش تهبطوا تدوينات لهنا باش ندخلوا زادة في السنسرة في حرية التعبير دونك منا تكوي ومنا تشوي باش تقول معناتها انه الناس هذيا الفاعله وشخصيات الاعتباريه اللي الناس تتبعها لازمهم مثلا يعملوا لهم ضوابط على لي ريزو سوسيو بيسكو الناس تتبع على لي ريزو سوسيو اكثر ما يتبع في التلفزه نوعا ما ينجم يكون حل ولكن زاد احنا نشوفوا لهنا باش نمسوا حريه التعبير زاد نجم هذيا يمس من حريه التعبير وتكون عنده معناها اهداف ونتائج اخرى فالحقيقه لهنا ما فماش حل الحل الوحيد انه كل المؤسسات هذيا الكبيره تعمل جهودها باش انها تفرض كيف ما هي عامله نتفليكس مثلا انها تفرض شخصيات
0: شروط معينه
1: وشخصيات معينه نجم يكون بدايه نتاع حل وزاد الحل هو العمل الفردي معناها على الافراد المؤسسات التربويه كلش معناتها كل المؤسسات راهو لازمها تجتهد باش انها تنحي هالصور النمطيه في سواء بالنساء ولا حتى مش علاقه بالنساء راهو نحكيو حتى على حقوق الانسان نحكيو حتى على التنمر نحكيو حتى على حقوق الاطفال تشغيل الاطفال معناتها فما برشا مسائل راهي لازمها تعالج
0: برشا شوانت
1: واذا كان المؤسسات مع بعضها معناها ما تجتمعش على حاجه معينه فهمت ويخرجوا لها شروط ويخرجوا لها قوانين قد ما هو باش يأثر عمل فني مش باش ينجم معناها يبدل حاجه كبيره
0: مهم برشا الكلام اللي كنت تقول فيه واحنا هذا باش يهزنا المساله الاخرى اللي انت اشتغلت عليها وكتبت حولها اللي هي شوف لي حل هذه الظاهره انت سميتها الظاهره فينومين سوسيال ولا وفي شوف لي حل ما تراش ان احنا في نهايه الامر في الصوره النمطيه للنسوة والمرأة والعائلة الممتدة اللي فما المامة والحمات والحمو والأبو والخو والعائلة
1: التقليدية
0: ونجاح هذا النمط الجماهيري في المجتمع التونسي يعني اللي نحكيه عليه اللي زمنا نعملوه في الدراما التونسية الآن وعامين التالي الدراما بتاع التسعينات ما زالت عندها جذور وعندها ناس تفرج مش ناس ملايين يتفرجوا فيها في المجتمع التونسي يعني اللي نحاول نحاربوه ولا نحاول نحسنوا فيه هو هذاك يجلب قاعد في المشاهد التونسي في ظاهرة تشوف لي حل
1: اي اما علاش يجلب في المشاهد التونسي
0: علاش
1: يجلب في المشاهد التونسي على خاطر بعد الثورة راهو العائلة التونسية حست بالتفكك فهذاك نموذج مصغر لكل دار انه فما عائله تونسيه كيف ما هي بتقليد معناها بمكلتها بشرابها بشخصياتها وكل شيء راهي موجوده دونك الناس تتلم باش تنسى باش تحس بنوع من التوازن وتحس بنوع من الاستقرار انه نجموا نرجعوا اكل عائله هذيك ونجموا نغزروا لها ونعيشوا معاها ذكرياتنا ونعيشوا معاها الماضي اللي نوعا ما كان مستقر في الذهن التونسي
0: الماضي التليد
1: فوالا كان مستقر في الوقت هذاك او المره تفرجوا فيها ينجم ما يكونش راهو عنده نفس القيمه كيف توا فهمت ولكن توا يشوفوا الناس انه وقتها الدنيا كانت رخيصه انه وقتها ما كانش فما دي ريزو سوسيو ما كانش فما بورتابلوات ما كانش فما ستريس. فالناس تحب تتفرج في النموذج هذاك المريح المريح للذهنية التونسي وإلا التونسية اللي ما خليش يفكر في مشاكله وفي وفي الضغط النفسي اليومي. دونك هذايا نمط صحيح. فهمت؟ لو كان جيت أعمال أخرى في الوقت هذايا نجحت مش انها توفق بين الاثنين، توفق بين انها تكسر الصوره النمطيه وانتخطون تحافظ على استقرار العائله، ممكن ياسر الناس تتبعها. ولكن المسلسل هذية متاع شوف لي حل ابعد من انه ناس تتبعوا راهو على خاطر لما ولا على خاطر معنى، هو ذكريات، هو نوستالجي، هو عباره على متحف ريت الناس لتوا معناها ترجع للمتحف بكل ما الاثار الموجوده بكل ما حملت من حاجات ثقافيه واجتماعيه في الوقت نتاعها. فهمت؟ الناس ترجع شوف لي حل كانها تمشي للمتحف بالضبط.
0: انت حكيت على بعد 2011 وشنو صار، يعني في نهاية كي نحكيه على الحنين ونحكيه على النوستالجيا ونحكيه على الماضي، خاصة احنا في الدول العربية اللي مغروم مين برشا بالماضي وبالحنين، وعلى أساس الماضي ديما هو الصحيح والحاضر هو الإثم وهو يعني الحاجة الخايبة والحاجة اللي ماهيش مقدسة. وهذا في ثقافتنا،
1: سياسة الرجوع إلى
0: هذا في ثقافتنا. ثقافات أخرى هي ثقافة المستقبل، ثقافة التطور، احنا ديما نرجع لتالي. ولكن حكيت على حاجة مهمة اللي هي الأزمة، أزمة الثقافة، أزمة تفكك المجتمع، أزمة تفكك العائلة، تفكك بالمفهوم السوسيولوجي مش تفكك، لأنه في نهاية الأمر نمط الحياة الجديد يفرض أنه نمشيه من العائلة الممتدة العائلة النواية، الناس خرجت، الصغار خرجت، التكنولوجيا تطورت، أزمة أيضا سياسية. في نهاية الأمر أنه كان في معناه حرابش، معناه ناخذ في شوف لي حل نوع من حاجة باش نريضوا بها أنفسنا، باش نرجعوا بها كالروابط الاجتماعية، باش نحاولوا نرموا ما تكسر وما تفكك من العائلة التونسية والحومة التونسية، لأنه ماهوش كان فقط في العائلة. شوف لي حل سؤال،
1: فما الحومة وشخصيات،
0: فما الشخصيات، فما الحومة اللي الآن من 2010 من 2011 وهو تغيرات المجتمع التونسي ما عادش موجود. يعني أعمق منه أن نرجع للماضي، ما تراش هكا؟
1: شوف،
0: ربما زاد المجتمع التونسي يقول حتى الصغار أنا ذكش نحب.
1: لا لهنا نشوف زادة نجم ونحكيه على ولا هذا يهزنا مش نحكيه على شخصية تونسية اللي هي شخصية مزاجية وشخصية ما تلتزمش ياسر بالحاجات. وهذا يمكن زادة مشكلة في التربية معناها في القراية في التعليم وكل شيء، انه ما نكونوش اجيال تتمسك بالمستقبل وتبني. ما عندناش ثقافة البناء، عندنا ثقافة انك انت تتغرم بحاجة شوية ومن بعد تخرج منها، كيف ثورة بالضبط معناها، كيف الالتزام السياسي معناها للشباب انه يلتزموا شوية عامين ثلاثة كها وفيت اللموضة متاع الثورة فك علينا هاي خلينا نتعديو الحاجة اخرى. دونك شوف لي حل كان فيه كارفور من الشخصيات، معناها الشخصيات الكل موجودة، غير حتى شخصيات زيد عليها الشخصيات اللي تمشي للطبيب اللي هو سليمان لابيد. فيمكن الناس كي تتفرج فيه شوف لي حل يجيها نوع من الرضا انه شخصية هذية راهي موجودة، معناها هذيك هو احنا، هذيك هي طبيعتنا، وغير قادرين ان نفكروا في المستقبل كيف ما انت قلت نرجعوا كان للماضي. الماضي هذيك يشعرنا بنوع من الراحة ويشعرنا
0: والمجد، المجد نتاعنا،
1: المجد والانتماء،
0: والانتماء
1: الانتماء راهو الانتماء لك الثقافة هذيك ولهالمجموعة هذية بكلها اللي تقدس العائلة وتقدس الحومة وتقدس البريك وكل شيء. هذي النوع متاع الانتماء يخلي عنا ليقو طالع شوي، خلينا مخموش القديم احنا شو باش نعمل. هذيك هو احنا معناتها فما بالحق راهو فما نسبة كبيرة من الناس واللي هما معناها نشوفوا فيهم في حياتنا اليومية واللي هما ينجموا يطوروا من رواحهم ومثقفين وكل شيء، ولكن يحسوا نوعك الانتماء هذيك يخلي يعطيهم نوع من الرضا، ومش يعطيهم نوع من الرضا بركة، يقنعهم تماما كونوا احنا منجموش نقدموا، كونوا الماضي هو خلينا نعيشوا في الكلاسيكيات.
0: قبل ما نقدموا شوية احنا باش ناخذوا فاصل شوية اخر، ناخذوا فاصل. سؤال اخير بخصوص شوف لي حل، من بعد باش نحكيو علاش نرجعوا في نهايه الامر، علاش بخلاف شوف لي حل علاش راجعين رمضان، علاش عام كامل ما تفرجوش في الدراما التونسيه ثم نرجعوا للدراما التونسيه. سؤال اخير ما تراشي اللي ظاهرة تشوف لي حل هي في نهاية الأمر ظاهرة أزمة المجتمع التونسي اللي ما حبش يخرج من الماضي، اللي فما تطور، فما مجتمع حديث، لنا حدثيين ولنا تقليديين في نهاية الأمر اللي جسدها شوف لي حل. ما خرجناش مجتمع تقليدي سيء، خرجنا منه بحكم التطورات الاجتماعية الاقتصادية التكنولوجية، قعدنا فاكل هذيك حتين ساق في الحداثة اللي هي واقع الأمر الواقع، ولكن ماذا بينا نرجع لتالي له هك مجتمعات الغربية سيد جوزت المرحلة.
1: على فكرة إيهاب الكلام اللي أنت تقول فيه قبل عنا برشا أصدقائنا فلسطينيين وأكيد أنت زادت عجيت بها، يقولك إحنا نحب تونس على خاطرها تمثل
0: الزوز
1: له له الغرب والشرق. فكيف ما قلت أنت توينسا توا ما نجموش يجريوا في الركب متاع التقدم التكنولوجي ومتاع مش تقدم تكنولوجي بمنطقة شدوا تليفونات، ولكن شنو نعملوا في جديد هذا وكيفاش إحنا نجمو نطوروا من رواحنا وما نجموش يرجعوا بالتوالي على خاطر سي اللي وفي سكر. يمكن زيادة ربطينه بالثورة، سكر مع الثورة وسكر مع نظام سياسي ككل معناها. فهمت؟ دونك قعدنا في مرحلة الانتقال، الانتقال ما خرجناش منه توا 14 سنة من الثورة للثورة مازلنا في الانتقال. والمشكل كونوا الأفراد مقتنعة تماما كونه هي نفسها يعني حتى على المستوى الشخصي ما زالت في الانتقال. فهمت؟ كأنه النظام السياسي مربوط بالفرد، يعني وقت اللي يستقر النظام السياسي طاو الفرد يستقر.
0: تنسير الحداثة ونسير التكنولوجيا ونسير كل ما هو جديد في العالم، رغم كما قلت لك هذه مسألة معقدة وشائكة وحكينا فيها برشا مرات، هل التونسي حداثي أو تقليدي؟ كي تغزل من برا تلقى حداثي كيف وكما التونسي ولا التونسية، كيف في أوروبا كيف في أمريكا كيف في نيويورك كيف في باريس، الداخل
1: التقليدي مهوش معترف
0: بتلقى حاجة أخرى. هذا يعني موضوع، وهذه الدراما التونسية راهو قاعدة تحكي عليها برشا وحكيت عليها برشا وتناولتها في المسلسلات متاحة. نشوفوا حتى معنا الشباب حاجة الأب والأم عندهم معايير أخرى في مخاخم، وهذا يعني تضارب وتنازع الأجيال شفناها في عديد من المسلسلات التونسية. بعدش نرجع نشوفوا علاش بعد الهجرة بعد ما يطلق التونسي الدراما التونسية في رمضان شنية الأشياء، شنية خلينا نقولوا الدافع اللي يخليه يرجع يتفرج في المسلسلات التونسية بقطع النظر عن مضامينها، راه يتفرج في كل شيء
1: باهي
0: ولا خير
1: ويضحك على كل شيء
0: فاصل قصير ثم نعود.

0: مرحبا بكم مجددا في برنامج دوان سركرو. ضيفتنا اليوم الباحثة يسرى بلالي، باش نحكيو على ولحكينا على الدراما الرمضانية من منظور العلوم الإنسانية والاجتماعية. كنا نحكيو على ظاهرة شوف لي حل، شنية بالضبط شنية اللغز بتاع شوف لي حل، علاش التواسة حتى كي نعاودوها ونكرر ونعاودو ديما يتفرجوا فيها، وشفنا مسائل أكثر عمق اللي هي حتى مسألة المقارنة بين الحداثة والمجتمع التقليدي والتونسي الممزق بين العالمين. الآن توانسة ما يتفرجوش في الوقت في المسلسلات الرمضانية في الدراما الرمضانية، تلفزة ككل، تلفزة معناها التونسية خلال العام كامل يتغرموا مسلسلات أخرى تركية وغيرها، في رمضان يرجعوا للتلفزة التونسية. نجم تقول لي أنت في نهاية الأمر احنا معنا إنتاج كان في وهذه الإجابة سهلة، ما عندناش إنتاجات دونك ما تفرجش، ولكن فما إعادات، علاش ينجح شوف لي حل والآخرين حتى الإعادات ما ينجحوش كما شوف لي حل. فما قراءات أخرى تقول لك اللي هي إعادة إحياء الروابط الاجتماعية كلما العائلية اللي تفكك كما قلنا بالمجتمع الفرداني هي في نهاية الأمر اللي ترجع في رمضان بقطع نظر على الإنتاج اللي يتعد. شنو رأيك؟
1: خلينا نبدأ كونو المواطن ولا المواطنة التونسية ما يتفرجوش في التلفزة ككل، وهذا يعود طبعا لأنه الإعلام لا يجيب على أسئلة وعلى مشاكل وعلى متطلبات المواطن أو المواطنة التونسية.

0: نجم تطلع تطلع تطلع وتهبط، معناها نحكيو على المشاعر. فهمت؟ فرمضان بطبيعته هو إعادة إحياء للطقوس وكل محبة والتسامح. وإذا كان ما كانش يحكي مع أخوه على دور العام، يولي في رمضان يحب يحكي معاه. فرمضان هو شهر كلمة وكالمصالحات وكالتقرب من الطقوسي ومن ديني، وخليني
1: من الممارسات
0: الثقافية، وخليني مع شهر رمضان كيف ما نقولوا نحي به ذنوبي الكل، ومن بعد يعمل الله كيف يجي،
1: وبعد نعمل ذنوب اخرين ونستنى رمضان الجاي بعد باش نحيهم.
0: فيتلموا الكلهم، عشان باش يتلموا على ممارسات ثقافيه بحته، اللي هي نتلموا على التلفزه ونتلموا نتفرجوا في المسلسلات ونشوفوا شنو فما جديد، وكالاشهار اللي زاد داخل في الروتين نتاع رمضان، واللي تاكلوا بعينيك اكثر من قبل من اللي تشريه. بكل بساطة هو يهجر التلفزة التونسي عام كامل عاود يتفرج فيها في رمضان فقط لإحياء الطقوس الرمضانية.
1: إحياء الطقوس الرمضانية وأيضا إحياء العلاقات كما
0: قلت
1: السوسيو ثقافية اللي ربما مندثرت ولا تنحات ولا ضعفت ولا قلت
0: مؤقتره. معناتها احياء مؤقت ماهوش احياء دائم، فهمت؟ جست في رمضان.
1: في رمضان زاد فما شكون يقول بخلاف انه الروابط الاجتماعيه اللي ضرت الروابط الاجتماعيه التقليديه، خاطر حتى في المجتمع الحديثي فما روابط اجتماعيه مؤسسه او روابط اجتماعيه حدثيه مش كما الروابط الاجتماعيه في العائله التقليديه اللي رمضان يعاود يرممها ويعاود يلحمها من جديد. هذا اوكي كما قلت انت سميتها الطقوس، طقوس الثقافيه، لا فيها العادات وفيها التدين وغيرها من الممارسات الثقافيه. ولكن في الحديث على الدراما الرمضانيه فما شكون يقول اللي يعني حتى انا وليت نقول فما شكون يقول رغم ان الكلمه هذه ما نحبهاش. الدراما الرمضانيه تحكي على حاجات الاعلام التونسي ما يحكيش عليها على العام، كما قلت انت تلفاز القمامة تناجر وغيرها، يحكي لك على الهجرة، يحكي لك على الدروغ، يحكي لك على البيروقراطية، العلاقة مع الإدارة. يعني فما جرأة في الدراما الرمضانية اللي في سيرة العام حتى اللي بلاتو ما لقاوهاش فيه.
0: فما جرأة فما وما فماش، فهمت؟
1: إذا
0: كان احنا غالب إذا كان احنا باش نحكيه مثلا على الحرقة ولا اللي هي معناها حتى معناتها فما بعض الأعمال تخدمت بالشراكة مع منظمات ومع كذا فقط بشي، وهذه حاجة باهية، معناتها مانيش قاعدة نقلل من قيمة العمل، لكن نقول تخدمت مع منظمات معناها فما مجهود إنه نوصلوا في أكثر شهر ناس تتفرج فيه في التلفزة إنه نوصلوا حقوق وحريات ومبادئ. ولكن المشكل كونه إذا كان الأعمال هذية ما تتخدمش مع منظمات، وإلا إذا كان ما نلقاوش فريمو مخرج وإلا سيناريست وإلا مخرجة اللي يحبوا يعديوا لك حاجات أنجاجي، ما مش صحيح، ما هيش قاعدة، ما أنت مش قاعد يطرح فريمو في كل المشاكل اللي شفته. أنا
1: نجم يقول لك أنا مش دوري بشنا
0: مش دوري لأن قلتها كبيرة
1: مسلسل واحد،
0: قلت العمل الإبداعي حر تنجم تحط فيه
1: ما نجمش أكثر من مثلا المايسترو على الوطنية حكي على الحبوسات وعلى الإصلاحية
0: هو نفسه الحلقة. نفس البروجيت عادا بعد للحلقة. ولكن فما أنا نشوف لاحظت فما حاجة أخرى اللي هي فما الطابع التركي ولا طاغي على وعلى بعض المسلسلات التونسية.
1: كيفاش هذي؟
0: في الديكور
1: مضامير ولا اخراج؟
0: لا في الديكور، في التقنيات، في بعض المضامين مش الكل، ولكن هكا يعني بعض التصالح، فهمت؟ اللي قبل ما كناش نشوفوه مثلا يدور في الحوم العربي توا والا ولينا نشوفوه شويه في الكوستيوم، فهمت؟
1: حاجه باهيه ولا خايبه؟
0: يعني مش نقول لك انا مش قاعده زاده ماهيش حاجه خايبه، ولكن اللي حبيت نقوله لك فما برشا حاجات تظهر معناها في المسلسلات في الدراما الرمضانيه. الخلاصه انه التونسي ولا التونسي اللي قاعد يتفرج ومش قاعد يتفرج لانه الحاجات هذية قاعده تصير والا فما طرح جيد للمواضيع، قاعد يتفرج لانه هو قاعد في الطاوله على الطاوله، طول ما هو قاعد على الطاوله قاعد يتفرج. والدليل على ذلك انه في النص الثاني متاع رمضان الناس ما الاغلبيه الناس ما عادش تتفرج، تقل نسبه المشاهده، فهمت؟
1: هذه معناتها نسبة المشاهدة في النصف الثاني لانه الناس تخرج
0: فما
1: المواسم وفما برشا امور اخرى.
0: الطقوس انتقلت من انه كانت فما لمة على الطاولة.

0: لا قدام المسلسلات، إلا أنه فما لما في الشارع على القهاوي العربي وعلى الأعياد وحوايج العيد والبوتيكات وكل شيء، يعني الطقوس تنتقل من الداخل، من الفضاء الداخلي إلى الفضاء الخارجي. دونك اللي حبيت نقوله لك كونه مش بالضرورة جودة العمل وإلا رداءة العمل هي اللي تدفع التوانسة أنهم يتلموا على الطاولة في رمضان.
1: اي مش السبب الوحيد، ولكن لاحظنا احنا حتى بالمتابعه معناها المسلسلات والدراما التونسيه سواء سلسله هزليه ولا غيرها، فما روابط بين بقطع النظر انه ما يمثله هذا معناها الاجماع والاجتماع ذي الاسري، ولكن فما عمل لي يفرق على عمل آخر، فما عمل لي يجلب الجمهور وعمل ما يجلبش. مثلا احنا كي شفنا الحرقة كان فما انتقال في الدراما التونسية وبرشا مسلسلات كان يا ما كانش في الوطنية وغيرها، سواء في الإخراج في النظرة الفنية، ولاحظنا أيضا ما نعرفش توافقني ولا انه ما خرجنا من المدينة العربي من الريف من هذه الصورة النمطية، ريف مدينة عربي ريفي بلدي إلى خروج إلى الواقع الحقيقي. نرجع لك أنت في كتابك الواقع الحقيقي، هذا الجانب الآخر من الجسد اللي تنجم يكون واقع راه مش واقع باهي 100% ولا واقع هكا تابلو في مدينة عربي ولا في الريف شوية كأشجار وناس تسرح وكذا اكسترا. توا الدراما التونسية عندها سنوات، فما جيل جديد ساعة من المخرجين والسيناريست، وفما حتى تقنية جديدة معناها ورؤية إخراجية جديدة اللي ربما سيرت المجتمع التونسي وخاصة من الشباب، لأنه تو الشباب اللي نحكيه تو على شوف لي حل ولا الخطاب على الباب، راهو كي تدخل السونداج المؤشرات تلقى من 45 سنة فوق راهو يتفرجوا فيه، بينما الشباب
0: بالطبيعة إيهاب راهو خاطر لي جون اللي تحلت عينيهم زاد على التليفونات وعلى السمارت فون والكل بطبيعة تكنيك مو يحبوا يتفرجوا في حاجة مزيانة ياسر، معناتها مش من نتفليكس باش يتفرجوا في كاليتي متاع تصويرة خايبة في بلاصة أخرى، ومش من الأفلام الأجنبية والكل اللي نوعا ما نحكيوش فقط على تقنيتها ما نحكيو زاد حتى على مستوى التمثيل راهو على خاطر راهو كي تقعد أنت 10 سنين
1: هذه مهمة برشا
0: زي. أي تقعد 10 سنين تمثل في نفس الدور، وهذايا العيب زاد مش على الممثل فقط، الممثل ساعات يتحصر في نفس الدور، ولكن تمثل في نفس الدور بنفس الطريقة الجريمس نتاع وجهك ما يتبدلوش، عندك لي جون هذوما اللي يتفرجوا في الأفلام الأجنبية معناتها يتفرجوا في كاليتي نتاع تمثيل عالية ياسر، دونك بالطبيعة يساعدهم أنهم يشوفوا جيل آخر من الشباب يمثل بالكدا، يجاوب على مشاكلهم، يجاوب على الأسئلة متاعهم وفي كاليتي باهية. دونك الحرقة نتصور انها وفقت في هذية، المايسترو كيف وفق في هذية معناتها في الكاستينج، رقوش في الكاستينج وفقت بالقدية في هذية، زيد قبلها كان يا ما كانش النوبة. دونك والله مانيش نعمل في برومو لعبد الحميد بوشنيق، ولكن
1: تحب ولا
0: تحب ولا تكره
1: فما جون القاعدة زادة الموجه للأطفال
0: ولا معناتها فما كاستينج على كاستينج يفرق، والكاستينج زادة يغير ياسر راهو في العمل
1: شورب باش ما نقعدوش مقتصرين على شخصية واحدة ولا مخرج واحد، احنا نحكيه على دراما
0: ككل
1: او جنرال يعني في تونس. سؤال اخير يقول قائل من شوف لي حل وهذه الظاهرة التقليدية الاسرة التقليدية الى الدراما الحالية اللي هي الاسرة الحدثية نوعا ما، حتى الاحياء اللي مثلوا فيها والاماكن اللي مثلوا فيها، حتى اللي حكيت انت راجوج صحيح اللي منطقة ريفية ولكن اللي بس
0: ما كانتش ريفية كلاسيكية،
1: ماهيش ريفية كلاسيكية، في كلتا الحالتين الناس تتفرج التوانسة يتفرجوا، شنو بالضبط السر في الحكاية هذا ولا هذا؟ يعني في نهاية الأمر في الخلاصة الناس تتفرج.
0: السر في الحكاية بسيط جدا، هو الولاء للتلفزة. الناس معناها تقعد عندك نشرة الثمانية هذيك ديما تتفرج فيها، ومسلسلات رمضان مهما كانوا شنية جدد قدم مفهومين مش مفهومين، راه فما برشا ناس مثلا مستنسين بالمسلسلات المباشرتية والكلاسيكية نجموا ما يفهموش مثلا راجوج، ولا نجموا ما يفهموش مسلسل آخر اللي يقعدوا يتفرجوا فيه، فهمت؟ دونك لهنا السر هو الانتماء للتلفزة والولاء للتلفزة وكما تمثله ريت التلفزة كي دخلت للدار قعدت بنفس القيمة.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. تحية ريادية لكل السادة المستمعين، تحية توصل لكل من اختار موجاتنا في هذه الأمسية الرياضية، أمسية التتويجات، أمسية الاحتفالات، أمسية الصعود. وإذاعة الكيف تحتفي بفريق أولمبيك الكيف، بفريق الجهة، بفريق المدينة، بجمهوره، بهيئته، وكذلك بإطاره الفني، بلاعبيه، في موسم استثنائي، موسم الصعود والعودة للرابطة الثانية لكرة القدم. اخترنا حتى نحن عنا تكتيك زيد، اخترنا الوقت المناسب اللي باش نعملوا فيه حصة خاصة بفريق أولمبيك الكيف بمناسبة الصعود، وكذلك بمناسبة الاحتفال ب 104 سنوات فخر الانتماء لهذا الصرح العريق في كرة القدم التونسية، في الرياضة التونسية، مدرسة من مدارس الرياضة في تونس، بكبار لاعبين ومسيرين، وكذلك بجمهور كبير ووفي جدا على امتداد هال 104 سنوات هذوما لفريق ولجهة كاملة. كما ذكرت أولمبيك الكيف فخر الانتماء لأبناء الجهة، لأبناء الولاية كاملة، مش لمدينة الكيف فقط، لأن أولمبيك الكيف هو فريق ولاية الكيف. اليوم حبينا على طريقتنا أنه نحتفل بصعود أولمبيك الكيف، وننطلق في احتفالية 104 سنوات لهذا الفريق العريق. مرة أخرى ألف مبروك صعود أولمبيك الكيف ورجوعه للرابطة الثانية، وإن شاء الله تكون يعني طريق سيارة للرابطة الأولى لكرة القدم، تكون طريق هكاكة سريعة وترجع الفريق للمكان الطبيعي ولمكان الحقيقي اللي عدى فيها الفريق سنوات وسنوات، وأنجب أجيال وأجيال تعاقبت على هذا الفريق العريق. مرة أخرى ألف مبروك صعود أولمبيك الكيف، وألف مبروك عيد ميلاد أولمبيك الكيف 104 سنوات. وقت اللي نحكي على 104 نحكي على مدرسة و رقم معتبر جدا إلى جانب الكبار أولمبيك الكيف. وقت نحكي على الترجي وفريق النادي الإفريقي ونادي كرة قدم بجريسة وجندوبة الرياضية، هذوما الفرق اللي تجاوزوا 104 سنوات وال 103 سنوات، منهم فريق أولمبيك الكيف. شاءت الظروف وشاءت الأقدار وشاءت بعض القلوب أن تخلي أولمبيك الكيف في وضعية صعبة جدا، وفترة فراغ طالت خلت الأحلام تتلاشى أنه هذا الفريق يعني يستعيد بريقه، لكن بهيئة مديرة استحقت الشكر والتقدير وتستحق كل الشكر والتقدير على الخدمة الكبيرة، على الاحترافية، على كل الخدمة اللي تخدمت على امتداد هذا الموسم الرياضي حتى يعود أولمبيك الكيف لمكانه الطبيعي في انتظار مكانه الأصلي. يعني تحية كبيرة كذلك للجمهور، تحية كبيرة للناس اللي آمنت بهذا المشروع وبعودة أولمبيك الكيف للرابطة الثانية لكرة القدم. عوني شوية سي محمد الغالب، مرات تغيب الكلمات لأنه فرحتنا كبيرة بتتويج هذا الفريق، وأنا ما نكتبش مقدمتي في الأصل.
1: هو فخر للجهة، وأيضا من سوش أولمبيك الكيف هو قلعة من قلاع كرة القدم التونسية، يعني حتى الفرحة راهي تجاوزت مدينة الكيف ومدينة الكيف إلى كامل الجمهورية وحتى خارج الوطن، لأن أولمبيك الكيف له منزلة خاصة، والمنزلة هذا ما جاتش من فراغ، راه جات المنزلة بإنجازات، بتضحيات رجال. صحيح احنا أحيانا نتحدث على الألقاب، لكن أولمبيك الكيف باللاعبين اللي أنجبهم، بالمسيرين اللي مروا عليه، بالفنيين، وتسخر يعني يسخر أولمبيك الكيف بأبنائه من الفنيين ومن اللاعبين اللي أعادوا الحمد لله الاعتبار لهذا الفريق، لأنه بقات غصة تجاوزت 9 سنوات، وأخيرا يعني جميع تنفس السعداء، عاد أولمبيك الكيف برجاله. اليوم معانا من الهيئة المديرة، من الإطار الفني، من اللاعبين، من الجمهور، من المكلفين بالإعلام في أولمبيك الكيف، بتضافر كل هذه الجهود عاد أولمبيك الكيف إلى المدار الطبيعي، وإن شاء الله يعود إلى المكان الطبيعي وهو الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أكيد يعني يعني في هذه الاحتفالية سيتداول على الكلمة كل يعني من ساهم ولو بقسط بسيط في صعود أولمبيك الكيف. قبل ما نبدو في الحديث حنان نسمع الغنية هذه بمناسبة الصعود كما نعود،
0: حتى أغاني أولمبيك الكيف زادة موجودة معانا اليوم. مع تجديد التحية لكل مستمعينا، لكل الحضور، مرحبا بكم، نورتونا، نورتوا استوديو. على طريقتنا حبينا نحتفل اليوم بهذا الصعود، ومن هنا تبدأ الاحتفالية، احتفالية 104 سنوات بالنسبة لفريق أولمبيك الكيف.
2: العام الجاي
3: العام الجاي بسام ترسم سيعة
4: عطوك
5: عطوك عطوك

Yeah, this is not a good thing. I wish it wasn't.

0: مش نعبدين بيهو مش عبدين بتنفس ولو ننسى الله.
1: كانت هذه أجواء الفرحة عند عودة حافلة أولمبيك الكاف من مدينة الفحص بعد مباراة الجولة 9 إياب واقتلاع أولمبيك الكاف أول ورقة من بين الفرق الصاعدة الرابطة المحترفة الثانية. بداية الحوار حنمشي يكون مع الهيئة المديرة بتابعة الحال, يعني كنا فرحانين وسعداء بحضور أغلب أعضاء الهيئة المديرة لأولمبيك الكاف.
2: مرحبا بهم الكل.
1: مختار بنت ليجين,
2: اسمعني تحسوا فريق متجانس فيه برشا جي. شوف السيد النائب تبارك الله ما شاء الله, سي سلاح القيدوم المخضرم
1: سي جعفر بوستة,
2: سي جعفر
1: سي محمد الهادي,
2: سي محمد الهادي,
1: سي عمر,
2: سي عمر شكون اللي موجود معانا, الكل الكل هي الكل الموجودين.
1: احنا قبل ما نبدا مع سي مختار اصلاح سمعنا تسجيل مع سي مختار.
2: مش نرجعوا للذكريات.
3: الحمد لله سيدي عام, الحمد لله الحمد لله يا رب, الحمد لله أولمبيك كيف ديفيزيون 2 تعبنا انا ولا انت, انا تعبنا, اسمح لها الجمعيه, اسمح لها المفيد, فرحنا البلاد وفرحنا جمهورها ورجعنا أولمبيك كيف لبلاصتها, وان شاء الله اللي جاي خير, ان شاء الله اللي جاي خير, ان شاء الله اللي جاي. ونشكر الناس كل, نشكر الناس اللي دعمت والناس اللي خدمت والجمهور اللي تنقل مع الجمعيه, ونشكر السلطه اللي عاونتني, نشكر كل الله بارك الله فيهم كل, وان شاء الله أولمبيك كيف من حسن الى احسن,
2: ان شاء الله اولمبيك الكيف من حسن الى احسن. سي مختار فيجين اهلا وسهلا بك, شكرا لك على كل ما قدمته لفريق اولمبيك الكيف والفريق العامل معك, هيئه مديره خططت فنجحت وارجعت الفرحه لجماهير فريق عمره 104 سنوات. شكرا لك عم مختار, يعطيك الصح.
4: الحمد لله, بارك الله فيك حنان وبارك الله فيكم في الاستضافه ونشكركم, تابعوا معنا في تابعوا فينا في أولمبيك الكاف وتعبين معانا, ونشكر سيدي حما اللي عاش معانا عام كامل.
2: اي هو بيدو يستحق حصر
4: في التنقلات وشاف التعب اللي شفناه وعاش معانا الحلو وعاش معانا المر, وبارك الله فيكم وبارك الله فيكم على الاستضافة.
2: هذا حقكم عم اختار, شكرا لك. الصعود ما كانش سهل, نبدو من الجلسة العامة الأمور ما كانتش سهلة كما كان يتصورها الناس, ومع هذاك قبلتوا التحدي بفريق مخضر كما ذكرت أجيال مختلفة وخدمتوا ونجحتوا.
1: حبيت نرجع حتى الانتخابات, وحبيت لأني كنت حاضر, حبيت نذكر سي سلاح سي مختار إنه يعني الصعوبات بدأت منذ الجلسة الانتخابية, الديون المتخلدة بذمة الجمعية هذا أول تحدي, رغم ذلك الهيئة الجديدة قبلت هذا التحدي. تذكر سي سلاح اللحظة هذه؟
5: ذكرها بالقداء وحكيتنا والمجموعة زملاء أصحابي وشي مختار, وانا لزمت على مختار وقلت له شد الجمعية ونتحملوا التقرير المالي مصادق عليه, وصادقنا عليه غصبا عنا, يعني نحن
1: حبينا ممكن تفشل الجلسة,
5: كانت مش تفشل وثم ناس اللي غاية في نفس يعقوب حبتها تفشل باش تكمل هي, وفكينا نحن الجمعية والحمد لله.
1: أنا نتذكر سي مختار يعني في الجلسة هذية وقت كان أحضرها السيد الوالي سيد المعتمد الأول معتمد الكاف الشرقية, كلمة بقت في بالي إنه أولمبيك الكاف إذا بتحب تنجح يزم يكون عندها مشروع. المشروع الحمد لله في محطة أولى نجح, يعني بطبيعة الحال انه يكون نجاح منذ الموسم الاول لهيئة جديدة منتخبة في ظل الصعوبات المادية, يعني ديون كثيرة, حتى اثناء الجلسة كانت حتى مطالبة اللاعبين مستحقاتهم المالية مستحقات كبيرة, والصبر والملاعبية حقه موسم ممتاز يعني الموسم الماضي, لكن يعني لكن رغم ذلك يعني بدأ المشروع ونجح في محطته الاولى. كيفاش مختار جابه الصعوبات المادية اللي اعترضت الفريق خاصة في بداية التحذيرات؟
4: هو نرجع سي محمد الجلسة العامة كانت الديون كبيرة ياسر 230 مليون, احنا كهيئة حبينا نخرجوا, وقعت طرفة باهية نلقوا الجمهور واقف البرة ما خلناش نخرجوا, ليه كملوا وانا معاكم, كي توصل انت تجي باش تخرج من اللوكال وتلقى ناس تستنى فيكم يخلوكش اللي باش تقدم الاستقالة نتاعك وتخرج, يزيدك شحنة الشيء هذاك، يزيدك شحنة وتتقبلها المسؤولية وتتقبلها دو بون كور، وتحس اللي فما رجال. هي من اللي بدينا في الجلسة العامة حسينا اللي فما ناس كيفاش نقولوا غايضها متحمسة وغايضها الوضع نتاع الوضع نتاع أولمبيك الكاف. إبا خذينا الطريق وتعملنا على ربي الحاجة اللي باهية فينا، الهيئة نتاعنا اللي احنا محبين كلنا نتاع أولمبيك الكاف، لاعبين قدامى كما تشوف سي عمر الشيبوني كذا، وتشوف الناس اللي معايا الهيئة، نحن ما يقارب 9-10 من الناس كلها ناس متيمة بحب أولمبيك الكاف. تشوف سي علي مثلا ما يقارب 33 سنة، تشوف سي صلاح ما يقارب 50 سنة، تشوف سي عمر، تشوف سي جمودي، يعني ما نجمش نسميك الهيئة كل الناس كل متيمة بحب أولمبيك الكاف. صحيح لقينا صعوبات من الأولى، كانت الطريق صعيب شوية من الأولى، وقت حسينا اللي فما عباد معانا من تالي، وفما ناس قاعدة تحب تدعمنا، وفما ناس تحب وضع أولمبيك الكاف يتبدل، ناس متشوقة لأولمبيك الكاف، جمهور عطشان على أولمبيك الكاف. أولمبيك الكاف حسينا اللي هي عزيزة على الكافية نساء ورجال. إيبا مشينا فيها الطريق الحمد لله يا ربي.
1: سي مختار وهام جدا، أولمبيك الكاف راي سنوات بهيئة تسييرية، يعني بهيئة منتخبة تلت يعني فترة نيابية معينة بمشروع، أكيد يعني هذه تتحمل الهيئة مسؤولية أكبر حتى من مسؤولية الهيئة التسييرية، لأن يعني الهيئة التسييرية كانها تسيير أعمال. في المقابل هيئة سي مختار كانت حامل لي مشروع كبير، والأحباء يعني أملوا فيها بشكل كبير ياسر، والحمد لله يعني الخطوة الأولى كانت ثابتة. أنا حبيت نسأل سؤال آخر سي محمد الهادي، معانا سي محمد الهادي أنا عرفته محب يعني من قريب في كل الهيئات، يعني محب وثيب. لاحظت السنة اللي الهيئة جديدة بصراحة غيرت في العلاقة ببقية الجمعيات، يعني لاحظنا علاقة جديدة بقية الجمعيات،
2: حسها ثم ثم هيئة تتصالح مع محيطها القريب ومع محيطها البعيد.
1: بالضبط بالضبط، يعني لم تولادها كيف كيف حاولت انها تشع على
2: على المحيط نتاعها. انا قلت أولمبيك الكيف راه نتاع الكيف كل، مش تاع حومة ولا نتاع مدينة فقط.
1: كيفاش كان يعني شنو بالضبط الهيئة اللي قامت بها الهيئة المديرة باش تحسن العلاقات خاصة بين أولمبيك الكاف والنوادي اللي كثيرا يعني ما كانت العلاقة متوترة بينها وبين جمعية أولمبيك الكاف؟
6: سي محمد، أول حاجة بارك الله فيكم على الاستضافة.
2: مرحبا بكم، نورنا سيدي.
6: عايشك لالا. سي محمد، رانا هيئة منتخبة ماناش تسييرية، ماناش نتاع 3 شهور وشهرين وواحد وكل شيء باش نخدموا على
1: 26 30
6: باش نخدموا على المدى، فهمني؟ ما ناش هربين منها الأولمبيك، ولذا عملنا استراتيجية، ما قعدنا مع بعضنا جمعيات كل تصلحنا معها، جمعيات كل اللي جوا يلعبوا معنا نفطروهم ونفرحوا بهم، نمشوا زاد لقينا بالمثل، حسنا العلاقات بالقدية ما بين اللاعبية ما بين الهيئات ما بين الكل، ما لقيناش حتى ديفيكولتي يعني في جمعية من الجمعيات اللي عملناهم ردونا بالفعل.
2: اليوم سي محمد وسي سلاح سي أسامة سي عمر الشيرني، بعد يعني الانتخابات كان الاجتماع، ثم شكون اللي غادر ربي معاه، وثم أصروا على البقاء وتدعيم الفريق بوجوه، كان المشروع هو إرجاع أولمبيك الكاف المكان وعلى الأقل الرابطة ثانية، وبعد نحكيه في التفاصيل الأخرى، على الأقل في الاجتماعات الأولى شنو كان الهدف؟ جمعية عندها 8 سنين و 9 سنين في الرابطة الثالثة، جمهور مشي على روحه تقريبا، مقابلات رسمية دور دون حضور جمهور، ناس بردت على أولمبيك الكيف، يعني المهمة ماهيش سهلة أنه باش تجي هيئة منتخبة. شنو الحاجات اللي خممتوا فيهم في أولى الاجتماعات؟
6: والله يخت حنين، علش جمهور عرب وعلش الواحد تونا خدمت مع برشا دوم من بعيد ومن قريب وكذا، توصل الأولمبيك توصل المرتبة الثانية المرتبة الأولى، نبدو نلعب على صعود مع كونتر بوسيلم كونتر مكتر كونتر كذا، ديما تعراقين موجودة الله أعلم. وصلنا في متاهات أخرى متاع بيع وشراء، فهمني؟ ولهذا الهيئة التسييرية ماذا بيبيع ويشري باش ياخذ فلوس وقال الاخر يرد شطر المال ولا غادي ونحن على ذكر اخت حنان مره ذي خرجنا من فانكا جورني، لا حاولنا لا باش نبيعوا ولا باش نشروا رابحين كرامتنا، رابحين كلمتنا مع جوارياتنا، مع الهيئة، مع الولايات الكل.
1: سي عمر الشامي،
2: سي عمر
1: من قوام الأعمال. سي عمر، يعني كيف ما قال سي صلاح، الأولمبيك الكاف تخلل وجد ديون متخلدة من سنوات يعني كثيرة، ورغم ذلك أمل انطلاقة جيدة في التحضيرات. شنو بالضبط البرنامج اللي يعني مشى به الأولمبيك الكاف باش ينطلق رغم الصعوبات المادية الموجودة؟
7: أول حاجة نشكركم على الاستضافة.
2: مرحبا، أهلا وسهلا.
7: ولو أنه عام كامل ذكرتونا كان اليوم.
2: لا لا لا،
1: عام كامل
2: نختلف سي عمر.
7: سيدي سيدي حمار كل جمعة معنا.
2: أي مال وين غبنا نحن مال؟ وين غبنا سي عمر راي؟ وين غبنا سي عمر جاوبني.
4: على الجواب سي عمر، اللي حنان تستدعاني، وأنا حاسس نفسي اللي حنان متغشى اللي أولمبيك الكاف ديفيزيون 3. أنا ما بيش نجي للاستديو لهنا، قلت
2: الا ما تطلع ولا فيك الكيف اما حاضريه يعيش ربي فهم.
1: لان عندنا استضافات سي اسامه سي صلاحك،
2: ثم عندكم منطق رسمي صعب انه يكون في فرق كبرى، مش لانه ولد سيدي هو ليه ليه. اما بالحق يعني ثم جمعيات ما عندهمش ناطق رسمي في مستوى سي اسامه سحنون، وسيد النائب كان معانا سيف كامل سي صلاح، ما خلفنيش حتى مقابله لاولمبيك الكيف، صعود من الفحص للكيف لذاعه ما تخدم كان على اولمبيك الكيف.
7: مشكورين.
2: اسمعني، نحن اولمبيك الكيف دار واحد.
6: هو راهو ليه بقبل ما يشد ما يكمل من الجمعية، راهو مش خدم الجمعية باش يشد.
2: لا لا لا لا، اي توضيح توضيح سيد النائب مرحبا بيك.
1: والوالده يعني كان لو مسير لسنوات في اولمبيك الكيف.
2: سيدي راهو كنت بالضبط.
8: شوف هو ساعة توضيح وندخل من بعد نتحدث.
2: مرحبا بيك ساعة.
8: عايشك وفرحان برشا انه موجود في اذاعه الكيف.
2: سيد نيب، سيد النطق الرسمي الاولمبيك الكيف، تجب تفضل بحذايا من هنا خاطر الناس يحبوا يتفرجوا فيك زاده، يكتشفوا نطق رسمي لفريق اولمبيك الكيف، شاب من شباب تونس. فرحانين برشا انه موجود كذلك في عن مجلس الاقاليم والجهات، وينتظروا مستقبل كبير. مرحبا.
8: هو يعني الكيف والكافيه يعني يعرفوني في اطار اخر، يعني في اطار انه ندافع على جهتنا، ونحن اخترنا انه ندافع على جهتنا من اي موقع. تسوى المواقع السياسية أو المواقع الرياضية. هو توضيح يعني الهيئة هناك هيئة منتخبة، لكن بعد وقت اللي كلمني عم مختار ومن عيطته كان عم مختار
2: حتى بعد 20 سنة عيطته عم مختار
8: مش تتولى مسؤولية بصفة شرفية يعني لأنه كثر الحديث، وهو راني نايب حتى قبل الأولمبيك، عم القمودي زادة جاري جاري وخويا الكبير في مقام بابا زادة، يعني نحن يعني طلعنا نايب ومن بعد عيطت لي هيئة الأولمبيك يعني
2: باش يكون الناطق
8: الرسمي بطريقة يعني شرفية، وخدمنا مع بعضنا وكنت معه في كل المقابلات تقريبا، ويوميا باتصال ويوميا نخدم مع بعضنا، وراني ود الهيئة هذه. ندخل توا الصلب الموضوع، يعني الحقيقة شوف فما حاجة ما تفسرش علميا، أهم من الفيزيك وأهم من البريباراسيون اللي هم مهمين، وأهم الفلوس وأهم كل شيء، هي القلوب الصافية.
2: هذا هو
8: وقت اللي يبدأ روى الناس قلوبها صافية مع بعضها، هاي الكرة كانت باش تضرب في البار ولا باش تخرج، راي تولي راي بامبي وتدخل، وهذا اللي صار. وراو طلوع متاع الأولمبيك هو سي جعفر معايا، لأن جبناه من طرح سليانك الظروف اللي تفرجنا فيها في الماتش، و
2: وهالوجوه النيرة ذي الموجودة معنا،
8: كل تعرف كل تعرف شو صار.
6: سي محمد موجود،
8: سي محمد وسي القمودي وكل يعني بالحق الظروف هذيك والحالة هذيك والتعب هذيك من هرت عرفنا
1: انه نرفع اذان
2: ونرجع لسي اسامه سي عمر وبقيه الهيئه مع تسجيل التحيه لكل مستمعينا وترحيبي الخاص في مراد بن مسور بن جيلاني اللي حاضر معنا واللي جاء خصيصا من تونس باش يكون حاضر في الاحتفاليه وحاضر معنا في استديوهاتنا. ومرحبا بضيوف للكل اللي موجودين معنا في استديوهات
1: محمد العرفاوي.
2: اي حمد، مرحبا، اهلا وسهلا، وتحيه لكل اللاعبين سي طارق والناس الكل. راجعين هذه حصة أولمبيك الكيف، الحصة الاحتفالية، حابين نعملوا عملية استباقية ونستبقوا غدوة الاحتفالات الرسمية وتنرجع بعد شوية لبرنامج الاحتفالية. نرجع سي أسامة، نرجع سي عمر زيدة، هذوما المشبين اللي موجودين. أسامة، كيفاش صار الاندماج بينك بين سي صلاح بين عم مختار بين سي محمد؟ في العادة يعني صعيب انه أجيال هكا يتعاملوا مع بعضهم. والله ولا حب اولمبيك الكيف وخليك بسيف تتلموا تدفي.
8: هو الحقيقه واحد يعني حتى خدم وشاف اما انه يخدم مع هيئه هكا وناس خدمت الاولمبيك 40 سنه والله يراو تشرفوا وتزيدوا اكثر في السي في اكثر من برشا حاجات اخرين
2: نتاع
8: ناس. الحقيقه اهم حاجه هي انه النظافه، نظافه اليد، السمعه الطيبه،
2: وهذه من الحاجات ومن النقاط.
8: هذه اهم نقطه. راك ما تنجمش انك تتقدم بجمعيه وقت اللي تبدا المخاخ مش نظيفه، وقت اللي تبدا النوايا مش صافيه. هذه اهم نقطه، النظافه والسمعه الطيبه. اثنين، الهيئه هذه شعارها انه كل انسان يعمل الحاجه اللي يفهم فيها ومجال اختصاصه فقط. الامور الفنيه تبارك الله عنا
2: خيرة ما ثم،
8: يعني من من من احسن ما ثم. الامور نتاع اللاعبين يعني مش في وجوههم اللاعبين تبارك الله، يعني كي تشوف في التيران عباد تخلي بدونتها في التيران، تخلي الدم نتاعها يعني ما يبخل عليك بحد شيء، يعني ونوجه لهم تحيه كبيره اللي هما الاول الناس المساهمين في الصعود وهما ابطال، كانوا ابطال المرحله هذه. نجي من بعد للهيئة نخليها في الاخر، نجي من بعد للجمهور. يعني الثقه ما رجعتش في لحظه،
2: والموسيقى
8: ما ترجعش، ما تكونش بصفه فجائيه، لانه القطيعه كانت بصفه مدرجه وحتى رجوعها كان بصفه مدرجه. الرجوع الساعه الاول كان وقت اللي عم اختار كان في تولى قياده هيئة، ويعني وهو برغم اللي صار كله في جلسة العام الانتخابية والديون ذيك، وربي بركة يعلم يعني هاي فما زيادة الناس تعلم
2: وهي ديون
8: يعني الناس تعرف مختار وتعرف الهيئة اللي مع مختار في هذا. الناس بدأت العودة التدريجي من بعد النتائج والربح، الحمد لله جاب الربح، والجمهور يعني حتى بعد العثرة متاع الفحص يعني ولا يجيب طريقة أكثر، وهذا لو السيني الإيجابي. ثلاثة، رأي الناس، سألت سؤال أختي حنان متاع كيف كانت الاستراتيجية وقتش بديتوا تخموا في الطلوع، من لحظة اللي وافقنا باش من لحظة اللي سي مختار وافق باش يشد الجمعية وتكونت الهيئة، رأي الناس هي حاطة الطلوع، والطلوع كان مسألة وقت، لكن ما كانش سهل وما كانش إيفيدونس فهمها في أنفسنا وفي تفكيرنا إيفيدونس. أما راو كيف يعلم كان ربي شنو اللي تعدت به الناس باش صار الطلوع، وكيف راهو العمل هذا مش نتاع الهيئه، راهي صحيح الهيئه 19 من الناس، اما راهي الناس تخدم 20 و30 واكثر،
2: ثم ناس في الخفي، ثم ناس مش في الكيف، ثم
8: الناس خاصه الناس اللي مش في الكيف، الناس رجالات الكيف في العاصمه هذيك زاد
2: سيمورات
8: وغيره، يعني رجالات الكيف في العاصمه هذيك، راهي الكيف راهي برجالها ورا في كل المجالات، وراو الكافيه اللي برا من الكاف راهم يحبوا الكاف كيما الكافيه اللي في الكاف واكثر حتى من الكافيه في الكاف بحكم البعد على الكاف ويعني على اجواء الكاف. كيف العلاقات داخل الهيئه، راهي علاقات نتاع اخوه، علاقات
2: نتاع
8: ناس والله صدقني يعني عم صلاح اصغر ونسنا راهو مش اكبر من سنا، ما فما حتى مشاكل بيناتهم، بالعكس ناس تحترم بعضها تقدر بعضها، نتعلم من تجربة اللي سبقونا. الحقيقة عن رئيس مش في وجهه يعني يسمع الناس كل القرارات بطريقة ديمقراطية تشاركية، الحمد لله يعني ناس كلها تخدم في مصلحة الأولمبيك، وهذه مالها إلا راي بداية، ورانا مازلنا ما وصلناش للقمه، راهي الاولمبيك كيف في الديفيزيون الاولى، راهي
2: عملنا
8: الباس صعيبه برشا اللي من تسعة سنين ما تعملش
2: حاجه صعيبه
8: اللي اهم طلوع اللي اهم طلوع واللي يبقى راهو بخلف الطلوع هي العلاقات مع الناس. انه كيف وصلت للاسف يعني كيف اللي هي شيخ انديه الشمال الغربي وكبير انديه الشمال الغربي وكبير انديه الولايه، وين يمشي لبلاصه تصير له مشاكل. السنه الحمد لله اللي خدمنا عليه اهم طلوع هو العلاقات مع الناس.
2: صحيح.
8: وانه الاحترام مع الناس، وانه تكسب محبه الناس، وانه ديما الناس راك كبير والكبير راهو يحتوي الناس كلها، وهذا اللي صار السنه.
2: وماهيش سهله راهي العمليه. نرجع في عمر الشابني، ضم الفريق الشاب اللي تعمل الهيئه المديره فريق اولمبيك الكيف، اسامه حكي على حاجات مهمه برشا سي عمر. اليوم باش تخدموا يعني هيئه يعني متكاملين الناس كلها مع بعضكم، كل واحد بأفكاره، كل واحد الدور نتاعه، كل واحد يخدم في الخدمة اللي هو علاش دخل الفريق أولمبيك الكيف، وهذه من أسباب النجاح. سي عمر
9: صحيح، من أول عام ومن بعد الانتخابات معنا صارت جلسة للهيئة، قسمنا الأدوار كيفي كوا وكل واحد حسب اختصاصه. صحيح نتشاور وكل واحد يعطي رأي يعطي نصيحة، أما كل واحد ليه بحاجة ويخدم خدمته، وهذيك من بين أسباب النجاح. الحاجة الأخرى أنه هيئة كما كان يحكي أسامة هيئة ديمقراطية، قرارات الكل تتاخذ بالتشاور، نتعلموا من الخبرة تاع سي صلاح تاع سي مختار تاع جامودي، أما في الأخر نخرج بقرار اللي يفيد مصلحة الجمعية وبديمقراطية، ديما بديمقراطية. وحتى إذا كان ثم شكون فينا غايب راهو الرئيس يهز التليفون ويكلمه ويتشاور معاه ويتناقش معاه، وإذا كان عنده رأي يعرضه على الهيئة. وهذه من بين الأسباب أنه مثماش تفرد بالرأي. ما صحيح كل واحد في اختصاصه،
2: أما تكمل بعض
9: الأخراني اللي هو الحاجة الأخرى أنه هو احنا مجموعة معناها مانيش مجموعة أموجين، معناها اختلاف السن، كل واحد جاي
2: من ميدان
9: نكملوا بعضنا ونتعلموا من بعضنا.
1: الامور الماديه سي عمر،
9: والله
1: الصعوبات هذيك
2: كيفاش كيف
1: باعتبار سي عمر هو هذا سي عمر
2: الفلايسات الكلها عند عمر.
9: والله الجمعيه السنه هي الباه انه من اول العام كي بدينا نبرمجوا للصعود وكيفاش باش نطلعوا المشكلة اللي تصير فيه تتيح فيه جمعيات الكل، اللي هو البريود بتاع جانفي فيبري اللي هي الجمعيات الكل يصير لها أزمة تمويل، والتمويل العمومي ما ثماش في البريود هذيك خاطر الميزانيات ما تحملش. احنا برمجنا وخططنا وجينا الحلول، ودي ما كان بالطبيعة الحل الأولاني هو السيد الرئيس ربي فضله لنا
1: صفحية كبيرة.
9: الثقة اللي كان يحكي عليها أسامة هي إن جابت وخليت إنه ترجع العباد تعاون الجمعية.
2: وهذه مهمة سي عمر.
9: الناس خاطر كي تعرف إن فلوسها ماشية للجمعية وباش تصرف في بلاصتها
2: راهي
9: العباد تعاون.
2: صحيح.
9: ما ننسوش المجهود الجبار نتاع سي مراد وسي هشام في تونس. اللي كانوا خير سند للجمعيه.
2: اسمعني مرات نحس سي مراد منصور عامل لايف محلول 24 معلي المدير فهمتني من خلال تدوينات تحس سي مراد عايش معاه
9: كيف سي وليد الرحالي كيف سي وليد الرحالي اللي كان يدعم فينا مع سي جمودي وسي صلاح واحمد
2: يعني
9: بالجهيد
2: اللي عانت منه الجمعيات الاولمبيك. ليه ثم ونصير ازمه ثم اولادها موجودين
9: وثم حلول وكنا ديما نستبقوا.
2: ايه
9: هذاك علاش ديما نستبقوا وتبدا نلقوا الحلول قبل ما نوصلوا للمرحله باش ما نتيحوش. وذاك الحاجه اللي خلات الجمعيه تمشي بالبيت.
2: سي مراد وانت حكينا عليك من بكري لانه مش جديد لا على العائله ولا على شخصك من عائله رياضيه أب عن جد. سي مراد بن منصور مرحبا بك، اهلا وسهلا نورتنا. سي عمر كان يحكي على لانه اولمبيك الكيف عائله اللي فهمته على الاقل، تعرفش معناها فريق يتيح في ازمه ماليه رم لاعبي يقرفوا معاش يلعب ويضربوا نعم. بالجمعة انتم ليه ما صارتش الحكايه هذه سي مراد؟ كل موجودين اللي في الكيف واللي بعاد على الكيف موجودين وانت ايه. واحد منهم منحييك ونحيي الناس اللي خدموا واللي دعموا اولمبيك الكيف حتى بالكلمه. اي تحيه سي هشام والناس الكل سي وليد الناس الكل
10: الناس الكل الحقيقه السناء مع الحق اي تز التليفون اللي يتكلموا واللي رجعت الثقه.
2: ايه
10: رجعوا يعرفوا اللي الفلوس وين تمشي وين الفلوس وين ماشيه ما ثماش حاجه شفافيه تام.
2: ايه.
10: فهمتني سي مختار والجماعه يقولوا لي كان يحبوا حتى الرابور نعطوهم الرابور نتاع نتاع الفلوس وكل شيء راه موجود في كل شهر راهو عنده
2: في بلاصتك
10: كل ثلاثة شهور يبدا عنده موجود الفلوس معناتها التقرير كامل. ايه. وواحد وكل شيء هذا خلينا نخدموا مرتاحين في تونس، حتى كيفاش تكلم اي واحد وثم شكون تتكلموا ويفرحوا، ثم شكون خاطر مازالت الثقه مازالت ما رجعتش 100% في المية فهمتني. والله اللي كلمتهم الكل واللي كلمناهم الكل الحقيقه سنة نحكي لك سنة راهم برشا وبرشا عاونوني برشا والحمد لله الحمد لله.
2: في حاجه نجموا نبنوا عليه
10: أكيد.
2: انه الفريق يستعيد ابنائه
10: اكيد
2: اللي موجودين في الجهات
10: اكيد
2: مش سهله مش سهله
10: حتى
2: الحكاية.
10: حتى البرة حتى أي. في خارج الوطن زاد يطلبوك يقولوا لك نحن رانا مستعدين اعطينا لليوم اعطونا الريب نتاعكم واحنا باش نصبوا لكم الفلوس معناتها الحقيقه رجعت
2: في سنوات فاتت وصلاح يعرف هذا كانت مفقوده راهو
10: نعرفها
2: شنو دينا ما نعطيكش خويا دينا
10: لا ما هي
2: مش غير حاجه اخرى
10: كانت ازمه ثقه كبيره ياسر فهمتني وانا نعطيهم الحق وما نعطيهمش زاد انت والواحد كيفاش ياخذها فهمتني
2: صحيح.
10: اما بالنسبه للسنه الجماعه الكل معناتها الحقيقه نحن في تونس ما جيناش حتى مشكله سي مختار سي صلاح وانا مارجهم بالتليفونات بالتليفونات مارجهم باش نيا حاسيل والممارس الجماعة الكل حاسيل ما نرقد الا ما نتهنى
2: عليهم الكل
10: الحقيقه وتعبت
2: تحيه ليك يعطيك الصحه سي مراد
10: شكرا ليك راني نعم. ديما نقول راهي مش مزيه راهي بلادي راهي في اي معناتها دومين مش
2: ما صبرش كثير يعني رانا معناتها راهي مش مزيه
10: وديما اي واحد مرحبا به في كل اللي نجم اللي نقدر باش نعملوه نحن نعملوه
2: يعطيك الصحة فهمتني راني بارك الله فيك ومرحبا بيك
11: حبيت قبل ما نخدموا مع الهيئه المديره
2: حبيت مازال عندنا سي جعفر اي سي صبري
11: حبيت توجه سؤال سي سلام
2: حسام استقطبوا خيرة الكافيه ومازالوا مش استقطبوا انا عندي احساس ومتى شادرون غايب علينا اليوم لو انا ثاني
11: كان المفروض يكون معنا
2: يعتذرنا
11: حبيت نسال يعني حكينا على بناء الثقة على يعني عودة يعني ثقة في الهيئة المديرة في يعني من كل الأطراف حبيت السي صلاح يعني نذكر في الهيئة يعني من الحاجات اللي شجعت الهيئة هي الوعود نتاع الصورة المحلية بدعم أولمبيك كيف بشرط أنه يكون الفريق حامل لمشروع والمشروع عنوانه الكبير هو صعود العودة على الأقل الرابطة المحترفة الثانية الوعود هذه وقعت تنفيذها على الميدان أم لا؟
5: والله باش نقول لك وقع تنفيذها بصفه كليه وصفه كامله لا تبقينا ثم وعود السيد الوالي قائم بواجبه بارك الله فيه ومشكور السيد مندوب تاع الشباب والرياضه لاقين شويه اشكاليات من بلديه الكيف عن اشكاليات كبيره ما ناش قاعدين ناخذوا في حق الجمعيه الميزانيه واصلة تو ندخل في ميزانية تاع الجمعية واصلة تو حوالي 670 من ألف دينار ما يخذين منها 60 ألف دينار من البلدية من الولاية من مجلس الولاية 20 ألف دينار من بلدية الكيف و 35 ألف من وزارة الشباب والرياض هذا ما يخذين البقية الكل الأغلب من أعضاء الهيئة المديرة وأكثرهم من عند رئيس الجمعية مختار مشكور بتدخلات خاصة نتاع الهيئة نتاع أولاد البلاد نتاع رجال الأعمال الكافية اللي موجودة وخاطي حتى الكافية المنتصبة في مدينة الكاف وبصدق نعانوا في مشاكل كبيرة تو بصدق مع تعرف في فان سيزون عندنا ملاعبين من برا وعندنا ولاد جمعيه ما همش خالصين جرينا لوجنا البيبان مسكره وان شاء الله السيد الوالي وعدنا
2: ان شاء الله
5: وعدنا ان شاء الله يتصرف ويتحاول يعاونونا
2: ان شاء الله يعطيك صحه سي سلاح سي جعفر هذوما الناس اسمعني ديما جعفر هو هاك نفس المؤمنة اللي ألف بين هذيك وذيك صارت إشكال ما يتطورش جعفر حب كبير لفريق أولمبيك الكيف الناس كل تعرف هذا فرحة كبيرة بالصعود ومسؤولية كذلك ذوب الناس اللي
11: جنود الخفاء
12: شكرا على الاستضافة
2: مرحبا بخوي أهلا وسهلا
12: شكرا مرحبا بكم الناس كلها أول حاجة نحب نشكر هاي المديرة ونشكر اللاعبين ونشكر المسؤولين اللي قاموا بالعمل الجبار هذي كله ونحن مالا ان رانا معبيد نعاونوا في الناس كلها راه احنا رانا ما عنديش اشخاص. انا واحد من الناس راني عمري ما خدمت على اشخاص. انا نحب الجمعيه ونتابع كان جمعي ما يهمنيش في شكون سي مختار سي صالح سي محمد. انا مشكلتي في جمعيتي. انا جمعيتي نحبها ديما تطلع. انا ملي ولدت ديما كل ما نتفرج في الاولمبيك ديما كل عام انا باش نطلع انا باش نطلع ديما تسمع كان باش نطلع عمرنا ما قلنا انا باش نطيح ورا ما نطيحوش جمله واحده ديما نسمع كان انا باش نطلع اللي صغير نلعب مع ابني خالد لعبنا مع شيمينو لعبنا مع مستير تبارك الله تو هاي تشوفها اش تعمل انا نلعب معاه في الدو فهمتي وديما نحبوا نطلع. انا مشكلتنا في الكيف لهنا قله الثقه مختار وقت اللي بنا مشروع هو والجماعه نتاعو الكل العباد تشجعت اكثر حاجه صارت
2: درجه كانت كانت فما
12: عزوف تام على خاطر الناس ما كانتش ما تعرفش فلوسها وين ماشيه يقول لك خيني لشكون باش نعطيه خاطر فما عباد وسمعني في الكلمة ما نجموش ما نذكرهمش بالخيبش فما لونتوراج تاع الأولمبيك هو اللي أثر على الجمهور وهربوا مرة واحدة فما أشخاص تتحكم وصلت تتحكم في الأولمبيك وتنحت الأشخاص هذية يعني صافيتها ممكن حكيت أربع خمسة سنين تنحت الأشخاص بدأت تضمحل بالسياسة بالسياسة فهمت اللي وصلت فسخها مختار فسخهم بالقوم بالنسبة لينا فسخهم بالقوم الأزرق يعني أتاش معناه يقول لك فسخوا بالقوم الأزرق ما عادش يجي جملة واحدة أنا وقتها العبيد ارتاحت أكثر ديكليك صار للجمعية وصار للجوهرات هي خسارة الفحص
2: أي.
12: لو كان ما جيتش خسارة الفحص الأولمبيك ما كانش تطلع ناسيونال والأولاد بطبيعتهم حتى الجوهرات كلها حست بالخسارة ذيك وعرفت الجمهور الأولمبيك كيف نهار اللي مشينا للمحمدية المحمدية المطار تجب تصب المطار بصفة كبيرة برشا برشا وجمهور في وسط المطار وناس تشجع وناس تشجع في الجمعية جمع اللي بعده كثر الجمهور وبدا بشوي بشوي وكل واحد يعدي ميساج صاحب وكل واحد يعدي ميساج صاحب لكن رغم هذا كله باقي فما عباد مش عاجبتها الوضع هذا ونقولها علنا راني نحكي توا كمحب لاني مسؤول عن حد شيء فما عباد مازال في مواقع التواصل الاجتماعي تضرب في الجمعيه ومش عاجبتها وعندي برشا ديكابتور وعندي برشا حديث وحديث قاعد تتحدث في مين صار عباد باقي مش عاجبها الوضعيه وليد
13: جعفر النجاح عباد
2: نفوس مريض عنده
13: اعداء نفوس مريض عنده اعداء
12: هذه نفوس مريض نحن شنو نطلبوا نحن كحباء نطلبوا من السلطات الجهويه تقوي لنا في الدوزه نتاع الفلوس تطلع علينا وتعطينا حقنا نتاع التوس احنا نحكموا على الهم هذا وفما سؤال
2: لانه معطيات مش تبدل
12: صحيح فما نحن باش نحكوا بالارقام أولمبيك كيف عام 94 البلدية تعطي فيها في 60 وفي 80 مليون 94 ودخلت معاها 120 مليون يعني من 94 حتى 26 32 سنة ترجع تولي الأولمبيك تخفي 20 مليون من البلدية اسكو لوجيك الحديث هذا
2: بلدية مجاورة المعتمدية
12: بلدية مجاورة
11: أكثر 100 مليون
12: فما عباد ماخذة 100 فما عباد ماخذة 120 مليون علاش يا أخي نحن شبينا نحن ما تحبوش انتم النجاح ضد النجاح هاي التويق القطه تقلق الهيئه ذي وتقول كاني بطلتني ما عادش عيني طونك انت ماكش تعاون فيني بتو مبطل نشكون نعاود نخلوهم الجديد تعاود تهبط من الجديد جمعيه لكن بالنسبه للهيئه ذي راهي متشبثه بالجمعيه ومش باش تسيبها وباش تبقى ديما داعم فيها كلك سوا العباد اللي عايشين في تونس كلك سوا العباد اللي عايشين في البر كلك سوا العباد اللي عايشين في الكيف وبما برشا عباد قال لك ني فلوس داري نعطيها الاولمبيك باش تطلع حتى العام الجاي كيف كيف واكبر إنجاز عملناه نحن سنين هي خلق هيئة أحباء خلق هيئة أحباء
11: أفردناها بركن خاص
12: بالأخص سي عبد الجليل سي عبد الجليل خدم خدمة به رئيس هيئة الأحباء خدم خدمة خاطر هي جمعية ما تمشيش من غير هيئة أحباء خاطر إذا كان أنت ما تلقاش ضرابه باش تهزه في يديك نهار البارتي باش تتفرج فيها الحكاية فارغة وصلنا رانا نلعبوا ب 25 جوار وهاو سي هاو محمد عرفي معانا طارق معانا وعلي معانا واحمد رحالي معانا قولوا كيفاش نتلفت ونلقوا 25 واحد في الجمهور قاعدين يتفرج
2: وحتى أقل.
12: وصلنا منعوهم وصلنا كي نمشوا للجمعيات لبرا نتضربوا ونروحوا فزدت علاقات برشا فما عباد جد خلقت الفتنه في اولمبيك كيف بعد ما خلقت الفتنه يحبوها تطلع ما تطلعش الجمعيه ذي فما عباد قلوبها كحله فما هيئات قلوبها كحله تخيل رئيس ونائب رئيس زود ضد بعضهم انت تحب جمعيه تطلع بها كي تبدا القلوب صافيه راه والله ما يقاومنا حتى واحد رانا نطلعوا حتى مش للناسيونال نطلعوا للا
2: صحيح.
14: والحمد لله ربي يتنب علينا وطلعنا وتلمت الرجال وجت الفلوس والعام الجاي بتجي اكثر وعبيد جايه وطامعه في سبونسور في الاولمبيك وعبيد تحب سبونسوريزي في الاولمبيك وتحب تحط فلوسها وان شاء الله ربي يسهل وان شاء الله ربي يوصيها
2: بالخير. سي جعفر فتحنا. اي عم عبد الجليل قرب لنا شوي. لانه جمهور ديما نقول الجمهور الاولمبيك الكيف قوت الاولمبيك الكيف في هيئتها السنه وفي جمهورها في اطارها الفني في ملاعبيتها الناس الكل كل واحد لعب دور خاطر الصعود ما جاش هكاك بصفه مجانيه.
10: انا اسمه سي عبد الجليل في
2: الفحص
10: تصريح
2: صلاح نسمعوا سي عبد الجليل السلطان رئيس هيئه التحبيه الاولمبيك الكيف وبعد يكون حاضر معنا في المباشر
10: قبل نجم الفحص.
2: اي لانه فرحه كبيره لانه النهار هذاك ما يتنساش كل واحد عبر بطريقته على فرحته لانه الخدمه والتعب الكل في اللحظه هذيك كانت النتيجه وكان صعود اولمبيك الكيف. مرحبا بخيري في الاخراج
15: ونعم بالله سي محمد حقيقة هذايا معناها التعب اللي عملناه هذايا الكل نتاع العام كامل هكي تشوف التوى بالنتيجة هذه وطلعنا إن شاء الله بحول الله الديفيزيون 2 إن شاء الله نبنوا عليها الشيء هذايا وبإذن الله وسهلة القدرة إن شاء الله ديما القدام إن شاء الله بإذن الله سي محمد وانت راك مبروك علي

0: أول حاجة ساعة نشكر الهيئة المديرة اللي عطتني الثقة ذي كل، وبارك الله فيهم، ونشكركم أنتم على الاستضافة هذه.
1: حقك يا
0: يعطيكم ربي فضلك إن شاء الله، بارك الله فيك. والحمد لله بالجهد اللي عملناه نحن واللي خدمنا عليه نحن هذاما الكل، تبارك الله، مش لنا وحدي، نصلي على النبي، الناس الكل خدمت معنا، والناس الكل عاونتنا، والأولاد نتاعنا اللي خذيتهم هنا وحدي من الناس. أنا ساعات عندي ثلاثة أولادي يخدموا في الجمعية، بخلاف معناها الأولاد الأخرين معنا، وخاصة سي محمد علي وسي حم يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم، اللي هم مثلا خدموا خدمة جبارة
1: كبير،
0: يعطيهم
1: صفحة رسمية تحسها
0: والله متطورة. هم اللي زادوا شجعونا، وهم اللي زادوا معناها خدمنا خدمة معهم، هم خدمنا خدمة بالقدية.
2: وهي تحبيمة راهي مش موجودة يوم المقابلة فقط، أنا ريتهم على مدار الأسبوع كانوا موجودين في اللحظات اللي الأولمبيك كيف يعني يمر بصعوبة، تلقى هيئة الحبيبة موجودة بالتشجيع والتحفيز قبل كل مقابل.
0: لابد يزمنا نهبطوا.
1: كيفاش رجعتوا هكا الجمهور الكل؟
0: رجعناه معناها بثقة، قلت بثقة
1: تانية. شنو المساج اللي وصلته للناس اللي خاطر مش بسهل راهو من 25 متفرج؟
0: اللي جيت معناها ما شاء الله الترام عبي بكله مكلين. ورجعت الأولمبيك خاطر مشيت ماشية نصلي على النبي اثنين. جهود نتاع الرئيس الله يرحم والديه اللي مشى معنا مش عباير وخوينا الكل، معناها مشيت الجمعية بالقدية، وخاصة معناها في النص نتاع الجمعية بدت الأمور تتحرك بالقدية، جمهور ولا يهبط بصفة عامة، معناها يهبط بالقدية تحسنت الأمور. معناها في آخر مرة عملنا دخلة اللي جبنا فيها محسوب يمكن 4 ملايين واش، معناها اللي أول مرة مالفين مثلا 1,900,700 تصلي على النبي، بدت النتائج تجيب أكلها، بدت الأمور معناها تمشي بالقداية، والحمد لله
1: الحمد لله. هذا الجزء الأول. أي توا نفرحوا بكم لأنه عندنا جاتو، عندنا حاجات هكا مزيانين، الأولمبيك الكيف غالي علينا برشا.
2: بعدها الإطار الفني
1: الإطار الفني والمعد البدني، الدكتور عقبة زيد موجود معانا، سي صبري والناس الكل، لأنه سعود راهو الناس الكل حطت يدها مع بعضها باش نكونوا في الوضعية هذه، ونحكوا اليوم على سعود أولمبيك الكيف. ما ننساش زيد بعد باش نحكوا على الاحتفالية، مادام الهيئة المديرة موجودين معانا، وإن شاء الله غدوة يكون يوم احتفالي بأتم معنى الكلمة في ملعب الكيف. لحظات سوليف تقرأ الأخبار وراجعين. هذه سهرة صعود أولمبيك الكيف على موجات صوت الشمال الغربي.
3: سبورت تايم.

0: سبت 16 ماي 2026، إذاعة الكاف تشارك فرحة صعود أولمبيك الكاف واحتفالاته بالذكرى 104 لتأسيسه، بداية من الساعة 2 بعد الزوال في استوديو مباشر من تأمين قسم الرياضة. كونوا في الموعد مع ضيوف الاحتفالية.
1: إذاعة الكاف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكاف تسمعها وتفرح.
2: هذه الومضة الخاصة باحتفالية فريق أولمبيك الكاف غدوة إن شاء الله، هو استوديو إن شاء الله باش يكون خارجي من مركب الكاف، فيه نقل مباشر لفعاليات الاحتفالية. وشكرا للناس الكل اللي ساهمت في الاحتفالية هذه. تو بعد نرجعوا لها لبناء الكاف اللي غدوة باش يكونوا حاضرين، نحكي على الفنانين والناس الكل وضيوف الأولمبيك غدوة وضيوف مدينة الكاف. سي محمد، المسيرة كانت وردية
3: ومسيرة كبيرة صراحة، وحتى كي لاحظوا على مستوى النتائج بين الذهاب والإياب صراحة يعني نتائج مستقرة. نعطيك رقم
2: بالله سي محمد، سمحني إن هكاك طبيعتي باش بالك ما ياخذناش الحوار. تحية كبيرة للكوتش ياسين العبيد،
3: وهذا مش تعرض
2: على الخدمة اللي خدمها الكبيرة. العماد زادة كيف كيف، راه كل واحد حط حتى 1% من مجهوده في المسيرة هذه اللي كانت يعني ناجحة. فراس الناس الكل، الناس الكل هكاكا باش ما نمروش مرور الكرام على ناس خدمت حتى نهار في أولمبيك الكاف.
3: بالتأكيد أولمبيك الكاف يعني نذكروا أنه أنها المرحلة الأولى متصدر 28 نقطة، كان بعيد 8 نقاط على الترجي القريب الوصيف. في الذهاب أولمبيك الكاف حق 8 انتصارات، 4 تعادلات، هزيمة واحدة وربما ثارة نافعة على هزيمة ذيك، كان بالحق نقطة انطلاق أولمبيك الكاف. الفريق في مرحلة الذهاب سجل 12 قبل 4، في الإياب إلى حد الجولة 25 سجل 12 قبل 5، تحصل 23 نقطة إلى حد الآن، إن شاء الله غدوة تولي 26 نقطة. في مرحلة الإياب الفريق كان